خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

0: لك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرفك في قلبي دليلي في المدن. ده أنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرفك في قلبي دليلي في المدن. دايما صرفك في قلبي دليلي في المدن. موزايك
1: اف ام الأولى في تونس. أول ساعة من الخمسة لثلاثة صباح نادي الفورتي.
2: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في رونديفو جديد من أول ساعة جمعة جديدة. إن شاء الله نهاية أسبوع ارتحتوا فيها، إن شاء الله فرحتوا فيها زيد، إن شاء الله تفرهدتوا فيها. فرصة زيدة باش نذكروا ونقولوا إن شاء الله ألف مبروك للتلامذة اللي نجحوا في الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا. إن شاء الله يا ربي كل عام أنتم فرحانين، وإن شاء الله العائلة التونسية الكل فرحانة، ونتمنى كل التوفيق زيدة للتلامذة اللي باش يمروا لدورة التدارك، وزيدة نتمنى كل التوفيق للتلامذة اللي ما أسعفهمش الحظ المرة هذه. راهي فرصة، راهي سي اون شانس باش نجموا نعديو في ظروف خير، باش نكونوا عندنا نتائج خير، وباش من بعد تكون اورينتاسيون تاعنا خير. دونك ما فما حتى مشكل، ماهيش نهاية العالم. هو عام، هو صحيح امتحان مهم، ولكن يقعد في نهاية الأمر هو امتحان، وإن شاء الله يا ربي يجي خير، وإن شاء الله كل تجربة نعيشوها نخرجوا منها ببعض الدروس ونخرجوا منها بتجارب جديدة، ونكونوا احنا بيدنا نعيشوا تجارب مختلفة. إن شاء الله بنجاح يا ربي للناس الكل، وموافقين و بالتوفيق للناس الكل. شكرا لكم على الاستماع لينا. احنا كالعادة موعدنا يتجدد معكم في اخر اسبوع تقريبا وشوية ايامات من شهر جوان، من البرمجة زيدة الشتوية. موعدنا يكون معكم انتوا حتى لستة متاع الصباح. نصبح باش على مراد اللي رافقنا في الاخراج. بعد لحظات ناخذ فكرة على التوقعات الجوية، كيفاش باش تكون بداية الاسبوع، مازلنا معنيين بدرجات حرارة مرتفعة ولا لا، هذا الكل نحكي فيه بعد لحظات.
1: اول ساعة

0: إن شاء الله صباحكم زين ونهاركم مبروك وبداية أسبوع خارقة ليكم الناس الكل كنتوا التحقتوا بينا مرحبا بكم. إحنا موعدنا بدأ من 5 متاع الصباح مازال متواصل معكم حتى للستة. تحبوا تاخذوا فكرة على توقعات الجوية الموعد tout de suite في point météo.
1: ميتيو
0: التوقعات الجوية لليوم الاثنين 22 جوان طقس مغيم جزئين بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة في استقرار كما طقس البارح. باغ كونطخ فما ظهور الشي بالنسبة لليوم، درجة الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و 34 درجة هذا قرب السواحل والمرتفعات، بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لغدوة الثلاثاء طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد وتشمل بعض الجهات الشرقية. ريح غدوة من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى خاصة وقت السحب الرعدية، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة تقريبا دون تغيير، ومازلنا معنيين زادة غدوة بظهور الشهيد محليا. بالنسبة حتى نهار الأربعاء فإنه درجة الحرارة مازالت في ارتفاع طفيف. الصيف بدا، شرف بمعنا الناس الكل وإن شاء الله نهاركم زين. بعد لحظات موعدنا إن شاء الله يكون مع الأكتواليتي و les événements du jour و فقرتنا زيدا les programmes du jour. ان شاء الله نهاركم مبروك، نستكون مرحبا بكم.
1: اول ساعه

0: les événements du jour.
1: الخمسة 37 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين، بداية أسبوع حرقة للعادة ليكم الناس الكل، إن شاء الله يا ربي جمعتكم وفيها كنا الخير. موعد الأكتواليتي في أول ساعة نحكيو على عدد التلامذة اللي اليوم وأبغتيغ من اليوم يبداو الامتحانات متاع مناظرة السيزيام، نحكيو على 62 ألف تلميذ و450 زادة تلميذ وتلميذة اللي توجهوا اليوم إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. نحكيو على الكونكور متاع سيزيام دورة 2026، وهذية من بين 213508 تلميذ وتلميذة مرسمين بسنة 6 من التعليم الأساسي. دونك المناظرة هذية باش تكون على امتداد 3 أيام 22 23 و 24 جوان، باش يتنافسوا فيها المترشحين على 3850 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية، ويمثل زيادة العدد متاع المترشحين للمناظرة هذية بالنسبة للعام هذية 29% فقط من مجموع التلامذة المرسمين بسنة السادسة من التعليم الأساسي. دونك عدد زادة التلامذة اللي حابوا يقوموا بإجراء المناظرة هذية يعتبر رقم فيه تراجع، لأنه وزارة التربية قدرت التراجع هذية ب 1608 مترشح مقارنة بعام 2025. وزارة التربية من جهتها اتخذت إجراءات استثنائية لفائت عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشح من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة متاع اختبار لفائدة 67 مترشح. من المنتظر زيادة أنه يتم تصريح بنتائج مناظرة السيزام نهار 10 جويلية المقبل، إن شاء الله يا ربي بالنجاح بالنسبة للتلامذة الكل، وإن شاء الله تكون تجربة بها زيادة بالنسبة للتلامذة متاع السيزام، وهي زيادة تجربة هذه اللي بتخليهم يبدأوا يفهموا في كيفاش العمليات متاع الامتحانات تصير، كيفاش الأجواء متاع المناظرات تصير، وهذا زيادة إن شاء الله تكون لهم تجربة مهمة وتجربة بها. سورتو نحكي زيدا على موضوع يهم تاريخ اليوم وموضوع يهم زيدا المنخرطين بالنسبة لمنظومة التصريح الجبئي. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كانت أعلنت في بلاغ ليها أنه اليوم الاثنين هو آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري. تسديد زيدا الأداءات المستوجبة هذا إلكترونيا على الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبئي ودفع الأداء عن بعد. ذكرت زيدا الإدارة في بلاغها أنه التاريخ ذي يمثل آخر أجل قانوني للإيداع وماهوش النهار الوحيد المخصص للتصريح، ودعا زيدا المطالبين بالأداء أنهم ما يقعدوش يستناو الساعات الأخيرة للقيام بالإجراءات المطلوبة. كما زيدا تقول الإدارة العامة للأداءات أنه في صورة تزامن آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة يمكن إيداع التصريح في يوم العمل اللي جست يجي بعده من غير تسليط خطايا تأخير ذي حسب التشريع الجري به العمل. وذكرت زيدا الإدارة أنه الدعوة هذه يجي في إطار حرصها على تسيير الامتثال الجبائي، تعزيز استخدام الخدمات الرقمية، وهذا ليضمن احترام الأجل القانونية لإيداع التصاريح وتسديد الأداءات المستوجبة.
0: أول ساعة

0: البروغرام دو جور موزايك اف ام.
1: ان شاء الله نهاركم مبروك. ال 45 دقيقه بعد ربع ساعه من توا لكيف متاع احلى صباح الكل تكون موجوده معاكم من 6 حدا ل 9 متاع الصباح. نذكركم باهم الفقرات اللي تعودتوا بيهم واهم المواعيد. تلقاو فاطمه في دقيقه حاض مع ال 6 45 دقيقه. عندكم موعد زاده في خربش تربح مع لي كارت دو ريشارج من هدي موزايك اف ام بالسبع درج. 17 دقائق موعد لاكتواليتي, 27 دقيقه موعد لاكتواليتي الرياضيه وكل مهم اخبار المونديال. اكيد باش نرجعوا على مباراه المنتخب الوطني, باش نرجعوا على الاخبار الجديده اللي تم زاده المنتخب والتحضيرات زاده نتاع المباراه اللي باش تكون نهار الجمعه اللي باش تجمع المنتخب الوطني بهولندا. هذا الكل باش نرجعوا نحكيوا فيه باكثر تفاصيل. موعدنا زاده يكون في ساعتنا الثانيه مع ربح. كنت تكلمونا على 71113000 باش تكونوا حاضرين معنا في صباح تربح وتربحوا معنا لولو دو برودوي من اهداء جديده. عندكم زاده 200 دينار من اهداء توتال انرجي تنجموا تربحوا مع ايمن في لو كوندكتور كيما كل يوم. وساعتنا الثالثة موعدنا كالعادة يكون مع إياد الدهميني في مع إياد الباغوميت وانتبه أشقال وتصيحات. هذا الكل تلقاوه على امتداد ساعة الثالثة من 8 حتى لتسعة متاع صباح. الربح موجود, المعلومة موجودة والأخبار موجودين وكل مهمكم زادة من تفاصيل موجودة. هذا اللي نجمو نأكده لكم على امتداد ثلاثة ساعات. شكرا لكم على الاستماع دينا, ميرسي بوكو مراد اللي رافقنا في الإخراج, شكرا لكم انتوما على الاستماع. نعطيكم موعد إن شاء الله غدوة في رونديفو من أول ساعة بعد شوية مع كيف أحلى صباح. شان نهاركم زين الناس الكل.
0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين والبنفسج. ان شاء الله صباح مبروك سعيد، ان شاء الله بداية اسبوع ممتازة، ان شاء الله موفقة، ان شاء الله ربي يعطيكم اتمنوا، ان شاء الله بإذن الله خضرة زينة، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس الكل. صبحية اليوم الاثنين 22 جوان 2026، ان شاء الله بإذن الله صباح رباح. ريت ما حكيش كورة حتى لتاو، لا ما نحكيش الميكرو الأولاني، ما نحكيش كورة، كان مش نحكي أنا كورة، مش نخلي الخونة مكي بعد مبالا بعد 24 ساعة من موعد مباراتنا مع اليابان. تفاصيل تلقاوها شوي آخر مع صديقنا مكي أو ما ينوبه في قسم الرياضة إن شاء الله مع 37 دقيقة. إن شاء الله جمعة مزيانة، إن شاء الله بدينا الكونتربور قبل البداية نتاع سيونس يونيك، ما عاد ما مازال الجمعة الجاية إن شاء الله تكون هي الأخرانية ومش كاملة زادة، فكان هايرين كهو. إن شاء الله بإذن الله ناخذ فكرة حالة الطقس، ناخذ فكرة زادة كيف كيف على حالة السيركولاسيون، تربحوا زادة كيف كيف، ناخذ فكرة على حظكم في الربح زادة، موجود معنا الربح بما أنه صباح اللي حل عينيه يسمعنا ينجم يربح موزيكا، يربح أخبار، يربح جوائز، ويربح إن شاء الله بإذن الله صحته، بما أنه القمام بكري حاجة مهمة برشا في جوانكا وفي جويليا اللي يظهر لي ذلك. عليش نتمنى لكم إن شاء الله استماع طيب، نتمنى لكم إن شاء الله الخير والسلامة من توا لتسعة تاع الصباح. مرحبا بكم في أحلى صباح.

26 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 22 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، الرياح من القطاع الشرقي باش تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادي إلى قليلة الاضطراب، حتى الحرارة في استقرار مع ظهور الشيلي محليا في تونس توصل حتى 35 درجة، حاليا 23 درجة في تونس العاصمة. حتى غدوة التوقعات الجوية لنهار 23 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد تشمل بعض الجهات الشرقية. نحن أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ ويتيكم السعادة من نصيبكم مع ثاني يوم من موسم أعياد ميلادك يا سرطان. أكثر الأبراج حظ باش نلقاو السرطان، عقرب، حوت الشهر هذا، وبدرجة أقل اليوم نلقاو الأبراج الهوائية عن دال وجوزاء ميزان مع وجود القمرة في برجك يا ميزان. أول أخبارنا للحمل، راهي فترة نقاشات ولقاءات، فما أخبار تخص وضعية مهنية. الثور طاقة الفلوس والاستقرار، حاجة كنت تستنى فيها تنجم تتوضح، خليك واثق من اختياراتك. والجوزاء الكاريزما متاعك راهي طالعة، الناس تسمع لك، تقتنع زيدا بيك بسهولة. نهار ممتاز للتعارف والاتصالات. وانت يا برج السرطان، عيد ميلاد سعيد، راهي طاقتك قوية، الجاذبية متاعك واضحة، بداية موسم جديد فيها فرص، فرحة صغيرة قريبة. مواليد اليوم نحكيو على مواليد 22 جوان، حسب توقعات الفلكية كارمن شميس تقول اللي عامك جديد عام حلو، عام فرص والحظ الكبير نسمو بعضنا.
3: انتظاره سنة حلوة تتشكل عنده بعض القصص ويمكن المشاريع والمخططات أو الأحلام. هيدي سنة مهمة جدا بتخليك تصلح وتحسن أوضاعك الخاصة لحتى تستقر وتكون مرتاح أكثر بعملك وبحياتك الدراسية.
2: وانت يا أسد، الوقت هذا راهو مناسب باش ترتاح شوية، تخطط زيد المرحلة الجاية. العذراء، فما مشروع وإلا فكرة جديدة تلقى دعم أكثر من متوقع. والميزان، فما تألق في الخدمة وإلا في هو نحكيو كان على الخدمة، الناس تلاحظ مجهودك، فما فرصة باش تبرز مواهبك. العقرب، تغيير إيجابي في موضوع راهو كان مقلقك، خليك كول، الحظ يخدم معاك اليوم. وكان على برج القوس الناري، العلاقات الشراكات راهي في أفضل حالات، فما مصالحة وإلا تقارب مع شخص مهم في حياتك. إلي جدي، من أكثر الأبراج المحظوظة اليوم، فما رومانسية، فما إبداع، على فرص، على فرحة، نحبك تستغل يا جدي الطاقة الحلوة هذه. إدلو، عندك برشا أفكار وفضول، أما نجاح متاعك يجيك تركز على حاجة واحدة وتكملها زيدة للآخر. ونكملوا مع برج الحوت، إذا جيتك عرض فكرة جديدة وإلا تعارف جديد ما ترفضش بسرعة، نحبك تسمع للآخر وخذ وقتك قبل أي قرار.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله باذن الله طريقه سلامه لكم الكل، ان شاء الله موافقين وربي يعطيكم ما تتمنوا. ذكركم لي بعد شويه تنجموا تربحوا معنا لو دو برودوي جديده تطلب 71 113 ألف، ان شاء الله تكونوا موجودين معنا في صباح تربح. رقم البطاقه اخواتي المخربشات واخواني المخربشين هو التالي: 50 89 95 13 98 19 25 5. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعدكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. 62,450 تلميذا وتلميذة يتوجهون اليوم الاثنين 22 من جوان إلى مراكز الامتحان لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026 من بين 213,508 تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى الاختبارات بداية من اليوم وتتواصل إلى الأربعاء 24 من جوان، علما أن المترشحين يتنافسون على 3850 مقعدا بالمدارس الإعدادية النموذجية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في صفوف التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية التابعة لها أو المدعومة من قبلها بلغت 32.86%، فيما تم تأجيل 39.39% منهم إلى دورة المراقبة. والوزارة تؤكد مواصلة تأمين الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المؤجلين عبر حصص مكثفة للمراجعة من خلال منصة التعليم عن بعد ناجحون التي تم إحداثها بالشراكة مع الجمعية التونسية لجودة التعليم لفائدة أبناء المراكز المندمجة ومركبات الطفولة بمختلف الجهات. قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر ماي 2026، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من 2025 وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101.9% مسجلة ارتفاعا ب12 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الشفاهية التقنية والنفسية لانتداب 200 عامل من صنف عمالة صنف 2 موزعين على عدد من الأقاليم ومراكز العمل التابعة للشركة. وتشمل المناظرة اختصاصات التنظيف والحراسة والعمل اليدوي والبستنة لفائدة مترشحين يتراوح مستواهم الدراسي بين السنة السادسة ابتدائي أو السادسة أساسي بنجاح كحد أدنى، والسنة الثانية ثانوي نظام قديم، أو السنة الثامنة أساسي نظام جديد منهات كحد أقصى. عالميا، اختتام جولة المحادثات الأولى بين طهران وواشنطن في سويسرا مع استمرار اللقاءات الفنية طوال الأسبوع وفق ما جاء في بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان. يأتي ذلك وسط إعلان طهران إحراز تقدم ملموس والاتفاق على خطوات مهمة لبدء مفاوضات الاتفاق النهائي، حيث كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن التوصل لتفاهمات تشمل إعفاء صادرات النفط ورفع الحصار والإفراج عن أصول مجمدة مع إطلاق خطة لإعادة الإعمار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.

0: صباح نشاط والحيوية، إن شاء الله لكم أسعد ليام، صباح الورد وبداية أسبوع إن شاء الله موافقة لكم الكل. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع يا رب.
0: صباح نور ندو،
2: شهر نهارك مبروك أمين، نهاركم زين الناس الكل، وإن شاء الله بالتوفيق للتلامذة بتاع السيزيام. هكا كل مرة قاعدة نذكر مستوى من المستويات، إن شاء الله زين وإن شاء الله ربي معاهم. اليوم في على الخوي نحكيو على موضوع يهم تقريبا عدد كبير من السكان في العالم اللي باش يكونوا وباش يتمسوا بحاجة وظاهرة معينة، نحكي فيها بأكثر تفاصيل. كنا تابعنا الويكاند كمان كيفاش عدد من الدول الأوروبية اللي عاشوا على وقع ارتفاع كبير في درجة الحرارة، شفنا حتى في فرنسا، ونعرف اللي برشا توينسا عندهم عائلاتهم وأصحابهم في فرنسا، وشافوا نهاية الأسبوع كيفاش تعديت درجة حرارة مرتفعة، وصلت حتى تم تسجيل يدور حتى 40 درجة البارح وحتى نهار السبت. يعني هذا الظاهرة هذية، وتقريبا زاد حتى نهار الأحد، ولليوم مازلنا زادة معنيين، وتقريبا زادة بين 1.5 و2.2 مليار إنسان باش يعيشوا تحت التأثير متاع درجات حرارة أعلى من المعتاد بدرجات مختلفة. كيف كيف زادة، فما الجمعة اللي فاتت ضيفنا دايور كان حذر من الموجة هذية متاع الحر، وحكي على أنه أوروبا تستعد لموجة حر استثنائية. مشكور جدا حذر معنا حمدي حشيدة، المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي. حمدي صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح النور، أهلا بيك نادي، مرحبا مين ياد، ومرحبا بكل مستمعين.
1: صباح النور،
2: شكرا لك، صباح النور، شكرا لك حمدي على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. خلي نقول التوقعات واللي حكيت عليه لمدة أسبوع التالي مع جهين يظهر لي تحقق، وكيف كيف زاد اليوم نحكي وحتى يظهر لي على عدد كبير مليارات من البشر اللي قاعدين يعيشوا بين البارح واليوم على وقع درجة الحرارة والمرتفعة والاستثنائية.
3: صحيح نادية، ممكن تقريبا على مدى 3 أيام معناها باش يكون أكثر من 2 مليار بشر معناها تحت تأثير درجات حرارة أعلى من المعتاد، ما بين 9 إلى 13 درجة معناها أعلى من المستويات العادية. ممكن أوروبا نحكي عليها حاليا معناها اللي هي تصدر المشهد، معناها موجة حر كبيرة شملت تقريبا معظم الدول، معناها اللي تشمل تقريبا 67% ممكن إجمالي سكان القارة حاليا تحت تأثيرها. وخلنا نحكي الخريطة بالمقلوب، ممكن حاجة اللي معناها مش نعطيك درجات حرارة في تونس اليوم ومعناها نظيرتها في أوروبا. تونس العاصمة مثلا ممكن توصل اليوم لدرجات الحرارة 36، في لندن مش تكون 39 درجة، باريس 41، و 38 درجة كيف كيف في برلين. معناها كان المشكل اليوم معناها مثلا باريس أسخن من دوز، معناها دوز في 39 معناها متوقع معناها اليوم في دوز، وفي باريس تكون 41 درجة. معناها مش نفهمو العبثية معناها اللي قاعدين نعيشوا فيها. ممكن زادة كيف كيف معناها درجات الحرارة كانت فوق 40، معناها العديد من المناطق على مستوى الاتحاد الأوروبي عانت حالة طوارئ، معناها أكثر من 60 ديبارتمون في فرنسا معناها عانت حالة طوارئ مناخية أساسا معناها، وخذت بعض التدابير. نفس الشيء في هولندا وحتى في الأقاليم الجنوبية في ألمانيا، معناها اللي خذوا بعض التدابير لمنع كبار السن على الأقل أو تحديد معناها تنقلاتهم على مستوى معين. الحاجة الجديدة زادة ممكن علميا طلع مصطلح معناها وقع باش يستعملوا على الموجات الحرة اللي نعيشوا فيها، كلمة جديدة معناها دخلت للديكسيونير خلينا نقولوا الجارغون كليماتيك. كلمة فليب معناها more frequent معناها متكرر، longer أطول، more intense and earlier heat wave معناها ويصير بطريقة أطول وأكثر من المعتاد. كلمة فليب هذه معناها دخلت معناها كوقع اعتمادها رسميا. وكيف كيف ندي معناها نحكيه 9-13 درجة معناها أعلى من مستويات العادية على مستوى عديد المناطق من العالم حاليا قاعدين نعيشوا في درجات حرارة غير اعتيادية.
2: واضح كذلك بالنسبة لأوروبا. حمزة بالنسبة زادة حتى للتوقعات،
0: بالمناسبة حتى مدريد زادة جهات من إسبانيا من شرق من غرب شرق شرق ولا شرق إسبانيا، مثلا مدريد اليوم 40، غدوة 40، نهارة الأربعاء إن شاء الله 39، ما تفرهد كان ابتداء من نهار الخميس. دونك موجة الحرة بدأت من الأسبوع الفارط، معناتها عندهم أكثر من جمعة دجا فوق 40 درجة حسب التقرير.
3: هذا هو معناه فما التراكم زاد أمين. المشكل الجديد اللي ولا يتحكي عليه معناها العدد الأيامات اللي فيه تجي فهم درجة الحرارة فوق 35 درجة، هذيك العتبة معناها اللي صحيا تولي تكون عندها تبعات. معناها فما العدد تاع الأيامات هذيك قاعد يتمدد. فما مؤشر آخر ممكن أمين الثلاث أيام التالي صار اللي معناها سكان مومباي معناها وصلت درجة الحرارة في الليل 30.6 درجة، اللي خلات معناها عشرات الألوف، نقول مش 100 ولا 200، عشرات الألوف معناها والطلب الكبير على التكييف معناها وليت انقطاعات متكرره، الناس خرجت تبات على الشطوط. معناها كي نشوف المشهد هذاك في مومباي، معناها في شواطئ مومباي، معناها اللي وانا وليت معناها فما حديث على المفاهيم جديده في العداله المناخيه، الكولينج بوفرتي معناها او فقر التكييف، معناها بالنسبه للمجتمعات والشرائح الاجتماعيه اللي ماهيش قادره توفر تكييف معناها بنوعيه تكنولوجيه جيده وبسعر يكون مناسب في أوقات الذروة. معناها هنا ولات معناها العديد من الحوارات والنقاشات في المستوى هذا.
0: ودجاء حتى احنا يصير في تونس معناتها فما يمات جي درجات حرارة مرتفعة الضوء يولي قص معناتها ما
3: بيصير معناها دونك لي بيك متوقعين معناها بالأخص كي تبدأ الموجات الحرة في الطريقة ذيها معناها دونك متوقع جدا معناها للطلب
0: بشكل نسبي. أما حمدي تعرفش الأشكال مثلا في مدينة كيما باريس فإنه ممنوع استعمال مكيفات في المنازل، تصور أنت درجات حرارة تقعد أكثر من 10 أيام في حدود 40 درجة من غير استعمال مكيفات.
3: كنشوف من معظم الدباء والحوارات اللي في الوسائل الإعلام متاحة معناها على مراجعة القوانين هذه، معناها قاعدين نشوفوا في تاريخ اللي تجم تعتمد التكييف والمحافظة على جانب الجمالي، معناها كانت معناها تقريب الجانب المعماري أو جانب الجمالي هو السوسي الكبير اللي كان عندهم، لكن الآن دباء كبير ولا ضغط كبير
0: عندهم الكليماتيزور موبيل توا ولاو يستعملوهم أكثر اللي ينجم يخرج الواحد نتاعو هذاك من الشباك معناتها ويستعملوا في الدار.
3: وما حتى يحكيوا على الكليماتيزاسيون باسيف معناها دونك اللي هما عندهم معناها مؤشرات خير منا برشا على المستوى هذا، اللي معناها الترفيع من نسبة الأشجار معناها على المستوى الحضري معناها في وسط الشوارع أو لي بارك يومان ولا كيف كيف معناها دي سانتور فيغ معناها باش يدوروا بالمدن نوعا ما أمين هذوما يعاونوا على الأقل باش يخفضوا من 4 إلى 8 درجات من درجات الحرارة. برشا مناطق مدن قاعدة تمشي في التمشي هذا خاطر ما يتكلفش برشا، وحاجة معناها طبيعية معناها ماش باش يكون عندها طلب كبير على الطاقة. بالتالي معناها وليت الخيارات والحوارات والنقاش حول الموضوع هذا كبير برشا في ظل التحديات اللي قاعدين كنا ديما ما تصوروش الموضوع باش يوصل للدرجة هذه، ديما كنا نراو
0: عليه احنا في تونس نتصوروا السنة معناتها على غرار صيف 2021 ولا ويبدو انه كان الاسخن صيف 2021 في حتى ارقام قياسية في بعض
3: المدن. هو 2024 كان الأسخن أما المؤكد المؤكد معناه ل 2026 في طريقه، مازلنا نعم مازال باكرا لكن في طريقه باش يكون من 3 أسخن سنوات على الإطلاق.
0: على الإطلاق معناتها الحمد لله مش نباتوا في البحر حمدي يقولنا خويا من توا كان مش نباتوا في البحر خلينا نريزيرفي بلاصة
3: ريزيرفي ليه ريزيرفي
0: هيا به مريقل خويا إن شاء الله بإذن الله أنا هي تجيب أحد أخوك خويا
1: إن شاء الله
0: تنشوفوا بحر نبعدوا شويه من تونس العاصمه وكهو معناتها يبدو انه قليب يا فيه هو خاطر جاي في الطرف هذاك المسيب في البحر منسمه من جهه الكل تنشوفوا سنين ظني سيفيه غادي خويا اياد حمدي خويا يعطيك صحه
3: يعطيك صحه شكرا لك عشق
2: شكرا لك حمدي ضيفنا اليوم في على الخويا المهندس البيئي والخبير في شان المناخ تنجموا تعاودوا تفرجوا في على الخويا على الباجح لا سويح باي مزيكا فهمت

0: تسوق عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملي اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: بشرت المعهد الوطني لرصد الجوي خونا بلال ان شاء الله ركز على ديم. صباح نور.
2: صباح نور خويا امين، مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين مزيكا فهم.
1: هل نحن الحمد لله لما حالة قبيلة حكينا قبيلة شوية مش عارف كان كنت في الاستماع معنا ولا ايه
2: اللي سمعتكم شوية
1: اللي اليوم مثلا دوز ابرد من لندرا
2: وهي معناتها وتونس ابرد من باريس
1: وتونس ابرد من باريس اللي الحق كان الخريطة تقلبت معناتها شوية.
2: لا هي قبة حرارية معناتها كما كان الخبير يحكي معك معناتها قبة حرارية اللي هي معناتها تنجم ديما تسير معناتها خاصة في الصيف في المناطق معناتها في أوروبا اللي تعديو معناتها بدي فاك دي شالور ولا دي كاليكور اللي يكونوا موجودين في فترات معينة في الصيف مش يكون على الصيف كامل معناتها.
1: الحمد لله احنا نقولوا على الطقس المزيان اللي عنا وإن شاء الله بإذن الله اليوم درجات حرارة تكون مستحبة.
2: مستحبة شوية اليوم معناتها باش نبقاو في نفس المعادلات اللي قاعدين نشوفوا فيها البارح وقت البارح معناتها ماهيش تتجاوز معناتها الماكسيموم نتاعها 40 درجة باش تكون خاصة في بعض المناطق للشمال الغربي وكذلك معناتها في الجنوب الغربي وقت الجنوب. بقية المناطق بالنسبة للسواحل الشرقية والمرتفعات معادلات نحكيو بين 30 و 35 درجة متوقعين في حدود 35 درجة اليوم بتونس العاصمة وبين 35 ل 40 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور شيء محليا خاصة في المناطق اللي تتجاوز معناتها 38 و 39 درجة خاصة في كما قلنا الشمال الغربي جنوب الغربي وقت الجنوب. بقيت بالنسبة للعوامل الجوية تقس معناتها كما شوفوا صباح صافي إلى قليل سحب على أغلب المناطق ينجم يكون مغيم جزئيا في فترة بعد الظهر. الرياح من القطاع الشرقي اللي تعطي شوية نسمات خلال هذا اليوم بشبقة ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لسرعتها من تجاوز 30 كم في الساعة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة كما حكينا تبقى في نفس المعادلات اللي حكينا فيها. بداية من غد الثلاثاء إن شاء الله مع تنظر الحمل الحراري زاد كيف اللي باش يكون موجود تم تكاثف للسحب في الفترة المسائية بالمرتفعات الغربية اللي هي الشمال الوسط خلايا عادية محلية تنجم تكون موجودة مصحوبة بأمطار وكذلك تساقط محلي للبرد وتشمل معناتها في المساء أو آخر مساء بعض الجهات الشرقية خاصة معناتها جهة ولاية تغوان وكذلك معناتها ولاية سلينا مع هبوب رياح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى زاد كيف أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر المتوسط هادئ إلى قليل الاضطراب خلال اليوم الغد والحرارة تبقى في نفس المعادلات ماهيش معناتها ما سميش فارق كبير بالنسبة لليوم وغدوة مع ظهور الشتاء المحلي كما قلنا معناتها في المناطق اللي توصل محليا معناتها 40 درجة. اليوم الأربعاء والخميس نبقاو في نفس المعادلات زاد كيف لدرجة الحرارة وبوادر الخرائية العادية موجودة أيضا معناتها في الفترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال وسط خلال اليوم الأربعاء وخلال اليوم الخميس تكون معناتها الخرائية العادية متمركزة أكثر بالمناطق الغربية الوسط ومحلي الجنوب بالتحديد معناتها ولايتي القصرين وقفصة مع إمكانية كذلك لتساقط البرد بأماكن محدودة. نهار الأربعاء الريح باش تصبح من القطاع الجنوبي على مناطق الشمال الوسط وتكون القطاع الشرقي بالجنوب باش تقوى شوية الريح خاصة الأربعاء والخميس. يصبح البحر قليل الاضطراب إلى متموج خلال اليوم الأربعاء ومتموج إلى محلي مضطرب خلال اليوم الخميس وكما قلنا نبقى في نفس المعدلات بالنسبة لدرجة الحرارة إن شاء الله.
1: سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
0: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: أحلى سبيح أحلى سبيح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
4: مع أوغانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: 10 minutes chrono 10 minutes chrono.
1: صباح النور مكي.
5: صباح النور امين ليك وللسادة المستمعين ان شاء الله بداية اسبوع موفقة.
1: باه قلت شي حاجه زيد شي حاجه اخرى معاه.
5: لا لا
1: خلينا نصبحوا مال على اخونا عادل زاده مش وحدنا خاطر اليوم.
5: ابو حميد صباح الخير.
6: صباح الخير مكي صباح الخير امين صباح الخير الناس اللي تسمع فينا بو صباح الخير المصلي ونص مساء الخير بالنسبه لي انا.
1: صباح الخير بالليل
5: ونص الليل ونص
6: عندنا
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام يا عداله. اي خليك مع
5: اخوك ليلتك احلى الليالي.
1: اي صحيح ان شاء الله ليلتك احلى الليالي. الى اللقاء طول بيها نقولها له طول الى اللقاء يمشي يرقد على روحه. اما قبل مش خليك في ايادي مكي
5: مرحبا امين. به احمد دونك اكيد معنا من المكسيك مباشره اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي. خلينا نبدا معك ساعه صار اجتماع المكتب الجامعي ما صارش اجتماع شنو اخر التطورات هل فما حاجه غاديكا من بعد الهزيمه ضد اليابان ولا مازال؟
6: إلى حد الآن مازال ما فماش قرار أو أي معلومة تخص، مش معلومة كيتو قرار، معلومة عنا، لكن ثم حتى قرار يخص الوضعية داخل مكتب الجامعة. ثم بعض هكا المحادثات صارت على أحادية جانبية كوزوز كيف أعضاء حكيم بعضهم، ثم جلسوا تقريبا مكتملين الصفوف، مكتملين العدد على الأقل الناس الموجودة هوني في مونتيري، وتحدثوا مع بعضهم. ما ثم حتى قرار خرج، ما ثم حتى قرار ضر، يمكن التوجه هو كونه يستمر.

0: زيادة فما كان احساس وسنتيمون تاع شكون باش يستقلول وشكون باش يتبعو، لانه يعني كل واحد يقول لك خلينا نشوف خلينا نستنى. فما زاد صوره الاشراف اكيد زاد يرجعوها في الامور الرياضيه. دونك مبدئيا نجم نقولوا اللي الناس الاعضاء تلمدوا مع عدم اتخاذ اي قرار في مقابل فما حاجات مهمين نسيروا لهم. كما شكون باش يغادر في نطاق التداول معناها كما نقولوا، كما شكون باش يغادر المقر الترابط من اعضاء المكتب الجامعي، هل هو موقف ام فقط يعني في من مبدا نظريه التداول؟ لان يعني نعرف فما شكون يمشي وشكون يجي، وزاد فما جوج اعضاء من المكتب الجامعي عدلوا عن التحول الولايات المتحده الامريكيه وتراجعوا عن حضور المباراه الاخيره. نحكيو على عضو جبهة حسن بالصمرة والعضو مكتب الجامعة جدة وسام الطيف.
1: وانت تحكي على المغادرة، البارح صار برشا كلام أحمد على مغادرة تيرفي رينار، الحقيقة من الخيال بخصوص الموضوع هذا؟
0: وكنا وضحنا النقطة ذي البارح وتأكدنا منها وشفنا تيرفي رينار موجود في مقر إقامة منتخب الوطن التونسي، لم يغادر ومش يشوف أشرف دي على حصة تدريبية لإزالة الإرهاق لمنتخب الوطن التونسي لثلاث مباراة لمنتخب الياباني. كيف كيف منتخب هذا حصة تدريبية أخرى اليوم، يعني اليوم في أثنين، ومن ثم يتحول غدوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى كانساس.
1: هذا بخصوص دونك المنتخب الوطني التونسي يتحول غدوة لكانساس سيتي، وين باش يلعب غدوة مباراته؟ باش يلعب نهار الخميس مع نص الليل، يعني صباح جمعة المقابلة الثالثة في المونديال ضد المنتخب الهولندي. احمد بن عرشه، مين ما زلت عندك ما تسال احمد ولا
2: كل سمعت تقريبا اللاعبيه يحكي، وكان باستثناء وحيد ما سمعتوش جملة من اللي بدا المونديال، بورتو عمل ديكلاراسيون معناتها كانت مهمة جدا اخر مسابقه الافريقيه يظهر
1: في الكان،
2: في الكان اللي هو حنا بعد ما سمعناش يتكلم بكل. علاش
0: هو المنطق يقول كونه ما فماش حتى قرار معناها علمونا به معناها بشكل رسمي، لكن المنطق يقول هو كونه يبدو كونه تمنع حنا بعد من تصريحات يعني بشكل بكل بساطه. كل ما تكلم ولا احفظ الضجه نتذكر كل قبل مباراه البرازيل وديش وقال في ملعب حمادي العجل بيرس، بعد مباراة موريتانيا في ملعب حمادي العجل بيرس قبل المشاركة في كأس العرب في نوفمبر اللي فات، ثم الخروج نتاعه زاد والتصريحات اللي كان قام بها بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب مالي في ثم نهائي كأس أفريقيا، والتصريحات اللي كان حكى فيها على كيفاش نحلموا برشا وما نخدموش برشا، والتصريحات اللي خلت ضجة كبيرة. لأنه حنا بعض تمنعه من التصريحات بشكل رسمي، كمش قرار تبقى علينا به، لكن كل شيء يوحي بشيء زي إلا إذا تغيرت الأمور بعد مباراة هولندا أو جاء في الندوة الصحفية تسبق المباراة أو في الزورنيكس اللي تسبق المباراة.
1: واضح، يعطيك الصحة أحمد، شكرا لك، خليك ترتاح شوية بما أنه نص الليل ونص غديك في المكسيك، وأكيد آخر الأخبار تقول كل لحظة بلحظة على موزايك فام، على السيت متاعنا موزايك فام بونيت، على الباج تاعنا سبور باي موزايك فام على فيسبوك، وتقوم بيان سور في اللونتير متاعنا. دونك يعطيك الصحة أحمد. أمين، نحن نحكي شوية على المونديال، فما خلينا نبدأ لك مباراة اليوروغواي مع الكافير، كافير اللي عامل التعادل أول مشاركة لها في المونديال، تعادل مع
2: كل ريزولتا هكا قلبي يوجعني. ما حالة ما تقلقت شوية، ما حبيت منتخب السعودي مثلا، لكن أثبت تضامنه معنا ويعطي الصحة المنتخب السعودي، خسر 4 زادة مع بلجيكا
1: مع إسبانيا،
2: برافو، معناتها هي التضامن العربي اللي نحب عليه.
1: التضامن كانت الحاجات هذوما. انا حكيت لك علاش على اليوروغواي، المنتخب الافريقي اللي عمل 2-2 مع الكافير، اللي عمل 2-2 مع اليوروغواي، خاطر حكينا مره فاتت على فوزينيا الحارس نتاع منتخب كافير اللي عمل شيفر كبير برشا نتاع تصديات، ومو وقتها يبكي من بعد المقابلة وقالوا له شبيك، قال أمي ما نجمتش تحضر على مشكلة متاع فيزا. البارح أمه كانت حاضرة في المدارس، صاروا برشا مساعي باش أمه حضرت، والبارح
2: كراها فرح قبل زبونته. طيب
1: ما على الأقل منتخب بلاده تعادل
2: تاشني، وجعني في الطرح هذاك أخويا أبار هيك فيرا والمرة تلعب

0: معناتها مونديال اكريتها ثاني طرح نول معناتها تاع مع اسبانيا ومع الاوروغواي برافو معناتها والله برافو. اللي وجعني قلبي انه الكابفير متغشين على الاربيتر خاطر ما زادهمش الوقت كيما حبوا. معناتها قالوا احنا كنا نحبوا نربحوا الماتش والاربيتر ما زادناش معناتها اخزر واحنا نستناو فيه زفر باش ما يكركيوش الخامس. شو معناتها الفرق في المونتاليتي كيفاش؟
1: مالوريزمون
0: قريتهم والله المعبين متغشين يحكيوا مع الاربيتر نتاع شبيك راه نقصتنا 30 ثانيه ونحبوا نربحوا طرحنا ونقعد به. قلت والله يعطيهم الصح واحنا ماذا بينا زفر ماذا بي كان زفر بدقيقه 60 يزي في البرك
1: حقه معناها مين تغيب الحقيقه معناها المنتخب اليوروغواي المنتخب كافير عم تعادل مع اليوروغواي تعادل مع اسبانيا. شوفوا لي ريزولتا نتاعنا نحن مصر تربح نيوزيلندا في الماتش نتاعها
0: البارح المجموعه هذيك المتصدر فيها في بلجيكا وايران نوفيل زيلاند ومصر. مصر الاولى باربع نقاط
1: وبلجيكا البارح تعادلت مع ايران. ايران فرضت تعادل وماتش كبير برشا للحارس نتاع المنتخب الايراني البارح. دونك تشوف النتائج الحقيقه اشك فوق تحكي على النتيجه قلبك يوجعك معناها
0: ما غير ما نطولوا عليكم برشا نعطيكم البروغرام بالنسبه لليوم فيت في بيان في خلي ما كيما يرقى ما يحكي في سبور اكسبريس
1: فما ما نحكي في سبور اكسبريس
0: انا هو الطرح اللي باش تبعه انا فما زوز طرح بصراحه ما وما كلهم باهين اليوم راهو عندك الارجنتين والنمسا سته هذا طرح معناتها ممتاز برشا فيه كوره باش راهو كوره. ومن بعد اللي جيت طرح اللي بعده العشرة نتاع الليل فرنسا والعراق. فما عراف قال ريتو قبل المباراة ولا عراف والله نسيت قال المنتخب العراقي سيتعرض لأقصى هزيمة ليه في تاريخ مشاركته في كأس العالم باش تكون في المباراة هذه. والله هو أعلم خويا شو نقول لك احنا ماذا بينا شكون يطيح علينا مقلوبنا مع أصدقائنا العرب ماذا بينا ما يكونش فريق عربي ما كان يحب شكون يطيح علينا ما نقولوش ليه به. ومن بعد مع ماضي ساعة نتاع الليل نورفيج السنغال بيتر حدا
1: ما ساعة مش ما هي ما ساعة نرفيس سنغال
0: شو حد سيت قدامي ونقرأ من
1: مش
0: أنا ما نجوش كل
1: مخي في الطرح اللي بعده الأربعة متاع الصباح
0: والأربعة متاع الصباح ذاك مش نبدأ به نستفتحوا به الصبحية نتاعنا غدوة دربي عربي بين الأردن والجزائر إن شاء الله الأربعة متاع الصباح وإحنا قائمين بطبيعتنا ماكي جايين مش نتفرجوا فيه الطرح هذا إن شاء الله بإذن الله
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: أكثر أخبار على المونديال كان قعد له تخليهم
1: ما زال فما أخبار أخرين أو فما حكيت أندية زادة برشا أمور
0: إن شاء الله تلقاوهم الثمانية متاع الصباح مع ماكي في سبور إكسبريس. 10 minutes chrono
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: كرهبتك تعز عليك رونو تخمم فيك. رونو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكل وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجون اغري.
3: فيفو يرجعوا يضربوا بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 مليون بيرور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
4: انا هنا يا اصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله.
5: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك اجمع عواد واختاوات غلاس اولا هزهم للعتاد باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشله الكل.
6: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
7: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
8: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
9: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
10: صباح تربح
11: الهام. صباح نور.
12: صباح النور. صباح الأنوار.
11: سعد الأيام ان شاء الله. صباح النشاط ان شاء الله. ربي يوفقك اختي الغاليه ربي يفتحها في وجهك ان شاء الله. اليوم الصباح من أريانا. مين بالضبط من أريانا اختي الغاليه؟
12: برج الوزير.
11: برج الوزير او عندكم رون بوين عالمي في برج الوزير. يضربوا بيه المثل هذاك.
12: اي لازم ترتاح فيه على الاخر.
11: وترافو مازال في كيس تاع برج الوزير ولا فين؟
12: مازال ما
11: شاء الله. كنت نحط ربو ما عادش نعقلوا الكيس هذاك نحن.
12: صحيح صحيح.
11: ان شاء الله ربي يفضلك اختي الغاليه وان شاء الله الصباح الباهر وربي يعطيك ما تتمنى. كالعاده نلعبوا على ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده وان شاء الله باذن الله تكون موافقه وتكون رابحه معنا اللو هذايا. واحنا قاعدين في الصيف ودرجات حراره بدات ترتفع واحده واحده في الصيفيه هذايا. الصيف هذايا دونك نجم ناكد لك اللي جديده باش تودكم كيما العاده بابن لي روسيت اللي تنجموا تلقاوهم موجودين. دونك ننصحك يا اختي الهام تدخل على الفيسبوك وانستغرام جديده وين تلقى اسهل وابن لي روسيت الصيفي من الملح والحلو. مثلا هاك الصباح محليه ينجح كسكروت مشخشخ باللي صوص صحي المقلي في زيت جديده سلايطة ماريني بالمايونيز تبرد على القلب وتعمل 66 كيف وتنجموا تكملوا تحليوه بتاخذوا فخوي وصحه وفرحه ليكم وان شاء الله يا ربي ديما فرحانين وصيفي وسنين دائمه باه. هاك عطيتك دي روسيت اليوم تقوليش امين ما عطانيش روسيت ما نعرفتو ما نساش باش نطيبوا اليوم باش نعملوا اليوم. تفضل لله هاني وديتك اليوم بروسيتات مزيانين مع جديده باه. واحنا نحكيو على الصيف الريكور نتاع درجات الحراره في العالم تم تسجيله عام 1913 10 جويليا في اسم ديث فالي في الولايات المتحدة الأمريكية. قديش درجات الحرارة الركور في العالم اللي نحكيه عليها هذية توب كرونو؟
12: عاوني
11: مش عاوني في مرحلة ثانية احنا نحاول ومن بعد عاوني مش السلام عليكم عاوني والله ماكش بعيد برشا.
12: 53
11: زيد اي
12: 57.
11: تتصور انت توصل 57 درجة
12: مديمها درجات قصوى
11: هذا الركور في العالم المعترف به. روى كما دي الركور مش معترف به. مش نعتبر إجابتك صحيحة. أنت قلت 57، الإجابة صحيحة هي 56.7 اللي هو الركور تاع درجات الحرارة. ألف مبروك ليك يا إلهام، نود خدمة جديدة من أهدية جديدة. بشويش أعطيك معلومة أخرى. الركور في المرتبة الثانية، الركور الثاني المعترف به عالميا، تم تسجيله نهار 7 جويلية 31 وين؟ في قبلي 55 درجة. دونك هاو عنا بوديوم موجودين فيه، إن شاء الله ربي يعطينا منطيق، وإن شاء الله ربي صفية فيها درجات حرارة مستحبة. إلهام يعطيك صحة، إن شاء الله نهارك أسعد لأيام في لمن.
13: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد يا بيه، صباح الفل والورد والعنبر والياسمين.
1: صباح الانوار امين توتلي كيف وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى مزيكا
0: كامل. اليوم النصائح، خلينا اليوم النصائح باش تعطينا طرقاتك اهو. قولي ذكرني امين، علاش قلت لي ما تقولش نصائح؟
1: هي تجربة سواء حركية يمكن نلاحظوها فيها بداية كثافة أمينة، خصوصا على مستوى مدخل برج الوزير، نفس الشيء على مستوى مدخل رواد، على مستوى جعفر كذلك نلقاو حركة فيها كثافة مرورية. طبعا الحركة هذه نطلب بها نلقاو الاكتظاظ، خصوصا على مستوى مدخل المركز العمراني الشمالي. ماهوش الاكتظاظ اللي بصفه معناها كبيره، ولكن يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه على مستوى كذلك المدخل الغربي على مستوى حي النجاح، على مستوى المدرسين كيف نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. نفس الشيء بالنسبه لباب سيدي قاسم، واحنا ماشيين الى ساحه 13 اوت الورديه وين نلقاو الحركه فيها زاد كذلك كثيفه. بطبيعه الحال ما نساوي ساحه الثلاج ومنع عبر شارع المنصبي ثم سعد زغلول ووصولا الى ساحه 14 جنفي. طبعا على مستوى شارع محمد الخامس كيف طول الحركة اللي لاحظوها، خصوصا فيها شوية اكتظاظ على مستوى شارع خير الدين باشا سينو، واحنا داخلين الى ساحة 14 جنفي كيف لاحظوا الحركة عادية. باب الزيرة كذلك على مستوى باب بلانا باب جديد، واحنا ماشيين زاد كيف الى ساحة القصبة وين نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. نعرف طول الوقت هذا امين ما نلقاوش حركة كثيفة، ولكن اللي جرت به العادة خصوصا معناها في الاوقات الصيفية الحركة تتكثف معناها انطلاقا من الساعة 10 ل 10 ونص وين نلقاو الكثافة في عديد المحاور، وشيء هذا يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. طبعا ترك مسافة أمان كافية
0: بين مراد وسيتك عاد يا مراد
1: سمعني يا مين
0: حسيتك سخن انت سخن مراد ذاك علاش به خويا مراد. نحب نعطي تزغريتها كمزينة صباح ونقول لك ألف مبروك لك انت للعائلة الكل إن شاء الله. أخويا بدو بتمام في نصاين تاع البنوتة إن شاء الله ربي فضلها لك مراد. نتمنى لك أنت أخويا لكل العائلة اللي في الاستماع اليوم الصباح إن شاء الله ربي يفضلك ليهم، وإن شاء الله ربي تفرح بها عروسة، وربي إن شاء الله يفضلك الصغيرات كل مراد يا به
1: يفرح قلبك أمين. عايش شوية الغد
0: هاي نصيحة به تحب نعطيك نصائح معتها ولا مش نعطيك نصائح هنا ولا
1: اليوم أمين جرى في نصائح
0: لا لا مش لبواروت نصح للعرس تاع البنوت تم بعد ذم واحد مراد يا بيهي ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى اخويا الغالي.
1: يرحم والدين والديك امين يا عايش اخويا الغالي ربي
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان. احلى صباح
2: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا، وزادة توفر لك دي كور دالمون اون بريزنسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي يا بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مالا كلمنا على 36 36 22 21، ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جابس. وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو، مستقبلك بين يديك.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
2: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك. حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفانت والبياس دوليجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل. التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك.
3: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
4: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحدة من 38 اجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عالجو يرزيرفي من تاو. Travel to Do لي بري تو دو.
5: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
7: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول. بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
8: أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 لتسعة متاع الصباح
9: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
10: الو كوندكتور. الو كوندكتور. صباح النور يا زيكو. صباح النور يا صلاح. صباح النور يا تريزيجي. صباحية مبركة يا عروس.
11: صباح الفل عليك يا مينو. صباح الفل على كل مستمعينا الأعزاء وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع يا رب والحمد لله رب العالمين. احنا موجودين النهاردة في المرسى
10: بشوية على قبل انت موجود. قل له معلش قلت لك كده يا عدن الصباح.
11: طبعا الحمد لله رب العالمين. هي تعرف من يعني الحلو في الموضوع ان الأول مرة في التاريخ منتخب مصر يفوز في مباراة كأس العالم. يعني دي اللي
10: أول
11: كانت
10: أداء برسمي أول فوز المصر في كأس العالم.
11: أول فوز. أنت شفت البارح الاحتفالات بتاعت اللعيبة في الشوارع. فهو عشان خاطر أول مرة نفوز يعني في كأس العالم ودي كانت يعني حاجة والواحد يعني يفرح. الناس سهرت وتعبت وبرجولية يعني عملوا اللي عليهم والحمد لله.
10: ما تدخلناش تحيرناش المرجع صباح مبروك بر على رقصنا.
11: وانا اعمل ايه انت بقى انا ما كنتش عايز احكي والله.
10: انشوف انا كنت في المرسى ربحتوا ثلاثة اللي سميتهم انا زيكو صلاح وتريزيجيه واللي مركبوا بنتوات مصر. تفضل خويا اقصد ربي اي هكا هو اقصد ربي يخدم على راحته.
11: معنا احنا موجودين في المرسى وبنقول صباح ال 600 دينار. نذكر ان النهارده 600 دينار معانا استاذ عبد الحميد. صباح الفل.
12: صباح الفل.
11: بس عليك
12: الحمد لله
11: كله تمام.
12: تمام.
11: انت عندك قديش تسوق؟
12: عندي 30 سنه.
11: 30 سنه تسوق.
12: ايه
11: ما شاء الله. انت بتصحى الصبح الساعه كام؟
12: 5.
11: 5 الصباح. ما بتتفرجش على مباريات كاس العالم؟
12: لا ما اتفرجش.
11: معليش
12: ما الوقت بخليش انا مرقد بكري ياخذ بدل شقيق بكري.
10: ده هذاك على صحته جيده هو ظاهر.
12: الله ينفع عليك.
11: ربنا يكرمك يا استاذ عبد. ماشي انا هسالك سؤال ويا رب كده ايه يبقى خير عليك ان شاء الله وتربح معانا النهارده 600 دينار كويتين. ها
12: ان شاء الله كويتين. معلش
11: يعملوا ايه القضيه في رمضان؟ في رمضان كنت عاوز في رمضان
10: الصيف. ليه عادي طفل ليه ضايع الصبح
11: انا ما نمتش من امبارح. ما نمتش من امبارح يا مين. ما نمتش من امبارح من غير ما حد ياخد باله. ما نمتش من امبارح. معلش انا اسف.
10: الدجال ما تشوفتها كم وفاق بلا شوية انتم.
11: ما نمتش والله. انا قلت كمان انام ساعة ولا حاجة، قلت لا اكمل عشان خاطر نحن شمعة تحترق من اجل الاخرين، لازمنا ننزل نشتغل على روحنا والحمد لله. ماشي. شوف عم عبد الحميد، حزام الامان اول ما تم اختراعه كان يقتصر على شنو؟
13: على الامان.
11: على الامان؟ لا يعني حزام الامان هو اسمه حزام الامان. اول ما اخترعوه ايوه ما انا عارف ان هو يحمي بيه روحه، بس اول ما اخترعوه على شنو اخترعوه؟
13: ما عنديش سؤال. انا مش
11: عندكش فكره؟
13: هذا عندي معنى حزام امان بمعنى باش الواحد يحمي روحه.
10: لا قالك اول ما اخترعوه علاش ولا شكون هكا ولا اي من شنو ذي
11: تقصد؟ ايوه علاش. ايوه علاش.
13: ما عندي فكره. قرب لي شويه.
11: قرب لك انا ما اقرب من كده هنحضن بعض يا عم عبد الحميد، احنا كده حلوين قوي.
13: انا حلوين بعضنا.
11: عايز بدايه اسبوع حلوه ليك والله. لقيتك واقف كده بالعربيه وسرحان، فقلت ربنا يكرمنا.
13: ان شاء الله امين قربنا شويه.
10: والله انا بعيد عن المبلغ، ما نجمش نقرب لكم الاولاد.
11: اخر مره هسالك السؤال، حزام الامان اول ما اخترعوه كان يقتصر على ايه؟ يعني اخترعوه لايه؟ او شنو هي الوسيله اللي اخترعوه فيها؟
10: صحيح.
13: لا ما عندي.
10: لحظه انا اخذ مش سهلك مش مبسط لك السؤال.
13: يرحم المستاهل شويه. انا سيرش
10: وبعدها بالضبط باش تعطيني اجابه، وكان قلت لي ما نعرفش مرة أخرى لا غالب، معناتها ما عملنا اللي علينا احنا والحمد لله وان شاء الله بخير. احنا
13: الحمد لله. انا اعرفك طيب انت.
10: لا مش معناتها كما جاوبت انت غلط، انا مانيش طيب، انت المسؤول على اجابتك مش انا. تعرف كيفاش بطلت؟ تفضل ايمن. نعرف طيب علاش عملت انا، معناتها ما عملت شيء انا، انت تجاوب يا اخي وش دخلني انا. باهي هاي شو يقصد؟ هو كان مش الكهرباء اخترعوه في حاجه اخرى، شنو هي قبل الكهرباء؟ هكا ولا ايمن؟
11: ايوه هكا صح. اكثر من كده؟
13: طياره.
10: خليك
11: انا هقول لك على حاجه. هو فما شكون نزل من كرهبته وجئ له زميل، فنقبل الاجابه ولا ما نقبلهاش؟ دي في هنا
10: او تاكسيستي هو صديقنا؟
13: لا
11: تاكسيست كرهبه وقفت.
10: في زميل ما كانش عارف زميل بتاع شنو.
11: ما هو انا ما اعرفش، انا حسيته زميل بس.
10: زميل معناتها حاكم تقصد؟
11: لا مش حاكم.
10: انت حاكم تكون زميل من شنو؟
13: لا عادي هم متعدي.
10: يا ابن اخي حاكم انت طلعت في اخر حلقه ولا شنو؟
11: هو وقف
10: زميل
11: ثاني، بس هو وقف كرهبته عشان تعرف ان الشعب التونسي شعب طيب.
10: زميل شكون؟ انت شوي ايش اللي هنا؟ زميل شنو؟ زميله في شنو؟
11: هو قال لي زميل.
10: زميله هو
11: قال هو مش زميل، هو مش هو زميلك؟
13: لا مش زميلك.
11: ما اعرفوش انا، شخص عادي.
10: نكرر فيه الجمله.
11: نساله صباح الخير.
14: صباح النور. بس عليك الحمد لله.
11: هو زميلي انت زميله؟
14: اي زميله، الوالد زميله في التاكسي.
11: لا والله.
14: والله
11: يعني انت والدك بيسوتك؟
14: وانا يعني متأدي ونسمع في امين، يعني ديما نتبع الحلقه نتاعكم.
10: ربي فضلك.
11: طب الاجابه كانت ايه؟
14: اجابه يعني
10: لحظه سيبنا من الاجابه. ادي بالله العظيم اليوم مكبش فيكم
14: الكل. اول مره في
10: خويا. صباح النور. هاتوا الوليد اللي جاء قالوا زميله. صباح النور خويا الغالي. صباح الخير.
14: صباح الخير. وش احوالك؟
10: هو يعرفك الحاج؟ يعرفك ولا خاطر قال ما يعرفك؟
14: لا
10: صك جمع.
14: لا ما يعرفنيش. كيريت الميكرو الاحمر
10: عرفته. ايمن اي ايمن مالا اعطيه ايمن لك 600 الف مبروك مالا.
11: الف مبروك يا عم
13: عايشك.
11: ربحت بقى. ادي بقى للراجل ده اي حاجه ولا
13: شكور. عايشك يا رحمه ديك، ربي يفضلك.
10: قالوا في نمين من با يعرفوا. يعطيك الصحة يا ايمن، ان شاء الله الف مبروك مرة اخرى لصديقنا الفايز. غدا نلعبوا على 200 دينار 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
15: يجيو بحذنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
16: الو كونجكتور. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام

0: البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشلي كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتاي البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: فيفو يرجع ويضرب بقوة بالسيري Y31، باتري جيانت 7200 mAh، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 pouces أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant، 3 versions من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 8139 بري بوبليك كونسيي. فيفو.
2: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com، ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
4: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
5: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ معليك نزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7.5 متاع العشية.
3: مع بيك أب ماهيندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيك أب ماهيندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهيندرا وخذ الساندي على كيفك.
4: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة.
5: ياو في بالي
4: صيف السنة كليماتيزور كري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. كري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
6: في مونوبري جاونا. أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو. حتى 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش.
7: مونوبري ديما معك.
8: سيف السنة من الاخر وحال الاخر، ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا، مصر، المغرب ولا السعوديه. وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
9: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
10: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يسلم في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
11: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
12: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي باشرت منذ بداية سنة الحالية عمليات رقابية ميدانية واسعة مدعومة بأعمال تحليل واستقصاء شملت عددا من المتدخلين في قطاع إنتاج الملح وتصديره للاشتباه في ممارسات تتعلق بالتهرب الجبائي والتلاعب المالي وإلحاق خسائر كبيرة بالدولة، وفق ما صرح به مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يبين أن المعطيات الأولية كشفت وجود شبهات بيع الملح المستخرج في تونس إلى شركات أجنبية بأسعار متدنية لا تعكس قيمته الحقيقية قبل إعادة بيعه في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة، بما يؤدي إلى تحويل الأرباح إلى الخارج وتقليص العائدات الجبائية المسجلة في تونس. وأضاف المصدر أن التحقيقات تشمل 14 شركة وعددا من مواقع الإنتاج والفروع المنتشرة بصفاقس وجرجيس وجابس والمنستير والمهدية وسوسة عبر أكثر من 20 موقعا إنتاجيا ولوجستيا. يشار إلى أن الإنتاج السنوي التونسي من الملح يقدر بحوالي 2 مليون طن، يوجه أغلبه إلى التصدير، فيما تهيمن شركات أجنبية أو مملوكة لأجانب على الجزء الأكبر من هذا النشاط. المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 تتصدر الترتيب الوطني للمندوبية الجهوية من حيث نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، بعدما سجلت نسبة نجاح بلغت 55.16% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. وجاءت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61%، تلتها مندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25%. في المقابل سجلت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة أضعف نسبة نجاح على المستوى الوطني ب 26.48%، تلتها القصرين ب 26.66%، ثم قفصة بنسبة 28.57%. وكانت وزارة التربية قد أعلنت أول أمس السبت أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67%. تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا خارج دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد تأشيرات الإقامة الممنوحة للعمال الأجانب المؤهلين الحاملين لشهادات تكوين مهني معترف بها في ألمانيا خلال سنة 2025 حسب معطيات نشرتها الحكومة الألمانية. ومنحت السلطات الألمانية 2829 تأشيرة إقامة لتونسيين ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي مقابل 3589 تأشيرة لمواطني فيتنام التي تصدرت الترتيب. يأتي ذلك في وقت توفر فيه منظومة التكوين المهني بتونس 262 اختصاصا، فيما أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل أن عروض التكوين ستتجاوز 25300 عرض خلال السنة التكوينية المقبلة. عالميا الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال الجثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض في منطقة النبطية ومرجعيون جنوب لبنان. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية بلغت حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي 4106 شهداء مع 12153 مصابا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس
13: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
14: أريدو طور عالمك.
15: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على الملاعب اللي باش يصحح اليوم في الترجي الرياضي التونسي، على آخر الأخبار في النادي الإفريقي. لكن قبل البداية مع الجامعة التونسية لكرة القدم، وزوز أندية أصدروا بلاغات احتجوا فيهم على الوضع اللي وصلوا المنتخب الوطني التونسي وكرة القدم التونسية بصفة عامة، وطالبوا باستقالة وانسحاب المكتب الجامعي الحالي. زوز أندية هذوما هما شبيبة القيروان والمستقبل الرياضي بسليمان، اللي طالبوا زادة بفتح تدقيق شامل في جميع الملفات الإدارية والمالية والرياضية ومحاسبة كل من تسبب في أي تقصير. دونك أول زوز أندية يتحركوا ويطالبوا بانسحاب واستقالة المكتب الجامعي بعد انتاج المنتخب، هما مستقبل سليمان وشبيبة الرياضية القيروانية، واللي عبروا على مطالبهم في بلاغات رسمية. بالنسبة للمكتب الجامعي، إلى حد الآن ما فماش قرارات بعد الخيبة ضد اليابان، الاجتماعات فما لكن إلى حد الآن دون أي قرار. لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يبدأوا اليوم التحضيرات للمقابلة الثالثة في المونديال نهار الخميس مع نص الليل ضد هولندا. اليوم باش تكون آخر حصة تمارين في المكسيك، وغدا يكون السفر للولايات المتحدة الأمريكية وانت تلعب المقابلة في كانساس سيتي. نواصل مع المونديال وانتاج اللي بارح اسبانيا ربحت السعودية 4-0 وترشحت للدور الثاني. بلجيكا تعادلت مع ايران 0-0 مقابلة تألق فيها حارس مرمى المنتخب الايراني. اليوروغواي تعادلت مع الكاب فير 2-2 دونك كاب فير اول مشاركة في المونديال تتعادل الجولة الاولى ضد اسبانيا، الجولة الثانية تعادل ضد اليوروغواي. نيوزيلندا خسرت ضد مصر 3-1 ومنتخب المصري يحقق اول انتصار في تاريخه في المونديال. في البرنامج اليوم 6 PM الارجنتين ضد النمسا، 10 PM فرنسا ضد العراق، ماضي ساعة PM النرويج ضد السنغال، و4 PM الاردن ضد الجزائر. مدافع الملعب التونسي مروان الصحراوي توصل اتفاق رسمي مع إدارة الترجي الرياضي التونسي، واليوم من المنتظر أنه يصحح عقده مع الترجي الرياضي التونسي. الصحراوي عمره 30 عام، عقده يوفى مع الملعب التونسي وفيه مع الملعب التونسي دونك في 30 جوان. هو ولد الترجي الرياضي التونسي، متكون في الفريق اللي غادروا في 2015. دونك مروان الصحراوي المدافع المحوري يصحح اليوم عقده مع الترجي. في النادي الافريقي رئيس فرع الشبان بديع بن جديدة أعلم إدارة النادي بقراره الانسحاب من مهامه، والسبب هو التزاماته المهنية. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزيكا فانفونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
16: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
17: أريدو طور عالمك، أحلى صباح.

0: تسعم تصبح
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
4: ثمانية 15 دقيقة، نهاركم زين في موبايل نيوز. كالعادة نحكي الفترة هذه الكل على أكثر الأخبار اللي أثرت زادة جدل في مونديال 2026. باش نرجعوا على الحادثة اللي تمت ساعة الحكم، المونجيلة متاع الحكم اللي خليت جدل كبير خلال مباراة الباراغواي وتركيا في كاس العالم 2026، ونذكروا اللي وفات بفوز الباراغواي. دونك حسب ما تم تداوله عبر حسابات على منصة إكس، ما كانش الهدف السريع هو الحدث الوحيد في المباراة وهو اللي خلى العينين الكل مركز على المباراة هذه، لأنه الكاميرا اللي كانوا موجودين التقطوا لقطة لافتة اللي ظهر من خلالها اللاعب جالارزا وهو يهز في الساعة متاع الحكم بعد ما طاحت على أرض الملعب قبل ما يحطها في يده دونك يلبسها، وهذا اللي خلى المتابعين كانوا في حالة متاع دهشة، وانتشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والحديث على بين ظفرين سرقة الساعة وإمكانية حتى تعرض اللاعب لعقوبته، لأنه المعطيات اللي جت من بعد تأكدت أنه اللي صار راهو كان جوست موقف عابر، لأنه بعد اللاعب رجع المونجيلة هذية للحكم من غير ما سجل لا مخالفة وإلا فتح أي تحقيق رسمي. ورغم الجدل هذية اللي رافق اللقطة هذية، فأنه فما حتى جهة رسمية تفعلت أو وضحت بشأن الساعة هذية أو القيمة متاحة، لكن فما عدد من التقارير يقولوا أنه عادة المناجل متاع الحكام اللي تم استخدامهم خاصة في بطولات كاس العالم هي من أحدث الأجهزة التقنية في الملاعب، توصل القيمة متاع بعض منها إلى أكثر من 5000 دولار، لأنها ما تعطيش كان الوقت، ترتبط زادة بأنظمة التحكيم الحديثة وتتجاوز وظيفتها أنها تحسب الوقت وإلا تفيش الوقت، وفيها ارتباط بأنظمة تقنية متقدمة برشا كما التقنية متاع خط المرمى، كما زادة للنوتيفيكاسيون اللي يجي والتنبيهات الفورية للحكام اللي يجي بالوقت، إضافة إلى زادة دعم إدارة الوقت الفعلي للمباراة والتواصل زادة بين طاقم التحكيم داخل ملعب كما وليه ذو ما زاد النوعية متاع الأجهزة، واللي جزء من منظومة تكنولوجية متكاملة اليوم موجودة في الملاعب اللي تعتمد عليها بطولات كأس العالم الحديثة، هذا إلى جانب أنظمة الاتصال اللاسلكي والسماعات الذكية اللي تساهم في التسريع والدقة متاع القرارات التحكيمية. نذكر زادة أنه النجم هذية واصل خطف الأضواء بعد ما سجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن بعد 64 ثانية أكهو، وهكا يقود الباراغواي إلى فوز مهم من نجم يعزز الحظوظ متاحة في المنافسة على التأهل للدور التالي. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجم تعاودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزايكا فام.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي،
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: أحلى صباح.
5: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
7: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين التصغريت ودموع فرحة الأميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب، لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي، مع ديليست فخوي فرحانين ديما.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: فديت من ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري
3: مع غلاس بريما، ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك، وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
4: كل يوم السنة الجمعة من 6-9 تصبح
5: 28 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، إن شاء الله صباح نشاط والحيوية، وإن شاء الله بإذن الله طريق السلامة لكل ما يسمع فينا وهو في قلب السيركولاسيون. صباح نور إياد.
6: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو كورة، سياسة، فما كما تحب أنت. نحن ومشاكلنا، الهستيريا الجماعية ليست الحل، الكرة القدم نموذجا.
5: حلال أمين، فلسفة هعطي على فلسفة. أنتو كيف تعطينا حلول مع تأييد؟
6: لا مش نحكي على المشاكل.
7: الحلول نتعرف.
5: أنا شعطيكم مشاكل تقول لك الأموركم لك الأموركم في الحلول. بيه بونجور نادي.
7: هلا سهلا غو بونجور أمين. في انتبهش قال باش نرجع على وثائق ومراسلات سرية تكشف عليها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة في علاقة بالكوفيد. دونك فما معطيات جديدة نحكيو فيها بعد شوية. في انتبهش قال أحلى صباح
8: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي. ابل تحضر في روحها باش تحل صفحه جديده في عالم الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر المطورين WWDC، وين باش تكشف على مجموعه من الميزاجور اللي الهدف نتاعها تخلي اجهزتها اكثر ذكاء وسهوله في الاستعمال. من اهم الاعلانات المنتظره تطوير كبير للمساعد الصوتي سيري، اللي باش يولي يفهم لوتيليزاتور بطريقه اكثر طبيعيه، ينجم يتعامل مع اكثر من طلب في نفس الوقت، ويتذكر سياق المحادثه باش يعطي اجابات ادق واسرع. ابل زاده قاعده توسع حضور الذكاء الاصطناعي في كامل منظومتها عبر تحسينات في الكرياسيون ديماج جينمو والخدمات الذكية المرتبطة بالايفون والماك والايباد. وبعد ما اعتمدت سابقا على تشات جي بي تي، الشركة اليوم تراهن أكثر على جيميناي متاع جوجل لدعم الجيل الجديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، الكل في إطار استراتيجية تهدف لتقديم تجربة متكاملة وسلسة تحافظ على قوة منظومة أبل وتزيد تعزز مكانتها في المنافسة التكنولوجية. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وجينيروزيتي متسمي على تيتي، على خاطر باللوفر الجديدة فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 29 جيجا ب 29 دينار و 600 باش تولي مش تكونيكتي ليه، اما تفانسي على الانترنت موسيقى لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ما لازر بروحك واكتيفي لوفر فانسي دو تيتي وماكش باش تندم، على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها دي زابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصال تونس مع ديفيرون فورفي. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
5: مع اياد الدهماني. ايوه سيد،
6: ايوه سيمين، صباح النور. باش نحكيو كوره، ما مش باش نحكيو فريمون كوره، تو نتفاهموا على الموضوع هذا. خلي باش نطلقوا حاجه اللي انا مقتنعه، خلي نملول نبداو واضحين مع بعضنا، انا مقتنع اللي انا اقلي معناتها في وجهه النظر هذه، وراه معناتها حتى كي نبدا اقلي مسرش حق الاختلاف انه حتى وجهه النظر الاقليه نسمعها. من الحاجات اللي تلفت انتباهي وين فما حدث كبير كسوا ايجابي والا سلبي في البلاد، نتخمروا جمعيا انا سونز اكسبسيون كمجتمع نتخمروا احيانا انهستروا، وسورتو كيف يبدا الحدث سلبي والا مشاكل ندخلوا في حاله نتاع كريز عاطفيه، في حين انه نعرفوا معناتها انه العاطفه ديما معناتها سي ان موفي كونسيي، معناتها ما يلزمش حتى حد ياخذ قرار تحت الغضب ولا تحت الانفعال ولا تحت العاطفه. احنا لا، كل مشكله في عوض نتعاملوا معها بالعقل نتخمروا. ايه الاكزامبل هو الاخفاقات الرياضيه نتاعنا. نرجع عام التالي عندنا البطوله العربيه ولا كاس العرب، وعندنا كاس افريقيا، وتوا الهزائم معناتها الغير مسبوقه في كاس العالم وبنتائج غير مسبوقه. شنو هي رده الفعل نتاعنا؟ كلنا نتخمروا، والسبان والبحث على اللي بوكي ميسير وعلى معناتها شكون اللي باش يدفع الثمن والكلام في التفاصيل متاع البارح والبارح، في حين انه اغلب المشاكل هي مشاكل هيكلية ستركتوريل، اللي هي مشاكل في العمق. بعد شكون اللي يطبق الحلول؟ الموضوع الثانوي، شكون جامعي داير راهو معناتها باش ما يتفهمش كلامي بالغلط، انا اخر حاجه في مخي تقعد الجامعه تمشي تجي. اصلا انا معناتها حتى كعملت سياسه ما عمري لا قربت لا النادي ولا الجامعه ولا نعرف حد من المسؤولين، ولكن في رأي فما حاجه اهم من انه فهم التفاصيل هذه. ناخذوا الاكزامبل واللي راهو ينطبق على كرة القدم، باش ناخذوها اكزامبل ينطبق على كل المشاكل. كرة القدم ظهر لي متفقين امين، اي شخص ما يعرفش كرة القدم يقول لك انه كل شيء سكوندير في كرة القدم الا اللاعبين. ما عندكش لاعبين ما تنجم تعمل حتى شيء، ما عندكش انفراستركتور تنجم تحاول، ما عندكش ان بون انترينور تنجم تحاول، اما اذا ما عندكش دي بون جوور الباقي كل زيد. ب كرة القدم كما كل الرياضات راهي تخضع لمسائل عقلانية وعلمية، انه كيف يكون عندك اكثر عدد سكان لي شانس ستاتستيك الحظوظ الاحصائية متاعك باش تخرج عدد كبير متاع دي تالون راهو اكبر. ب نجم تجاوبني انت يمين تقول لي او فما دول صغيرة اللي هي خرجت دي جران تالون.
5: تعطيني امثلة
6: برج

0: وفلتا ينجم السيستم فما 50 يضيعهم ما يشوفهمش ما لي ديتكت با. مصر على الألف يقعدوا 950، انت بنفس الراسيو ستاتيستيك عندك 100، كان على 100 ضيع 50 خسرت. دونك هنا الدول الصغيره يلزم لي فور نتاعها بور ديتكتي لي تالون يكون اكبر. وفما دول
1: ما خلنا نجاوب بالارقام انا زاد كيف كيف مصر البارح كان اول انتصار في تاريخها
0: مي بيان سور، خاطر ما همش نموذج مصر في الديتكسيون عطيتو في عدد السكان
1: ما خدمش كملك
0: المراحة.
1: معناتها مصر أول انتصار في تاريخها، احنا أول انتصار أخذنا عام قداه
0: مي بيان سور، خاطر احنا في الديتكسيون دو تالون كنا خير منهم قبل في السيستيم نتاع الكرة قبل. اليوم قاعدة تتغير الأمور. باهي تقول لي الدول اللي نجحت في هذا كيفاش نجحت؟ ناخذوا ليكزامبل دو لا فورماسيون في فرنسا باش نعرفوا احنا علاش الدول اللي نجحت، هل انه هكاك حظ ولا ناس خدمت. في فرنسا فما ما يسمى في العالم كله يسمى لو سكوتينغ، هو انه كيفاش ديتكتي لي تالون. تعرف وقتاش يبدا؟ يبدا الاج دو 8 و 9 ans، 8 و 9 سنين. كي يوصلوا 13 سنه كلي جوار اللي هما ديتكتي في لي كلوب اماتور ولا او نيفو دو ليكول ولا مازلنا تنجيك الاكاديمي. دونك هذو ما يهزو فما ما يسمى باللي بول اسبوار اللي اهم واحد فيهم هو كلير فونتين اللي هو موجود في ريجيون باريزيان واللي هو خرج مبابي وخرج انيلكا وخرج كيريونري اتسيتيرا. هذو ما الاج دو 13 ans ياخذوهم، هما اللي يصرفوا عليهم، هما اللي يقريوهم، هما اللي يقريوهم زاد راهو في ان سيستيم بريفي ادابتي للقرايه نتاعهم، يدخلوا في ان سيستيم نتاع انترنا دو لوكس، عندهم كل شيء وعندهم المصروف وعندهم كل شيء. في الويكاند يمشيو يرجعوا يلعبوا مع ليزيكيب نتاعهم. هذا سي ان سيستيم ما عندناش واحد بالالف منه. نكمل لك، يوصلوا عمرهم 15 سنه وقتها ياخذوا لورولي ليزاكاديمي نتاع لي كلوب اللي هما يعملوا معاهم. هنا راهو معناتها ابار القرايه والماكله اللي هي صحيه ومعناتها المتابعه الطبيه اللي هي معناتها اتري تري او نيفو افيك دي تكنيسيان اللي يقريوهم واللي هما يدربوهم اتري او نيفو اللي هما يخلقوا معناتها فورسيمون ما يضيعوش هكا لي طالون هذوكم اللي كان ما جاش السيستم هذا ينجم يعمل عامين في كلوب من بعد اول ضربه يتضرب يخسروه. دونك هذه ان سيستم. فما ان اوتر سيستم، تقول لي انت هاو لو كونتر اكزومبل، قول لي هاي المغرب. بيان سور المغرب خلينا نشوفوا حاجه، الماتش كونتر البرازيل ال 11 لاعب كلهم مولودين خارج المغرب. دونك ما نجموش نقولوا ان سيستيم دو فورماسيون، ولكن المغرب عملت ان سيستيم اللي تخلي انه لو سيستيم تاع سكوتينغ هذا اللي مثلا فرنسا ولا اسبانيا يعملوه في المدارس وفي لي كلوب، المغرب تعمل فيه في الجاليه نتاعها. ما يبداوش ما يستناو الجوار يترشق يوصل عمره 19 و20 سنه باش يمشيو يربطوا مع العائله نتاعو. المغرب ملي عمره 9 و10 سنين ويشوفوه مشى للي سنتر هذوما يربطوا مع عائلته ويتعمل السيستم باش يمشي ويجي ويعيطوا ويلعب في ليزيكيب الصغار بالكل باش تتخلق هاك الشعور نتاع الانتماء. وسورتو انه هنا يجي دور الانفراستركتور انه بعد يلقاو كي يمشيو للمغرب ان سيستيم اللي يلقاو لو ميم ايكيبمون، يلقاو لي ميم انفراستركتور اللي موجودين في اسبانيا واللي موجودين في فرنسا واللي غيرو. هذا الشيء اللي خلى واحد كيما حكيمي يختار انه يلعب مع المغرب، ما اختارش.
1: كان نجم يكون يلعب مع اسبانيا،
0: كان نجم دياز كان نجم يكون يلعب مع اسبانيا. بون فاش تختلف المغرب على تونس والجزائر؟ هو انه الجاليه نتاعها موجوده في عدد اكبر من الدول الاوروبيه. احنا تقريبا محصورين في فرنسا وايطاليا، الور كو المغاربه موجودين في اسبانيا، موجودين في البرتغال، موجودين في هولندا، موجودين في بلجيكا.
1: العيار يخوه مع السويد،
0: اي سي اكسبسيون. كي نحكيوا على العدد نتاع الجاليه مساله مهم. نرجع تو احنا هاللي دو فولي اللي باش نجيبوا بهم الجوارات اللي هما اهم حاجه قبل الباقي كل، اش عاملين فيهم؟ حد شيء. فما معطى اخر انه راو كي تنجح معناتها غانيي راهو يربحك. مثلا

0: فما برشا جوارات اللي قبل كي يبدا عمره 18 سنه يبدا يخمم نمشي مع المغرب والا مع اسبانيا وديما ولا مع فرنسا، الاولويه ديما للفريق الاوروبي. تو ما عادش، تو جوار لو جون ماروكان يقول لك لا انا حظوظي مع المغرب ما تقلش على انه كيما نمشي مع فرنسا والا اسبانيا. دونك اليوم لو فون هذا بيان سور، انت تقول لي السيستم هذا يحب فلوس، بيان سور السيستم هذا فيه فلوس، فيه الدوله، فيه الجمعيات، على خاطر لي زاكاديميه راهو عملتهم الجمعيات واللي هي تصرف عليهم. سامحني احنا جمعيات الجوارات نتاعها ما همش خالصين، الجوارات نتاعها يقرفوا، باش تجي انت تقول له خذ اولاد الناس وعمل لهم انترنا وقريهم وعمل لهم سيستم بريفي. علاش راهو هنا مثلا من اللي حاجات اللي تحطهم الفيدراسيون فرونسيز في لي سونتر دو فورماسيون هي القرايه نتاع اللي جون هذوم، على خاطر راهو نسبة الإخفاق راهي 90%، راهو على 100 جون كي سون فورمي فما كان 10 برك اللي هما يعملوا ان كونترا بروفيسيونيل. دونك يزمك تضمنوا مستقبل هكا صغار هذوك. هذا هي لو فون، معناتها العودة لما هو هيكلي اللي نخمو فيه، واللي يلزم يكون عندنا معناتها بعيدا عن التخميرات الصبر، انه هذا موضوع ياخذ 10 سنين يلزم يتحط ويتحط له البلان وتتحط له الفلوس وتتحط له الناس اللي قادرة على إنجازه كم يلفو، ويلزم يكون في مخنا إنه هذا راه ما يعطي نتيج كان بعد 10 سنين، مش بعد عام قلوا أي هاي السنة زعما نترشقوا ونهزوا تيتر. في تقديري إنه يلزمنا برشا عقلانية نتجاوزوا الصدمة العاطفية ونخموا في الفون متاع المشاكل متاعنا.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا رجعين. أحلى صباح.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك،
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوين
2: اليوم مع أوغاج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشو تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على ماتشو تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أوغاج
3: مع غلاس بريما سي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن غلاس ولا بريما كورني ولاستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
6: بداية أسبوع موفقة صباح الأخبار الزينة الإيجابية مع دخول موسم أعياد ميلاد برج السرطان الجو يبدأ يتبدل والفرحة تولي أقرب للقلوب أيام راهو فيها ضحكة من القلب لما حلوة وأخبار تفرح الخاطر انتوما يا مائيين انت يا حوت ويا عقرب فما برشا منكم باش تلقى راحة بعد تعب وباش تحل مشاكل كانت واقفة راهو الموسم هذا يجيب طاقته الدافية يقرب الحبيب لبعضها ويزرع زيد الأمل في النفوس خلي فضلكم يا برج مائية قلوبكم مفتوحة للخير على خاطر الفرح جايب خطوات ثابتة والضحكة اللي تستنيو فيها راهي مش بعيدة وفي موسم أعياد ميلادك يا سرطان الجو يولي أهدى عاطفي أكثر وفي برشا إحساس وحنين وهذا بالذات باش يأثر على الأبراج النارية بطريقة مختلفة ويبدل حظوظهم شوية تسمعهوني حمل أسد برج القوس الطاقة تولي أقل سرعة لكنها أكثر إحساس يعني الأبراج النارية يلزمها تهدي الريتم شوية باش تستفيد حتى العذراء ثور برج الجدي فترة مناسبة باش تهديو علاش يفضلكم هالتفكير المشوش السرطان يعطيكم إحساس أقوى بالمشاعر وينجم زيدا يقوي علاقتك بالحبيب هذا إذا خليت العقل والقلب يخدموا مع بعضهم وإنت يا برج الدلو ميزان برج الجوزي فما فرص تعارف جديدة وإلا تحسين علاقة قديمة حتى في الخدمة والنجاح يجيك كي تركز وما تشتتش روحك
4: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
7: واحنا قاعدين نعيشوا في أجواء المونديال في كندا في المكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية موعدكم مع The Fan Zone by Molo Fsous لأقوى فرجة والأقوى جو تنجموا تستمتعوا به فما ديفوزيون تاع لي ماتش سور ايكران جيون وفما توا بدينا وصلنا للأطراح الكبيرة والأطراح المهمة دجا اليوم وغدوة بعد غدوة الجمعة ذي فما برشا أطراح كبيرة برشا تنجموا تتابعوهم في Molo Fsous ألعاب أنيماسيون وحتى عروض وقت الميتان تنجموا تلقاوهم هذا كل بخلاف الفان زون فيلاج اللي فيه دي بوكس متاع ماكلة اكو واحد ينجم يلجوان لوتيل الاغريابل حاجات نجموا تشربوهم زادة ودي زيكسبوزون وبرشا مفاجآت اخرى تستنى فيكم وكما العادة يقول Molo Fsous يقول الربح ويقول كادوات حاضرين على طول المونديال دونك ملتقانا يا جماعة في The Fan Zone by Molo Fsous باش نعيشوا أجواء المونديال كما يلزم إن شاء الله بإذن الله نتمنى لكم مونديال ممتاز ومتابعة جيدة كما قلت الأطراح لخشينا كل باش تبدأ توا وأطراح كبيرة برشا والأنجو يبدأ يكبر واحدة واحدة واللي حب يمشي يقضي وبالمناسبة يتفرج في أطراح لخشينا في أمبيونس ممتازة على ذمتكم The Fan Zone by Molo Fsous
5: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
7: بارومتر
8: في البارومتر اليوم زوز اخبار باش نسقطوا عليهم بالاحمر.
7: اليوم ماهوش بارومتر بالمناسبه، اليوم ترمومتر خاطر فما زوز اخبار هكا.
8: تبجعت لي
7: ترمومتر.
8: باش نحكيو على بعض النسب اللي كالعاده كل مره قاعدين نحكيو على الهجره نتاع المهندسين في تونس. نحكيو على عميد المهندسين اللي كشف انه تونس خسرت خلال السنوات العشر الاخيره حوالي 45 ألف مهندس، وهو ما يمثل قرابة 42% من إجمالي المهندسين اللي مرسمين بعمادة المهندسين التوانسة. وصف الرقم بالمفزع بالنظر إلى حجم الاستثمار يقول اللي تخصوا الدولة لتكوين الكفاءة ذي. يقول أنه عام 2022 وحده شهد مغادرة 8000 مهندس، وقال أنه الاختصاصات المرتبطة بالإعلامية والتكنولوجيا الحديثة هي من أكثر المجالات اللي تشهد استقطاب من قبل المؤسسات الأجنبية. فذو صفر
7: أخضر يد
9: أنا لا أخضر لا أحمر. أولا معناتها أحيانا يطرح الموضوع كلوم على المهندسين، سمحني ما تنجمش تلوم على أي بشر يختار أن بلان دو كارير يحسن وضعيته يحسن حياته يوفر له حياة أفضل يوفر له دخل أفضل
8: انفراستركتور زادة في الخدمة
9: انفراستركتور وأن بلان دو كارير باش يتقدم في الكارير متاعه. دوك هذاك ما تنجمش تلوم عليه. إذا فما لوم هو احنا اليوم كمجتمع كاقتصاد علاش ما نجمناش نخلقوا مواطن الشغل اللي تسمح لهم باش يخدموا ويخلصوا كيما لوغ كوليغ اللي في النيفو نتاعهم، ويمكن احيانا يكون النيفو نتاعهم اقل ولكن يخلصوا خير في دول اخرى. دونك في تقديري التحدي هو مش منع الناس انها تشوف مستقبلها، ولكن انه نبني اقتصاد يوفر لهم امكانيه انه يختاروا انه تكون حياتهم في تونس.
7: ما نفهمش بكم باهتين الاولاد. ما تنصور اكثر المهندسين اللي خرجوا مختصين في الانفورماتيك، ما اسونسيالمون ما تلقاهم في الانفورماتيك. ما تعرف انك تمشي بالدايم زي تعرف تعمل في تعريف باللمضه برسمك تقول لي انت انفورماتيك اليوم. معناتها اغزر احنا كيفاش سيستمنا الاداري كله معناتها قديم. معناتها بصراحه وابعث فاكس وبالجهر ربي شكون بعث ميل معناتها الحاجه كمؤسسه ولا حاجه وجاوبته عليه. معناتها ما ريتش انا حتى مره ما جاوبتني مؤسسه ولا اداره بعث ميل جاوبوني قليل. معناتها 1% يمكن. معناتها بون انا حتى عمرها ما صارت لي. ها مش عارف كان توما فما شكون صارت له نبعث ميل اداره
8: حقيقة بعثتها ما جنش.
7: وانت ايه
9: ما بعثتش
7: خاطر عارف مش بيجاوبوا
8: هذاك علاش عشان بنعرف
7: ولا. معناتها ما بلاش تحبهم يعملوا مهندس في الانفورماتيك قلت لكم ما عنده ما يعمل. معناتها دونك ايش احنا نبداو نخموا زادة ان نطوروا شويه ونواكبوا العالم شويه. معناتها فما تيتر عجبني على معناتها ديما في الاشياء فما لي كومونتير اللي ضحكوا يعجبوني او ميم طون فيهم شويه كريتيك. مثلا قال لك منتخب اليابان ومنتخب تونس معناتها اربع بلاش منتخب تعريف باللمضه ضد الذكاء الاصطناعي. ولا ما نوقتش نحيوا احنا تعريف باللمضه زاد اياد حاجات من نوع هذا. معناتها اجا نقدموا تكنولوجيا نلقاو حلول اخرى. ولا تفضل نادي
8: بيه خلي بدلوا الأجواء نحكيو على البحورات في تونس ونحكيو على الشواطئ التونسية الصالحة للسباحة. كل مرة نعرفوا كل فترة متاع سيف وزارة الصحة تواصل تنفيذ برنامج وطني للمراقبة متاع جودة مياه البحر على امتداد كامل الشريط الساحلي. دونك فما 539 نقطة مراقبة تخضع لمعاينات ميدانية تحليل مخبرية دورية حسب المعايير الصحية اللي تم اعتمادها لتقييم سلامة مياه السباحة. دونك النتائج ذي طبعا المتابعة الأخيرة ورأت أنه مكثر الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية المطلوبة. فما 91% من نقاط المراقبة هي صالحة للسباحة، وفما بيسوغ توصيات من وزارة الصحة بتجنب السباحة في 49 نقطة تمثل 9% فقط من إجمالي المواقع الخاضعة للمتابعة إلى حين تحسن المؤشرات متاع جودة المياه هذية وإعادة تقييمها مخبريا. دونك الوزارة تقول أنه وضعت على ذمة المواطنين قائمة فيها التفاصيل الكل متاع النقاط المعنية بتجنب السباحة، وبينشغل هدفه مساعدتهم على اختيار الشواطئ الآمنة خلال الموسم الصيفي. ودعات زادة إلى مواصلة متابعة الوضعية بالتنسيق مع السلطات الجهوية والبلديات ومختلف الهيكل المعني.
7: أنا أحمر إياد أحمر تفضل إياد.
9: أنا في العادة كنت نصوت أخضر الموضوع ذي كل عام نحكي عليه، السنة قررت باش نبدل. قبل كانت أخضر لأنه نقول أنه من المهم توعية الناس سترى، لكن بعد سنين طول إيه النقاط هذه باش نلقاو لها حل نهار والا لا. معناتها جي لامبريسيون انه نفس النقاط كل عام نقولوا غير صالحه للسباحه، ولكن ما عندناش تصور وقتاش نعرف اللي هي مش في عام مثلا باش يولي رادس ولا زهره ولا حملم في يرجع كما قبل، ولكن هل انه عندنا ان بلان باش نحلوا المشكل هذايا ولا لا؟ هذا معناتها علاش احمر.
7: باه ناديه وراتني قالت لي خذ فكره على البحورات مش تعرفش تقول لا نعرفهم
8: مش تعرفش تقول
7: لا نعرفهم نعرفهم بالقدي
8: اي ليه ما خاطر ما معناها نعرف انت اللي باش تحكي عليهم متابعين ولايه بن عروس ولا أريانا.
7: اي صحيح اي صحيح انت تو مامون نحصرهم في الليسته هذه ترى اغزر لي انت اللي في ولايه بن عروس وأريانا ساعه باش نبداو بهذوما ساعه قبل قداش من تقريبا يذولي الاكثر من نسبه 50% من البحورات اللي غير صالحه للسباحه هما في البحورات هذوما.
8: بن عروس اسونسيلمون ارينا فيها زوز بار كونتر بن عروس تقريبا اكثر اكثر ولايه فيها نقاط.
7: باش نسهل عليكم الساده المستمعين باهيش البحر اللي ترى لونه سافابا ما غير ما تمشي تعوم الساعه هذه الساعه المعلومه الاولى. الثانيه كان تسكن في تونس العاصمه انا نقول لك وين تعوم اسهل من نقول لك وين ما تعومش. معناتها اسهل عليه عندك من رواد ريت من رواد وانت جاي أبار مونتي ماشي حتى لسليمان من رواد لسليمان باستثناء شوية كالمرسى وشوية ما حط حلق الواد لي معناتها أنا حتى يقول لك عم فيه رد
8: لا فما معناها حتى الوزارة حتى فما نقاط في حلق الواد خير الدين والكرم
7: معناتها من رواد تلقى شوية قمرت والمرسى
9: سيدي بوسعيد
7: سيدي بوسعيد بيان سور معناتها غاديكا وتنقز من بعد تفوت حملن في من غادي تلمعاش بير بي برج صدرية ما حتى الغادي ما هذوكم كل ما تعومش فيهم ما هو منظر فقط عبارة واحد حتى بلو ما تتفرج فيه
9: أمانة اللي
7: لا تقرب وتشم الريحة لا تعوم فيه لا قدر لا تمر
9: أمانة اللي لفت انتباهي من عرش حاجة ما تجدد ولا موجودين من قبل مثلا فما المستير فما
8: سوسة
9: سوسة
8: بنزرت نابل جيبس وبن عروس أرينا وتونس
7: معناتها فوالا اللي يحب يعوم
8: وسوسة قلت
7: معناتها كان تحب تعوم في تونس العاصمة عندك كان المرسى تقريبا وكاو معناتها ما عندكش بلاصة أخرى تنجم تمشي تعوم فيها باستثناء المرسى مانيش شرا معناتها مرسى قمرت سيدي بوسعيد هذوما هما هكا ولا هي معناتها مانيش شرا في بحر آخر كان تسكن في تونس العاصمة تنجم تمشي تعوم فيه باستثناء هذوما ثلاثة معناتها الآخرين الكل يا مرقة بطاطا يا مرقة خضرة معناتها كلنا
9: المهم مش ملوخية
7: سهل ما فهم ملوخية فهم حملين في ساعات يولي ملوخية زادة معناتها موجود وكل بحر واختصاصه معناتها انت وشنية لا قدر الله معناتها كان عمت تحمس وليتك خويا الغالية كوزات الصحة يعطيها الصحة دجا هي نبهتكم من البحرات اللي ما تعموش فيها مقعدوا معنا راجعين فين تباه شيخ أحلى صباح
10: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
11: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 مليون بيرور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوس أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجابيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج والريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
12: انا هنا يا اصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله
13: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد العب مع باتريك اجمع عواد وخطاوات غلاس اولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشله الكل

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. سيني الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. انتبه اشغال نادية الفورتي.
2: مرة أخرى الوثائق اللي رفعت عنها السرية ونشرتها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة جبارد اللي أعادت مرة أخرى فتح الجدل مجددا حول المنشأ متاع فيروس كورونا بعد ما كانت اتهمت أنتوني فاوتشي. طبعا بعد نحكيو عليه شكون الشخص هذايا، اتهمته بتمويل أبحاث اكتساب الوظيفة في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، والتأثير زاد على تقييمات الاستخبارات الأمريكية المتعلقة بجائحة كوفيد 19. تجي الوثائق هذية بعد أيامات من كشف المديرات الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة عن تمويل أمريكي لأكثر من 120 لابو بيولوجيك في أكثر من 30 دولة من بيناتهم أوكرانيا. مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية كانت قدمت الشهادة متاحة أمام جلسة استماع لجنة استخبارات اللي تم اختيارها في مارس في واشنطن العاصمة، وكانت زادة قامت بالإدلاء بشهادتها كيف زادة حتى مؤخرا اللي خلى زادة جدل منشور اللي كان على منصة إكس اللي كانت أرفقته بفيديو ظهرت من خلاله تقول في أياماتها الأخيرة تتحدث على الوثائق ذي، تقول لم يسبق لها مثيل، وأكدت أنه هالوثائق ذي راهي تكشف كيفاش فاوتشي كان قدم ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل أبحاث خطيرة تهدف إلى تغيير أو زيادة وظائف فيروس الكورونا في مختبر ووهان لعلم الفيروسات.
3: مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة تولسي جابارد كشفت عن مفاجأة بنشرها مراسلات ووثائق تتهم فيها أنتوني فاوتشي الذي ترأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالعمل مع عناصر مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لإخفاء حقيقة منشأ فيروس كورونا. جابارد تزعم أيضا أن فاوتشي عمل على توجيه ملايين الدولارات لتمويل أبحاث جينية خطيرة تعرف بزيادة وظيفة الفيروس. أما توجيه الرواية حول منشأ الوباء فتلخصه جابارد في ثلاثة أدوار قادها فاوتشي. أولاً تمويل أبحاث الفيروسات الخطيرة في معهد ووهان في الصين تحت غطاء مشاريع تطوير اللقاحات. ثانياً التنسيق مع عناصر مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لفرض رواية المنشأ الطبيعي للفيروس واستبعاد فرضية التسريب المختبرين. ثالثاً استخدام نفوذه العام للدفاع عن هذه الرواية والتصدي للآراء المخالفة.
2: دونك شنو المقصود بزيادة وظيفة الفيروس؟ المقصود به هو مجموعة من التجارب العلمية اللي يصير من خلالها تعديلات جينية على كائنات دقيقة كما مثلا الفيروسات، والهدف هو تغيير بعض الخصائص البيولوجية متاحة وإلا تعزيز بعض الخصائص البيولوجية متاحة. دونك التعديلات هذه تنجم تشمل قدرة الفيروس على أنه يمرض أكثر وإلا يرفع من الكفاءة متاعه في الانتقال وكيفاش يولي ينتشر بين الكائنات الحية، وإلا هذا اللي يسمح زيادة أنه يصيب أنواع جديدة ما كانش أصلا قادر على الإصابة بها سابقا. هذه اللي خلى زيادة اليوم أنه تتهم فاوتشي بعمل مع ما وصفته بعناصر مسيسة تقول داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكية اللي قمع معلومات تتعلق بمنشأ الفيروس. تقول زيادة الوثائق ذيرة هي فيه أدلة على أنه فاوتشي قام بتقديم معلومات غير صحيحة قدام الكونغرس خلال الشهادة متاعه عام 2024، وكيفش دعا الجمهور زيادة إلى أنه يطلع على المواد المنشورة عبر موقع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية. خلينا نعودوا نسمعوا بلوتو مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقلة كيفاش في الفيديو اتكلمت عن الموضوع ذي.
4: Before the COVID pandemic, Dr. Fauci, as head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, provided millions in U.S. taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research on bat coronaviruses at the Wuhan Institute of Virology, work which is now widely viewed as the source of the unintentional lab leak that sparked the pandemic. Now, in support of President Trump's maximum transparency mandate, today, on my final day as Director of National Intelligence, I'm releasing never-before-seen communications and documents that expose exactly how Fauci worked with politicized career leadership in the intelligence community to suppress the truth about his actions, the virus's lab leak origins, and his role in directing U.S. funding for this dangerous research that caused immeasurable harm and countless lost lives.
2: قالت إنه زيد المكتب متاحة تلقى شهادات من عند برشا مبالغين داخل مجتمع الاستخبارات اللي قالوا إنهم تعرضوا لإجراءات انتقامية بسبب اعتراضهم على طريقة تعامل بعض الأجهزة مع المعلومات المتعلقة بأصل الفيروس. وقالت إنه الشهادات هذه تكشف نمط ممنهج من قمع الآراء المخالفة وإسكات المنتقدين. وتقول إنه جاها برشا ديميل، مئات رسائل إلكترونية اللي تمت مراجعتها، تقول إنه أجهزة الاستخبارات كانت تاخذ بتوصية فاوتشي بصورة متكررة. قالت إنه روج لورقة بحثية وصفتها بأنها مفبركة، وهذا ساهم زاد في الدفع نحو نشرها قبل استخدامها ضمن النقاشات المتعلقة بتقييم منشأ الفيروس.
5: شنجمو نفهمو إنه يد هذا الكل؟
6: مبدئيا إلي تريتو باش نجمو نقولو إنه ثبت إنه الفيروس خرج من المختبرات، ولكن هنا خلينا نحط الأمور في سياقها بسرعة. مديرة المخابرات هذه استقالت، افرجت على الوثائق هذه اخر نهار خدمه نتاعها، دونك ديجا فما لو سوبسون نتاع تصفيه الحسابات داخل الاداره الامريكيه. ايش تقول؟ تقول راهو واحد من اهم الشخصيات العلميه في الاداره الامريكيه، راهو كان يخدم مع المخبر نتاع يوها، وكان يمول في برامج تتعلق بفيروس كورونا ولا كوفيد 19، وانه معناتها تستر على العلاقة هذه وروج لمعطيات ماهيش صحيحة. بيسور هذا يحل الباب متاع السوبسان، هو انه الاعمال هذه اللي هو كان يمول فيها ولا الادارة الامريكية اترافير وهو كانت مول فيها ادات هي الى خروج الفيروس ولا لا. النقطة هذه متأكد انها باش تكون توا محل انفستيجاسيون تاع الصحفيين انطلاقا من معناتها الوثائق هذه اللي تنشرت، ولكن معناتها اليوم كلامها ماهوش خلاصة بقدر ما هو انطلاقة لإعادة فتح بث جذور فيروس كورونا.
5: ويتنسي هذا النجم نقولوا يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة. شيخ الموعد مع جهان، نتقابلوا غدوة في الأمن.
7: مبروك لكل ولادنا الادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
8: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الاصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
9: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
10: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولاستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
11: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
12: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.

0: بتعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نشوب حريق بغابة منطقة المناورية التابعة لمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة مخلفا أضرارا وخسائر في عدد من الأشجار الغابية وفق ما أفاد به مراسلنا عبد الكريم السلطاني. وتسببت الرياح القوية وكثافة الغطاء الغابي بالمنطقة في سرعة انتشار النيران واتساع رقعتها ما صعب عمليات التدخل والإطفاء. يشار لأن وحدات الحماية المدنية تدخلت باستعمال شاحنات الإطفاء للسيطرة على الحريق، حيث تواصلت الجهود بشكل متواصل طوال ليلة الأحد وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى مساحات غابية إضافية. الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية تحقق نموا بنسبة 60% خلال سنة واحدة لتصل قيمتها إلى 134 مليون دينار سنة 2025 مقابل 85 مليون دينار سنة 2024. ويتزامن هذا التطور مع تنظيم مركز النهوض بالصادرات عبر مكتبه بميلانو وبالتعاون مع القنصلية العامة التونسية بعثة تجارية قبل أيام قليلة بمشاركة 9 شركات تونسية تنشط في القطاع الفلاحي. غدا الثلاثاء 23 جوان آخر أجل لقبول ترشحات للمناظرة الخارجية بالاختبارات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالحها. وأوضحت الوزارة وفق قرار صادر بالرائد الرسمي أن الاختبارات ستجرى يوم 23 جويلية 2026 والأيام الموالية. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. وحسب وزارة الخارجية فإن الاجتماع سيناقش مختلف ملفات العمل العربي المشترك وآليات تطويره، خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الراهنة. كما سيجري الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب لبحث علاقات التعاون القائمة وأفاق تطويرها وفق بلاغ الخارجية. عالميا، أوروبا تستعد هذا الأسبوع لموجة حر جديدة متصاعدة الشدة، ما دفع دولا كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية منها إغلاق مدارس في فرنسا وإلغاء رحلات قطارات في بلجيكا. يأتي ذلك في ثاني موجة حر تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر، في وقت يجمع العلماء على أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدة الظواهر المناخية المتطرفة وخاصة موجات الحر. سلطات الطيران الروسية تغلق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة صباح اليوم الاثنين بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع جيهان في سبح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: موزايك اف ام الأولى في تونس. سبح الناس، سبح الناس في الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
3: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على يسمعونا واللي يحبونا واللي تابعونا الكل. ما قلت لكم شنا ان شاء الله مبروك عليكم النجاح، شاركناكم في فرحة النجاح على موزايك فام، خذينا المتفوقين ان شاء الله ربي ينجح زادها اللي باش يعدي وسيسيون دو كونترول، واللي كالعادة نذكرهم اللي ما حلفوش الحظ نقولوا على غالب سي با لا فان دو موند هكا هاو ميسيلش عثرة ونعاودوا نقفوا ميسيلش نقولوا ان شاء الله يا ربي يكتب لنا كان الخير. اليوم مثلا بعد كيف الباك والنفيام، اليوم تغيراتنا اكثر من 62 ألف تلميذ يعديوا السيزيام. محلهم محلة زينهم، كيفاش اليوم شفناهم حاضرين قدام مراكز الامتحانات، إن شاء الله يا ربي ينجحهم. على هذه بدينا صبحيتنا وتمنين لكم النجاح، واخترنا زيدا كيف كيف باش نبدأ ونودوكم بغنية تونسية وغنية زيدا كيف كيف نودو بها كل الناجحين بصوت زهيرة سالم على موسيقى فم. ملا من توا حتى نص النهار خليكم معنا، صباح الناس معكم على موسيقى فم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: مرحبا بكل مستمعينا، يا ناجح جيت نهنيك، هنيناكم وان شاء الله يا ربي نزيدو نهنيو النوفيام اللي باش ينجحوا باش يتعداو البيلوت زاد كيف كيف، السيزيام اللي بداو اليوم دورة التدارك زاد كيف كيف، نهنيو الناس الكل وان شاء الله ما كيف حد هكا ولا ليه هكا ولا ليه، معناها حتى كي احنا عدينا وكانوا يقولوا هي لنا ما فهمناهاش، كان كي الصيحك اللي تخرج هكا من القلب نتاعك نتاع نجحت في الاخر، اي نجحت نجزتها في الاخر. ان شاء الله يا ربي الجاي خير وبالتوفيق لكل اللي خدموا وان شاء الله بون شانس زاده كيف كيف للي كما قلنا باش عدي سيسيون دو كونترول. 9:11 دقيقه على موزايك FM. مانيش باش نحكي على التصبيحه اللي صبحناها الخمسه نتاع الصباح، نيش نحكي على مش خليكم انتم تعبروا لهنا، فما شكون ليم وفما شكون قال اعذار، قال لك ليه ما يجيش منه، ترى انتم من انا صف على 71 113 013. اول صندوق عجب،
2: صندوق عجب عسلامة الناس الكل، مع كل حكي رحمتي لكم، معناتها جست نطيش نوعا ما رومارك ونمشي على روحي. يا اخي شبيكم مستغربين، معناتها اللي ياكلوا في 4 و5 وياكلوا حتى 10، معناتها شبيكم مستغربين، واضح كل شيء واضح كيما كل مره، معناتها يمشي ويمرد رباحهم ويروحوا، معناتها ما حبنا البطحه كيما قال الاخر، حبنا البطحه مانيش تاع كاس عالم معناتها.
3: صباحي صندوق عجب، رانا مانيش باش نشدو توا ليكيب ناسيونال، شدو نعطيو طريحه بكلامنا وفهمنا وتكاتيو ليكيب وليكيب وليكيب وليكيب، اما ليكيب راهي كيما التلميذ اللي في الباك، راهو الباك يحضروا له من اول العام، مش نجيو نحضروا له من اخر الشهر نتاع العام، حتى ليكيب ناسيونال انا 4 سنين يا ربي، 4 سنين ما شاء الله، 4 سنين حضروا فيها، شوف انت ليكيبات الاخرين علاش وصلوا هكاك، كيما على خاطر لاهين بيهم من 4 سنين كامله. شو انا من رايي راهي ليكيب ناسيونال راهي ستاف كامله لازمها تتلام، اكهو بلادي وان جارت عليا، اولادي وان جاروا عليا، اكهو ليكيب ناسيونال علي العداد على المستقبل كما تقول امي، ان شاء الله المره الجايه ونفيقوا من تو عنا 4 سنين قدام نخدموا عليها.
4: جيهان بنتي صباح الخير، هاني طفيت على الغاز وجيت باش نكلمك توا على الفطور، نقصت وطفيت واني جيت يا بنيتي شنية ال 100 جرام قديت ب10,000؟ انت حويتك تتكلم برشا، اما المره هذه قلت عشنا وشفنا، امين نذكرك يا جيهان راني نحط في دماغي كلامك، نحرش عم ناول ولا فما هكا فرصه تاع 6 شهور، فما اللي شكو عطاك سوم القديد، اش قلت يا جيهان؟ هاتو فكرك، قلت يا اخي هو الشيء يتطلب تري في ديم وتري في ثوم شويه نعناع والشمس بالفلوس ارمي على الشريطه وطوي يشيح تيكي كل حد ياخو المخلط يا سيدي البقري ما نقولوش احنا العلوش 36 دينار كي تاخو كل شهر 2 كيلو ما شاء الله شمس ربي في 4 ايام يشيح ما يجينا شهر اكتوبر الا من لموا عولتنا حتى اللي ما ذبحش يلقى الذخيره للحي للشتاء 10,000 ل100 جرام اش قلت يا جيهان؟ قلت عشنا وشفنا، هو يا جهاد عشنا وشفنا.
5: صحيح مزعيك بالله يرد على المواطنة اللي قالت تمشيوا على المادة، يا أخي هي ما تعرفش اللي المادة مكتسحة ما نجموش نتعداو منها، ما ولي عندهم كلام تو نتوصلوا لهم أنا ينسيس روحهم يجريوش برشا، خاطر احنا شاركناهم في الكياس الحقيقة، ما تلومش علينا احنا فماش مادة نطيروا احنا.
0: صندوق عجب صباح الناس.
6: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجوله صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون، مالا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو، مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: هيا ويكم هاي حاضرين، هيا المش حاضر يحضر، خاطر العشر ايام ذوما باش تحفل، قولي وين؟ قل قلب تونس العاصمة، حي هلال اوربان فيست من 19 ل 28 جوان، الحومة تتنفس، موسيقى دانس مسرح والسينما دور بطبيعتها، وفما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار، حسينو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال، طلوا بعدين في حي هلال رانا نستناو فيكم، يلا
0: موزايك FM
8: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعدكم في شكل جديد لوج عليه أنا والشلة.
9: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: جيم ميلاد.
1: اخبار البلاد ان شاء الله كان الخير. نسمعوا على بلادنا 19 دقيقه على موزيك كفه. مرحبا بكم. درجات الحراره في الارتفاع دونك دشنا البحر على بكري، وكانت اصدرت وزاره الصحه القائمه كما كل عام، القائمه اللي تقولنا فيها الشواطئ الغير صالحه للسباحه. دونك خلينا ناخذوا ابرز نتائج عمليه المراقبه اللي قامت بها الوزاره السنه هذيا. نقاط المراقبه اللي شملتها الشبكه الوطنيه لمراقبه مياه الشواطئ، وعلى ذي ضيفتي هي مديره اداره حفظ الوسط وحمايه المحيط بوزاره الصحه مدام امنه حلمي. نورتني مدام، مرحبا بيك.
2: مرحبا بك اخت جين، مرحبا بمستمعي اذاعه مزيك.
1: شكرا على تدخلك معنا. جرت العاده لقيت هذيا ديما نستناو القائمه نتاع الشواطئ قولنا الممنوع السباحه فيها، النقاط خاصه خلينا نعتبروها نقاط. ناخذ اكثر تفاصيل من عندك على طول ال 1600 كيلومتر.
2: شنو كاين 1600 كيلومتر؟ اي دونك مرحبا بك اخت جيهان، ومرحبا بك على التغطيه الاعلاميه. في المستوى الحديثي نحب نطمن على المواطنين ان اكثر من 90% من نقاط مراقبه مياه الشواطئ مطابقه للشروط الصحيه، وان مع وزاره الصحه هي قامت الى حد الان برفع 5751 عينه وتحليلها، وتتواصل المراقبه بكل شفافيه مع منع السباحه فقط في النقاط المحدده غير المطابقه، وذلك حمايه لصحتهم.
1: بيه واضح اللي انتم ما حددتوها هما قديش من نقطة معناها شملت
2: هي شبكة وطنية. وزارة الصحة تدير شبكة وطنية لمراقبة مياه البحر. الشبكة هذه تشمل 539 نقطة مراقبة موزعة على كامل الشريط الساحلي. تعرف الشريط الساحلي من الشمال إلى الجنوب يمتد على حوالي 1300 كيلومتر. دونك أدت هذية
1: من 539 نقطة، أي
2: أن تم تسجيل 49 نقطة من مجموع 539 نقطة. رغم مهم نقوله من مجموع 539 نقطة اللي هي أي في حدود مع 9% فقط من هذه النقاط لا تستجيب حاليا للشروط الصحية المطلوبة، وهي نقاط محددة وموزعة على عدد محدود من الولايات، وهذه ما جاء في بلاغ وزارة الصحة
1: اللي ذكرنا جاء تقريب على قديش من ولاية؟
2: تقريبا على 7 ولايات.
1: كان على 7 ولايات. اي تفضل مدام.
2: اي اريانا، بن عروس، بن زرت، تونس، سوسة، نابل، وجابس.
1: واضح. وكان نعرفوا الاسباب الرئيسيه مدام معاك للي ادت الى تلوث النقاط هذه والشواطئ هذه، معناها هل الامر يتعلق بالمصابات العشوائيه، فمش كون نقول لك بتصريف المياه المستعمله؟
2: والله شوف، هي الأسباب عدم المطابقة هي متعددة وترتبط أساسا بتصريف المياه المستعملة المنزلية أو الصناعية، عن زيادة جريان المياه السطحية، وبعض العوامل المناخية خاصة بعد نزول كمية من الأمطار في فترة قريبة من انطلاق موسم الصيف. قبل معناتها من قبل شهر ماي ما عندناش أمطار. تعرف أنت الأمطار تجي تجرف معاها انجراف، معناتها اي حاجه تعرضها في طريقه تجرفها معاها وتمشي في الوجان وبعدها لي مقالها للبحر. دونك السنه العوامل المناخيه تميزت كون حتى في ماي فما هطول بعض الامطار في بعض المناطق. دونك هذه من شانها كونها تاثر زاده على النقاط الغير مطابقه.
1: واضح. بقارنا ب 2000 اي تفضل.
2: ومعالجة معتل هذه الوضعيات ما تمش وزارة الصحة فقط
1: أكيد أعطي الأطراف،
2: تنسيق مستمر بين كل المتدخلين في مجال التطهير، البيئة، الجماعات المحلية، وتجهيز إلى غير ذلك.
1: كان نعلم مقارنة قائمة شواطئ المعنية بمنع السباحة لسنة 2019 مقارنة ب 2025، هل فما تزايد لعدد النقاط ولا نقص؟
2: لا والله كي نجي نعمل مقارنة وإحنا عملناها معناتها لعلمك المقارنة هذه ما فماش تغيير نسبي، معناتها ما فماش سيفيكاتيف، معناتها ما فماش. ثم بعض المدن معناتها الولايات خرجوا منها بعض النقاط في حين زادوا نقطة ولا نقطتين في ولايات أخرى. دونك في المجموع باقيين نفس النقاط، معناتها
1: نفس النقاط هما بيدهم من 2000
2: نقاط بيتو. نفس مجموع النقاط ثم نقاط تحسنت ثم نقاط ما تحسنتش، معناتها هكا لكن في المجموع في كومبارابل معناتها كيف
1: النقاط الشروط هذوما او الشروط هذوما ذكر معنا مدام امنه حلمي مديره اداره حفظ الوسط وحمايه المحيط. اليوم كمواطن معناها العدد نتاعهم اللي قلت مثلا 49 نقطه، ينجم العدد يتزيد لانه نتصور انه التحاليل ما زالت متواصله او ينقص؟
2: هو التحاليل ما زالت متواصله في كامل موسم الصيف بوتيره اكثر من معناتها البريود الاخرى، معناتها في موسم الصيف تتزاد المراقبه واخذ العينات والتحليل، لكن انا من رايي في الموسم الصيف تنزل معناتها مش تتزاد النقاط هذه.
1: ممكن
2: النقاط تنجم تكون معناتها ترجع تكون قابله للسباحه.
1: وعلى شون الأسباب اللي خليها تولي من اللي كانت ممنوع فيها السباحة تولي قابلة للسباحة؟
2: أنا قلت لك خطر معناتها موسم الأمطار ما عادش عندنا
1: واضح.
2: اي دونك في الموسم الصيفي من الانسب والاغلب كونها تنقص النقاط هذه.
1: داكو. والمصطفين هوني نعلمهم كيفاش معناها باش يلقاو اشاره انه المنطقه هذه او الشط هذا ممنوع فيه السباحه؟ فما لفتات
2: تم تنسيق مع مصالح وزاره الداخليه والسلطات الجهويه المحليه من اجل وضع علامات واضحه تمنع السباحه في هذه النقاط، باش يكون المواطن على بينه ويتمكن اختيار الشواطئ الامنه للسباحه. دونك معناتها هو المواطن كيف يمشي باش يلقى بانو فيها كان هي النقطه لا تستجيب للمواصفات الصحيه، باش يلقى لافته يكتب عليها ممنوع السباحه، دونك يتفاداها يبعد عليها ويعوم في مناطق في منطقات ومناطق امنه.
1: واضح. دونك اليوم كان نوفيو معاك مدام شوما الرسائل التوعويه اللي تحبوا تتوجهوا بها المواطنين والمصطفين باش نعدي وصيف امن. نقول انا
2: والله
1: لا للمغامره، معناها فهم شكون يقول لك لا تي عادي يقول لك بحر لا بحر ربي وبيه وخنعوم فيه، لا معناها فما مخاطر تنجم تقلق
2: وتتحيط. مخاطر صحيه معناتها احنا معناتها نسخروا المجهودات الكليكه التحليليه والامكانيات البشريه والكليكه باش نامنوا الفضاءات هذه الامنه للمواطن. دونك مثال احنا وزاره الصحه تهبط بلاغ ماذا بينا يستجيب المواطن ويتبع البلاغات والبلاغ هذه اللي هبطت وزاره الصحه والبلاغات الاتيه اللي باش تجي معناتها من بعدها ويثبت كونه انفو القى علامات منع السباحه موجوده يتفادى البحر هكا ويبعد بعيد ويمشي يعوم، خاطر كما تعرف انت راهو 90% امنه بحوراتنا والحمد لله.
1: الحمد لله. يعطيك الصحه مدام
2: رسالتنا المواطنة للمواطنين كونه معناتها نقولوا له راهو من الشواطئ في تونس تخضع لمراقبه علميه وميدانيه دقيقه، ومعظم الشواطئ نتاعنا راهي امنه للسباحه، والنقاط غير المطابقه هي محدده ومعلنه في اطار الشفافيه، والوزاره تواصل المتابعه لحمايه صحه الجميع.
1: شكرا لك مدام امنه حلمي، نورتني مديره اداره حفظ الوسط وحمايه المحيط بوزاره الصحه. هذا فيما يخص قائمه الشواطئ الممنوع فيها السباحه صيف السنه.
0: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام. فرعون مع ليتر حالي
3: لكوفواتوراج أو التنقل المشترك بالسيارة. هل يختار البعض الكوفواتوراج كحل للتنقل إن كان يوميا للعمل أو غيره أو التنقلات الظرفية؟

0: تمام بس 5 كيلومتر بر جور فهمتني؟ تولي تمشي مع بعضهم، امشي ورا بعضك راهو مع بعضهم يروحوا مع بعضهم والشارج يزوا مع بعضهم، اي تعاون الزوج اكيد مش تعاوني انا كمولا كهرباء ولا اللي هو عنده كهرباء انه الشارج مع بعضه.
1: فما تكون جرب هالزي الكونفوتيراج وعجبته وساعدته فهمت ولقاها تجربه باهيه وأول يومين هذا يمشي من حي الزهور للاقبل الكونفوتيراج.
2: الحقيقه اني ما سبقتش جربتها جمله الحقيقه موافقه الكونفوتيراج اللهم ما في صوره ما اذا ما انت معايا جروب من العباد معناتها زوز ثلاثة هكاك اني نوافق اني نركب معناتها إيه نبدا برا ماهيش خوف وبرا معناتها جست ناخذ احتياطي وبرا.
3: لو كونفواتوراج او التنقل المشترك بالسياره موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
4: كي تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس.
5: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: وجه الميلاد.
1: هي من الأخبار اللي تفرح الحق متاع ربي ومتنجم كان ديدنا البلوس لنا. ومن خلال الباساج اللي بش يكون فيه ضيفي نحب نقدم تحية لكل الأطباء اليوم اللي يخدم في قطاع الصحة, أطباء ديزانفيرمي دي تكنيسيان, كل ما غير ما نقدو نسميه, كل يعطيكم الصحة ويعطيكم الجهد إن شاء الله. مش نحكي على الشراكة التونسية اليابانية اللي تدعم تكوين أطباء القلب من إفريقيا, واللي لهنا نحكي على كفائتنا وكفائتنا التونسية. الشراكة هذه كيفاش نجم تزيدنا أكثر وأكثر البلوس, ونحكي على الدورة الثانية لهذا التكوين. يعطينا عليها أكثر تفاصيل رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة دكتور سامي مورالي. دكتور صباح الخيرات.
2: صباح الخير. صباح الخير انت وجميع المستمعين.
1: شكرا لك دكتورنا. الدورة الأولى تعدت به ياسر, ونحكي على دورة ثانية وشراكة تونسية يابانية, ناخذ عليها أكثر التفاصيل معك دكتور.
2: ولا. دونك هي السيسيون هذه الثانية كيف حتى هي زاد تعدت بالقدا. الهدف نتاع الشراكة التونسية اليابانية من أجل ديفلوبمون نتاع القصة العلاجية في إفريقيا, في دورتها الأولى أنا توشي ست بيي, سبع بلدان ناطقة باللغة الفرنسية, وهذه دوزيام سيسيون عشرة بلدان ناطقة باللغة الإنجليزية. والهدف متاع الشراكة هذه اللي دوبل. أول حاجة بالنسبة لو تريننج باش نكونوا الأطباء معناتها من إفريقيا باش يتعلموا التقنية هذه, ومن بعد معناتها اون لي ديفلوب في لي سال دو كاتيتيريزم نتاعهم في البلدان نتاعهم, ومعها معناتها ان اكومبانيمون. معناتها هذا ماهوش تريننج برك معناتها باش يشوفوا برك, لا باش يخدموها في القاعات القصرة نتاعهم. دونك يليا في البروجي هذية أنا كومبانيومون باش نمشيو, والهدف نتاعنا بالنسبة للسنة هذية هي باش أوفا أكومباني من 3-5 بلدان باش يبداو التقنية هذية عندهم هما. والشراكة اليابانية تمكننا باش تسهيلات باش نعملو هذية, خاطر البرودوي كي يتوليزي إتان برودوي كي جابوني, واللوجيستيك والتوسكيه انستالاسيون اللي قلت لكم pour accompagner les centres hezuma, on va donc céder par la partie aussi japonaise. الحاجه الثانيه والفولي الثاني هو بالنسبه لينا احنا لتونس, qu'est-ce qu'on gagne. Donc la partie هذه فما تقنيات متقدمه برشا ودي تكنيك متقدمين اللي donc la partie japonaise, خاطر on a eu des échanges معناتها avec Kamakura ou Tokyo باش معناتها les centres نتاعهم نتاع Tokutsukai هذه معناتها اكبر جروب d'hôpitaux privés في اليابان. دونك باش نحنا زادا معناتها on va bénéficier de cette technologie في تونس ou le savoir-faire pour les implanter.
1: Donc يعني باش يوفرونا التجهيزات في تونس.
2: اي ان شاء الله هذا هو البرنامج, وهو شنو معناتها داير لو تيتر شنو هو السنتر ديكسيلونس تونيزو جابوني بور لافريك, وهذا اللي قاعدين نعملوا فيه ونخدموا فيه دوبي توا عامين.
1: واضح, يعطيك ألف صحة دكتور.
2: يعيش.
1: ربي خليك. شكرا لك. هذا من نجم كان يثمن القيمة متاع كفائتنا التونسية في صحتنا ودكاترتنا. شكرا لك دكتور سامي مورالي. ربي فضلك. يعيشك. رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة.
0: صباح الناس.
1: باش نكمل معاكم في الأخبار الزينة وأخبار النجاحات. نتصور راهم وزعوا الحلو في أربع, وراهو فرحوا في أربع, وراهو نقزوا في أربع, وراهم صاحوا في أربع. شنو الحكاية؟ تفاصيل بعد شوية.

0: حبينا نودوك بالغنية هذه لأنه أبو البنات بامتياز ونحب نودوك زادة كيف كيف بغنية نجاح هذه زادة
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي
0: هذه تتسمى دوزونا. علاش تجيين بدي تنب يا بنات يا بنات ومبروك مبروك؟ أنا حقني نسبق مبروك نعرف، أما زادة كيف كيف لأنه أبو البنات بامتياز ما شاء الله، الفرحة في الدار ضربت في أربعة ونجاح في أربعة والامتياز في أربعة، ما شاء الله عليهم الله واحد خمسة وخميس يحميهم لك ربي بالحق، إن شاء الله يا ربي صاينهم. سمعتوا بيهم أربعة بنات أخوات تتويمة نجحوا بتميز وبتفوق في البكالوريا، رباب رحاب مريومة ومرام، معنا والدهم سي مصطفى عتيقي. سي مصطفى صباح الخيرات.
2: صباح الخير.
0: شو أحوالك سي مصطفى؟ مبروك نجاحهم.
2: الحمد لله. الله يبارك فيكم. الله يبارك.
0: اسمع أنا بديت لك بنات يا بنات وخطر نعرف أنه أبو البنات بامتياز، ربي فضلك عندك أربع بنيات تويمة وأختهم زادة خمسة بنات بارك الله.
2: إن شاء الله
0: يفضلهم لك يا سيدي، ربي يفضلهم لك.
2: الله يعيشك.
0: مش نبدا معك يا سي مصطفى، هما من مواليد 3 جوان 2007 وقلت لي شوف القدر وعداو الباك نهار 3 جوان 2026.
2: 26 كانت
0: صدفه. انت نحسك لتو ماكش مستوعب انهم تبارك الله الاربعه نكزوها نقولنا.
2: والله اي والله كانت فرحه كبيره، صحيح كانت فرحه كبيره. هي في البدايه نتوجه بالتهاني لكل الناجحين والناجحات في الامتحان البكالوري، لان هي ديما انا نعتبرها لحظه فارقه في حياه بين التلمذيه والجامعيه. بون هي فرحه كبيره صحيح، وخاصه كي نجحوا البنيات الكل بون كانت الفرحه ديما اكبر، لان معناها كانت الفرحه مكتمله.
0: كانت الفرحه مكتمله. قل لي رباب رحاب مريم مرام، دوك اعطيني معادلاتهم وكل وحده اختصاصها والشعبه نتاعها وبعد نحكي اكثر.
2: هي بالنسبة للرباب في المعهد النموذجي بمدنين معدلها 17.77 في اختصاص الرياضيات، مريم كيف كيف في معهد مدنين 13.99 معدل واختصاص علوم طبيعية، مرام كيف كيف معهد مدنين بمعدل 15.97 اختصاص علوم طبيعية، وأختهم رحاب معهد مدنين كيف كيف معدل 13.75 في اختصاص العلوم الطبيعية.
0: ما شاء الله ربي يفضلهم لك يا سي مصطفى. قل لي سي مصطفى، هو يقول لك واحد كيبدأ عنا في العائلة يعدي باك يشيب لنا راسنا. انت ربي فضلهم أربعة، كيفاش التعامل معاهم كان؟ معناها كيفاش كنتوا في الدار والتحضيرات؟ هما في بعضهم
2: تحضيرات كبيرة وبالحق ما كانتش تحضيرات سهلة، كانت تسمت خاصة في فترة المراجعة متاعهم ولفترة الامتحانات، كانت ديما ثم هكا الشد وشوية تشنج وشوية كذا، لكن ديما كان تحت السيطرة الحق، كانوا أنهم يتعاونوا مع بعضهم وأنهم يكونوا قراب من بعضهم، وأنهم نقولوا إحنا الحاجة اللي تنقص عند هذا تلقى عند الأخرى. كان لهم حافز كبير أنهم ينجموا على الأقل يكملوا بعضهم، إحنا نقولوا هكذا.
0: أي سبحان الله تويمة، أي فما حاجة سبحان الله فيهم نقول لنا يفهموا بعضهم عرمش. معناه نتصور حتى هما كانوا كل واحدة فيهم في ذاتها في قلبها تبدأ خايفة على أختها أكثر منها.
2: أي
0: فما ذاك الإحساس بتاع التويمة بتاع أنت تقول سبحان الله، حتى كي عديو رجعوا جاوك للدار مثلا تقول سبحان الله تويمة انفورماسيون حست في وقت تقول لك أنا وقتها حسيت كين أختي هكا تغسرت حسيت. حكيوا لك هذو ما سي مصفى
2: عندهم
0: في الباك، احكي لي شنو صار فما كيما هكا مثلا
2: كثير، لكن كانت الهيمه بالنسبه للبكالوريا كان ديما كمل الماده اليوم يخمم في غدوه، ما كانت شكل الفرصه الكبيره ان يتحدث معهم، كانت ديما ان الماده هذه صحيح تعدت تجي بعدها الماده الاخرى واحنا ماشيين وكل، لكن ديما هي اللي تسمت بالصعوبه خاصه فتره المراجعه تسمى معنا تقابلت هي فترة العيد وفترة كذا، دونك كانت الأمور ماهيش سهلة ولكن الحمد لله كانت الحق الأخرين العائلة الموسعة والمضيقة والإطار التربوي الحق الناس كلها ووقفت يحس بروح الواحد أن المحيط بتاعه كل يشجع أنهم باش يجيبوا نتيجة باهية والحمد لله هاي جت.
0: اي وانت توصيتك ايش كنت تقول لهم؟ نحب التميز نحبكم ناجحين معناها شنو؟
2: والله يا مدام ما كانش الهاجس هو التميز، كان الهاجس هو النجاح. ما كنتش نبحث الحق على معادلات باهي، معادلات كبيرة وباهي أن يكون معدل ممتاز، لكن اللي باهي أكثر أنهم ينجحوا مع بعضهم كل على خطر عكس ذلك كنت نجم تكون سيناريو آخر.
0: اكزاكتمو ما كانش فرحة كاملة. أول SMS خلط
2: فرحة النجاح كانت هي غطت على كل وكه الحمد لله.
0: معناها SMS الأول اللي خلط كان باسم شكون؟
2: باسم ربيب.
0: كانت ربيب.
2: أيه.
0: ربيب
2: وبعد اتباع الحق ما فماش
0: لعيطة الأولى اللي صحتها ربيب عند شكون؟ شكون جاه الاسميس لوليني؟
2: عند ربيب وكانت هي الأولى
0: جاه التليفونها هي.
2: أيه. ومن بعد الحق ما عنديش فكرة على
0: الترتيب وقت سي ما عاش تفرق الترتيب.
2: لا تفرق هذا جاوك
0: تبارك الله عليهم ربي يفضلهم. سي مصفى انه تبارك الله معناها ابو البنات بامتياز ربي يفضلهم لك
2: الله.
0: خمسه بنيات صغرونا ما زالت تو تخلط بعد الباك وكل ما زالت قل لي هما البنات الاولى معناها فرحتكم الاولى كنتوا تستنوا في بنيه كنتوا تستنوا في وليد كي عملنا ليكو اي شنو هكاك
2: ما كان كيما الناس كل
0: وبعد في ليكو اعطيني كتفيش نتاعك كلمه فيش نتاع يقول لك بعد ما عديتوا ليكو طبيبه تقول لك لي راه تبارك الله عندنا اربعه وقتها استوعبتوا علمتوا العائله الكبيره ولا سكت كيف
2: والله ما كانش سهل العمليه ما هي كانتش ما كانش اعلام العائله الكبيره الحق لا كان ديما في اطار ماهوش معنا ضيق شوي كذا كان ديما ما كانتش هكا الحديث ياسر وما كانش كذا الحق ما عملتش هكا
0: خليتوها بستر ربي
2: خلينا بستر ربي
0: المفاجأة كانت نهار الولادة عن أربع بنيات
2: الحمد لله ربي الأمور بسلاسة وكذا
0: الحمد لله تعب عليهم مصروفهم وش قام وتعب مش بالسهلة
2: لا تعب ولكن الحاجة الباهية لأن هكا على الأقل يكملوا بعضهم في حتى في خلال دراستهم والابتدائية ولا الثانوية ولا كل ديما كانوا يكملوا بعضهم حاجة نقص هذه كمل الآخر معناها ثم ما بيناتهم التعاون كبير اللي الحق خلانا توازن كبير في العيلة في العائلة وما خلاش هكا لأن الواحد باش يبحث على يمكن نقول احنا الكور عند البر عند زميلاتهم وكذا وهم كل حد الحق واحدة عندها مملكتها الصغيرة هيك نتاع في أصدقائها وأصدقاء معناها وصديقاتهم وكذا دونك ديما عندهم هكا المحيط الأصدقاء نتاعهم عاونهم ياسر عاونهم بالقدا خلاهم الحق يعيشوا مرتاحين في محيطهم العائلي عندناش حتى هكا اللي خلاهم
0: واليوم بعد
2: سنين يكونوا متوازيين
0: اليوم بعد الفرحة وبعد النجاح خطوة جديدة نحو المستقبل إن شاء الله يكون هكا فيه نجاحات توا كل واحدة عاد اتجاهها بديتوا تحكيوا في ذي أنا شو نحب وأنا شو نحب نحب نقل تونس نحب البرا شنو التوجه نتاعهم اليوم؟
2: أنا بصفتي حتى ما تعديت بالمرحلة هذه لكن ماهيش في فترة من فترات في التوجيه الجامعي كان ما كانتش كيما الظروف تو لكن الحاجة الباهية لأن على الأقل المعادلات تنجم ممكن تخول لهم أنهم يكملوا المسيرة متاعهم في الحاجات اللي هم يطمحوا لها ما زال حق ما فماش هكا الحديث في الاختصاصات بالضبط لكن ان شاء الله نقولوا احنا يكون اختيارهم في الحاجات اللي هم يرغبوا فيها خاطر معادلاتهم تصور تسمح لهم في الشيء هذا
0: تبارك الله عليهم ربي يفضلهم لك يا سي مصطفى وتزيد تفرح بيوم ما هو خير ان شاء الله ربي يفضلك سي مصطفى مره اخرى زغروتها هكا من عندنا شكرا ليك ربي يفضلك سي مصطفى العتيقي بو ربيب مريم مرام رحاب الأربعة تويمة اللي تبارك الله تألقوا زادة كيف معادلات ممتازة في امتحان البكالوريا أربع نجاحات فرد عائلة إن شاء الله ربي يفضلهم لك ويحفظهم لك نكملوا بعضنا وحتى للنص النهار هذه صباح الناس.

0: الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والوصف.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعدكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
3: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على ليسينا فانتين.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري To do.
5: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. Forever بريما.
6: سيف السنين عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس. ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
7: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الداخلية القطرية تعلن اليوم ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي شهده أحد المصانع بمنطقة راس لافان الصناعية إلى 54 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 مفقودا. ووزارة الداخلية القطرية كانت أعلنت في بلاغ سابق ليلة البارحة وقوع انفجار داخلي بأحد المصانع في منطقة راس لافان الصناعية نتيجة حادث تقني أثناء التشغيل، ما أسفر عن عدد من الإصابات. سويسرا تعتبر أن الظروف مهيئة لبدء المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة فورا بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بينهما في جنيف بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. استطلاع إسرائيلي للرأي يظهر أن غالبية المستوطنين يرون أن إيران هي الطرف المنتصر في الحرب الأخيرة، فيما تتفاقم أزمة الثقة في رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع اعتقاد واسع لدى المستوطنين الإسرائيليين بفشل الكيان المحتل في تحقيق أهدافه. تقرير حسين دبيبي.
9: يقدم الاستطلاع الذي شمل 3644 مشاركا وأجرته الجامعة العبرية في القدس المحتلة بالتعاون مع مؤسسة أجام في الفترة ما بين 17 و20 من جوال جري، يقدم صورة جلية للمزاج العام في أعقاب الاتفاق الأمريكي الإيراني. ووفق الاستطلاع ينظر المستوطنون الإسرائيليون بأغلبية ساحقة نظرة سلبية إلى الحرب على إيران والاتفاق الذي تلاها بين طهران والولايات المتحدة، إذ يعتقد 92.1% منهم أن الجمهورية الإسلامية هي التي خرجت منتصرة. وأظهر استطلاع أنه حتى بين الناخبين المؤيدين لكتلة اليمين التي يتزعمها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رأى 93.1% منهم أن إيران هي الطرف المنتصر. علاوة على ذلك، يعتقد 82.9% من المشاركين أن الحملة التي استمرت 6 أسابيع ضد إيران قد أضعفت أمن إسرائيل على المدى الطويل. كما أظهر استطلاع أن 87.8% من المستوطنين الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل فشلت في تحقيق الأهداف التي شنت الهجوم من أجلها أو أنها لم تحقق سوى بعض منها، إذ كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد صرحت أن هدفه ما يتمثل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني والتهديد الصاروخي وإسقاط النظام. وأشار الاستطلاع أيضا إلى فداحة الثمن السياسي الذي دفعه نتنياهو، إذا انخفضت نسبة التأييد لتوليه رئاسة الوزراء بشكل حاد من 40.5% في أوائل شهر مارس الماضي إلى 29.4% في جوان الجاري.
8: بكين تكشف عن فرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة في رد على إدراج واشنطن شركات صينية في قائمة سوداء، كما حظرت على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من 10 شركات الأمريكية الأخرى. وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين. لكن واشنطن أدرجت لاحقا 80 شركة صينية في قائمة سوداء جديدة بذريعة أنها تساعد الجيش الصيني، ما دفع بكين إلى التهديد بالانتقام. في الشأن الوطني، اليوم يمثل آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري وخلاص الأداءات المستوجبة إلكترونيا بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي والدفع. وحسب ما أوضحته الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، فإن هذا التاريخ يوافق نهاية الأجل القانونية المحددة، مشيرة إلى أن التصاريح كان يمكن إيداعها خلال الفترة السابقة لتفادي الضغط على المنظومة الإعلامية وضمان حسن سير عمليات التصريح والدفع. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس.
10: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: دقيقة مونديال.
11: مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، ولكي العادة تقاو فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. البارحة تلعبوا مقابلات من الجولة الثانية من المونديال، فيهم أول انتصار للمنتخب المصري في تاريخ مشاركته في المونديال. الانتصار هذايا كان الفجر ضد نيوزيلندا، مصر ربحت 3-1. كما قلت هذا أول انتصار للمنتخب المصري في تاريخ مشاركته في المونديال. في وقت المقابلات، منتخب الرأس الأخضر كاب فير يواصل إحراج المنتخبات الكبيرة، لأنه زاد نحكيه على منتخب الأوروغواي ماهوش شوية. منتخب كاب فير البارح فرض نتيجة التعادل على منتخب الأوروغواي 2-2. البارح ملاعبيت منتخب الكافير كانوا يعاركوا في الحكم علاش اكتفى بالوقت البديل ذاك، كهو تلمو عندهم رغبة باش يلعبوا ويربحوا ويشرفوا بلادهم في أول مشاركة مونديالية. دونك تعادل البارح ضد لوراغوي 2-2، بعد التعادل 0-0 ضد واحد من أبرز المرشحين للفوز باللقب في الجولة الأولى اللي هو المنتخب الإسباني، وتألق الحارس فوزينا اللي كان يبكي بعد المقابلة الأولى بسبب التألق متاعه وبسبب غياب والدته اللي تحرمت بسبب الفيزا ما جاتش لأمريكا. لكن بعد ما حكى الحارس تم توفير فيزا لوالدته، كانت حاضرة البارح في المدارج وكانت فرحانة بابنها اللي تألق مرة أخرى في المونديال. التألق البارح كان ضد منتخب الأوروغواي، دونك وتعادل الكافير 2-2. في بقية المقابلات، إسبانيا ترشحت بعد انتصار بنتيجة عريضة على حساب منتخب عربي آخر اللي هو منتخب السعودية، 4-0 في المقابلة هذه لصالح المنتخب الإسباني ضد منتخب السعودية. وفي مقابلة أخرى، كالمنتخب اللي ربحنا 5 أهداف قبل المونديال اللي هو المنتخب البلجيكي، البارح تعادل مع المنتخب الإيراني 0-0. كيف التألق البارح كان لحارس المنتخب الإيراني اللي خذا جائزة رجل المقابلة، والمنتخب الإيراني كان زادا ينجم يربح بلجيكا في المقابلة متاع البارح. دونك تعادل ما بين بلجيكا وإيران بنتيجة 0-0 في المقابلة متاع البارح. المقابلة القادمة تجمع المنتخب المصري بالمنتخب الإيراني، هو ترتيب في المجموعة هذه مصر في الصدارة برصيد 4 نقاط، وراها إيران 2 نقاط هي وبلجيكا ونيوزيلندا نقطة واحدة في المرتبة الأخيرة. هذا بالنسبة للمجموعة المنتخب المصري. بالنسبة لمجموعة كاب فير فيها إسبانيا في الصدارة برصيد 4 نقاط، اليوروغواي كاب فير كل منتخب عنده 2 نقاط في المرتبة الثانية، ومنتخب العربية السعودية عنده نقطة دونك في المرتبة الرابعة والأخيرة. بالنسبة لبرنامج مباراة اليوم في المونديال 6 متاع العشية، مباراة الأرجنتين ضد النمسا 10 متاع الليل، مباراة فرنسا ضد منتخب العربي اللي هو المنتخب العراقي ماضي ساعة متاع الليل، النرويج تلعب ضد السنغال، والأربعة متاع الصباح مواجهة عربية 100% تجمع المنتخب الأردني بالمنتخب الجزائري. كانت هذه دقيقة مونديال، موعدنا القادم مع نص النهار، ونخليكم مع جيهن في صباح الناس.
7: دقيقة مونديال
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: صباح الناس، صباح الناس، سيني جمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: بوان مارشي.
1: فوالا بوان مارشي على موزايك كافي، مرحبا بكم مستمعينا. 10:18 بعد الغناية الترابين نبدأ بها ديما ساعتنا الثانية باش نهزكم للقيروان مع زميلنا خليفة القاسمي. خليفة صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان، وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
1: ربي خليك خليفة، شنو الأجواء سخانة اليوم؟
2: اليوم بالفعل اليوم عملنا دورة في مارشي
1: قبل الدورة، أعطيني الأجواء الميتيو بوان ميتيو.
2: اليوم هنا الحمد لله القروان الطقس نتاعها ديما جاف، ما فماش رطوبة، يعني الطقس حتى ولو جاف ديما مصلحه خير من بعض الولايات الاخرى اللي فيها رطوبه.
1: اي بيه، وفي
2: الطقس سخون
1: الحمد لله. والاسوام اليوم شرقينا
2: بطبيعه، القروان كما تعرف ترتكز على القطاع الفلاحي، فما برشا منتوجات فلاحيه والحمد لله الخيرات الكل موجوده، اما الاسعار كما تعرفي تتحدد حسب العرض والطلب. اليوم عملنا دوره في مرش الرحبه، اليوم كما تعرفي نهار اثنين اللي هو الزامن مع السوق الاسبوعيه في مدينه القيروان. اليوم طماطم من 700 حتى 1300 كيلو، البطاطا ب 2000 كيلو، والفلفل الحار بدينار، وزاد حتى المسكي بدينار الكيلو، البصل من دينار حتى 1500 كيلو، السفناري يبيعوا فيها الربطه ب 2000، والمعدنوس الربطه 500، الكرفس 500 الربطه، القرع الاحمر الكيلو ب 1500، والبطوزينة ب 2000 الكيلو، ود القمره من 700 حتى 1500 الكيلو، القارص 5000 الكيلو، التفاح من 15، فما برشا انواع كما تعرف القروان تنتج برشا التفاح الفتره هذه، الكيلو من 1500 حتى 3500 الكيلو، اللوز الاخضر الهش موجود الكيلو ب 2400، البطيخ يبيعوا فيه الكعبه ب 3000 يعني في المارشي القروان. بنا تو الخوخ، زاد الخوخ بطبقاية من 4000 ل 5000 كيلو، هذا بطبقاية، وبالنسبة للرويال ب 4000 كيلو، الخص الكعبة ب 1500 الكعبة، تو نتعدوا للدجاج، الدجاج الكيلو 9200،
1: اسكالوب 9200 معناها احنا لاحظنا انه في النهارين الاخرانيين وصل حتى 7400 في عدد الولايات، شو بيطلع عندكم؟
2: اي الحقيقة اليوم فما حوانة البر يبيعوا فيها حتى بالكعبة دجاجة، الدجاجة وصلت من 8000 حتى ل 14 دينار، أما اليوم في المرشي يبيعوا فيه الكيلو ب 9200، والسكالوب 18 دينار و 900، ستيك 17 دينار و 900، الفخذ الداند 13 دينار و 500، جناح الداند 7500، كتف الداند 9500، والكبدة ب 20 دينار و 900. بالنسبة للحوم، اللحوم الحمراء، العلوش ب 60 دينار الكيلو، الكبدة ب 60 دينار الكيلو، الدوارة متاع العلوش ب 70 دينار، راس العلوش ب 20 دينار، البقري الهبرة ب 48 دينار الكيلو، الكتلات 40 دينار الكيلو، واللحم الراس متاع البقري ب 20 دينار، والمرقز 40 دينار. بالنسبة للحوت، القاروس ب 29 دينار و 800، السكومبري 17 دينار و 800، الوراتة 23 دينار و 800، والمرجان 13 دينار و 800، السردينة ب 4000 كيلو، الغزال اللي يبيعوا فيها بالكعبة تقريبا أكثر من 2 كيلو ب 12 دينار الكعبة، اللاتشا 5800 الكيلو، البوغا 4400 الكيلو. نختموا جيهان كما تعرفوا التوابل،
1: المقروض والكفتاجي، شهينا
2: اللي زوار تاع القروان والضيوف ديما يهزوا المقروض، المقروض العادي 8000، والمقروض باللوز ب 16 دينار الكيلو اللي هو بنين برشا.
1: وصحي الكفتيجي عاد.
2: وصحي
1: الكفتيجي وخبز غادي عاد من الكوشه تاخذه من القروان، عايشنا الاجواء راهو لازمك تكمل للاخر.
2: كما تعرف صحن الكفتاجي، القروان عندها خاصيه في الكفتاجي مش كيف برشا مناطق، من القروان معروف على الكفتاجي بحكم تنتج فلفل وبطاطا والطماطم يعملوه بنين برشا. صحن الكفتاجي ب 4000 صحن، وبالنسبه زاد الصباح بكري في المدينه العربي وين لحوم تجمع جامع عقبه بنها، فاللي يحب ياخذ زاد يعني
1: فطيره بالعظمه،
2: الفطيره فوالا الفطيره بالعظمه ب 1500 الفطيره، ولو اللي يحب يجيب زاد العظام العربي معاه يعمل له فطيره ويحط له العظام العربي في الفطيره ب 1500. الحقيقه اسوام باهيه، وهذه اجواء مدينه القيروان، وان شاء الله يعني انطلق موسم الحصاد، وفما اجواء فلاحيه في ولايه القيروان ديما الفتره هذه تلقاه فما اجواء رائعه في القيروان.
1: يعطيك الصحه خليفه القاسمي، شكرا ليك زميلنا ومراسلنا. دورتنا اليوم كانت في مرشي القيروان.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. مع ليتر حالي
1: الكوفواتوراج أو التنقل المشترك بالسيارة. هل يختار البعض الكوفواتوراج كحل للتنقل إن كان يومياً العمل أو غيره، أو التنقلات الظرفية المسافة قصيرة كانت أو طويلة؟ شو اللي يخلي البعض يختار الحل هذا؟ هل هو الأسباب مادية للاقتصاد في تكلفة التنقل إن كان لصاحب السيارة أو اللي يشتركوا معه، أو هو حل بديل عن وسائل النقل العمومي وبعض الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأشخاص للتنقل؟ هل إنه الكوفواتوراج في تونس مسموح به قانونياً كما في العديد من البلدان في العالم اللي شجعوا عليه للمزايا البيئية الاقتصادية والاجتماعية اللي وفرها؟ وهل عموما هي تجربة إيجابية يعيشها البعض ومن خلالها تكون له فرصة للتعارف وبناء علاقات، أم أحيانا تكون تجربة سلبية للبعض الآخر؟
2: بالنسبة للإنسان اللي عنده كهرباء كي كان تاعي لو كوبوتي راجي رفعك أنك الشارج زوما معكم حكم ليسونس غالي برشا وتوني وتبدأ أنت تخدم في تراجيت نبي مثلا نقولوا احنا نتاع 25 كيلومتر برجور فهمتني، تولي تمشي مع بعضكم تمشي ورا بعض الكهرباء مع بعض نروحوا مع بعض والشارج زوما مع بعض. أي تعاون الزوج أكيد مش تعاوني أنا كمولا كهرباء ولا اللي هو عنده كهرباء أن الشارج مع بعضه.
3: فما تكون جرب هالزي الكوفوتيراج وعجبته وساعدته فهمت ولقاها تجربة باهية وأول يومين هذا يمشي من حي زهور للأقبل الكوفواتيراج.
4: الحقيقة أني ما سبقتش جربتها جملة الحقيقة موافقة الكوفواتيراج، اللهم ما في صورة ما إذا ما أنت معي جروب من العباد ما أنت زوز ثلاثة هكيك أني نوافق أني نركب ما أنت إيه نبدأ وبرا ماش خوف وبرا ما تجوز ناخو احتياطي وبرا.
1: الكوفواتيراج أو التنقل المشترك بالسيارة موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فان. الأولى في تونس.
5: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.

0: تصبح حيس. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متعليل. ليلى أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيشوا الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازت ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزيك فم.
1: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس. ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: يبدا نهارك.
1: الأولية اللي ولادهم يعدي والعام الجاي الباك ولا النوفيام مش تركزوا معنا مليح على خطر فما فرصة باش تفيدكم برشا برشا وترتاحكم من برشا ستريس ومصروف. باش نحكي لكم على منصة ليسانا أكاديمي للتعليم عن بعد اللي تعاونت مع مجموعة من خيرة الأساتذة اللي عندهم خبرة مع الامتحانات الوطنية وحضروا بروجرام متكامل. ننصحكم باش تشتركوا في عرض باكنا إذا عندكم باك وعرض بيلوتنا إذا عندكم شكون باش يعدي عام الجاي النوفيام. شو باش تلقاو فيه البرنامج هذا؟ أولا التلميذ من جويلية 2026 حتى لجوان 2027 المنصة باش تقدم له حصص مباشرة تفاعلية مع الأساتذة في المواد الكل بمعدل 6 حصص أسبوعيا. دوك ينجم هوني يتفاعل فيها مع الأستاذ ويطرح الأسئلة متاعه وذي الكل وهو يقرأ أونليني من الدار. وأكيد باش يتحصل حتى على فيديوهات فيها تفسير للدروس بطريقة مبسطة وتمرين معها الإصلاح متاحة. معناها التلميذ ما عادش باش يستحق يتعب وباش يقرأ إتود. وأهم ميزة في ليسانا أكاديمي إنها متأكدة باش تعجب برشا أولياء اللي هي المرافقة الدراسية. يعني المنصة باش يكون فيها فريق من الإخصائيين اللي الدور متاحهم يتمثل في إنه يرافقوا التلامذة وينصحوهم وينصحوا حتى الأولياء باش أولادهم يحققوا هكاك التوازن بين القراية حياتهم الاجتماعية. يعلمهم زادة طرق المراجعة الصحيحة وكيفاش ينظموا وقتهم. وهذا المطلوب اليوم انه التلميذ يلقى شكون يسمعه يخليه يحب قرايته باش يتميز فيها. وابار ما فما يسر ميزات اخرى دوك اللي يسمعوا فينا المنصة هذه قرأوا فيها الاف تلامذة وكانوا حقوا نتائج مزيانة برشا ومتميزة في الباك بمعادلات قوية. دوك اللي يسمع فينا كان يحب يسجل في عرض باكنا وإلا بيلوتنا من ليسانا أكاديمي دونك سواء تتصل بالمنصة على الرقم 31 38 35 80. نعاود 31 38 35 80 وإلا يسجل مباشرة على موقع lisena.tn.
0: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك FM.

0: جهن ميلاد.
1: مرحبا بكل مستمعينا قاعدين تسمعوا في الاخبار لاكتواليتي، واكيد ديما ندقوا باب المسؤولين ونعطيكم كان من المصدر الرسمي باش نستنفعوا كلنا بالمعلومه الصحيحه على موزايك اف ام. مرحبا بكم، نذكر بتوقيت 10:41 دقيقه. باش نحكي على حمله التلقيح اللي باش تدوم 3 ايام، اللي باش تكون ابتداء من 26 و27 و28 جوان، باش تشمل عدد من الولايات. لانه علاش؟ لانه تم اكتشاف بؤرة للكلاب المكلوبة، لطف عليكم الكلب دوك اللي احنا قاعدين كل مرة من خلال الحملات هذية يصير توسيع زيادة كيف التدخل، عمليات المسح، ناخذوا الأرقام والتفاصيل هذية كل معظيفي هو مدير عام مصالح البيطرية بوزارة الفلاحة سي وهيب المهري. سي وهيب نورتني، مرحبا بيك.
2: شكرا، صباح النور أختي هان، تحياتنا وتحياتنا لكافة مستمعات ومستمعات بتاعت مزيك أفهم.
1: شكرا ليك على تدخلك معنا سي وهيب. دونك قبل ما نحكي على الحملة اللي باش تكون أيامات 26 و 27 و 28 واللي باش تشمل عدد من الولايات، اليوم كان نحكي ومعناها اليوم البؤر اللي قاعدين نكتشفوها كل مرة لداء الكلب اللي هي موجودة في تونس، كان نعمل مقارنة بينها وبين عم ناول، هل زادت؟ لأنه المواطن يحسها وكأنه في زيادة، نحب نسأل زادت ولا قديش تمكننا من تلقيح العدد الحيوانات، هالتفاصيل هذه قبل ما نحكيه على الحملة.
2: هو الشكر ليك أختي جيهان معناها لتعاطي مع الموضوع هذا نظرا لأهميته وأهمية خاصة الإعلام، دوركم أنتم كإعلام للتحسيس والتوعية خاصة المواطنين بظاهر ده كلب خذ ده كلب بذية، ما تنجمش الدولة تقاوم وحدها، ولا المواطن عنده معناها دور كبير، يجب يكون معناها فاهم شنو هو المرض هذايا وشنو هي خطورته وشنو هو دوره هو في المجتمع في مقاومة المرض هذايا. نرجع للمرض اللي هو داء الكلب هذايا، عافانا وعافاكم الله، ومرض معناها موجود في العالم الكل، ما هوش في كان في تونس استثناء، بالعكس احنا من خلال الأرقام اللي تصدرها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تونس معناها من بين الدول اللي قائمة بجهود وعندها كما نقولوا معناها برنامج واضح وخطة واستراتيجية منذ هذا مش اليوم، هذا قديم برشا، منذ سنوات 70 طلقت البلاد التونسية في برنامج لمقاومة داء الكلب اللي معنا تداخل فيه وزارة الفلاحة وزارة الصحة ووزارة الداخلية كل في المجال متاعه. بالنسبة لنا احنا كوزارة الفلاحة معناها الدور متاعنا مهم برشا، هو التحسيس والقيام بتلقيح الحيوانات الحساسة ضد الكلب لمنع انتشار المرض هذا. المرض هذا كنا مسيطرين عليه إلى معناها حدود معناها قبل 2011 كنا معناها مسيطرين عليه والحمد لله، معناها بفضل الخطط اللي كما قلنا اللي موجودة واللي معناها وقع معناها الميزاجور متاعها ان فونكسيون دو سيتواسيون، إلا أنه بعدك الانفلات اللي صار في 2011 وكل معناها كما نشوفه توا الأوساخ اللي موجودة في الشوارع والكوبورتمون تاع المواطنين اللي هذا دور نقوله احنا دورهم هم مهم برشا في معناها في وضعك الفواضل نتاع والفضلات نتاع المنزليه وخاصه فضلات الاكل هذيك بجنب معناها معناها البوبيل هذيك، هو هذاك ساهم في انتشار معناها وتكاثر الحيوانات السائبه اللي هي معناها في السنين الأخرى تكاثرت والتي أكثر من عدد الحيوانات المملوكة.
1: وإحنا الحيوانات السيبة
2: أي كما صالح وزارة الفلاحة إحنا لقاعدين نلقح وكان الحيوانات المملوكة بس يعني. دونك إذا كان الحيوانات السيبة أكثر عددها أكثر ما لا تجاوز بالحيوانات المملوكة، هنا الغديكة داء الكلب يلقى مجال يعني
1: يتنقل
2: واش ينتشر واللي خزان يلي يمشي خزان الغديكة واللي يتكاثر وينتشر. دونك هذاك الدور عاش قلنا احنا دور كبير للمواطن في المقاومة بتاع المرض هذايا، دور كبير احنا متاعنا كمصالح بيطارية احنا اللي همنا كل حالة معناها كل حالة معناها ما تنقولوا بقرة ساعات تظلي بقرة بالنسبة للمواطن ربما يشوف حاجة كبيرة. بقرة هي حالة إصابة معناها تم تسجيلها وتأكيدها بالمخبر. كي نقولوا اكتشاف حالة إصابة معناها هذه حاجة مهمة بينا احنا لينا كمصالح بيطرية تعطيني معناها فكرة على مدى اليقظة عند المصالح نتاع البيطريه في الـ في الـ في, الـ في الاكتشاف نتاع نتاع البؤره هذه وبعد الاكتشاف هذا يمشي يقع بيان سور التعاطي مع البؤره هذه والتطويق نتاعها.
1: قبل ما نخلط للتطويق وكيفاش تعاطي مع البؤره والحمله اللي باش تكون، قلت لي هوني الحيوانات السيبه ولات في الثلاث سنين الاخرى اكثر من الحيوانات المملوكه، هل يعني هذايا انه البؤره ولات اكثر سنوات كل عام وعام قاعده ترتفع ولا من عام لسنه كيفاش مثلا من عام لسنه
2: البؤره؟ هي احنا ما هي دي كونستا هذه، احنا قاعدين نتبع في الوضع وقاعدين اونتير دي سونيت دالارم ردوا بالنا راهي الحيوانات هذيك هذه كاني معناها سايبه راهي ماهيش معناها ماناش باش نخلطوا لها في عمليه التلقيح. وكي تولي لي هذيك حيوانات سايبه وتتكاثر واحد تولي تشكل لي خطر احنا
1: في عدد البؤر اليوم.
2: احنا اوني اونتران في فاز نتاع انتيسيباسيون مانيش نقعدوا نستناو احنا في حتى لين معناها الوضع معناها يكون اكثر من هكا.
1: احنا هوني البؤر سيدي فسرنا سيهيب بين عام ناول وسنه البؤر كثرت ولا قلت؟
2: لا ماشيين في صحيح في سنوات 23 24 وصلنا أبيك الغديكة وقع وقتها معناها التدخل الكبير ووقعت معناها كيف اليقظة وكيف كيف الرميزة ليتا وبدينا نخدموا الناس كلها كمستوى خاصة كمصالح معناها وزارة الصحة والداخلية ووزارة الصحة في إطار الصحة الواحدة ودينا نخدموا بعضنا أون بلوك مع بعضنا
1: وعطات أكلها في 2025؟
2: والحمد لله انا نحكيك معناها خاصه التوعيه والتحسيس اللي لاحظناه اللي هي التوعيه والتحسيس هي اللي عطات مفعول كبير برش.
1: اي لكن
2: معناها ارقام ربما تكون مهمه برش اللي في الاثنين هذه من في السنين هذه الاخرانيه قمنا بتدخلات تحسيسيه وحملات تحسيسيه في المدارس. علاش تشمل تم الصغيرات اللي هما معناها هما الاكثر ناس عرضه للعرض وللاعتداءات من طرف الكلاب السايبة. دونك نبهناهم كيفاش يجتنبوا الحيوانات هذيا كيفاش اذا كان رباو كلب كيفاش يربطوه اول حاجه اهم حاجه يربطوه يعطيوه غذاء سليم معناها نحسوهم ونربيهم على الرفق بالحيوان والاخذ به ومن بين الرفق بالحيوان زاد حقه في التلقيح والدوله معناها عطيته بلاش الدولة قائمة مجهود كبير قاعدة توفر في التلقيح وقاعدة توفر في البياطرة وفي رق التلقيح وفي النقاط بتاع التلقيح. دونك مهم برشا إذا كان الدولة قاعدة تقوم بالواجبات نتاعها المواطن زاد كيف ينخرط في السياسة نتاع الدولة وكيف هو في الرفق بالحيوان ويقوم بالاعتناء بالحيوان خاصة يربط الحيوان نتاعه ويخليه مربوط باش ويوكلوا غذاء سليم ويشربوا
1: تفيد العدوى في الشارع. واضح
2: هذا هو باش خاطر تو كي يحمي الحيوان هذاك ما احنا نفسه ما احنا عايشته
1: قداش
2: ما الجيران نتاعه ما احنا منطقته هذا هو راهو البرنسيب راهو مش بالضروره كان نروحوا برك مي في اطار معناها مجتمعي في اطار
1: قداش عدد التلقيح وما جاوبتنيش هل البؤره من عام ناول لسنه ارتفعت ولا انخفضت سي وهيب؟
2: البؤر ماشيين في الانخفاض تو تم تراجع كبير سجلناه في حدود تقريبا 23% هذا نتيجه العمل اللي قاعدين نقوم به.
1: وقداش من تلقيح اليوم
2: قدمت؟ حتى حاله بالنسبه لي انا حاله تستوجب ديما حاله استنفار وهذا هو الموضوع نتاعنا بالنسبه للولايه هذا ولايه القصرين الحاله الاخرانيه هذه.
1: قبل ما نحكي على القصرين بربي سي وهيب كمل عدد التلقيح قداش وصلتوا؟ قلت لي التلقيح
2: لقحنا الأكثر من 500 ألف رأس بزيادة تقريبا على قبل 10% وإن شاء الله في سبتمبر ننطلقوا في الحملة الوطنية الجديدة اللي هي من سبتمبر أكتوبر ونوفمبر ويمكن نمدها حتى ديسمبر لتشمل كافة الحيوانات المملوكة واللي معناها خاصة نخرج فيها في رقم تاعنا تتنقل على أي مكان باش تمشي للمواطنين وتقرب لهم أكثر خاصة المناطق الريفية. كما عدا ذلك راهو في وسط العام راهو عندنا 197 مركز بقار اللي هو في الخلايا إرشاد الفلاحي الدواء متوفر مجانا، الأعوان متاعنا موجودين، كل إنسان يحب يلقح متاعه ماذا بينا كلهم يمشيوا، النقاط هذه موجودة ومتوفرة، وتشوفوا على الموقع الفيسبوك متاع الإدارة العامة مصالحة بيطرية، عاملين خارطة، خارطة متاع المناطق هذه بجي بي اس، معناها ان كيور كود، انت تدق على المسح
1: تسكاني الكيو ار كود يقول لك وين اقرب مصحة،
2: اقرب اقرب اقرب نقطة متاع تلقيح في التوقيت الإداري موجودة تخدم كامل الأيام الأسبوع.
1: نرجع معك سي وهيب مدير عام مصالح البيطرية، دونك آخر بؤرة شفتوها واكتشفتوها في القصرين وحبيتوا توسعوا في التدخل، هذه بتكون 26 حتى 28 جوان.
2: هذا هو، احنا دخلنا في مقاربة جديدة كما قلت، قاعدين البؤر قاعدة تتقلص، دونك كل بؤرة بشتغل لنا يجب ناخذها تعاطي خاص باش ما عادش معناها تولد بؤر أخرين ويقع معناها التعامل معها بصفة أشمل. البؤرة هذه خصوصية متاحة جات في بلاصة بعيدة برش، ما كانش معنية قبل بالبداية الكلب، لكني خصوصية متاحة كوني معناها جات في حدود ثلاثة ولايات، اللي هي ولاية القصرين وولاية الروحية أقرب بلاصة في جديين، وقريبة زادة حتى الولاية كيف. دونك هناش قلت لك احنا المقاربة متاعنا جديدة، هو وين ثم اي حالة متاع واحد نعطولها كلنا نمشيولها نجندونها في رق الكل، ويقع معناها القيام بتوق ومسح للمناطق هذه للحيوانات كلها اللي موجودة غادي في قطر صيحة، وشكونا فيل احنا توق هذا صحي باش نعزو المناعة عند الحيوانات هذه باش نخذيه على المرض جملة في المنطقة هذه، باش ما يولد لناش وما يخرج لناش بؤرة جديدة بعد مدة أخرى. دونك هذا الهدف بتاعه، وهي العملية مش سهلة برشا، سيتون بريمير، قاعدين نعملوا في حوايج نموذجية. 4-5 جوان عملنا عملية نموذجية معناها في ولاية القروان في بوحجلة، معتمدين بوحجلة معناها زاد كيف زاد عملنا طوق كبير زاد كيف جمدنا 7 فرق خدمنا على 3 أيام. نفس العملية هذه هي قاعدين نعملوا في كما تقول في مش عملية بيضاء، ما عملية صحيحة معناها عمليات معناها
1: يصير فيها تلقيح بصحيح معناها مش
2: للقضاء قاعدين نقدموا له، احنا قاعدين نوصلوا للمرض نحاولوا الفيروس هذايا نقضيوا عليه عن قرب
1: ان شاء الله.
2: اذا مش نعملوا 3 ايام لا يوم يوم، مش نعملوا في التجمعات السكنيه خيمات للتحسيس والتوعيه، نعاود ناكد التحسيس والتوعيه راه مهم برشا.
1: الخدمة تكون متكاملة بينكم وبين كل المصالح وحتى الإعلام. شكرا لك سي وهيب المهري مدير عام مصالح البيطرية بوزارة الفلاحة. الكلاب سيبة ردوا بالكم، دي الكلبة وقاعدين كما قال سي وهيب بالأرقام، يقول لك عدد البؤر حتى من عام الاثنين فما 22% أقل، وهذا ما نجم يقول ولا يوري كان أنه فما تدخل وفما نجاعة. ديما نعاودوا ونقولوا ردوا بالكم، وهي بالحق مشكلة كبيرة الكلاب السيبة. على 71-113-013 نعطيكم الكلمة ليكم وراجعين نكملوا بعضنا حتى نص النهار.
0: صندوق عجب
3: اللي عليكم، انا عندي اقتراح، النقل الريفي والموتور الدليفري هذوك بالاكثريه والموتورات بصفه عامه والترونتينات دخلوهم في الكود لاروت، قريوهم للعباد مساكن الجدد هذا، احنا القدم هانا داخلين في حيط معاهم ما شاء الله، راهو الدليفري الموتور ولا اي موتور ماشي في باله اولويه في الكيس، راهو ما يحكي مع حتى حد، هذه حاجه، واللي بتعش على مين يخرج لك النقل الريفي هذاك حدث ولا حرج، ونزلت لنا الترونتينات ما شاء الله، واللي يقريوهم خويا الأولوية لهم وردوا بالك براهم تعرفش عليهم مين يخرج لك، حاجة غريبة وعجيبة.
4: كثير ليام الناس تخدم في الصباح تعشية وتلبى يقرأ تلبى توفي سلاحة، ثم نار لحد رسول الله اللي يقوم في الصباح يحل تلبسته ويلقى روحه قدام الصفابط والقباقب والكراون والتليفونات والزرابي والفلارس، الله يسيبه هذا.
5: بالله صندوق عجب، نحب نوجه نداء العباد اللي عندهم الماكينات وعندهم الموتورات الكبار، رام قسما بالله رام كل ليله على اللي سنتير معناها متاع من موجودين على ابن خيار على نابع معموره، بالله برحمه والديكم معناها قوموا بحمله امنيه، رام والله فما ناس مرضى وما يحملوش وما يتيخوش. والله العظيم راهو شيء كبير, حس شيء كبير, ومش موتور ومش وصني, راهم يدلوا بالعشر وبالخمستاش وبالعشرين موتور. مانيش عارف شنو الكيف متاعهم يا خويا, قوموا معاهم بالأجراءات الأمنية. راهو نقراو حساب ناس, فما ناس مرضى, فما ناس ما توقش الحس.
0: صندوق عجب صباح الناس مع ليتر حالي.
6: الكوفواتوراج أو التنقل المشترك بالسيارة, هل يختار البعض الكوفواتوراج كحل للتنقل إن كان يوميا للعمل أو غيره, أو التنقلات ظرفية المسافة قصيرة كانت أو طويلة؟ شو اللي يخلي البعض يختار الحل هذا؟ هل هو الأسباب مادية للاقتصاد في تكلفة التنقل إن كان لصاحب السيارة أو اللي يشتركوا معه, أو هو حل بديل عن وسائل النقل العمومي وبعض الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأشخاص للتنقل؟ هل إنه الكوفواتوراج في تونس مسموح به قانونيا كما في العديد من البلدان في العالم اللي يشجعوا عليه للمزايا البيئية الاقتصادية والاجتماعية اللي وفرها؟ وهل عموما هي تجربة إيجابية يعيشها البعض ومن خلالها تكون له فرصة للتعارف وبناء علاقات, أم أحيانا تكون تجربة سلبية للبعض الآخر؟
7: بالنسبة للإنسان اللي عنده كهرباء كي كان تاعي لو كوبوتي راجي ربحك أنك الشارج تزوم معكم حكم ليسانس غالي برشا, وتوني وتبدأ أنت تخدم في تراجيتنا في مثلا نقولوا احنا نتعبان 20 كيلومتر برجور, فهمتني؟ تولي تمشي مع بعضكم, امشي ورا بعضي كهرباء مع بعضهم, نروحوا مع بعضهم والشارجي يزوم مع بعضهم. أي تعاون الزوج أكيد مش تعاوني أنا كمولا كهرباء ولا اللي هو عنده كهرباء أن الشارج مع بعضه.
8: فما تكون جرب هالزي الكونفورتيراج وعجبته وساعدته فما تقول قاها تجربة به, وأول يومين هذا يمشي من حي زهور للأقبل الكوفواتوراج.
9: الحقيقة أني ما سبقتش جربتها جملة, الحقيقة نوافق على الكوفواتوراج اللهم ما في صورة ما إذا ما أنت معي جروب من العباد, ما أنت زوز ثلاثة كيكا أني نوافق أني نركب, ما أنت إيه نبدأ وبرا ماش خوف وبرا ما تجوز نخو احتياطي وبرا.
6: الكوفواتوراج أو التنقل المشترك بالسيارة موضوعنا في فورم هذا الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك, كلمنا على 71 113 013, وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية, ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
10: هيا ويكم هاي حاضرين, هيا المش حاضر يحضر خاطر العشر أيام ذوما باش تحفل. قولي وين؟ قل قلب تونس العاصمة, حي هلال أوربان فيست من 19 لـ 28 جوان, الحومة تتنفس, موسيقى دانس مسرح والسينما دور بطبيعتها, وفما 12 نارتيست فوتوغراف تلمهم إكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار. حسيلو ما تخمش برشا, البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طلوا بحذينا في حي هلال, رانا نستناو فيكم. يلا
0: موزيك فام.
11: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو, برشا جو بقلاوه يستناو فيكم, التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول, التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
12: تطور, خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور, توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي, المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
13: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
14: أنا مش قادر انسى غيابك, انسى أحلى غرام.
0: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جمارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
14: حكي وعيني سحرت نداني
0: بمساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك فام.
15: صيف السينما فيبر تي تي, اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش, ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: راديو موزايك فم تونس الاخبار.
16: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يعين في معتمدية غزالة مولاية بنزرت صباح اليوم ظروف انطلاق منظرة السيزيام، ويطلع على تقدم إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية في القطاع التربوي في الجهة، وفق ما صرح به لمراسلنا مراد الدلش.
17: هي زيارة لمواكبة انطلاق مناظرة الالتحاق بالإعدادية النموذجية معروفة عند جميع المواطنين بالسيزيام. الانطلاقة كانت من معتمدية غزالة، تقيت بأبنائنا التلاميذ وأوليائهم بالإطار التربوي، وتابعت ظروف انطلاق هذه المناظرة بشكل، وقفت على أنه تسير بشكل طبيعي وبشكل منظم وبشكل هادئ، فيه كل شروط ما تقتضي شروط تنظيم هذه المناظرة. العمل كان متميز، وعلى هامش هذه الزيارة اللي هي فيها متابعة لانطلاق هذه المناظرة، تم متابعة للمشاريع البنية التحتية في بعض معتمديات ولاية بنزرت، من بينها في منزل بورقيب الآن في هذا الإحداث الجديد لهذه المدرسة الابتدائية اللي هي على وشك الاستكمال، إن شاء الله تكون مجهزة تماما لبداية السنة الدراسية المقبلة، وغيرها من مشاريع الصيانة. نحن دائما نعمل على وجهات مختلفة، وجهة التدريس والامتحانات الوطنية وما تبعها، وواجهة أخرى وهي كبيرة جدا، وجهة البنية التحتية والتجهيزات و ما يهيئنا للمرور إلى السنة الدراسية الموالية بشكل انسيابي وبشكل طبيعي، حتى نكون في سبتمبر على تمام الجاهزية.
16: الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة لفائدة مصالحها، لفاية المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاص فني سامي كتابة طبية. والإدارة توضح في بلاغ أنه يتعين على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة الأصل من الشهادة العلمية، إلى جانب بطاقة تعداد سنة التخرج. ووفق نص البلاغ تندرج هذه العملية في إطار تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات والهيكل الصحية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بتونس، مما يساهم في دعم الخدمات الإدارية والطبية المسدات للمواطنين. وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات يتمكنون مدعومين بمروحية عسكرية من السيطرة على حريق نندلع ليلة البارحة بغابات بابوش من معتمدية عند راهم في الغابة المحاذية للطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين عند راهم وطبرقة. ووفق مراسلنا في جندوب عبد الكريم السلطاني، أتت النيران حسب التقديرات الأولية على حوالي 10 هكتارات من غابة الصنوبر والغابة الشعراء الكثيفة في المنطقة. في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكالة تسنيم تفيد نقلا عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض أن مفاوضات الوفد الإيراني الرئيسي انتهت في سويسرا، ولا يزال الخبراء هناك لمتابعة مسار تنفيذ التفاهم. والوكالة تشير إلى أن إيران تعد جزءا من الترتيبات الأمنية في لبنان إذا تمكنت من إرساء ترتيبات تخص المادة الأولى في الملف اللبناني. رئيس الوزراء البريطاني العمالي كير ستارمر يعلن استقالته الاثنين في خطوة جاءت تحت ضغط متزايد من داخل حزبه، وسط دعوات لتسليم القيادة إلى عمدة مانشستر الكبرى السابق أندي بورهام. ويأتي هذا التطور بعد فوز بورهام في انتخابات فرعية مثيرة اعتبرت نقطة تحول داخل حزب العمال، وإشارة إلى إعادة تشكيل موازين القوى داخله. نهاية هذه الجولة والمشورة تواصل في أصباح الناس، كونوا معنا.
18: الأولى في تونس أصباح الناس، أصباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيان ميلاد.

0: المزيكا والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى نصف النهار.
1: وحتى لنص النهار مازلت عنا الأخبار والأكتواليتي وعنا ما نحكيه معكم. لكن كالعادة قبل بعد الغنية الطربية نبدأ بها ساعتنا الثالثة اللي نحكيه وموضوع يهم بصحتكم وصحة صغيراتكم وعائلتكم. إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما في فورما وخير ونعمة. توتسويت أستو سنتي فرحانة تكون بحضنا اليوم دكتور إيا صافي إخصائية ومختصة في أمراض السكري السمنة والتغذية. دكتورة صباح الخيرات.
2: صباح النور جهين.
1: شو أحوالك؟
2: الحمد لله.
1: شو عاملة فيك سخانة البر؟
2: والله عاملة في... فينا الكل.
1: عاملة فينا الكل. الحمد لله يا ربي. دكتورة باش نحكيو معاك على المغنيسيوم. النقص متاع المغنيسيوم. الأعراض متاع النقص اللي يقولك عندي الدوخة عندي. ليه وإحنا اللي يعجبك فينا هوني ديما نعاود نقولوها راهو بطريقة متاع هكا متاع فتلكة ما هي راهي مش بيا الطبيعة هذه اللي فينا إنه كل واحد فينا يحط روحه طبيب. بديت تعرف هاليمات هذيا تعبوا فيش سيسور عندك مانيزيوم بارا امشي خذ المانيزيوم هذيك امشي خذ الكوبليمون اليمونتيغ اللي فيه المانيزيوم هذيا اقوى حاجة. وليت على عصابي وليت نرقد ياسر وليت وكل واحد يقعد يشخص والتشخيص نجم يكون كان عن طبيب مختص. اليوم فايدة المانيزيوم نقص متاعه في البدن كيفاش ينجم يظهر وعليش الأسباب. خلنا نفهمك بكل شيء المانيزيوم وأهميته.
2: بالنسبة للمانيزيوم جيهان هو معدن أساسي. شو معناتها أساسي؟ معناتها البدن متاعنا ما ينجمش يصنعه وحده، يجينا إسانسيالمون من الماكلة. وعليش المانيزيوم مهم برشا وضروري؟ على خاطر يدخل في برشا دي رياكسيون شيميك، معناتها تفاعلات كيميائية في الجسم، يدخل في إنتاج الطاقة، يدخل في العمل السليم متاع العضلات متاع الأعصاب، يدخل في يحافظ برشا على على على النظام تاع العظام متاعنا ياسر مهم بطبيعة ويدخل حتى في الميتابوليزم يعني الأيض متاع الجلوكوز ومتاع الانسولين، يدخل في ضغط الدم. وبالنسبة للعضلات خاصة نرجع النقطة دي، يدخل في نظام عضلة القلب واللي هي أهم عضلة كما نعرفه في الجسم متاعنا، يدخل في صناعة البروتين. دونك المانيزيوم مهم برشا برشا، يدخل حتى في الجهاز العصبي، معناتها مسؤول برشا على الحالة متاع الستريس الإجهاد اللي نسمعوا به برشا توا سي تري كورون معناتها في تونس، على خاطر يساعد على انخفاض الكورتيزول اللي هي الهرمونة متاع الستريس. يدخل حتى في الجودة متاع النوم، دونك يحسن من جودة النوم، ينقص من التعب المزمن اللي نحسوا بيها ساعات، يساعد على استرخاء العضلات، معناتها ينقص مك التشنجات اللي نسميهم احنا لي كرامب مسكولير. دونك المانيزيوم يدخل في برشا تفاعلات اللي هي مهمة برشا للبدن متاعنا وباش يخدم البدن متاعنا بصفة سليمة.
1: هون الناس اللي مثلا يقولك احنا نقولك شيء قداش نستحقوا، فما كونتيتي لازمها تكون موجوده في بدنا جي من الماكله كما قلت
2: بيان سور. فما الاحتياجات اليوميه تفرق بطبيعه حسب العمر حسب الجنس. مثلا عند الراجل نستحقوا 350 ملي غرام بار جور معناتها يومي تاع مانيزيوم، عند المراه تقريبا 300 ملي غرام في اليوم، عند الأطفال أقل حسب العمر بطبيعة، المراهقين مثلا من 250 إلى 300 ملي غرام في اليوم. وفما حالات للإحتياجات فيها تزيد كمثلا المرأة الحامل المرأة المرضعة الرياضيين يستحقوا أكثر من مانيزيوم. مثلا المرأة الحامل من نقولوا احنا بين 300 و 350 ملي غرام في اليوم، وهذا حسب بطبيعة وكالات الأوروبية متاع النظام الغذائي والصحة الغذائية. دونك لي بيزوان يفرقوا من عبد العبد ولهنا تدخل اهميه المغنيسيوم والنقص نتاعو. اش معناتها النقص؟ معناتها تركيز نتاع المغنيسيوم اللي يدور في الدم نتاعنا تكون تحت الادنى الموصى عليه، معناتها فما احنا او موين اونتر 0.75 و 0.95 ملي مول بار لتر. تحت 0.7 كي نعملوا تحليل نثبتوا اللي فما نقص في المغنيسيوم. وعادة نقص المغنيسيوم يكون معاه نقص في أملاح ومعادن أخرى كما البوتاسيوم والكالسيوم، دونك نعملوا تحليل يشمل الأملاح والمعادن هذه الكل مع بعضهم.
1: اليوم كي باش نحكي عن نقص باش فما الأعراض باش يظهر لي سيمبتوم نتاع أنا نبدا نعرف إنه عندي بروبليم ولا نقص في المغنيسيوم كيما مثلا
2: أول حاجة الإرهاق. الانسان يحس روحه تعب ويحس جسم تاعه ضعيف، معناتها تعب اللي ما يتحسنش بالراحة.
1: الانسان ملي يلقى روحه تعب
2: يلقى روحه تعب
1: أي؟
2: حتى يرتاح يحس روحه باقي تعب.
1: هذا
2: اول الاعراض. فما زاد التشنجات العضليه اللي هي ياسر معناتها وارده، لي كرامب، تشنجات عضليه كما اللي تشنجات اللي تجي في الفرق نتاع الساقين خاصه في الليل.
1: هذاك اللي تقيمك في الليل،
2: تقيمك في الليل
1: هذيك الفاره نتاعك
2: لي كرامب هذوك. فما زيد التشنجات اللي تمس لي بوبيغ، تلقى العين، تلقى البوبيغ لانها ترف وحدها بصفه لا اراديه.
1: احنا ذيك نقولوا فما خبر به يجيك.
2: ساعات ينجم يكون نقص المغنيسيوم.
1: الرفه نتاع العين هذيك
2: كي تتكرر برشا، صحيت كي تتكرر وبصفه لا اراديه تنجم تكون عندها علاقه بنقص في المغنيسيوم. فما زيد الاطراف نتاعنا تولي تنمل وتدبس، خاصه الايدي والاصابع، الاصابع نتاع الايدي ونتاع الارجل. كي تبدا تنمل هكا وتبدا خاثره وكل شيء يصير فيها خدران، ينجم يكون نقص المغنيسيوم. بطبيعه فما امراض اخرى تعطي الاعراض هذه كيما المضاعفات نتاع السكري لما يمس الاعصاب وكل شيء، اما نقص المغنيسيوم ونقص الفيتامين دي نجم يعطيو الاعراض هذه. مثلا فما زاده
1: النوم،
2: صحيت النوم مشكلة كبيرة في النوم. يولي فما أرق، يولي فما نقص كبير في النوم، والباسيون تحسوا استريسي معناتها تحسوا عنده حالة
1: إجهاد.
2: صحيت ويولي قلق، يولي انيتا دونكسيتي، حالة قلق ويولي نيرفو على أعصابه، ويولي ما عادش ينجم يركز، تصير حتى اضطرابات في التركيز أبار اضطرابات النوم. ينجم زيدا المريض يحس، يقول لك نحس روحي فاقد للشهية، نجم تكون عنده حالة غثيان، حالة تقايق، هذوما زاد أعراض نلقاهم زاد في نقص في المغنيسيوم. زاد فما تسارع ساعات في دقات القلب ولا عدم انتظام، معناتها تحس دي بالبيتاسيون ولا الإيريغولاريتي، معناتها يدق بصفة غير منتظمة، هذوما زاد أعراض نقص المغنيسيوم ينجموا يكونوا. وبالطبيعة في حالات قصوى، في حالات النقص الحاد برشا كيما المرضى اللي يكونوا مقيمين في المستشفى ويكون عندهم سوء تغذيه وكل شيء، تجم توصل انه المريض يخدم، معناتها يعمل دي كريز دو كونفولسيون وينجم يوصل حتى الفقدان الوعي، لي زيتا كوماتو، في حالات متقدمه برشا بالطبيعه.
1: هوني الاعراض من الاسباب، مادام انا قلت لي انت المغنيسيوم ديما لازم ندخلوها في الماكله نتاعنا، دونك نفهم انه اهم سبب هي سوء التغذيه نتاعنا.
2: في الحالات المرضيه يعني وين المغنيسيوم نلقاوه طايح برشا، فما سوء التغذيه كما قلت لك عند المرضى اللي يقيموا في المستشفيات برشا ويرقدوا حتى في اقسام العنايات المركزه وكل دوك نلقاو عندهم برشا نقص في المغنيسيوم. فما المرضى زاد اللي يعملوا صيام مطول، المرضى اللي يتغذوا عبر الوريد، التغذيه الوريديه زاد النوتريسيون بارونتيغال عرضه اكثر من غيرهم للمغنيسيوم انه يتيح. فما زاد في لي زابيتود نتاعنا تناول الاطعمه السريعه والمتحوله، وهذه حاجه وليت ياسر متداوله في المجتمع نتاعنا، هذه تعرض لبرشا دهون على مستوى البطن، اما زاد اللي هي تتسبب في امراض السكر والقلب والشرايين، اما زاد تنجم تتسبب في نقص في المغنيسيوم، على خاطر الاطعمه هذه السريعه والمتحوله ماهيش غنيه بالمغنيسيوم، دونك تنجم تتسبب في نقص في المغنيسيوم. بطبيعه فما زاد الافراط في الكحول النجم يتسبب في نقص في المغنيسيوم، الافراط في القهوه، علاش القهوه كي نكثروا منها بطبيعه نحكي معناتها على الافراط، ينجم يتسبب في عمليه تبول مفرطه، دونك في التبول هذاك يصير افراز اكثر للمغنيسيوم. وفما بطبيعه حالات اخرى، فما عبيد عنده مشكله في امتصاص في الجهاز الهضمي، مثلا امراض الابتون، مرض الابتون، مالادي سيلياك، امراض الالتهاب نتاع الامعاء، مالادي دو كرون، فما العبيد اللي يصير لهم استئصال في الامعاء نتاعهم، هذوك بطبيعه باش يكون عندهم نقص في المغنيسيوم وفي برشا املاح وما عندهم فيتامينات اخرى بطبيعه. فما زاد العبيد اللي عندها اسهال مفرط معناتها دياري، والا القيء المطول، هذو ما ينجموا يعملوا نقص في المغنيسيوم، والا النقص في المغنيسيوم تكون فيه مشكله في الكلى، مثلا افراز المغنيسيوم في التبول خاصه يجي من الادويه هذه يجي. فما ادويه مثلا نعطيوها اتونسيون على ضغط الدم، تنجم تتسبب في افراز كبير للمغنيسيوم في التبول نتاعنا. فما زيد الدويات اللي ناخذوهم باش نحميو المعده على القرح في المعدة والحموضة في المعدة. ايه. فمع بيد بشرة وين سيخدوهم وحدهم معناتها بدون استشارة متاع
1: بدون استشارة
2: طبيب دوكم ينجموا. ايه. يتصبوا في نقص في المنيزيوم وفي مشاكل أخرى زيادة. دونك ردوا بينا لهنا ونوعي المرضى متاعنا بتبيعة والشعب متاعنا الكل باش ما يقعدش ياخد وية تذية بصفة مزمنة خاصة تلقاه أشرة وهو ياخذ في الليزي بيبي هذوما معناتها.
1: ايه ايه.
2: فما زيادة دويات العلاج الكيميائي تجم تتسبب في نقص في المغنيسيوم. فما أمراض الغدد الصماء السكري. احنا مرض السكري راهو عنده علاقة وطيدة جدا بالمغنيسيوم.
1: ايه.
2: كي يبدا السكر نتاعنا مفرعص نقولوا احنا. ايه. معناتها ديزيكيليبري السكر يبدا مرتفع وكل شيء ينجم الجلوكوز هذاك اللي يتعدى اكثر في البوله نتاعنا ينجم يفرز معاه المغنيسيوم دونك يولي عندنا نقص في المغنيسيوم. والنقص في المغنيسيوم يأثر زاد على السكر على خاطر يضعف مقاومة الأنسولين اللي نسمعها توا برشا. مقاومة الأنسولين اللي تخلي بشوي بشوية السكر متاعنا يتفرعص وتعرضنا خاصة لمرض السكري للعبيد اللي ما عندهاش مرض السكري. فما زاد أمراض أخرى تمس الغدد وكل شيء تجم تتسبب في مشكلة المغنيسيوم. والحالات الطبيعية زاد اللي يصير فيها احتياج أكثر كما قلنا المغنيسيوم هو الحمل خاصة الثلاثي الثالث الرياضيين والمرأة المرضعة هذوما بطبيعة اللي بزوان متاعهم يزيدوا بالنسبة لل كما نقولوا احنا لعامة الناس.
1: به وين نلقاوه المغنيسيوم في ماكلتنا؟
2: جوستومون به هذه اهم نقطه واللي توقينا من نقص المغنيسيوم ديجا. نلقاوه خاصه في الكاكاو. الكاكاو معروف غني جدا بالمغنيسيوم. الكاكاو والشوكولا نواغ اللي اباز دو كاكاو معناتها اللي تكون فيها
1: نسبه كبيره
2: 70% فما فوق هذيك فيها برشا مغنيسيوم. فما الحبوب الكامله كما الروز البني كما الكينوا هذو ما فيهم برشا مغنيسيوم. فما المكسرات اللوز الجوزة زوزة الكاجو والكاكاوية. الكاكاوية الفول السوداني فيها برشا مغنيسيوم. فما لنوات كاجو زادة فيهم نوات بريزيل فيهم أما أقل شوية. فما البندق فيه زاد المغنيسيوم. فما الفواكه معناتها البنان الافوكا هذوما فيهم برشا مغنيسيوم. والفواكه المجففة كما البنان المشيح كما الكرموس المشيح هو هذوما بهين في المغنيسيوم.
1: ما نستخدمهمش صحابي
2: بيان سور. احنا المرضى السكر نتاعنا خاصه نقول لهم يتفاديوا الفواكه المجففه خاطر السكر اللي فيها اكثر برشا من السكر الموجود في الغله.
1: باه هوني كي باش ناخذ انا شويه لوز مثلا الكونتيتي قداش لازم تكون باش تجيب لي الكميه اللي نحبها مغنيسيوم؟
2: مغنيسيوم باه انت كي باش تاخذ باش يجيب لك مغنيسيوم وبروتيين والياف وكل شيء. دونك ابري 20 الى 30 غرام في اليوم مش اكثر. دونك 20 الى 30 غرام ابري 10 كعبات.
1: 10 كعبات لوز
2: اون ديزاين اي
1: فوالا
2: مع تبينات 10 و 15 يفي بالغرض في اليوم خاطر كي نكثروا منهم المكسرات باش يوليو فيهم برشا حريرات وليو يسمنوا. فما عباد تكونسومي حتى 100 غرام في اليوم فاكثر وقتا نوليو عندنا مشكله في الميزان.
1: معناها ماذا بيه الواحد يعملها ابيتود نقول راه الصباح يقوم يخلي هكا صحيفه صغيره فيها اللي كتب ربي من كاكاويه ولا لوز ولا
2: صحيت
1: 20 15 كعبه كزت خمسه من عندي
2: هي قال 20 برشا
1: لا لا 10 15 كعبه وتاكلهم
2: ونجموا نخلطوا معاهم زيدا البذور لي غرين دو شيا بذور الكتان بذور شو اسمه قلوب القرع وزراعة الكتان والشيا غنيين برشا بالمغنيسيوم. دونك نعملوا خلطة نجموا معناتها بينات المكسرات وبينات البذور هذيا هكا ما نكثروش برشا في المكسرات والاخرين غنيين بالالياف دونك باش يساعدوا على امتصاص الفيتامينات والمعادن بصفة عامة. فما زيدا بيان سور حاجات اخرى غنية بالمغنيسيوم كما الحوت. الحوت والبحر فيهم برشا مغنيسيوم. فما سمو مثلا اللي هو حوت دسم غني معروف اللي هو غني برشا بالمغنيسيوم. فما الخضروات زيدا الخضروات الورقيه السلق المعدنوس خضروات الاخرى كيما اللفت والكرنب هذوما زيدا فيهم برشا مغنيسيوم. شو اخر انا في لو تور ده هذوما هما معناتها اكثر حاجات فيهم مغنيسيوم. دونك شفت معناتها ديما الفواكه الخضروات الحبوب الكاملة اللي هي تقرب برشا للماكلة الصحية ونبتعدوا هكيكا على الأطعمة السريعة والمتحولة سورتو معناتها لي زاليمون يتسميو اولترا ترانسفورمي.
1: هوني دكتورة الدياغنوستيك كيفاش يصير؟ معناها اليوم باش تعرف عقب ثاني يسمع فينا يقول لك اي والله بالحق دكتور انا مرة ولا اثنين جاتني كرامب كيما انت قلت في المولي عيني رفت نقوم من اللي نقوم وانا هكا تاعب تقولش عليها بيت مصبح نخدم. دونك الدياغنوستيك كيفاش؟ مش هكا جوست بالاعراض هذوما، لازم حاجة تثبت بالدم تحليل.
2: هو جوستومون فما الأعراض اللي هي مهمة برشا يا جيهان، فصلك عليه. شوف فما بيان سور الفحص المخبري، معناتها فما فحص في الدم وفحص في البولة نجمو نعملوه. احنا اللي نعملوه عادة هو فحص الدم، معناتها نشوفوا تركيز المغنيسيوم، عنصر المغنيسيوم في الدم متاعنا اللي هو لو سيروم البلازما. وفما زيدا عنصر المغنيسيوم في الكريات الحمراء، خاطر الكريات الحمراء هي تقولنا شنو فما في الخلايا الداخل، شنو فما المغنيسيوم اللي داخل الخلايا. وفما زيدا تحليل البولة بتاع 24 ساعة سيلو دوزاج اللي يورينا قداش فما مغنيسيوم في البولة عند العبيد اللي يشكوا عندهم إفراط كما قلنا
1: لابيرت
2: تصير في الليزورين. فهمت شنو هي المشكلة؟ وهذه النقطة اللي نحب نصر عليها، انه المغنيسيوم اللي عندنا في الجسم متاعنا الكل ما فما كان 1% منه يل سيركول في الدم،
1: والباقي
2: الباقي 50% في العظام نتاعنا
1: اي
2: هو 49 نجم نقولوا بالمية الاخرين في الانسجه الرخويه لي تيسومو، معناتها في العضلات بصفه عامه، عضله القلب والعضلات نتاعنا نتاع الجهاز نتاعنا الكل، في الاوعيه اللمفاويه في الاعصاب. معناتها اذا كان يكون التحليل نتاعنا سليم، المغنيسيوم اللي موجود في الدم لاباس، مش معناتها ما عندناش نقص في المغنيسيوم، على خاطر احنا الستوك كبير نتاع المغنيسيوم موجود في العظام وموجود في الخلايا. دونك نجم انا نعمل تحليل نلقاها عادي، ونجم يكون عندي نقص كبير 50 ولا 60% في العظام والا في الخلايا. فهمتني؟ معناتها اذا كان عندنا اعراض ايفوكاتريس، معناتها الاعراض ياسر تدل على نقص في المغنيسيوم، والتحليل يجينا عادي، راهو نعطيه المغنيسيوم
1: واضح
2: ونتبعوا حاله المريض. معناتها نعملوا كور نتاع

0: ذلك من المستحسن قبل ما ناخدو ديما نستشيرو الطبيب متاعنا، على خاطر فما كمية ما لازمش نفوتوها زيدة
1: تتقلب ضدنا،
0: تتقلب ضدنا بطبيعة، خاطر نولي وقتها في الإفراط في المغنيسيوم، والإفراط في المغنيسيوم راهو عنده أعراض زيدة، ينجم يتسبب في إسهال كبير، ينجم يتسبب في مشكلة في عضلة القلب، معناتها شفت لا إفراط ولا تفريط، ديما ردوا بالنا. معناتها من المستحسن ديما نستشيروا طبيب نتاعنا قبل ما ناخذوا لي كور هذوما باش نحدوا ساعة قديش دوري دو لا كور
1: وقديش الدوز،
0: وقديش الدوز وشنو اعز مغنيسيوم يصلح بينا زيد. على خاطر فما برشا انواع نتاع مغنيسيوم، فما مغنيسيوم البحري، فما البيسغليسينات اللي هو الامتصاص نتاعو خير، واسكو معاه الفيتامين بي 6 ولا اللي هي مهمه برشا تعاون على الامتصاص، معناتها طبيب ومش كان طبيب، معناتها لي بروفيسيونيل دو سانتي كيما نقولوا احنا لي زيكسبير، ينجم يقول لك انه النوع اللي يتمشى معاك واللي يعاونك خير.
1: ميرسي بوكو دكتور، نورتني. يعيشك دكتور، يعيشك، نورتني دكتور ايا صافي، مختصه في امراض السكري السمنه والتغذيه. اليوم حكينا على المغنيسيوم والكبسول موجوده على سيتنا وعلى الباج نصبح الناس على الفيسبوك. استوس سانتي صباح الناس. Fuego.

0: الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: في متابعة أكيد معاكم للحريق الكبير اللي صار في غابات عند درام اللي بدأ لحد ناخذوا أكثر التفاصيل. وتحية المجتمع المدني اللي كان حاضر للحماية المدنية على المجهود الكبير اللي صاروا يظل توا في مرحلة التبريد. خلينا ناخذوا معنا زميلنا عبد الكريم السلطاني. عبد الكريم صباح الخيرات.
2: صباح النور. صباح الفل والياسمين ليك جيهان وكل مستمعي وأوفياء مزيكا فان. بالفعل جيهان منذ ليلة البارحة تقريبا في حدود الساعة 9 ليلا كان حريق بغابات منطقة ببوش, بالضبط المنطقة اسمها المنايرية ببوش عند راهم على الطريق الوطنية 17 رابطة بين عند راهم وطبرقة. حريق هائل, النار بسرعة انتشرت نتيجة هبوب الرياح وكيف كيف صعوبة المسالك, مسالك وعية مسالك غابية وجبلية في المنطقة, صعوبة وصول وحدات الحماية المدنية. الحقيقة تدخلات قياسية على امتداد كافل كامل ليلة البارحة. الحماية المدنية, الغابات, الحرس الوطني, المجتمع المدني, تدخلات قياسية. اليوم الصباح تدخل طائرة عسكرية مروحية عسكرية تابعة للجيش الوطني واللي في الحقيقة دعمت مجهودات الحماية المدنية والغابات وتمكنت من إخماد الحريق. الحريق كما قلت جهان سوى في مرحلة التبريد. أما الأضرار معناها
1: أي حصيلة أولية جاءوا على قديش من مساحة
2: أولية تراوحت مصادرنا تقول اللي المساحات الغابية المحترقة من غابات الصنوبر والغابة الشعراء بين 7 و10 هكتارات. كيف كيف تم احتراق جزئي لمقبرة ببوش, كيف كيف نفوق بعض الحيوانات على ملك المواطنين. الحمد لله ثم دروع بشرية البارح ثم تركيزها واليوم لمنع وصول النيران إلى المساكن. كيف كيف تم احتراق أشجار مثمرة غابية على ملك مساكني الغابة كما الزيتون والتين الكرموس والعوينة وبعض الأشجار المثمرة الأخرى. الحمد لله معناها
1: توفي مرحلة التبريد.
2: نعم نعم, فضل جهود الحماية المدنية والجيش الوطني والحرس والغابات تم السيطرة على الحريق هذا, لأنها لولا التدخل هذا لكانت تكون الحصيلة أكبر والحصيلة كارثية, لأن منطقة غابية كبيرة تمتد على آلاف الهكتارات بمنطقة ببوش.
1: الحمد لله على ما اعطينا ربي. شكرا لك عبد الكريم السلطاني زميلنا من جندوبة, حاليا كما قاعدين تابعوا في الصور والفيديوهات اللي تتعادى معنا في المباشر على صفحتنا صباح الناس على الفيسبوك. دونك هذه الحصيلة الأولية, الأرقام مازلت مش موحدة أكيد, تقريبا يقول زميلنا بين 7 إلى 10 هكتارات تحرقت للأسف. والمفرح أنه الحمد لله يا ربي تم تطويق الحرق قضية وحاليا في مرحلة التبريد. مجهودات كبيرة من الجيش ومن الحماية المدنية, لم تسجل أضرار بشرية والحمد لله, وإن شاء الله كل ما يعطينا ربي بلطف. نكملوا بعضنا حتى نص النهار.

بنجاحات بنجاحات تهاني نجاحات قاعدة تخلط لنا على موزيك فام. ديديكاس من عند كبيرة من عند أمها إيمان حدوسي، من عند بوها طارق، من عند خوها طيق طيب يهني، وبولكا مونسيون بيان إن شاء الله يا ربي العقبة المأهم. سيف الجدوي بكالوريا إعلامية بملاحظة حسن جدا بارك الله عليه. ديديكاس من عند أم هادية، من عند بو خالد، من عند خو أنس، كل عائلة بوتار والجدوي والسيفي، وزي يقولوا خاصة خالته نزيها يتمنى له إن شاء الله النجاح في ما هو أهم. مبروك زدا الفاطمة والناس مونسيون تري بيان. ديديكاس من عند ماماتها دكتورة ألفة والناس، وخاصة أمل بوتار تقولها العقبة المخير. فرح بصباحي تتحصل على شهادة البكالوريا علوم تجريبية بتفوق، تهني من عائلتها الكل سونيا النويري، زادت هاني مريم المكني بنجاحها في الباك وتقول لها العقبة للدكتوراه. وسارة عبيد نقول لها مبروك، ديديكاس من عند عائلة عبيد وعائلة بودية، زادة يقول لها مبروك نجاح عليك. توكلتونا لشكون تتمنى وجمات العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: عسلامة موزايك اف ام، انا خولة من زغوان، حاب نقدم ديديكات لحماتي العزيزة سميرة جابلي من زغوان، يوم عيد ميلادها نقولها ان شاء الله ربي يفضلك وربي يطول في عمرك ويعطيك صحة البدن. ميرسي موزايك.
2: نحب نقدم ديديكاس لبنتي رفقة عمارة بمناسبة عيد ميلادها، قلها ماماتك تحبك برشا برشا وقدك إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف ألف ألف خير، وربي يفرحك بقدومة وبقلونة إن شاء الله تروحوا في أعلى المراتب.
3: أنا سلوى علاق، نهني ولد ولدي كيان علاق بمناسبة عيد ميلاده الخامس إن شاء الله كل عام وهو حي بخير.
4: مينا فاطمة بلقاسم من دار شعبان، نهني روحي بعيد ميلادي بالصحة والعافية.
5: يوم عيد ميلاد ولدي يوسف، نتمنى له كل عام هو حيب ألف خير وإن شاء الله كل عام هو ناجح ومتألق.
6: أنا فاطمة من زغوان، نحب نهني خالتي بعد ميلادها وهي مستمعة وفية المزيك، نحب نقول لها إن شاء الله كل عام وانت حيب خير وربي يفضلك لينا عائلة كاملة إن شاء الله كل عام وانت حيب خير.
7: عكيمة مزيك، أنا نجيت من فاقس، نهني حفيدتي سيرين بعيد ميلادها اليوم وقول لها ربي يفرحك وينجحك ويجعل حياتك سعادة وهنا كل عام وانتي بخير. شكرا مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور مزيك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
8: ميسالش مدام فيها نجاح نعاودو ديديكاز مرة واثنين وثلاثة، نعرف فرحتكم بالناجحين ان شاء الله ديما ناجحين. ديديكاز دونك سبيسيال هذايا الاية من عند خالها زميلنا سلاح الكريمي، مع عند ماماتها لطيفة، مع عند بوها محمد، دونك عند كل عائلة كريمي والسمايري يقولوا لها ان شاء الله العقبة الما أهم. على هذه توفى الميسيون تاعنا، محلى توفى بصغاريت متاع النجاح، ان شاء الله يا ربي تكونوا ديما ناجحين ومتميزين. ان شاء الله ونسناكم ل 11:52 دقيقة وقيت عادك، باش نقول لكم شيء طيبة من ديماغ مع نوفل وليكيب الكل. ميرسي لفاطمة اللي حضرنا لانيفرسير، ميرسي كريمة في ستاندار، ميرسي لبنى في الديجيتال، ميرسي رفيق كوتي تكنيك، ليكم شكر لكم تبعتونا، نتقابلوا غدوة شيء طيبة في لمان.

0: بداية البنك تحفلها صيف سناب الليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسيال على الكرهب الالكتريك وليبري والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800
1: مبروك لكل أولادنا لادمين في البنك واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026 ملا تاقي باشتي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة
2: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزلفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
3: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
5: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
6: ياو في بالي
5: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه
7: الكورة صيف السنى تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على أفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين
9: عندك أورانج ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31-38-35-80 ولا أدخل على ليسينا.تي.إن
10: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
11: صيف السنة عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
12: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
13: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الجامعات العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تعلن أنه بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين تجد نفسها مضطرة لتنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، و25 من جوان الجاري. ويأتي هذا الإضراب وفق بلاغ صدرته الجامعة اليوم بسبب رفض الزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000 ورفض تطبيق الفصل 412 للفقرة الثانية من القانون عدد 41 لسنة 24 و2000 من المجلة التجارية على موظفي البنوك. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن خلال جلسة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن جملة من الإجراءات لفائدة القطاع الصحي في ولاية المهدية من بينها بناء وتجهيز المستشفى الجهوي بالجم.
14: في ولاية المهدية تتواصل مشاريع قاعات العمليات تدعيم الهياكل على المستشفى ثم شوية بدء لكن مع الصورات الجهوية قاعدين معناها نضغطوا على المقاول بشي يسرع في تدعيم الهيكل المستشفى، بناء قسم تصفية الدم وحدة القصرة القلبية، كيف إن شاء الله المهدية واللي عندها سال دوكاتي مع قسم إنعاش للقلب، وبناء وتجهيز مستشفى الجهوي بمدينة الجم اللي مقدم يكون 65-70%.
13: هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 21 عاما مع خطية مالية فقط 100,000 دينار في حق مواطن أجنبي ودين بتهمة الاتجار الدولي بالمواد المخدرة. بمستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، إيران والولايات المتحدة تتوصلان إلى التفاهم على آليات لوقف المواجهات في لبنان وتأمين مضيق هرمز، وفق ما أعلن الوسيطان الباكستاني والقطر الاثنين في ختام الجلسة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأفاد بيان مشترك للحكومتين الباكستانية والقطرية بأن الوفدين المفاوضين اللذين اجتمعا في منتجع بورغنتشوك حققا تقدما مشجعا واتفقا على خريطة طريق تهدف إلى التواصل إلى الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. بعد أكثر من 5 سنوات على تفشي جائحة كورونا في العالم، ما زال الجدل قائما حول منشأ هذا الفيروس والجهات التي أدارت التحقيقات المرتبطة به. وفي تطور جديد، عاد هذا الملف إلى الواجهة. كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المنتهية ولايتها تولسي غابارد عن وثائق رفعت عنها السرية تتضمن اتهامات جديدة للمسؤول الصحي السابق أنتوني فاوشي بالتأثير على بعض التقييمات الاستخباراتية المتعلقة بالجائحة. تقرير أوفرناك.
6: في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة، كشفت المديرة المنتهية ولايتها للاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد عن وثائق سرية قالت إنها تتضمن معطيات جديدة بشأن منشأ فيروس كورونا ودور المسؤول الصحي الأمريكي السابق أنتوني فاوتشي خلال فترة الجائحة. ووفق غابارد، تشير الوثائق إلى وجود نقاشات داخل أجهزة الاستخبارات حول مدى تأثير فاوتشي على التحقيقات المتعلقة بأصل الفيروس، إضافة إلى شبهات تضارب مصالح بسبب علاقته ببعض الأبحاث الفيروسية الممولة أمريكيا. كما اتهمته بالتقليل من فرضية تسرب الفيروس من مختبر ووهان الصيني والتأثير على بعض التقييمات الاستخباراتية. في المقابل، يواصل فاوتشي نفي هذه الاتهامات، مؤكدا أنه لم يمول أبحاثا تندرج ضمن ما يعرف بكسب الوظيفة في ووهان، ولم يتدخل في تحقيقات أجهزة استخبارات بشأن منشأ الفيروس. تأتي هذه التطورات في سياق جدل سياسي متواصل داخل الولايات المتحدة حول أصول الجائحة، وسط مخاوف من تسييس الملف، خاصة مع التغيرات المرتقبة على رأس أجهزة الاستخبارات الأمريكية واستمرار الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إدارة هذا الملف الحساس.
13: في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذه الجولة، والموعد مع مكي الآن في دقيقة مونديال.
15: الأولى في تونس.
16: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
15: دقيقة مونديال.
17: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم، اللي كالعادة تقرأ فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. صحيفة لو باريزيان الفرنسية طرحت سؤال كبير بعد الهزيمة الثانية للمنتخب الوطني التونسي في كأس العالم. السؤال هو: هل تنجم تونس تكون أسوأ منتخب في تاريخ كأس العالم؟ الصحيفة قالت أنه المنتخب الوطني التونسي دخل في وضعية كارثية بعد خسارته الأولى ضد السويد 5-1 والثانية ضد اليابان 4-0، الشيء اللي خلاه يقبل 9 أهداف في 2 مقابلات ويسجل كان هدف وحيد، دونك عنده فارق أهداف إلا 8. وزادت الصحيفة أكدت أنه إيرفي رونار ما نجحش إلى حد الآن في تبديل وجه المنتخب الوطني التونسي. أما أكثر حاجة ركزت عليها في المقال متاعها هي المقابلة الأخيرة لمنتخبنا ضد هولندا. بالنسبة للصحيفة الفرنسية المقابلة هذه ما عادش باش تكون على الترشح أو التركيب، أما باش تكون تجنب دخول التاريخ من أسوأ أبوابه. سأقبل كل شيء. لباريسيان في مقالها رجعت على أسوأ نتائج في المونديال وشنو معناها المنتخب الأسوأ في المونديال. أخذت القاعدة أنه الأكثر قبولا للأهداف، دونك في الترتيب تاع الأكثر قبولا للأهداف نلقاو كوريا الشمالية في مونديال 2010 أنهيت المشاركة نتاعها بفارق إلا 11 هدف. سلفادور في عام 82 كملت بإلا 12 هدف، ووقتها صارت أكبر هزيمة في التاريخ في المونديال 10-1 ضد المجر. وأسوأ نتيجة هي المنتخب الزائر الكونغو الديمقراطية حاليا في مونديال 74، زائر أنهت البطولة بفارق 14 هدف بعد هزائم ثقيلة أشهرها 9-0 ضد يوغوسلافيا. دونك الصحيفة الفرنسية أوضحت أن تونس نجم تلتحق بالقائمة هذه إذا تخسر 3-0 3 أهداف فارق ضد هولندا، توصل الفارق إلا 11 ووقتها تعادل رقم كوريا الشمالية في 2010 اللي هو ثالث أسوأ نتيجة في تاريخ المونديال. إذا تكون الهزيمة فارق 4 أهداف أو أكثر وقتها تونس تدخل رسميا ضمن أسوأ المشاركات في تاريخ كأس العالم وتقترب من رقم الزائر والسلفادور. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يعمل رياكسيون على الأقل ضد المنتخب الهولندي، لأنه مهدين باش نكونوا المنتخب الأسوأ في تاريخ المونديال في صورة أنه نقبلوا سكور آخر في المقابلة اللي تلعب نهار الخميس في الليل مع نص الليل ليلة الجمعة. معناها إن شاء الله كما قلنا منتخبنا يتفادى هزيمة ثقيلة ضد منتخب هولندا. بالنسبة لبقية مقابلات المونديال اليوم في الجروب إي، العشرة متاع الليل العراق ضد فرنسا والسنغال ضد النرويج. المقابلة هذه تتلعب مع ماضي ساعة متاع الليل. الترتيب النرويج وفرنسا في الصدارة بثلاثة نقاط، مرتبة الثالثة للسنغال والعراق بصفر من نقاط. والجروب جي الستة متاع العشية الأرجنتين ضد النمسا، والأربعة متاع الصباح قمة عربية تجمع الأردن بالجزائر. الترتيب الأرجنتين في الصدارة ثلاثة نقاط هي والنمسا، والأردن والجزائر في المرتبة الأخيرة بصفر من نقاط. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع نوفل وبقيت ليكي
18: دقيقة مونديال.
19: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
18: موزايك اف ام الأولى في تونس.
20: ميدي ماغ كل يوم الثلاثاء الجمعة من الصناعة للمدساتين. ميدي ماغ مع نوفل ورداني.
21: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصة هذه اسمها ميدي ماغ من الثلاثاء الجمعة من الصناعة حتى الماضي ساعتين. اليوم كالعادة باش نرجع معكم الآخر أخبار والمعطيات اللي تهم تونس وحتى العالم. سعيد جدا أن يكون معنا ناجي زعيري. سي ناجي مرحبا.
22: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
21: مرحبا بك سي خليل الرقيق.
23: أهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا.
21: سي نهاد جندوبي شنحويلك؟
24: صباح النور، تحياتي نوفل وبداية أسبوع مريحة للي يسمعوا فينا الكل.
21: سي سلاح يرجع حذنا غدوة. سعيد جدا لبنى على الويب تعطينا والبث المباشر، وسليم السمعي في البث التقني. مرحبا بكم. حصة اليوم ملحة شوية. علاش ملحة شوية؟
22: توصيف جديد منعرفوش.
21: باش نحكيو على التحقيق الكبير للشرطة الجبائية في شبهات تلاعب الأسعار في قطاع الملح في تونس وخسائر بالملايين. باش نعطيكم كل التفاصيل وسينيجي باش يزيد يفهمنا أكثر. باش نحكيو حتى على إيران، تطورت الأمور في الجرائد. باش نحكيو سوريا، هل تنجم تقوم بالدور اللي قاله الرئيس ترامب؟ باش نحكيو في برشا مواضيع. باش نحكيو على البكالوريا. باش نحكيو على تلامذة اللي اليوم يمشيو يعديو اختبارات مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. إن شاء الله ربي يوفقهم. دونك السيزيام ما عادش أوبليغاتوار، اللي يحب يمشي للنموذجي يعدي السيتيام باش نحكيو على برشا اخبار تهم تونس، باش نحكيو على سخانه في اوروبا، سخانه غير العاديه الايامات هذه في اوروبا، وهل باش يجينا صيف حار كما معناتها برشا يقولوا. سخانه معناتها راهو باريزه وصلت 40 درجه معناتها، وهم ما عندهمش الكليماتيزور تو نحكيو لاسباب ممنوع عليهم في برشا بلايص وما يعملوش برشا كليماتيزورات، دونك فما برشا ادارات فما برشا ليسيات تقولهم بعد 40 سخانه ما عادش حتى حد ينجم يخدم. فيما فاتك شيء باش نرجعوا للصحف بعد هزيمه تونس وشنو قالت الصحف العالميه، باش نرجعوا على الوحده العربيه بين تونس والسعوديه، خسرنا اربعه مع بعضنا، وهجوم غريب لتلفزت ليكيب، واحد بلجيكي مرته باش تولد حاب يمشي يحضر الولاده، فالمذيعة هجمت عليه هجوم غريب لدرجة انه بعد النقد الكبير صحيفة ليكيب قناة ليكيب ملول قالت لهم خليوا هالفيديو راه باش يعمل بوز، يا اخي كي تقلبت عليهم بوز نحاوه وعاقبوا المذيعة حتى نهار ما جاتش. باش نرجعوا نحكيوا على في اصل الحكاية، قضية قتل محامية منجية المناعي، كل مرة تظهر حقائق فيها وتتبدل الحقائق هذه. يلا نعملوا تلا توا بسرعة على اخر اخبار يا نهد.
20: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز،
20: دقيقة نيوز.
24: الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن عن تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية يوم 23 و24 و25 جوان 2026 وفق بلاغ بطليوم للجامعة على صفحتها فيسبوك. قرار هذا جاء بعد فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية، خاصة بعد رفض تقول هي المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين قرار زيادة في الأجور بعنوان 2025، كما أشارت الجامعة إلى رفض تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من قانون 41 لسنة 2024 المتعلق بالمجلة التجارية على موظفي القطاع البنكي. الجامعة توضح تقول الإضراب باش يشمل عدم الالتحاق بمراكز العمل في 3 أيام ذوما، سواء في المقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات أو مختلف هيكل القطاع، كما دعت الجامعة أعوان القطاع في تونس الكبرى إلى التجمع أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي يوم 23 جوان بداية من 9 متاع الصباح، مع دعوة بقية الجهات الالتحاق بمقرات الاتحادات الجهوية. 62450 تلميذ وتلميذة يشرعوا بداية من اليوم في إجراء اختبارات منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026، وهذا من بين أكثر من 213508 تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. تجرى المناظرة هذه على امتداد 3 أيام انطلاقا من اليوم 22 حتى 24 جوان، وباش يتنافسوا المترشحين على 3850 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية. المندوبية الجهوية للتربية صفاق سنين تتصدر ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا 26 بنسبة 55.16% حسب معطيات صادرة عن وزارة التربية، وحسب نفس المعطيات المندوبية الجهوية للتربية صفاق سويح تجي في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52% بعدها مندوبية للتربية بمدنين في المرتبة الثالثة ب 49%. في المقابل سجلت المندوبية الجهوية التربية بجندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني 26.48% وقبلها لقصرين بنسبة 26.66% وقفصة بنسبة 28.57%. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المزمع عقدها يوم 22 جوان 26 بالعاصمة الأردنية عمان. نشوب حريق في غابات منطقة المناورية ببوش من معتمدية عين دراهم، الشيء اللي تسبب في خسائر في الأشجار الغابية، وهوني عمل الريح وكثافة الغابة بالمنطقة كانوا عوامل في انتشار سريع للنيران، ودخلوا أعوان الحماية للسيطرة عليه بمجهودات مضنية وشاحنات الإطفاء باش تواصل العملية كامل ليلة البارحة إلى الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين للنجاح في عملية إطفاء الحريق. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت بالسجن مدة 21 سنة مع خطية مالية في قتل 100,000 دينار في حق مواطن أجنبي أدين بتهمة الاتجار الدولي بمواد المخدرات مواد المخدرة عفوا. وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح الأجهزة الأمنية والديوانية في بورت حلق الويد في إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من مادة الكوكايين في أوراق الملف. نعرف أن المتهم الأجنبي تعمد تجزئة الشحنة بدقة وإخفائها بطريقة سرية ومحكمة داخل العجلات المطاطية دونك داخل عجلي كرهبتو اللي كان يستقلها لأنه يقظة الأعوان تزامنت مع إخضاع السيارة للتفتيش الدقيق وعرضها على جهاز الكشف بالأشعة سكانير وهو اللي كشف على وجود أجسام مشبوهة داخل الإطارات هذية. وبتفكيكها تم ضبط المادة المخدرة متلبس بها واللي بلغ وزنها حوالي 6 كيلوات من مخدر الكوكايين الخام. الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية تسجل ارتفاع قياسي نحكي على 60% زيادة خلال سنة واحدة. قيمتها اليوم 134 مليون دينار هذا سنة 2025 مقابل 85 مليون دينار في العام اللي قبله سنة 2024. المجلس الوزاري المنعقد والتلبارح بالخصبة بإشراف رئيس الحكومة سر زعفراني زنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل تراب الجمهورية. يقر جملة من الإجراءات فيها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل كل الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية مع تحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع وهذا بصفة متواصلة. وحسب بلاغ رئيس الحكومة تشمل الإجراءات زادة تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة اللي تنجم تأثر على سير تنفيذ المشاريع هذه.
21: والله تالي تنحكيو في بعض الموضوع هذا زي.
24: نفاو مع خبر حول استطلاع في الكيان المحتل يظهر أنه غالبية المستوطنين يراون إيران هي الطرف المنتصر في الحرب الأخيرة فيما تتفاقم أزمة الثقة في رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع اعتقاد واسع لدى المستوطنين الإسرائيليين بفشل الكيان المحتل في تحقيق أهدافه من خلال الحرب هذه.
1: دقيقة نيوز
2: دقيقة نيوز
1: دقيقة نيوز.
21: يعطيك الصحة ناهي هدي الإسرائيليين يقولوا إيران المنتصر وأصلا بدأوا طوى يطرحوا هل ستتغير علاقة إسرائيل وأمريكا. نحكيوا بسرعة في دقيقة نيوز هم مفروض معناش تعليق ولكن إضرب العام البنوك 23 و24 و25 جوان معناتها مسكرين ما فهمش بنوك مش يخدموا ولا قاعدين في الخدمة ما فهمش بنوك. تعليق سريع خليل.
3: تعليق سريع أولا نزم نذكر بسياق باش نكونوا عادلين مع الناس الكل مع الأطراف الكل. إضرب على شنو؟ على متخلدات زيادة في الشهرية متاع 2000 مش 26
21: 25
3: اللي وقع تحديد نسبتها 2025. وأسأل السؤال التالي نسأل السؤال التالي خاطر توا برشا ناس يستخايبوا بنوك وسلطة أذمة بنوك ومجلس مالي وبنكي زياداته تتعمل في الاتفاقيات المشتركة التأمينات والبنوك عندهم اتفاقيات مشتركة والمجلس المالي والبنكي ما فيش كان بنوك عمومية في شوية بنوك عمومية وبرشا بنوك خاصة. فأسأل السؤال التالي خاطر كان تبدأ مؤسسة عندها صعوبات
21: والبنوك من عام العام زيادات الربح تزيد
3: راهو ثم مؤسسات عندها صعوبات ونعرفوها وما زادتش وبرت هذا بالصعوبات. أعطيونا أخويا نسبة أرباح البنوك كل عام وهل الخدامة دوكم اللي في البنوك والموظفين اللي في البنوك واللي قايمين العبء متاع البنوك عندهم حق في زيادات ممكن الناس كله
21: ليه ما اتفقوا ليه نحكي وما بعد الاتفاق احنا.
3: هذا تعليقي الأول الحق حق. التعليق الثاني زاد اختيار المناسبات واختيار المواقيت متاع الإضرابات يخضع في نهاية الأمر لتحسس نبض الشارع التونسي باعتبار النقابة تمثل الشارع التونسي في هيكلتها وتمثل العمال التونسيين وتمثل العباد اللي يصبوا لها شهرية كل شهر. اختيار التاريخ من 23 24 25 المتزامن مع صبان الشهريات متاع الوظيفة العمومية ومتاع المتقاعدين نعتقد أنه في غير محله وما نكملش.
21: واضح سينيش
4: بالا نتفق مع خليل في النقطة الأخيرة اللي أثارها لأنه اختيار التوقيت الحقيقة معناها اختيار باش يتسبب في تعطيل كبير برشا يعني
21: اختيار بالعاني
4: ما هو أن النقابة
21: هي
4: الجامعة العامة اختارت التوقيت هذا
21: بالعاني للضغط أكثر
4: بطبيعة الحال كله داخل في إطار الضغط النقابي على المجلس البنكي والمالي اللي ما شفناش الحقيقة ما شفناوش تحرك أو ردة فعل أو محاولة لتطويق الأزمة عكس اللي صار المرة اللي فات. المرة فات صدر وقتها بيان في مرحلة أولى ثم عودوا صدروا بيان ثاني وقتها في الإضراب وقتها اللي تم الإعلان عليه وقتها. وكان في بالنا أنه الحكاية الملف تسكر، يبدو أنه الملف ما تسكرش لأنه ما زالت
21: النجم يلغى الإضراب إذا تصير مفاوضات اليوم.
3: إذا المجلس البنكي والمالي يعمل اتفاق بأسرار زيادة
4: بطبيعي نجم يتم تعليق
3: التاريخ سبن زيادة متاعهم بما فعل رجع يسير
21: من هنا للليل راوي نجم يصير تعليق، ولكن نجم يبدأ أي
4: إن شاء الله. أنا أتمنى أنه يتحرك المجلس البنكي والمالي يتحرك، لأنه المسألة رأي ما تعلقش بين معناها مفاوضات بين نقابة وأجهزة الدولة، معناها هذه مفاوضات تصير بين الجامعة العامة للبنوك والمجلس المالي والبنكي.
21: مفاوضات هو
4: لا يعني مفاوضات على صرف الزيادات مستحقاتهم
3: وقتاش
4: زيادات 2025
21: هم اتفقوا عليهم. هذه المشكل مش يعني مشكل واحد يحط في الزيادة.
4: هو المجلس شوف البنكي في مرحلة أولى وافق على الزيادات هذه، ما نعرفش شنو اللي صار من بعد. هذيك
21: المشكل ما تسميش مفاوضات.
3: لا مفاوضات هاو شنو نوفل اللي ما صبيناهوش باه
21: معناتها تجي نقول لك راك تسالني 10,000 معناتها اتفقنا على المبلغ
3: يا سيدي 16 شهر انا مستعرف باهي تو ما عنديش، بعد 3 شهور نصبوا قسط اول، بعد 4 شهور نصبوا قسط ثاني.
21: اذا البنوك ما عندهمش مالا شكون عندهم البنوك تذكروا دوينسا لوقت الكورونا ومبيعات ومربحهم تزيد
3: هذا مفروغ منه، لكن ثم امكانيه حتى نتاع التقسيط في المفاوضات ان نقول له مثلا نخلصك على 3 دفعات.
21: تو نتبعوا الحكايه باش نحكيوا على متابعه المشاريع القديمه، ولكن بالتوفيق للي عاديو سيزيام اليوم، ربي ينجح اللي في الكنترول وربي مع اللي طاحوا معناتها ما نجحوش ان شاء الله ينجحوا عام جاي. تو نحكيوا في مره اكثر على نسب النجاح، اللي فما فرق بين ولايه ولايه يوصل 30% في نسب النجاح، يعني 30% فرق، معناتها واحده تقريبا 56 والاخرى 26، 30% فرق في نسب النجاح، فرق يدعو الوزاره والدوله انها تقعد وتحقق، يعني كاين زوج دول معناتها كاينو
3: الدولة الاولياء أولياء الأمور لا يدعوهم
21: أي
3: كلهم للنظر في هذا وتحسين.
21: وقت اللي 30% لا أظن أنها مشكلة أولياء، وقت 30% فرق
3: 30%
21: ليست
3: فرق.
21: مشكلة أولياء مشكلة لهوة مشكلة انفراستركتور مشكلة دولة مشكلة كفاءات مشكلة وزارة
3: وما هيش مشكلة محتوى معرفي.
21: لا ما هو بيدو
3: لانه اللي جايب 20% في المستوى العام ينجم يجيب لك احسن تلميذ معدل
21: معناتها
3: ثم المعرفه موزعه هذه.
21: ولكن اشكاليتي انا خليل انه الارقام هذه مستمره عندها سنوات، يعني من المفروض انه الوزاره بخلاف ما فاسكاوش العبيد وسيبون ما سبب هذا الفارق الرهيب 30% فارق بين ولايه ولايه، معناتها نحكي بصفه عامه فارق رهيب لابد من دراسته. ما نعملوش استنتاجات
3: لانه
21: يعني استسهال الامور لو كان باش نستنجوا هكا في قاعده على درج من زمان، ولكن لابد من دراسته. وبالله لا تقولوا لي تابع لجنه وتابع لا ندرسوه كوزاره تعمل هيئه تدرس تحاول تلقى استنتاجات. معناتها كان عندك تعليق سينيجي
4: والله. شوف المساله هذه راهو يدرسوها هنا في يدرسوها المختصين في البيداغوجيا والاستعانة بمختصين في علم الاجتماع، وكذلك معناها عيزم على الأقل يعني الوزارة ما فيها باس تعمل دراسة مقارنة مثالش وترجع إلى السنوات السابقة على الأقل الخمسة وعشر سنوات التالية، لأنه
21: نفس النسبة
4: لأنه الترتيب هذا ما كان شو بيدورة وقبل، يعني كي ترجع على الأقل خمسة أو ست سنوات
21: صفاقس واحد وثمين ديما الأولانين
4: صفاقس وبعض الولايات الساحلية ديما يتصدروا
3: مدنين الترتيب. مرة هذه عملت نتيجة
4: لكن شفت الترتيب
24: الثانية
4: مدنين طلعت دونك ولا تصدر تقريبا الكوكبة الأولى. ثم ولايات كانت يعني نتائجها محترمة وخرت برشا، نحكي على القروان نحكي على قبصة نحكي على معنا بعض ولايات خاصة الجنوب الشرقي والوسط الغربي والشرقي. علاش يزم على الأقل يعطونا تفسير علاش
21: ومن بعد التفسير أكسيون يلا باش نحاول نرجع المستوى في ولايه معينه به. المجلس الوزاري رئيس الحكومه ولت البارح دونك كما قلناهم الزميد كل مشاريع منصه متابعه المشاريع من جميع الهيكل العموميه والمنصه باش تعمل الارم يظل كما دعينا احنا واحسن حاجه بالله نطلب من رئيس الحكومه لو كان المنصه تولي في متناول الجميع ما اي واحد نجم يدخل كما تصير في برشا دول في العالم في بالك مثلا في بريطانيا مراقبه الكياسات نجم تدخل تحط كود وتتبع شو يصير
3: فوالا مزوز كلمه باهين توحيد اليه الرقابه عبر المنصه والتحين كلمه التحين شنو
21: والالارم اهم كلمه الالارم
3: عندما انا عندي مستوى المشروع هذاك وين نوصل في مستوى رصد الاعتمادات
21: لا معناتها بشوفه في جام في جام في تشعل حمراء
3: تقدم الاشغال وقت نلقى الاعتمادات ترصدت والاشغال ما تقدمتش بالنسبه اللي حاجتي بها يولي نحمل المسؤوليه لمن هو مسؤول عن تنفيذ المشروع
21: ولو كان الاعتمادات ما تحطتش المسؤول زاد اللي يحط الاعتمادات معناتها نلقاو الفاي والله معناتها ناخذوها من الجانب الايجابي معناتها لو كان انستالي وسيستيم وستركتور هكا تولي رئاسه الحكومه هي المسؤوله على تقدم مشاريع قدامك ابليكاسيون كل صباح تدخل تشوف شنو في الروج شنو في الفير شنو في الاورانجي معناتها قدامك كل شيء
22: هو ليسونسييل لو في مش انك تشوف يعني شنو المشاريع اللي تعطلت ليسونسييل اهم من هذا بكثير
21: ولا
22: لا هو انك تتجاوز تحل المشاكل اللي تعترض او اللي تواجه بعض المشاريع او تتسبب في تعطيل التنفيذ وتحلها بالوقت هذيك المشكله الاساسيه تو العديد من المشاريع احنا نعرفوا معنا ثم برشا مشاريع نعرفوا وين موجوده على الاقل وعلاش تعطلت وعلاش تعطلت الاسباب راي الاسباب متعدده
21: مو فهم اللي الفلوس فما وتعطلت
22: ولا يعطيك صحه
3: برشا الفلوس فما وتعطلت
22: شنو هي مهمه المنصه هذه هي انها يعني تعطيك على الاقل الضوء الاحمر وتقول لك راه المشروع كذا في ولاية كذا راهو معطل دونك يزمك تدخل تحله بالوقت
3: لأسباب يجب البحث فيها والتدقيق
21: يعني باش تولي رئاسة الحكومة هي المسؤولة لأن التابلو قدامها
22: كل الأسباب كل الأسباب رأي نجم تتحل وأنا راهو مع أنا أكل عام معناها نتذكر وقتها في سيمينار وقت طرحت المشكلة مشكلة التعطل في تنفيذ المشاريع وفما اقتراح وقتها تم تقديمه هو تعيين شخص مسؤول في رئاسة الحكومة برتبة وزير أو اللي تحب
21: كاتب دولة يتابع المشاريع
22: يا سيدي اللي تحب الشخص ذا اسمه وزير مكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع
21: وزير نعطيه يعني أربع كراهب
22: ما تعطيش أربع كراهب
21: ما هو وزير
22: كتب اللي تحب يا نوفل يا سيدي مدير عام مهمته يتبع المشاريع اللي تتعطل يتعطل التنفيذ متاعها ويدخل معناها فوريا
21: توا ولا ممكن لانه يعني فما ابليكاسيون ولا الطريقه سهله معناتها والمسؤوليه الان ما عادش نجم رئيس الحكومه تقعد مع وزير تقول لماذا تعطلت المشاريع لانه قدامها الابليكاسيون كل مشروع يتعطل وكل مشروع يوفى وقته نجم نفيقه باش حتى التاخير ما عادش يكون كبير ترى نمشيو فاصل وبعد نرجعوا عنا برشا سامحوني خاطر عنا برشا مواضيع مهمه فم شويه ملح باش نحكي عليه سينجي ولكن المصالحه زاده مهمه برشا باش نمشيو للفجرايد بعد شويه
5: كرهبتك تعز عليك رنو تخمم فيك رنو دلالكم باللز اوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت و تهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول و زيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر و تشيك اب على 40 بوان دو كونترول رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس و سون ريزو دو 26 اجون اغري
7: سيف السنه من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900 وحياكم الله
8: عايش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة تليفونك ان كلكو كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سان فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يوصل ان 6 كاش عند اي اجنس بارتنير ولا على اي كونت بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 يورو على اول ترانسفير يبدا من 100 يورو نفنف الصيف واعمل كيف
9: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التواسع وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان

0: وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنى نجلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
1: ميدي ماك كل يوم السنة جمعة من السنهاي من الساعتين نو فلور تاني.
2: مرحبا بكم طوى نمشيو للجرايد.
1: في الجرايد
2: يلا قبل ما نمشي للموزايك 24 نحب نعطي خبر أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة اليوم في قضايا الفساد المالي محكمة تيدي بتونس. اليوم صباح رجل الحبيب حواس المختص في تصدير المعادن الخارج برفقة متهمين في إطار قضية تتعلق بطبيب أموال كذا وكذا وكذا. المهم خلال الجلسة تقدم لسان الدفاع عن رجل الأعمال بإعلام المحكمة يفيد بتوصل موكلهم إلى إبرام صلح نهائي مع الإدارة العامة للديوان التونسية ويقدموا في تأجيل النظر اللي يصير وصير وصير وصير. معناتها صلح جزائي هذا هو السينيجي، هذا هو الصلح معناتها اللي حكينا عليه باش يبدا هكا ويمشي متهم ويقول راني اتفق على صلح وكذا.
3: لا هو هو
2: هذا صلح مع الديوان،
3: صلح مع الديوان
2: أي.
3: ما عندوش علاقه بالصلح الجزائي.
2: اي
3: هو
2: يتفق على سوم مع الديوان.
3: فوالا هو الحبيب حواس اجرى اجرى عن طريق المحامين نتاعو اجرى صلح مع الديوانة في مبالغ مالية متخلدة اللي معناها تحت الجرائم المتعارف عليها اللي هي التهرب وكذا وغيره. دونك تم
2: أجل اللي جلستي خلنا نكمل الصلح وكذا.
4: والصلح نورمال موس ماشي موجب انه العقاب البدني تحقق.
2: سي خليل انا ما طلبتش منك
3: هي قضايا ديوانيه،
2: نظموا لي الحصه من فضلكم. سي خليل ما طلبتش منك تتكلم، لا ما طلبتش منك تتكلم لانك باش تتكلم في الموضوع الثاني ومش باش يتكلم فيه سي نجي. خاطرني مزروب الرئيس السوري المؤقت هل يخضع عبيري عطوان قال لضغوط ترامب ويرسل قواته الى لبنان لاجتثاث حزب الله. لو كانت تصير هذه لا أسطورة ما هي رسالة وراء كذا وكذا. المهم ميسيلش مش نقرأ مقال عبير عطوين أما جاوبني انت على اللقطي
4: ميسيلش نوفل توسع بيركم
2: تفضل.
4: التوصيف الرئيس السوري المؤقت أخي تعرف الوقت متاع وقت يشوفه انت؟
2: لا
4: مؤقت تعرف شو معناه؟
2: حتى في تونس مؤقت عام قعد 3 سنين.
4: مؤقت ايه قعد عام 3 سنين كمل أما مؤقت قالوا مؤقت وعنده على القليلة 7000 صوت ولا 8000 ولا 17000 طلع بهم بأكبر البقايا. هو هذا عنده لا صوت ولا انتخبوا مخلوق على وجه سوريا وعلى وجه الأرض. معناها رئيس سوري بقوة الأمر الواقع، وهذه تهمني باش نجاوبك. شنو رئيس سوري بقوة الأمر الواقع؟ أنه فما زوز دول وترامب راهو ساعة يصارح لعبات وأنا هيك شعجبني فيه. قال لما أنا والرئيس التركي اخترنا زوز دول عملوا له تأهيل نظموا الأمور دخلوه لسوريا برأكم على روحك. قال له تو حشدنا بيك
2: جست ما بلاهي. نقرا عبير عطوان قال رئيس سوري يعيش مأزق خطير وخيرة صعبة، فإما أن يرضخ لأوامر اللي حطوا ويرسل قواته لبنان أو لا يستمع النصائح معلمه التركي الذي يعارض هذا التدخل لأنه يصب في مصلحة إسرائيل ويعزز وجودها العسكري واحل. وواضح أنه قرار ينجم يأثر حتى على مستقبله. ونعيم قاسم من حزب الله لا نخشى الموت وكل جمل متاع وهم لا يخشون الموت فعلا.
4: عطوان أصابك كبد الحقيقة. كيف يقع اقتراح شخصيات ورموز الفتنة في المختبرات الدولية؟ لماذا اختيره؟ وقال هالو كل وضوح ليوم مثل هذا. شو اليوم مثل هذا؟ أنه تنتقل الفتنة شوف من صراع عربي صهيوني إلى صراع عربي عربي. إسرائيل عجزت، هذا تشخيص ترامب، وإسرائيل غرقته في المشاكل وأثرت على مفاوضاته مع إيران بموجب وجودها في جنوب لبنان. فقال لهم الحل الشخص اللي استدعيته للبيت الأبيض وعملت شوي بارفان ونظمنا الأمور
2: ملكيك يا معلم
4: من طور الدعششة القوية إلى طور الدعششة اللايت ونظمنا أمورنا. فهو مخول بأنه يتحارب مع حزب الله، ولكن الشخص هذا اللي يعرف حزب الله حق المعرفة على خاطر رو ثم تاريخ حزب الله كان طرف مع النظام السوري القديم هذا واضح ومعلن في محاربة جماعة جبهة النصرة والدواعش والانتصار عليهم في فترة من الفترات. وبالتالي يعرف زيد ترامب وتعرف السياسة الأمريكية شنو وشكون الشخص المطلوب وشكون الجماعة السياسية المطلوبة اللي عادة قدام مصالحها قدام السلطة الأرض والوطن ما عندهم حتى معنى. ولكن هذا اللي حكاه عبير عطوان واللي هو عين المنطقة أن أمريكا باش تطلب مقابل. أنت واش قاعد تعمل غادي أنت مقابل؟ هو البارح نقولوها بوضوح زيادة وللإنارة الرأي العام أنه عمل حوار مباشر في منصة المشهد مع الإعلامي توني خليفة. ولكن راه ما تنجمش تتخيل قداش الرجل ذر حمامة سلام بجناحين محايدين، يعني

0: حاجة رهيبة يعني، يحكي على المكون الشيعي وحقه في أنه يطمئن، يحكي على نعمله حل إبداعي وما نعملوش حل مسلح، ويحكي في كلام حتى واحد بما في ذلك أنا لا ينجم يقول له لا. وهذا ماذا يعني؟ إما أنه يعني أن الرجل يمارس الإزدواجية التقليدية متاع الجماعات الإسلامية اللي فيها جهاز سري وجهاز علني وخطاب علني وخطاب سري، أو أن الرجل موجود في مأزق فعلي ويعرف اللي الدخول في مواجهة مع حزب الله هو أنه سيتعرض في بلاصة إسرائيل بالوكالة إلى ما تعرضت إليه إسرائيل أمام حزب الله اللي هو مواش هيم في المعادلة الشرق.
1: مازال مورد كما أنت قلت، واضح الموضوع هذا تو نزيد ونرجع له بأكثر مرات. نمشي وفي ساعة الموزيك 24.
2: موزايك 24.
1: أيوة، خبر هام كبير برشا. الشرطة الجبائية وقطاع الملح في تونس.
3: صحيح، هذا الخبر اللي نقراوه في تقرير مطول في تاب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، تحدث على أنه فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الشرطة الجبائية شرعت من بداية العام في تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروات لتونس.
4: فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي باشرت منذ بداية سنة الحالية عمليات رقابية ميدانية واسعة مدعومة بأعمال تحليل واستقصاء شملت عددا من المتدخلين في قطاع إنتاج الملح وتصديره للاشتباه في ممارسات تتعلق بالتهرب الجبائي والتلاعب المالي وإلحاق خسائر كبيرة بالدولة، وفق ما صرح به مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يبين أن المعطيات الأولية كشفت وجود شبهات بيع الملح المستخرج في تونس إلى شركات أجنبية بأسعار متدنية لا تعكس قيمته الحقيقية قبل إعادة بيعه في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة، بما يؤدي إلى تحويل الأرباح إلى الخارج وتقليص العائدات الجبائية المسجلة في تونس. وأضاف المصدر أن التحقيقات تشمل 14 شركة وعددا من مواقع الإنتاج والفروع المنتشرة بصفاقس وجرجيس وجابس والمنستير والمهدية وسوسة عبر أكثر من 20 موقعا إنتاجيا ولوجستيا. يشار إلى أن الإنتاج السنوي التونسي من الملح يقدر بحوالي 2 مليون طن يوجه أغلبه إلى التصدير، فيما تهيمن شركات أجنبية أو مملوكة لأجانب على الجزء الأكبر من هذا النشاط.
3: يعني نفس المصدر من الوزارة رفيع المستوى اللي يتحدث ويفسر يقول إنه الأسلوب يفضي بالنتيجة إلى إبقاء العائدات المالية المسجلة في تونس ضعيفة أو شبه منعدمة، فيما يتم تحويل الأرباح الحقيقية والضخمة إلى الخارج لصالح المجموعات الأجنبية هذية، يقول وهو ما يحرم الخزينة التونسية من موارد جبائية ونقدية هامة. يزيد يتكلم يقول التقارير توري إنه التلاعب هذية يؤدي إلى خسائر سنوية تقدر تقريبا بمئات الملايين من اليوروات، وهو ما يترجم عجز تجاري ومالي في ميزان الدفعات. يقول قدام الوضع هذا اللي تعاني منه عدة دول تتجه التدابير الدولية المنصوص عليها ضمن قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإلزام الدول الأعضاء بالاعتماد على طرق علمية لتحديد الأثمان الواجب تطبيقها في كل عمليات التجارية بين الشركات المنتسبة والمترابطة. ويقول أنه جهة الرقابة والاستقصاء شرعت في حجز وتدقيق كافة الوثائق المتعلقة بحجم المعاملات والأرصدة المستخرجة فعليا وشروط البيع.
1: واضح، هما سينيجي تو أنت فهمنا بالفلاجي، يعني هما هذم الأسوام بناء على عقود مع دولة تونسية.
5: أيه.
1: معتك يكشفوا التجاوز باش يكشفوا ناس تجاوزت وعطات بأرخص الأثمان. أيه. مقابل تحط في جيبها. فوالا انا هذا باش نفهمه ساعة. أيه. خاطر يعني ما ضربوناش على ايدينا احنا
3: جينا نعطيناهم،
1: لانه الملح ما يحكيوش عليه برشا ناس، نتذكروا جات فتره حكيو عليه. يلا فسر لنا سينجي الحكايه هذه.
5: به اللي قام بالعمليه هذه هي الشرطه الجبائيه. آه. تعرف بفرقه مكافحه التهرب الجبائي
1: هذيك اللي طهبت على الناس.
5: بالضبط، كنت تفكروا
0: شرطه فيسكال
1: لبواتيت والكراهب
5: والفازات. اي بوليس فيسكال الشرطه الجبائيه هذه هي دونك تابعه لدار
1: ربي بعدها على كل حبايب.
5: دونك تابعين تبع الإدارة العامة للأدعيات في وزارة المالية أحدثها القانون 2017. دونك عام 2018 دخلت عمليا حيز النشاط. الفرقة هذه نوفل جست باش نذكر الناس باش تعرف شنية ما معنى الشرطة الجبائية. هذم الأعوان يخدموا تحت الإشراف المباشر للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف.
1: ايوه من غادي
5: يعني
1: لغادي
5: يعني ياخذوا ليزوردر الاذون ومن
0: القضاء
5: وكلاء من القضاء مباشره يعني من الوكلاء العامين في محاكم الاستئناف.
1: يعني فما واحد متهم ما تنجمش تترفك الامور يولي بريء بعد جماعه تفضل. اي
5: والعمليات نتاع الرقابه والتدقيق اللي يقوموا بها فيها عمليات تلقائيه دونك وفما عمليات تجي فيها معناها اذون او اوامر للتحقيق والاستقدام استقصاء من القضاء اساسا من وكلاء الجمهوريه. دونك والملفات اللي تتخدم دونك من بعد تحيلها الشرطه هذه تحيلها الى القضاء. كانت تذكروا عام 2015 عملت الحملات على صناعه وتجاره الخمور وكشفت عن حجم تهرب جبائي كبير وصوصلت قيمته إلى حوالي 1800 مليون دينار يعني 1.8 مليار دينار حجم الجملة التهرب الجبائي في تجارة الخمور تجارة وصناعة الخمور. والمبلغ قيمة التهرب الجبائي في الحانات خاصة والمطاعم ينوفل حوالي تقريبا 500 مليار. قطاع الملح في تونس باش نذكروا انه قطاع
1: خاسر معناتها في الدوله خرج خاسر
5: بالنسبه للدوله خاسر بالنسبه للدوله
1: و من علينا نصدروا فيه خليه في تونس تقريبا اذا خاسرين خليه في تونس.
5: تم حوالي 14 شركه اغلبها مملوكه ذات راس مال اجنبي ومملوكه لاجانب. ال 14 شركه هذه دونك الكل مجموعه تصدر سنويا حوالي تقريبا او تنتج حوالي تقريبا 2 ملايين طن سنويا من الملح البحري والملح الصخري وتنتج ملح غذائي وملح صناعي. اكثر من 90% من الانتاج من الملح التونسي يتم تصديره الى الخارج وفما العديد من الدول اللي تم معناها يمشي لها اللي يتصدر لها الملح التونسي كما النرويج ايطاليا الدنمارك
1: عندكم يذوبوا الثلج
5: ولا به. العائدات الماليه تقريبا هذا عندي رقم تاع 2018 لانه الاتفاقيات اللي تم توقيعها بين الدوله التونسيه اللي اغلبها تعود الى زمن الستينات
1: نواري بلون
5: هي عقود وقت نواري بلون يا نوفل ما تمش الاتفاق وقتها على سعر بيع على خاطر عليش والحقيقة بهتتني شوي الحكاية.
1: شنو في العقد
5: هي عقود بين الشركة هذه والدولة التونسية
1: فيها برا ربي وفقك
5: هي عقود انتاج
1: اي ما والانتاج
5: وعقود استغلال الملاحات. احنا عندنا العديد من الملاحات يا نوفل عندنا ملاحات في السحلين في سوسة في صفاقس في جرجيس وأكبر ملاحة موجودة في جرجيس تنتج تقريبا أكثر من 500 ألف طن سنويا. دونك أنا رجعت التصريح وزير الصناعة عام 2018 اللي قال وقتها راهو ما ثماش تسأل السؤال هذا في البرلمان قال ما ثماش إطار قانوني يضبط أسعار الملح وراي تم حسب العرض والطلب به. قال وقتها العائدات المالية اللي من تصدير الملح تقدر تقريبا بحوالي 40 مليون دينار اللي تدخل خزينة الدولة التونسية والحال أنه أضعاف
0: مش من دخله 4000 مليار
5: من المبلغ هذا هي مرابيح الشركات الكبرى الشركات العملاقة خاطر الملح التونسي تصدر فيه الشركات هذه اللي هي شركات أغلبها أجنبية تصدر فيه إلى الشركات الأم وبعض الشركات الأخرى لسوسيتي إكران شركات واجهات تصدر فيه يعني تقريبا بالمليم الرمزي نجم قولك يمكن تقريبا ما يضاهي المليم الرمزي التونسي لكن تتباع راهي بمبالغ ضخمة جدا. باش نعطي مثال على هذا، مثلا سعر الكيلو جرام من الملح العادي،
0: ملح الطاولة،
5: ملح الطاولة ولا اللي يتسمى ملح الطاولة، يتباع من يتباع تقريبا إلى حدود 1.5
0: 4 دينار،
5: يعني ما قيمته تقريبا إلى حوالي 5 دينارات تقريبا، ما يصل إلى 5 دينارات. سعر الكيلو جرام من الأملاح المميزة والأملاح المتخصصة تتباع من 10 ل 15 يورو، يعني ما قيمته تقريبا من 34 إلى 170 دينار. ثم الأملاح الفاخرة اللي تسمى فلور دو سيل اللي هي زهرة الملح، هذا يعني الكاليتي
3: بريميوم
5: فوالا، معناها المستوى الجيد جدا، الكيلوغرام يا نوفل يتباع من 30 الى 50 يورو.
1: هذا يتباع لبرا مش احنا،
5: يتباع لبرا. لا لا، الاسعار نعطي لك فيها هذه باليورو، يتباع في الاسواق العالميه.
1: احنا تلقانا بدينار نبيعه،
3: يعني يوصل 190 دينار الكيلو
5: تقريبا، الى حوالي تقريبا فوالا من 30 الى 50 يورو، تقريبا في حدود 187 190 يورو يتباع دينار. والحال أنه الشركة هذه كي تقدم تصريحات جبائية، الأسعار المضمنة في التصريح الجبائية
3: بعيدة على الواقع،
5: بعيدة يعني بعد السماء عن الأرض، على الأسعار اللي كنت أقول لك فيها
0: العمل.
5: أي حاجة. وزميننا في وكالة تونس فريق الأنباء محرز الماجري الحق قام زيدا بعمل كبير واخذها معطيات من الإدارة العامة الجبائية، لأول مرة الحقيقة الإدارة العامة الأداءات تتكلم
3: وتتكلم
5: في الموضوع هذا. دونك شنو اللي صار؟ اللي اكتشفته الشرطة الجبائية أنه العائدات المالية اللي تدخل لخزينة الدولة بمقتضى العقود اللي مصحتهم الدولة التونسية مع الشركات هذه، هي عائدات متواضعة جدا. اعطيتك رقم هذا عام 2018 40 مليار، والحال أنها تتباع البرة بمئات المليارات اللي تنجم تفوق حتى الألاف المليارات، لأنه الملح اللي تباع بالسعر هذا يعني كي تحسب على زوز ملايين إنتاج طن، 90% منهم يتصدروا و10% هو استهلاك محلي. الملح اللي يتباع في السوق التونسية تقريبا في حدود 300 مليم أو أكثر شوية في الأسواق التونسية. شو اللي لقوه؟ هما تقريبا عملوا عملية حجز لكل الوثائق المتعلقة بالتصريح الجبائية والفواتير والوثائق المتعلقة بالكميات المصدرة. لقوا اللي ثم تحويل الأرباح الحقيقية الضخمة يتم تحويلها إلى الخارج لصالح الشركات الأجنبية، يعني الفلوس العائدات اللي تباع بها الملح لبرا
3: تمشي للسوسيال متاع الشركة،
5: تمشي تقعد غادي لبرا، ما ترجعش تونس.
1: لا، ما تدخل وتخرج ولا مغادي غادي.
5: لا لا لا، الأرباح الحقيقية
1: أي.
5: يعني اللي يدخل خزينة الدولة،
0: الشركة الأم
5: اللي يدخل خزينة الدولة
0: أي.
5: هي الأرباح المصرح بها
1: والباقي من فم الفم. أي.
5: أما الأرباح الحقيقية للبرة
1: تقعد البرة
5: تباع باللورو تقعد غادي.
0: احنا ما ناخذ منها شيء،
5: ما تحوش تونس.
0: سيناجم سيرش
1: نتخلي لا يكمل يعطينا
5: يكمل جوست
1: خليه يكمل يعطينا نتناقشوا معاه.
5: دونك شو أجهزة الرقابة والاستقصاء التابعة للشرطة الشرطة الجبائية حجزت كل الوثائق المتعلقة بحجم المعاملات وحتى الأرصدة المستخرجة فعليا، وحجزت حتى شروط البيع باش تحدد الأسعار وتحدد الفارق بين السعر اللي تباع به البرة والسعر اللي تباع به هنا والمصرح به.
1: من الستينات مش يدفعوا الفارق،
5: مش يرجعوا 20 عام التالي.
1: 20 عام،
5: 20 سنة فقط. دونك مش
1: اي راهو الفيسك ينجم استثنائين ياخذ رخصة حتى 40 عام،
5: ينجم حتى 50 سنة التالي.
1: اي فوالا، اي معناتها
5: والعقود هذه قلت لك ترجع الى حتى الستينات.
1: العقود يا اخي تتجدد الينا،
0: هذه المشكله. هذا اللي حبيت نسال،
5: هذا هو
1: تتجدد الينا. وهل يعني هذا قبل ما نواصل انه فما تجاوز من مسؤولين في الدوله؟
5: شوف، ثم صمت على الـ على الـ على الشيء هذا، ثم عيون ترى هل الشيء هذا قاعد
1: عيون
5: يصير؟
1: تنام مش لتنام.
5: لا مش نايمة، هي عيون فايقة. أما قاعدة تشوف، وعلى خاطر يا نوف العقود اللي صحتها الدولة من زمن الستينات اليوم ما تمتش أغلبها ما تمش مراجعة
1: عليه
5: العقود هذه
0: ما عليه تعمل عن 49
1: عليه ما تمتش مراجعة
5: عقود فما عقود تتعمل على 30 و 40 سنة
0: 49
1: وزير عام 2013 يقول راهو المرابيح لا يحدد
5: ثم عقد متاع شركة
0: من عام 49 مازال ساري المفعول
5: فما عقد متاع شركة كبيرة وفي عام 2019 ومن بعد سمعنا اللي هو جدد
0: جدد
5: كيفاش جدد ما نعرفش شوف هو ملف كبير برشا نوفل وفيه برشا تجاوزات وراو هذا مش المقصود منه ضرب المستثمرين الأجانب ولا غير ولا شركة
1: ضرب المتجاوزين ولا أجانب كيف كيف
5: شوف نوفل هو عمل
1: ضرب اللي ياكل حق البلاد
5: يقصد من ورائه استرجاع حقوق الدولة التونسية بمقتضى الاتفاقيات الدولية
1: ما نجموش ما تقارنوا به ساعة ما ينجم حتى حد يحاول ما الناس ضرب المستثمرين الأجانب اللي شايف تونس أنه فما نزاعات مع برشا رجال أعمال توينسا وغير توينسا معناتها ما فماش رغبة في ضرب الأجانب وتونس تشجع برشا الأجانب
5: فما بعض الأصوات بدأت تقول أنه هذه هجمة
1: متقلقين على الأجانب
5: الاستثمار الأجنبي هذا هذا هذا عمل الدولة التونسية اليوم معناها صحيح بشكل متأخر جدا
1: هي مثالش أما
5: كرها المفروض أما العملية دي صارت عندها 10 أو 15 عام
1: وانا اللي عجبني عام. أنه هيئة مختصة قامت بالعمل مش ناس أي جحاء لا لا لا هيئة مختصة قامت ومخرج الخبر تحية للتاب إن شاء الله ديما تاب تعمل لنا تحقيقات هكا مخرج الخبر إلا بأرقام وبمعطيات هامة يلا نخليك تختم قبل ما نكمل
5: ولا أنا باش نختم نوفل الخطر باش جست باش نعطي فكرة على إنتاج الملح البعض يقول لك شو الملح معنا عنا أي عنا ثروة كبيرة برشا متاع ملح و كما قلت تعطيت الحجم الجملي متاع التصدير راهو تونس تعتبر من الدول الكبيرة اللي تصدر الكميات هذه زوز ملايين طن راهو انتاج سنوي موش شوية
0: هذوما اللي يجيبوا فيها 40 مليون دينار
5: اي مواقع الانتاج مواقع الانتاج موجودة تمتد على الشريط الساحلي والمناطق الداخلية
1: واضح
5: يتم كيفاش يتم استخراجه الملح فكرة الناس باش تعرف راهو يتم استخراجه بطرق عدة أهمها وأبرزها هي تجميع مياه البحر في أحواض أحواض صناعية لاستخراج الملح بالتبخر الشمسي وإلا عبر استخراج الملح الطبيعي من البحيرات والشواطئ الصحراوية الموضوع وقت اللي عام اللي تطرح عام 2018 ثم نواب وقتها في البرلمان وفما بعض فما جمعيات وفما منظمات طالبت بفتح تحقيق طالبت الدولة التونسية بفتح تحقيق جدي في الموضوع هذا لكن للأسف الموضوع اخذ فترة صغيرة في وسائل الإعلام وبعد أغلق الملف
1: واضح. والعيون نمت وقلت الملح نحب نذكر اللي الملح قالوا باش ينقصوه في الباجيت بأسلوبها جديد وهبط في الرايد الرسمي وصحوا ثلاثة وزراء ولكن الكواشة ما خليوش الموضوع يصير معناتها الباجيت الدولة قررت وهبطوا لنا بيان وبلاغ وزارة التجارة اخذت قرار وهبطوا كذا والباجيت لم تصر لم تصر سيدي وزير التجارة هذا يدل انه رغبة الكواشة غل بترغبة ثلاثة وزارات هذا هوش معناتها وعليش الملح هذا مسألة ونسأل كيف الدولة تلتزم بشيء ولا تفعله هبطوا لنا بيان قلوا رانا بطلنا منها الباجيت فقط
0: علاش تم التأخير
1: لا بطلنا منها هو تأخر ناجي تتذكر عامين ونص تأخر
0: كلمة بطلنا مش تسمحها لا. مش تسمح
1: ناجي ورانا اللي وخر عامين ونص وفي بيننا انطلقنا وقت بعد ما قلنا
5: وقتها حسب تذوق
1: وقتها قلنا بطلنا وقلنا في الاخر حتى المرة هذه ظهلي بش نبطلوا قلناها نفدكوا فظهرت صحيحة ترى عنا مازالوا ثلاثة دقائق نحكيوا في خبر سريع في الصميم تأجل غدوة نحكيوا في خبر مهم
3: صحيح نحكيوا على كفاءتنا التونسية في الخارج ولكن المرة هذه من جانب الفيزا اللي يعطيوهم الدول في أوروبا هما تأشيرات الإقامة للعمال الأجانب المؤهلين الحاملين لشهادات تكوين مهني معترف بها في ألمانيا وتونس جات في المرتبة الثانية عالميا من دول خارج اليونيو أوروبيان
4: تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا خارج دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد تأشيرات الإقامة الممنوحة للعمال الأجانب المؤهلين الحاملين لشهادات تكوين مهني معترف بها في ألمانيا خلال سنة 2025 حسب معطيات نشرتها الحكومة الألمانية. ومنحت السلطات الألمانية 2829 تأشيرة إقامة لتونسيين ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي مقابل 3589 تأشيرة لمواطني فيتنام التي تصدرت الترتيب. يأتي ذلك في وقت توفر فيه منظومة التكوين المهني بتونس 262 اختصاصا، فيما أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل أن عروض التكوين ستتجاوز 25300 عرض خلال السنة التكوينية المقبلة.
1: حاجة إيجابية نظروا لها؟
0: إيجابية جدا. لأنه كما حكينا على منظومة التعليم متاعنا بما قلناه وبانتقاداتنا وشوف شا عملنا في الباك وشوف التلامذة وشوف أولاد الشعب قدش قاعدة تنجح بالمنظومة هذه، رأوا عندنا منظومة التكوين في تونس لا يستهانوا بها فيما يخص.
1: أما ما هيش أجور شوية.
0: ما هيش أجور وعندها مؤسسات بدأت باش تسكر وعندها معناتها حتى حكاية مواكبة للمهنة المستجدة. هذا كله نقوله في إطار النقد، ولكن نعرف الاتفاقيات الثنائية اللي أبرمت مع دول كيما إيطاليا تاع 4000 في السنة على 3 دفعات في اختصاصات يتكونوا فيها في تونس، ونعرف اللي في الخارج الكفاءة المهنية التونسية مطلوبة كيما مطلوبة الكفاءة الأكاديمية التونسية في الجامعات والبرة وفي المؤسسات وغيره. فبالتالي احنا هالمنظومة هذه اللي هي راي باش تتقرأ مستقبلا مع منظومات اخرى باش يندمجوا مع بعضهم في المجلس الأعلى للتربية، يلزمها الان تقف على الحافز هذا باش تزيد تطور نفسها وباش تزيد تعدد في المؤسسات وتصلح المؤسسات الموجودة وباش تزيد تساهم في الاقتصاد التونسي وتساهم زادة في تشغيل الناس وتشغيل كفاءات والشباب.
1: واضح برشا اللي يقرأوا الشبه طبي يقرأوا للمون باراليل. صحيح. أقول لك نكمل زيد عام ونخش.
5: أما خلينا نعطيك معلومة نوفل. تفضل. في بداية أواسط التسعينات وقت اللي تم تركيز الصورة الجديدة أو النظام الجديد للتكوين المهني والشهاد وقتها، ودخلت الإصلاحات الجديدة وقتها، ولينا نحكي على شهادة الكفاءة المهنية وشهادة التأهيل المهني BTP والBTS، ووقتها راهو النظام اللي تم تركيزه وقتها نظام مستمد من النظام الألماني، وألمانيا تعد من الدول الأوروبية تقريبا اللي تعترف بالشهادة هذه وتعترف بنتائج التكوين هذايا. مش معناه هذا أنه ما يتمش الاعتراف بالشهادة التكوين المهني في بقية الدول الأوروبية.
1: أما ألمانيا تسهلهم أكثر.
5: أما ألمانيا هي اللي تقريبا عاونت باش لتركيز نظام حديث مودرن ومعناه محين لنظام التكوين المهني. احنا عندنا مراكز راهو قاعده تخرج في ناس راهم بشهادتهم راهو يمشيوا يخدموا في دول اوروبيه في قطاعات كبيره ومطلوبين اوروبيا وعالميا ومطلوبين حتى في دول الخليج. وفما اختصاصات راهو تعاني دول اوروبيه عديده في نقص كبير منها. احنا للاسف ما المنظومه ما
1: هي هو في السنوات
5: الاخيره معناها تحتاج المنظومه الى معناها جذب عدد اكبر من الخريجين
0: او الارقام هذه تجبد الناس
1: جوستومون الايجابي. يعطيك صحه سيني، يعطيك صحه. خلي لي الاخبار وبعد نرجع في الساعه الثانيه من ميدي ماك. ميدي ماك
6: مع كلاس بريما، ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أوف حنكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
3: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم الجديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة الفلاحة تدعو في بلاغ كافة مربي الماشية للتحلي باليقظة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي الإصابة بمرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريلا. ويعد هذا المرض وفق نص البلاغ من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب المجزرات نتيجة التغيير المفاجئ في النظام الغذائي أو الإفراط في استهلاك الحبوب المتناثرة في الحقول بعد الحصاد، مما يؤدي إلى اضطرابات هضمية حادة وتكاثر بعض الجراثيم المفرزة للسموم داخل الجهاز الهضمي، وقد يتسبب في حالة نفوخ مفاجئ وسريع. وزير الصحة مصر فرجاني يقول أن السيادة الوطنية لا تقتصر على حماية الحدود، بل تشمل أيضا السيادة الصحية والسيادة على المعطيات ذات العلاقة بالصحة وتوجيه موارد الدولة لخدمة الشعب وضمان حق كل مواطن في العلاج والكرامة. والوزير الفرجاني يفيد خلال جلسة مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم أنه تم خلال سنتي 2025 و2026 توفير تجهيزات بقيمة 900 مليون دينار، لكن رغم ذلك ما زال النقص موجودا وفق تأكيده.
2: السيدات والسادة، هذه المشاريع في مجموعها تعني شيء واحد. الدولة لا تنظر إلى الصحة من زاوية العاصمة ولا المدن الكبرى فقط، كل مركز صحة أساسية نعاود نبنيه هو رسالة بأن الدولة لا تنسى أبنائها في جميع الولايات. كل وحدة تصفية الدم اللي تقوم بها الدولة خاصة لأصحاب الحق في مجانية العلاج، كل وحدة هي تقليص لمسافة الألم، وجهزنا زادة بحافلات في الولايات اللي مرضى تصفية الدم عندهم معاناة في التنقل، وكل قسم استعجالي ولا قاعة عمليات ولا جهاز سكانير مفراس في منطقة ولا إيران هو خطوة نحو عدالة صحية ملموسة. نحسها المواطن، حس اللي ثم تغيير، ثم تقريب للخدمات الصحية بيارام بسكانير بسالدو كاتي بذنتكاتور فانتا مجيش يقول له سكانير مقصر، ما عاش تم سكانير مقصر يخطب الكل.
1: هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأخير المحاكمة في قضية رجل الأعمال حبيب حواس تأخيرا نهائيا إلى جلسة يوم 29 من جوان الجاري لتقديم المؤيدات وإفساح المجال للترافع في القضية. وخلال الجلسة اليوم تقدم لسان الدفاع عن رجل الأعمال حبيب حواس بإعلام للمحكمة يفيد بتوصل موكلهم إلى إبرام صلح نهائي مع الإدارة العامة للديوانة التونسية، وتتعلق القضية بتهم غسل وتبييض الأموال ضمن وفاق واستغلال خصائص النشاط الاجتماعي والاعتداء على الأملاك. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من التفاصيل على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشوار تواصل في ميدي ماج، كنوا معنا.
0: الأولى في تونس.

0: رجعنا لكم في ميدي ماج. يلا نحلوا مع بعضنا الدوسية.
1: حل الدوسي.
0: هو حليناه الدوسي لأسباب موضوعية ولكنها خاصة. سخانة غريبة في أوروبا هل جايتنا ولا لا؟ معناتها لو كان باريس مدينة البرد سخانة أكثر منا تو، حاجة غريبة جدا، معناتها وصلت ل 40-39 سخانة.
2: صحيح، وهذا اللي نسألوه على موجة الحر اللي خلت تضرب في أوروبا، كيفاش باش تكون في الأيام.
0: دونك نفسر لكم اللي سخانة هي موجة الحر.
2: هو من أيام الحقيقة موجة الحر هذه أو معبر عنها بالسخانة الاستثنائية خلت عدد من الحكومات والسلطات حتى المحلية تعلن درجات متقدمة جدا من التأهب. نجم نحكي حتى على استنفار في أوروبا واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لمواجهة التداعيات لارتفاع الكبير هذا في درجة الحرارة. فما بعض الإجراءات اللي ما تمش اتخاذها منذ عشرات السنوات جي بعد أقل من شهر تقريبا على موجة حر أخرى سبقتها. كنا نحكيه على شهر ماي، كانت عديد الدول الأوروبية عرفت كيف فاك دو كانيكول كبيرة برشا سجلت خلالها درجات الحرارة قياسية في عدد من المناطق. هذا اللي يوري أنه الظواهر المناخية المتطرفة قاعدة تعرف في ريكورنس أكبر، قاعدة تتعاود في فترة زمنية أقل. في فرنسا مش نبدأ نعطيكم بعض الدول من الأكثر تضررا بالموجة الحرارة هذه إلى الأقل. السلطات اليوم تعطي في انذار أحمر في عشرات الأقاليم، مع توقع باش توسع زيادة في الأقاليم اللي باش تاخذ اللون الأحمر هذايا. نحو نصف البلاد تقريبا مش تكون مشمولة بالشيء هذايا. تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة في عدد المناطق، وصلت حتى البيك متاع 42.2 نوفل في بعض المناطق جنوب غرب فرنسا. ظروف المناخية الاستثنائية خلت السلطات تتخذ سلسلة من الإجراءات فيها إغلاق مئات المدارس، تعديل أوقات الدراسة، إلى جانب فرض قيود استثنائية وقت الاحتفالات مثلا في عيد الموسيقى في دولا ميوزيك، إلغاء عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، وحذرت بيانسور من المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري، ضربات الشمس ومخاطر السباحة في ظل درجة الحرارة. خاطر رينا كنا تقريبا لفيديو على الفيسبوك ومواقع التواصل كيفاش السين مثلا ما عندكش وين تحط ساق، نجمش تتعدى الناس الكل تحاول انها تبرد، الناس الكل تحاول انها تعوم على طول السين. تداعيات موجة الحر مشيت لألمانيا، نحكيه على العاصمة برلين، فات 30 درجة مئوية في الويكاند هذا اللي فات، في وقت شهدت فيه مناطق كبيرة من البلاد عواصف رعدية جات مع درجة الحرارة الكبيرة هذية. كيف تعطلت عديد الأنشطة الرياضية منها الفينال متاع بطولة برلين للتنس. في بلجيكا الخبراء قاعدين يحذروا من إمكانية تسجيل درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق بالنسبة للفترة هذه من العام، وسط مخاوف من تأثير الحرارة على البنية التحتية ووسائل النقل. البوان اللي حكيت عليه قبيله انت مهم جدا، نوفل مش الكل عندهم كليماتيزور، مش الكل محضرين رواحهم لدرجه الحراره كيفنا احنا، وذاك علاش الراو ديما عديد الوفيات اللي تم تسجيلها خاصه في المتقدمين في السن.
0: باهي الكليماتيزور على الفرنسيس ما عندهم، مثلا ناخذوا فرنسا اوروبا ما عندهمش كليماتيزور، اولا لانه تاريخيا سخانه ما تكثرش عندهم، ثانيا لانه برشا من ديارهم مصنوعه بطريقه الحيط كبير وكذا انه يبرد، وثالثا انه فما بلايس ما تحملش يتركب فيها كليماتيزور، وفما حتى بلديات مانعه، ورابعا لاسباب ماديه. دونك الميلونج هذا كل خلى 20% من الديار فقط في فرنسا فيهم كليماتيزور.
2: هما كانوا معروفين ببرد، دونك يهونوا اكثر على الادوات اللي تسخن اكثر من انه الادوات اللي تبرد، وتتكلف عليهم برشا.
0: بخلافك محبي الطبيعه رغم اللي معناتها سمعت مسؤول فرنساوي قال لهم يا وليدي راه ما عادش يخلف لانه بالنووي نستعمله، دونك ما يضرش برشا الطبيعة الكليماتيزور.
2: كيف نكمل في ساعة اسبانيا، نحكيه على 44 درجة مئوية في بعض المناطق. تم إعلان حالة الإنذار في أغلب الأقاليم والإنذار الأحمر في مناطق أخرى. في الباسك خاصة اللي تعرف في موجة حر كبيرة برشا. سويسرا كيف نفس الحكاية، 37 درجة مئوية في المناطق المنخفضة. بريطانيا وسعت بدورها نطاق التحذيرات باش تشمل أجزاء واسعة من إنجلترا والويلز، مع توقعات ببلوغ درجة حرارة تفوت 38 درجة. برتغال كيف كيف، مناطق أخرى في غرب وجنوب أوروبا، وتأثيرات كبير للتغيرات المناخية على القارة الأوروبية. وهوني برشا مختصين وعلماء يقولوا أنه ارتفاع تركيز الغازات الدفيئة ناتجة عن الأنشطة البشرية راهو قاعد يساهم في جعل موجات الحر أكثر شدة وتكرار واستمرار، وهو ما يفسر تزايد الأحداث المناخية القصوى في السنوات الأخيرة في ظل المعطيات هذوما الكل اللي نحكيو فيهم نوفل. دول مش بعاد علينا من جانب الآخر من المتوسط، كيفاش باش تكون الأحوال في منطقة شمال إفريقيا عموما وتونس على وجه الخصوص لمعرفة مدى إمكانية تأثر البلاد بالكتل الهوائية الحارة هذية. هل باش تجينا من جنوب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ثم أراضينا احنا أم لا؟
0: واضح. وهل سخانة من عام لعام قاعدة تزيد؟ معنا المهندس المختص في الشأن المناخي والبي اي سي حمدي حشيد، مرحبا بك.
1: اهلا بك نوفل، ومرحبا بضيوفك وكل مستمعين مزيكا.
0: شكرا لك سي حمدي. دونك اسبانيا، البرتغال، جنوب فرنسا خاصة وحتى شمالها درجات حرارة استثنائية، ولكن ونلاحظوا زادة انه لمدة سنوات درجات الحرارة ماشية وترتفع، معناتها ولينا نشوفوا مدن فرنسية معروفة بالبرد وليت درجات حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا. هي حاجة استثنائية ام فما عوامل مناخية خلت الحرارة ماشية وترتفع؟
1: ممكن هو كومبينيزون أو في اللي حكيته الكل، بمعنى تقريبا اليوم أنا المضحك في الموضوع اللي كان مش حكيه على تونس توا، معناها 36 درجة اليوم درجة الحرارة عندنا في تونس العاصمة، تقبلها في لندن 39 درجة، يعني تونس أبرد الحاجة اللي ممكن نزيد الضحك
0: بالحق، تونس أبرد من لندن
2: ولا غريبة.
1: دوز اليوم 39 وباريس 41، حاجه اخرى معناها اللي باش نفهم الامور كيفاش، معناها اللي الاختلال في الشكل هذا.
0: قلت اختلال، هل فما خلل بيئي
1: مناخي بالاحرى؟ معناها نعم، اللي فما معناها تقريبا نكفي نوفل شو نقولوا لاكثر 3 سنوات حراره اللي تعداو على البشريه واللي ممكن نقاس تسجيلهم منذ 127 ألف سنة على الأقل، معناها كانت 3 سنوات الأخيرة. 2024 كانت السنة الأعلى حرارة على الإطلاق في المرتبة الأولى، المرتبة الثانية كانت 2023، و 2025 كانت المرتبة الثالثة، وتوا معناها معظم القراءات معناها تشير ل 2026 باش تكون من أكثر 3 سنوات حرا، معناها باش يوصل للصفحة اللي نشوفه فيه الآن. طبعا هي معناها اللي قاعد نعيشوا فيه، معناها نتيجة الاحتباس الحراري، فما ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة، لكن زاد اللي ممكن فاقم شوية الوضع وعطاها الدفعة ظاهرة النينيو اللي نعيشوا فيها، اللي ممكن أعطاها تلك التاليزور معناها سرعت العملية أكثر وخليتها في النسق اللي نعيشوا فيه. تقريبا أوروبا معناها قاعدة تعيش على وقع القبة الحرارية الثانية، معناها كانت القبة الحرارية الأولى جات في وقت خارج الفترة من سنسين نسجلوا فيها اللي كان في الأسبوع الثالث من شهر ماي، أول مرة نسجلوا في شهر ماي.
0: فسرنا معناتها سي حمدي، فسرنا القبة الحرارية احتجاز الهواء الساخن، ما معنى القبة الحرارية؟ فسر هنا بتبسيط قبل ما تكمل سمحني باش يفهمها المواطن، ما معنى قبة حرارية؟
1: هي وقت نحكيو على القبة الحرارية معناها هي تقريبا ظاهرة جوية تصير وقت منطقة ضغط جوي مرتفع وقوية تستقر فوق منطقة معينة لأيامات ولا حتى ممكن تكون أسابيع، وتحبس أو تحتجز الهواء الساخن تحتها معناها حرفيا أو ميتافور كما لفتة أو كما القبة. كيفاش معناها نوفل يتفهم؟ هي ضغط جوي مرتفع قوي يتكون أساسا في الطبقات العليا من غلاف الجوي، الهواء ذاك يهبط نحو السطح يسخن أكثر أثناء الهبوط نتاعو، السحب تتقلص الأمطار تقل، أشعة الشمس تزيد تسخن الأرض في النهار بعد النهار، الحرارة تولي تترك وما تبقاش كيفاش تخرج تتوصل درجة الحرارة ارتفاع. هذاك علاش ولينا نشوفوا موجات حر طويلة واستثنائية وقاعدة تزيد في العدد الأيامات خاصة في الصيف. تعتبر عليه خطيرة خطر من الأسباب الصحية، ترفع خطر ضربات الشمس والجفاف وعندها تأثيرات على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، اقتصاديا تزيد استهلاك الماء والكهرباء في وضع سياسي متوتر والارتفاع سعر الطاقة، نفس الشيء بيئيا بدينا نشوفه معنا في المؤشرات حرارة الغابات قاعدة تزيد، نفس الشيء أثر على الفلاحة والإنتاج الغذائي.
0: واضح. يعني هل هذا مناخ جديد لأوروبا؟ يعني توا ارتفاع متواصل، هل نحن نشهد مناخ جديد لأوروبا؟
2: شولي كل عام هكذا
0: يعني أوروبا بشولي قارة سخونة؟
1: هو المؤكد نعم، يعني اللي ماشيين فيه توا نحن نحكيه اليوم تحديدا 2.2 مليار إنسان تحت درجات حرارة مش اعتيادية، 27% من سكان الأرض. معناه ثلثي الكتلة الأوروبية جغرافيا قاعدة تعيش على وقع درجات حرارة غير اعتيادية. في الأرقام اللي ذكرتهم لك من الأول معناها يهزونا للدلالات اللي تخوف بالحق. معلش تخوف لأنه مثلا الدول الأوروبية اللي كنت تحكيت من شوية قلت معناها هم بنيوا ديارهم أو النظام البناء والتشييد المعماري مبني من المدن مش تكون باردة. معناها هنا سوى مشكل كي قاعدة تسخن وقت باش هم في الشتاء يسخنون مش تقعد سخونة، لكن هني ما قراوش حساب الصيف شو اللي في الشكل هذا. بالتالي لما توصل منازل في الصيف وتقعد سخونة شو اللي معناها كيفاش نقولوا مصائد حرارية. دونك ولينا حتى هنا مثلا نشوف انت مجموعة كاملة من الأرقام من التدابير معناها اللي قاعدة تكتبها بعض الحكومات وبعض المناطق معناها في إسبانيا ولا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا إيطاليا ولا حتى هولندا. معناها تشوف لدرجات الإنذار حمراء، معناها مش حتى البرتقالية ارتفعت لحمراء.
0: مع تسي حمدي حشيد وانت مهندس مختص في الشأن المناخي، في فرنسا توصل 40 درجة الحرارة يقصوا الدراسة، معناتها تلامذة يروحوا من المدرسة. فما ولي البارحة سمعته يحكي قال يروحوا مدرسة ما راهو دار يسخن من المدرسة. انتم مروحين ما عنديش كليماتيزور
2: ما عملتش مليح
0: جيستومون. احنا تبدأ 52 سخانة وماشيين حمام في الصيف نتاع عروس عادي، ما عايشين عيشة البنية التحتية. يظهر لي باش نكمل كلامك نسألك سؤال، يعني البنية التحتية الأوروبية اليوم مطالبة بميزاجور إعادة تأكيم التليفونات، يظهر لي لازم ميزاجور صيف 2026، معناتها يظهر لي انفستيسمو كبير.
1: هو هذا اللي قاعدين نحكيو فيه كيفاش يكون الشكل هذاك، وفما حتى معناها الأطراف أو المناصرين على الأقل التوجهات البيئية ولا يحكيو على الباسيف كولينج أو الكليماتيزاسيون باسيف، معناها ماشي باعتماد مباشرة الركب كليماتيزر في وسط الدار، لكن بالاعتماد على الأشجار الكبيرة معناها تكون أحزمة خضراء حول الأحياء وفي الشوارع، على الأقل هذيك تخلق الميكرو كليما ينقص من درجة حرارة من 4 إلى 8 درجات. وفما كيف اللي فما انتباه الآن مثلا فك
0: اللي العباد تبدا عندهم الطبيعه محلاه.
1: والله التوجه هذا عام، التوجه عام على الكليماتيزاسيون باسيف في الشكل هذا معناها ولات توجه عام، معناها دونك اللي معناها كيف كيف مفهوم اخر نوع في المشكله اللي ولا تحكي فيه الكولينج بوفرتي معناها او فقر التكييف. بالنسبه لفما فئات مثلا ما هيش قادره تدفع فاتوره نتاع التكييف وتكون غاليه، معناها بالتالي معناها ولات فما عدالة على مستوى التكييف معناها أو طلب عدالة لمستوى التكييف. يعني وليت معناها كما الانترنت ما رحنا نخزور كنا نخزور حاجة لوكس ولا البارابول ولا غيره، تدريجيا الكليماتيزاسيون مش تخرج من مفهوم الكونفور مش تولي حاجة أساسية
0: وواجبة. وأنا ذكرت أني من بين الأسباب الأسباب المادية، الرجال الكبار اللي المرأة 60 سنة عايشة وحدها في دار ما تنجمش تدفع فاتورة كليماتيزور، معناتها فمبرشة أسباب مادية تخليهم ما يخلطوش به. نحب نسأل في الأخر على تونس، هل يمكن أن تتأثر تونس بهذه الكتل بالسخانة هذه نحكي سنة ولا حتى من عام العام مع درجات الحرارة في تونس ماشية وتقوى؟ احكي لي صفة سنة وبصفة عامة تنجم سخانة أوروبا تكون تأثر في تونس؟
1: بص العكس أنا نحن نبثر عليهم
0: احنا نبثر عليهم
1: هواء صحراوي بالأساس هما اللي أو كتلة هوائية صحراوية المنشأ معناها اللي قاعدة تأثر عليهم معناها. لكن نقول لك حاجة نفهم معنا حتى ضمان نقولوا اللي ما نجموش نعيشوا كما اللي قاعدين يعيشوا فيه، معنا حتى ضمان من أي نوع معنا الممكن للتوجه العام تدرج الحرارة قاعدة ترتفع، لكن معنا مجموش نقوله لي بأن الوضع مستقر مناخين هذا غلط مو غلط، على الأقل أي شخص شو قولك لماذا قاعد يغلط أو يروج المغالطة للإعلام أو الرأي العام. بالتالي معنا ما فهم حتى ضمانات التوجهات العامة كل اللي تقول فما ارتفاع معناها فوق المستويات العادية على مستوى درجات الحرارة. نقول إن شاء الله معنا في المستويات هذه المقبولة نحن على الأقل نعيش فيها قدامنا شوية حلول، فما الحلول low cost نقوله أو الحلول مخفضة التكلفة أساسا اللي هو لازم التشجير على مستوى الحضري

0: كان الفصول عام سنين مع 2026 ولا مازال مش واضح؟
1: عندنا دو موديل معنا نخدموا بهم ديفرنت موديل، دي موديل ستاتيك دي موديل فيزيك، الزوز يعطيك مؤشرات اللي 2026 باش يكون من اكثر 3 سنوات حراره على الاقل. ما نقولوش هو الاسم لكن في طريقه اللي باش يقف
0: في الطليعه، في الطليعه
1: باش يقف في البوديوم معناتها اكثر 3 سنوات حراره على الاقل.
0: واضح، ربي يبشرك بالخير سيد المهندس المختص في الشأن المناخي. كي نبروا على أوروبا به، كي حكيت على تونس سخنتنا. يعطيك صحة سي حمدي حشيد، بركة لو فيك على المعطيات البسيطة والواضحة لأي إنسان ينجم يفهمها. شكرا ليك الخبير المختص في الشأن المناخي والبيئي، خاطر رو الجملتين اللي قالهم اللور، رو قالك راي دوز باريس أسخن من دوز وتونس أبرد من لندرا، يعني لندرا ده أسخن من تونس، مع تأفهم البارامتر هذا تمسر أو ملفة في تومبك الصيف باريس 22 درجة، مش ما تخلطش فوق 40 درجة في الظل، مع تزيدك 4-5 درجة. يلا فاصل الموسيقى نكملوا معكم ميدي ماك.
2: مع ليتر حالي الكوفواتوراج أو التنقل المشترك بالسيارة، هل يختار البعض الكوفواتوراج كحل للتنقل إن كان يوميا للعمل أو غيره، أو التنقلات ظرفية المسافة قصيرة كانت أو طويلة؟ شو اللي يخلي البعض يختار الحل هذا؟ هل هو الأسباب مادية للاقتصاد في تكلفة التنقل إن كان لصاحب السيارة أو اللي يشتركوا معه، أو هو حل بديل عن وسائل النقل العمومي وبعض الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأشخاص للتنقل؟ هل إنه الكوفواتوراج في تونس مسموح به قانونيا كما في العديد من البلدان في العالم اللي يشجعوا عليه للمزايا البيئية الاقتصادية والاجتماعية اللي وفرها؟ وهل عموما هي تجربة إيجابية يعيشها البعض ومن خلالها تكون فرصة للتعارف وبناء علاقات، أم أحيانا تكون تجربة سلبية للبعض الآخر؟
3: بالنسبة للإنسان اللي عنده كهرباء كي كان تاعي لو كوبوتي راجي ربحك أنك الشارج زوما معاكم حكم ليسونس غالي برشا، وتوني وتبدا تخدم في تراجيتنا في مثلا نقولوا احنا نتعبان 25 كيلومتر برجور، فهمتني؟ تولي تمشي مع بعضكم، تمشي ورا بعض الكهرباء مع بعض، نروحوا مع بعضهم ونشارجيو زوما بعضهم. أي تعاون الزوج أكيد مش تعاوني أنا كمولا كهرباء ولا اللي هو عنده كهرباء أن الشارج مع بعضه.
4: فما تكون جرب هالزي الكونفورتيراج وعجبته وساعدته، فهمت؟ ولقاها تجربة باهية وأول يومين هذا يمشي من حي زهور للأك بالكونفورتيراج.
5: الحقيقة أني ما سبقتش جربتها جملة، الحقيقة موافقة على الكونفورتيراج، اللهم ما في صورة ما إذا معناتها معايا جروب من العباد معناتها زوز ثلاثة هكاك أني نوافق أني نركب معناتها. إيه نبدأ وبرا ماهيش خوف وبرا معناتها جست ناخذ احتياطي وبرا.
2: لو كوفواتوراج أو التنقل المشترك بالسيارة موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
6: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك، مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك، مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
6: ميدي ماغ

0: نوف الورتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ على موزيك اف ام. باش نعوض صلاح ان شاء الله يرجع لنا غدوه. هذه ما فاتك شيء
0: ما فاتك شيء.
1: الصحف العالمية حكيت برشا على تونس وعلى هزيمة المنتخب التونسي. لباريزيان كنا سمعنا في دقيقة مونديال قال هل تكون تونس أضعف منتخبات المونديال منذ بداية المونديال، معناتها من الألف ماتش، مش المونديال هذا، لا المونديال هذا ضامنينها، معناتها كان إسبانيا تفرح بينا شوية وفي بالك جول التونسي يتعاركوا تو كل جول يقول لي آخر برا شدنتي، لا والله لا شدنتي، مفادلك هذه مش صحيحة. أما قد تكون تونس من أضعف منتخبات المونديال. لباريزيان عملت تحقيق، التوانسة في باريس يحكيوا خيبة أملهم على مردود تونس.
2: شيء يصف من فيدراسيون من جمعية تونس، كل كرة في تونس تمشي وتموت كما يقول بالرسم حاجة
3: والله من العشرة فوق، من العشرة خرج، من العشرة جيت ونستنى في طرح وكان عندي أمل، خيبة أمل كبيرة بالرسمي، خايبة أمل كبيرة على الأخر. كنت تصور أكبر شطوف اليوم
2: كل شيء ممشيش صبحية سنتفرجوا في اللقاء كريت لمين اللي شاك
1: ولا دونك تسمع بالعربي، هما حاطين ترجمة بالسوري. الجمهور عبر على خيبة أمل كبيرة وقعد يستنى حتى بعد الماتش. تصريحات برشا ملاعبية وكذا جيت وعنده الحق جمهور، وجمهور متأسف بطريقة كبيرة وكبيرة برشا. برشا حكيت باش تصير أكيد نستنى ماتش إسبانيا. إلى حد الآن ما فماش رد فعل رسمي من حتى بلاصة في تونس. وزارة الشباب ما هبطتش حتى بيان، الوزير ما سمعناش أنه تكلم، كلم المكتب الجامعي، رئيس المكتب الجامعي اللي يبدو انه هو الرئيس بمظفرين لانه مش هو اللي يحكم حسب ما يحكيوا العبيد، ما قال حتى كلمة، ما عملوا حتى تصريح. نهد عادي حتى حد ما يصرح، حتى حد ما يتكلم، معناتها موقف طبيعي، معناتها انه احنا امام اسوأ مشاركة تونسية، اسوأ مشاركة، اكثر منتخب قبل اهداف في زوز ماتشوات ولا واحد يتكلم. حتى المكتب الجامعي كي يجتمعوا ناس معهم يكمبسوا كيفاش نقعد ونبردوا الامور. وزارة شباب ورياضة ما هبطت حتى بيان، ما سمعناش اللي صار تليفون، ما مش فما سكوت اكثر من اللازم. طيب. مش فما كانوا عبيد اي اسكتوا حتى يبردوا توانسة بعد ناخذوا اي حاجه، ولا انه نبعثوا شهاده طبيه لهولندا، ما نعرفش شنو ناويين يعملوا.
4: أيوه. هذا الغريب، هذا الغريب، خاطر فما حاجه اسمها كوميونيكاسيون دو كريز. في وقت ازمه انت كمسؤول وتحملت المسؤوليه وتقلدت المسؤوليه، كيما خذيت على عاتقك المسؤوليه يلزمك تحاسب في الاخر، يلزمك تحاسب ان بيلون، خاصه كي تجي في وقت ازمه في مشاركه كيما
1: هذا. ليه؟ وانك تحطم رقم قياسي في الرداء، معناتها راهي باش تقعد تبعك سيدي رئيس ونائب رئيس جامعه ومسؤولين، باش تقعد تبعكم مدى الحياه. أسوأ مشاركة في تاريخ تونس،
4: تبع البلاد،
1: أسوأ مشاركة ربما في تاريخ أفريقيا،
4: فوت الأشخاص.
1: ولكن أنتم أنتم باش تكونوا نقطة سوداء، حتى كان طموحكم تقعدوا ما تقعدوش آخر همنا، أما باش تكونوا نقطة سوداء. البارح السعودية زادة للأسف خسرت يعني في مباراة، رغم اللي السعودية كانت تربح الماتش جاي تترشحها مازلت، وتعليق طريفة
4: كلام على المردود كان خاصة
1: ضد منتخب قوي، تعليق طريفة على الوحدة العربية بين تونس والسعودية.
5: تقريبا كده يا شباب احنا فاهمين الوحدة العربية غلط، لان الساعة 7 الصبح تونس خدت 4، الساعة 7 مساء السعودية بتقول لتونس قسما بالله ما اسيبك لوحدك، وقامت واخدة نفس الاربعة. اخي انا والله ما صعبان علي اكتر من عصام الشوالي، الراجل لا عارف ينام ولا لحق يتخطى الهزيمة بتاعة تونس، وما بين مباراة تونس والسعودية على اهداف اكتر من الاهداف اللي حققها في حياته. ان شاء الله تتعوض في الجنه وناخد حقنا منهم. عشان تلاعب منتخبات زي كده عشان تكسبهم لازم نكثف الدعاء يا اخوانا، لان في المستطيل الاخضر انا ما شفتش النهارده المنتخب السعودي. راجل اسمه دونيس مدرب المنتخب السعودي ده محتاج دكتور تنميه بشريه، ده محتاج عالم في علم النفس ياهله الاول نفسيا. الجبن اللي كان عندك اللي قدرت توصله النهارده للمنتخب السعودي ما هي هي يا اخويا. انت نازل تلاعب منتخب اسبانيا واحد من اكبر المنتخبات المرشحه بالفوز بمونديال كاس العالم، ما هي هي هتخسر بس العب لعبك. ما شفتش اي حاجه النهارده يا اخوانا، 5 لعيبه في الدفاع، لعيبه منكمشه كده عاملين زي لعبه فتح يا ورده قفلي يا ورده، والاطراف كلها متسابه، اوريال زبال واخد راحته، ولامين يامال النهارده
1: لامين يامال عمل كلاكت بمدافع الكابتن نتاع السعوديه كيفاش بلانجيه، قعدوا الناس يحكيوا فيها. ثم ايران لعبت مع بلجيكا مباراه روعه، فما بونتو غريب جدا ما ماركيتو ايران بالكفرون كشاتوها، ولكن مرفقوا في
4: النرجيل.
1: الحكم كان عادل، انا راه باش نقول لك الحكم حايل لا ما حايلش. الحكم نتاع ايران وبلجيكا كان عادل، عادل غريب
4: بونتو من الاول ثم
1: عادل غريب معناتها. وحتى ايران يمشي اكت قوي عيط له نبه عليه ما عطاهوش ورق صفر، كان ممتاز. ثم مصر رغم هزيمتها واحد بلاش في الميتون الاول، في الميتون الثاني لعبوا مصر اللي تقريبا ملعبيتها الكل محليين فما ستة ملعبية تبعين الأهلي اللي ربحتهم الترجي دونك، ولكن عزيمة كبيرة لم تكن توجد. الملعبية التوانسة قالوا عندكم الحق ما كانتش توجد عند تونس به. باش نحكي توا ميديا هجوم غريب، معناتها مذيعة في ليكيب، ليكيب تي في، معناتها هجمت لاعب لأنه قال يحب يقص المونديال باش يخلط على مرته تولد، فجاوبته بطريقة غريبة وغريبة جدا. تراه نسمعه.
6: Une sortie sur Jérémy Doku qui ne passe pas.
7: C'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde. Et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant.
6: Un peu de contexte, futur papa de son premier enfant, l'attaquant belge Jérémy Doku envisage de quitter la Coupe du Monde pour rejoindre sa femme dont le terme est prévu pour début juillet si elle devait accoucher pendant le Mondial. Le joueur de Manchester City a estimé cette semaine qu'aucun papa ne voudrait manquer ça. Ce vendredi, donc, le plateau de l'équipe de choc sur la chaîne L'Équipe revenait donc sur cette déclaration du numéro 11 des Diables Rouges. C'est alors que la journaliste France Piron fait cette déclaration.
7: Quand tu as la chance, parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde, c'est un bonheur inouï, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie, c'est vraiment un moment particulier, c'est un rêve de gosse que tu réalises, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant.
6: Sur le plateau, déjà, ces propos ne font pas l'unanimité. S'ensuit en direct un vif échange avec l'ancien boxeur et chroniqueur Brahim Asloum sur le sujet.
8: Comment c'est ça, on sert à
7: non,
8: rien.
7: Tu sers à rien, tu tiens la main, tu prends une photo.
8: Qui encourage
7: non, gars,
8: un bébé, c'est toute ta vie.
7: Mais il sera toujours là. Hein.
8: Une Coupe du Monde, tu peux la gagner, tu peux la louper.
9: C'est ça.
6: Le bad buzz est vite arrivé. France Piron est alors épinglé par les internautes et des consoeurs journalistes sportives également.
10: France Piron, en 2026, on ne peut plus tenir ce type de discours. On se bat quotidiennement pour que la paternité soit valorisée, que les pères s'impliquent, et vraiment.
6: En 2024, France Piron avait déjà fait polémique en expliquant ne pas comprendre les aménagements faits pour les athlètes voulant s'occuper de leurs enfants pendant les Jeux Olympiques.
10: J'estime que tu peux te séparer de ton bébé ou de ton enfant pendant une semaine.
6: En 2019, d'autres propos sur le sujet avaient également choqué. L'ancien entraîneur d'Auxerre, Giroud, avait moqué la décision de Marquinhos d'assister à l'accouchement de sa femme manquant un match Montpellier PSG.
1: واضح دونك هي قالت بعنف وش بيك باش تمشي ولحظه مقزه كذا ثم كي شافت ليكيب خليت الفيديو تمشي هي هبطت ما في باليش كذا وكذا ولو نعتذر اعتذار هكا محتشم
4: شويه
1: اي محتشم مقنع شويه ثم
4: مقتنع به الاعتذار
1: ثم تلفزت ليكيب كي شافت الهجومات كبيره وكبيره جدا هبطت بيان وقالت احنا لا نتضامن لقيت لك العباره لا نتضامن مع تصريحاتها وتم ايقافها اليوم معناتها اليوم برنامج هي مش باش تقدموا وترجع غدوه دونك كانه عمل لها عقوبه وربما والليكيب سحبت الفيديو غريب وغريب راي العنف اللي تحكي به باهي تقول هل انت مع ام ضد مثلا اما مش لحظه مقزه وانت ايش تعمل كراجل وكذا واضح انه مذيعه
4: خاصه جوستمون المذيعه المذيعه هذه مش اول مره تعمل تصريحات كما هكا معناتها تحب تلعب شويه الدور نتاع تعطي دروس ديما معناها نشوفوها في ليكيب وخرجتها ديما ساعات ديبوردي وتخرج على الخط خاطر سامحني ماهوش من دورها باش تعطي راي في حاجات كيما هكا وبالطريقه هذه وتقول على لحظه كيما هذه تقول عليها انها مقزه وراو قامت عليها زوز دول معناها راو الراي العام والشارع على الشارع على الرياضي مش حتى الرياضي الناس كل راو في بلجيكا وفي فرنسا الايامات الاخيره الكل معناها حطوها في قلب الاتهامات دوك اوبليجي قناه ليكيب انها تتراجع شويه التالي خاطر من الاول عجبتها شويه الحكايه
1: جوستومون قناه ليكيب اللي كيما العالم الكل خليت الفيديو من الاول قالت تعمل بوز ودور شويه
4: وهذا يبقى اختيار اللاعب يتفاهم هو والجامعه نتاعو انت ما عندك حتى دخل وكان الجامعة ترى انه ما تجمش يمشي ولا ما يزموش يمشي هي الجامعة من بعد تعاقبوا اما ما تجمش تحرم حتى انسان من انه يحضر ولادة ولده
1: ليه تنجم تطرح انت مع انت ضد باحترام معناتها انا مع ضد مش لازم تفسر واضح دونك المونديال ممتع المونديال فيه برشا كرة بصراحة اول مرة المباريات الاولى فيه برشا مباريات ممتعة الرأس الاخضر متألقى الناس الكل خويا تلعب مليح منتخب برك ما هوش يلعب مليح، منتخب برك قوته في الاجتماعات. راح نمشيوا لأصل الحكاية مباشرة توا. أصل الحكاية باش نحكيو على الجثة المحترقة في قنيل مجردة، قضية مقتل محامية منجي المناعي، واحدة من أكثر الجرائم اللي صدمت التونسيين في السنوات الأخرى، تبوح بأسرار جديدة ولكن مازال كل شيء غموض. صباح صادم والعثور على جثة مجهولة. دونك ولدها ساعة طبيب عرض أحد ابني الضحية، الطبيب اللي جاء من ألمانيا تم تسليمه باش يمشي على اللجان المختصة بالطب الشرعي، أمور روتينية. دونك نهار 26 أفريل 2025، أكثر من عام بشوية، النيابة العمومية في منوبة تلقت إشعار بوجود جثة آدمية طافية داخل قناة مجردة خلف المركب الرياضي في منوبة. جثة كانت محترقة بشكل كبير وعالية إلى درجة أنه هويتها ما كانتش معروفة في البداية. مشهد مقزز. ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق مشاو لعين المكان وانطلقت الأبحاث في جريمة قتل بشعة ضد مجهول. بعد التحاليل الفنية تم التعرف على الضحية، المحامية المعروفة منجية المناعي. شنو كشف الطب الشرعي؟ المفاجأة الأولى كأنه الضحية لم تمت بالحرق. تقرير الطب الشرعي أكد أن الوفاة حصلت نتيجة الخنق بواسطة وشاح فولارا قبل أن يتم سكب مادة حارقة على الجثة وإضرام النار فيها في محاولة لطمس معالم الجثة. ثم تم الكشف أن الجريمة وقعت داخل المنزل، ووجور أثار دماء في عدة أماكن من منزل الضحية، في المطبخ، في قاعة بيت الإقعاد، وفي بيت النوم، وفي سوسول اللوطة. هذه المعطيات دعمت فرضية أن الجريمة ارتكبت داخل المنزل قبل ما يتم نقل الجثة ورميها في قنيل مجردة. جواندوات وكاميرات مراقبة تعرضت للتلاعب. دونك الاختبارات دونك عملوا جواندوات ما فماش بصمات، ثم قطع لبعض التسجيلات في كاميرات المراقبة. واضح لنفذ الأمور ينهد كان مبرمج كل شيء. اعتمدوا على كاميرات أحد الجيران ومعطيات متوفرة لدى أحد الفروع البنكية وحتى مجازان اللي شروا منها المادة الحارقة، والقاوا التسلسل الزمني للأحداث. الأبحاث الأورية أسفرت عن الاحتفاظ بأحد ابناء الضحية، الطليق متاحها كانت معرسة ومطلقة وعامل بمحطة غسل السيارات اللي تم تنظيف السيارة فيها. دونك مع تواصل التحقيقات ظهرت شبهات جديدة تتعلق بالابن الثاني. الطبيب كان غادر تونس، هرب إلى ألمانيا، عملوا بطاقة جلب دولية في حق الابن وتم إدراجه بالإشارة الحمراء للأنتربول. 5 جوان 2025 الشرطة في ألمانيا ألقت القبض عليه وتم تسليمه للسلطات في تونس لمواصلة المحاكمة. دونك بعد ختم الأبحاث دائرة الاتهام قررت إحالة الأربع أشخاص على أنظار الدائرة الجنائية بتونس. الابن الأول مهندس، الابن الثاني طبيب، طليق الضحية وعامل بمحطة لغسل السيارات، القتل المسبوق بإضمار والمشاركة في ذلك. جلسة الاستماع كشف التوتر عائلي. ابن الضحية قال أنه علاقته مع والدته كانت متوترة برشا وخلافات قديمة ودائمة، وقال لا هدت لا خطت لقتلها، وقال أنا بريء، وقال لم أتلاعب بكاميرات المراقبة. بصمات جينية لقاوها في الفولار المستعمل في عملية الخنق وعلى سيارة الضحية، ولكن المتهم ينكر إلى حد الآن كل شيء ويتمسك ببراءته. في واحدة من أكثر لحظات المحاكمة إثارة، الابن الطبيب طلب من المحكمة إخلاء القاعة وتحويل الجلسة إلى جلسة سرية. هذا اللي خلى الناس قالوا زعما باش يكشفوا حاجات، هل حاجات كيما مخدرات ولا حاجة؟ إلى حد الآن حتى شيء ما هو واضح. دونك الابن الطبيب الجن في الطبية المختصة بالطب الشرعي، هذا تمكين المحكمة من الحصول على تقييم علمي وإضافي قبل ما وصلت النظر في الملف. فرضيات متداولة، المخدرات، خلافات مالية وغيره وغيره، كل شيء لم يتم تأكيده، كل كلمات قالت وإلى حد الآن ما هيش مؤكدة. بعد أكثر من عام من العثور على جثة المحامية منجية المناعي محترقة داخل قنيل المجردة في انتظار جلسة 2 أكتوبر أكتوبر القادمة تبقى الأسئلة مطروحة، خاصة أنه تم العفو أيامات التالي على الطليق، تم إطلاق سراحه عفوا مش العفو، معناته يبدو أنه المخطط متاع عائلة كاملة عملته مش صحيح. ما حقيقة المعطيات اللي المتهم حب يكشفها؟ هل باش تغير من وجهة نظر؟ هل باش يكون أحد أفراد العائلة متهم ومش معاه بقية أفراد العائلة؟ دونك جميع المتهمين عندهم قرينة البراءة، ويبدو أنه قصة قتل المحامي هذه باش تكون قصة مؤثرة وربما فيها حكايات مختلفة على الشيء اللي احنا كان في بالنا بيه. غريب جدا وقت اللي أبناء متهمين بقتل والدتهم، ما نعرفش أنا هل الفلوس نجم تبرر كل شيء نهيد؟
4: صحيح، من أبشع الجرائم الحقيقة اللي
1: تحط أمك الفلوس، هل تنجم تختار الفلوس؟ طبعاً. يعني نحكي نظريا طبعاً الأم هي قبل
4: طبعاً
1: كل شيء
4: طبعاً، لي ما ظهر قضية من شعبة برشا، قضية ما زالت فيها برشا ضبابية إلى حد الآن، فيها برشا أطراف كما كنت تتحدث أنت نوفل، كل مرة قاعد يظهر فيها جديد، كل مرة التحقيقات قاعدة تزيد تقدم أكثر. أما كما قلت أنت، من أكثر الجرائم والقضايا اللي هزت الرأي العام التونسي، واللي يستنيو في نتيجة ويستنيو في حكم ودينومو باش نفهموا شنو صار بالضبط للمرأة هذه.
1: من هنا الله يرحمها، الله يرحمها، من هنا 2 أكتوبر. شكرا لك نهد سلاح، يرجع معنا غدوة. شكرا سليم، شكرا لبنى. بعد شوية الأخبار، سبور إكسبريس، بعد مالك اليوم استثنائي باش يقدم لكم فورم، نتقابلوا احنا غدوة في لمن. ميدي ماغ.

0: حياتي.
1: مع شبندريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيوط ديريس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبندريس عيش جو المونديال.

مونديال من 11 جوان ل 19 جويليه 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة لميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينار بيس يعلن انطلاق صرف جرايات التقاعد لشهر جوان بداية من اليوم الاثنين بالنسبة إلى التحويلات البنكية، وبداية من يوم الغد الثلاثاء بالنسبة للتحويلات البريدية. وزارة الفلاحة تدعو أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى الامتناع عن جلب النباتات والمنتجات النباتية التي قد تحتوي على حشرات أو مسببات مرضية، والتي من شأنها أن تحدث أضرارا وخسائر كبيرة للثروة الفلاحية الوطنية. كما تدعو كافة الوافدين عبر جميع المعابر الحدودية إلى عدم جلب النباتات والمنتجات النباتية، سعيا إلى حماية الأمن القومي الغذائي والحفاظ على المنظومة الفلاحية وفق ما ورد في نص البلاغ. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول إن 20% من التونسيين معرضون للإصابة بمرض السكري، نصفهم يمكنهم تجنبه إذا تمت الوقاية بشكل مسبق، داعيا إلى ضرورة الانتقال من منظومة العلاج إلى منظومة الوقاية والكشف المبكر والتثقيف الصحي. والفرجاني يؤكد خلال جلسة مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الوقاية لا تعد نشاطا ثانويا، حيث أثبتت الدراسات أن الدولة عندما تصرف دينارا واحدا على الوقاية فإنها توفر 10 دنانير إذا تمت الوقاية بشكل مسبق وفق تعبيره. وفي شأن آخر، وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن أن مستشفى الملك سلمان بالقيروان الذي انطلقت الأشغال فيه سيكون جاهزاً لاستقبال المرضى بحلول سنة 2029، ويشير إلى أحداث مركز للعلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة سيدخل حيز العمل في موفى شهر جويلية القادم، وهو أول مركز مدني للأكسجين المضغوط في تونس. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب في الشرق الأوسط، وإن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الختام، القضاء البريطاني ينطلق اليوم في محاكمة الشابين يبلغان من العمر 18 عاما و20 عاما، يشتبه في تورطهما في هجوم سبراني استهدف قبل نحو عامين أنظمة النقل في العاصمة البريطانية لندن، متسببا في تسريب بيانات شخصية لملايين الركاب. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار تواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك. سبور
6: إكسبرس. مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني والجامعة التونسية لكرة القدم، والجميع يتسائل هل هناك قرارات، هل اتخذ المكتب الجامعي موقف رسمي بعد اللزوز هذه مغادرة المونديال بنتائج اللي بشي تكرر التاريخ كونه من أسوأ مشاركات ولا أسوأ مشاركة في تاريخ المنتخب في المونديال. المنتخب اللي عنده زادة ماتش آخر ضد هولندا. كل الأخبار كل التفاصيل تاخذها معنا بوطن الخاص إلى مونتيري أحمد عادل. أحمد مرحبا بك.
7: رهبي صباح النور فاني، صباح النور لمستمعينا، صباح وتعصبية حوين صباح 4 دقائق. اليوم يبدأ النهار الأخير في لمنتخبنا الوطني التونسي في مونتريال قبل تحول الولايات المتحدة الأمريكية؟ حنبدأ بالإجابة على سؤالك في خصوص وضعية المكتب الجامعي، ما ثم حتى قرار، ما ثم حتى استقالة إلى حد الآن، ويبدو كون الأمر باش يكون مؤجل إلى وقت لاحق. بنعرف كل عنا مباراة منتخب هولندا، خلينا أكثر حاولوا نركزوا على الجانب الرياضي في انتظار المعلومات الخاصة بالوضعية الإدارية اللي إن شاء الله نخدمها في وقتها، لأنه كل ما يقال هو مجرد محاولات لتبديغ معلومات، لكن الحقيقة ما كان ثم حتى معلومة رسمية، وإحنا سامسنا كونه نعطيه المعلومة رسمية. إلى حد الآن الاجتماعات متتالية بين أعضاء المكتب الجامعي، كانت ثم اجتماعات جانبية بين زوج ثلاثة أعضاء، ثم اجتماع نجم نقوله موسع من عشش من كل أعضاء الموجودين هنا وإلى لا، ولكن لحد الآن مش معلومة. بالنسبة للجانب الرياضي فهمي، منتخبنا كما قلت اليوم عمل حصة لإزالة العائق، اليوم حصة تدريبية كاملة، ومن ثم غدوة يتحول إلى كانسل سوين بشارع مباراة الثالثة ضد منتخب هولندا.
6: صح أحمد، شكرا لك، وتابعنا في الساعات القادمة معلومات أكثر وأخبار أكثر على الجامعة وكذلك المنتخب في ساعات ذات المباراة الأخيرة اللي بشكون ضد المنتخب الهولندي للماتش المبرج نهار الجمعة مع النصلي. أيضا اليوم الساعات اللي فاتوا زوز أندية أصدروا بلاغات احتجوا فيها على الوضع اللي وصلوا المنتخب الوطني وكرة القدم التونسية، وطالبوا باستقالة المكتب الجامعي. نحكيوا على أندية شبيبة القيروان ومستقبل سليمان. نواصل مع المنتخب الوطني اللي تراجع مرة أخرى في التصنيف الفيفا المركز 58 عالميا، واللي في ظرف شهر تقريبا كنا في المركز 45، نحكيه على ما يقارب 13 مركز في شهر تراجع فيها من المنتخب، ولو أنه يبقى أخي بتصنيف المنتخب في 2010 المركز 65 تجاه ماهوش بعيد برشا. من المواعيد في المونديال، مع الستة الأرجنتين تواجه النمسا، العشرة تعليل ماتش فرنسا والعراق، مدي ساعة ماتش النرويج والسنغال، والأربعة تصبح ماتش الأردن والجزائر. مدافع الملعب التونسي مروان الصحراوي توصل الاتفاق مع إدارة الترجي التونسي، ومنتظر اليوم إمضاء العقد. في النادي الإفريقي، رئيس فرع الشبان بديع بن جديدية أعلم من الإدارة بقرار الانسحاب من مهام واستبدال التزاماته المهنية. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية اليوم، تلقى على السيت مزيكا فهم قمت
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
2: ثغم ثغم من الاثنين الجمعة من الساعتين للأربعة عشية،
8: مدي ساعتين وثمانية دقائق على موزاي كفام. مع السلامة، مرحبا، شكرا لكم على اختيار إذاعتنا. موعد جديد من فورم من توا حتى للأربعة متاع العشرية، في تعود زميتي ليندا الرحالي معكم مبارك العوني. شكرا لكم على اتصالاتكم، على تليفوناتكم على 71 113 1000 71 113 1000. فورم اليوم اخترنا موضوع يهم برشة توانسة، موضوع الكوفاتوراج. هل يختار البعض الكوفاتوراج كحل التنقل سواء كان يوميا العمل أو غيره؟ ممكن التنقلات الظرفية لمسافات قصيرة أو طويلة، شو اللي خلي البعض يختار الحل هذايا؟ هل هو لأسباب مادية والاقتصاد يخطو في علاقة بتكلفة التنقل سواء بالنسبة لصاحب السيارة في حد ذاته أو للمشتركين معه؟ هل هو حل بديل بالنسبة لوسائل النقل العمومي وبعض الصعوبات ممكن يواجهها البعض في التنقل؟ هذا الموضوع بالنسبة اليوم 71 113 1000 71 113 1000. أكيد صوتكم على 71 113 1000. ريبوندو موزايك كفام، عدنا في الإخراج على وسائل أشفق الإخراج الرقمي، مرحبا الحاج في ستوندار موزايك كفام، غسان في بيانسور أعداد، وأيضا في استقبال تليفوناتكم ومواضيعكم وتجاربكم في علاقة بموضوع اليوم الكوفاتوراج على موزايك كفام فروم حتى ضربة العشية.

0: شكرا لكم على اختيار موزايك فام. مدي ساعتين وثلاثة اثناش دقيقة مازال معكم حتى الضربة العشرية. موضوع اليوم هو الكوفواتوراج, يهم برشا توانسة سيغتو توا, ممكن ماشيين السيونس يونيك بتاتر نهار واحد جويليا. القراية بدأت توفى, ثم عبيت كانت تعمل ديبلاسمون في خص القراية او في خص زادها العمل. سنين من عبدالله اخصائي في علم الاجتماع, اهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحبا بي, انا بحذيك دول اليوم في تعويض زميلتي.
1: كل الترحيب بك في كل وقت.
0: شكرا سليم على مدة ساعتين من زمان. أنا عديد الأسئلة في ما يخص الكوفواتوراج, زاد أيضا أنا عديد التيمونياجات أو ممكن الشهادات متاع الناس اللي بتحكينا عن تجربتها في علاقة بالكوفواتوراج. بيان سور كلمونا على 71 113 ألف, نستقبل تليفونكم توت سويت, نسمعكم ونسمع رأيكم وتجربكم. يلا تيمونياج.
2: فرام تيمونياج.
3: سما ان فيت حبيت نشارك في فورم اليوم على الكوفواتوراج. دونك جين غون اكسبيريونس في الكوفواتوراج, خاطر كنت كيما نعمل نبات ونسوسة. حبيت نحكي معناها على علاش سي انترديي باغ لا لوا لوغ كو هي حاجه تعاون برشا عباد. نحن اونطونك عندك كرهبه معناها تعاونك في ليسونس في البياج, اي اون بلوس صافي لومبيونس في الكرهبه. اون فيت خاطر لو برانسيب دو كوفواتوراج مش هكاك هز ووصل عبد, سي بلوس باش تحكي باش تتعرف على عباد. J'ai connu pas mal de personnes en contact avec بعضنا. Voilà. Donc, j'ai envie de vous parler et de vous parler.
4: سليمة, بربي حبيت نشارك في موضوع الكوفواتوراج. صراحة حل بي على الاخر للعبيد اللي ما تلقاش بيه النقل باش يمشي تخدم. انا نسكن في بلاصة معناها ما فيش نقل, ديما معبي, ديما كار بتبيع معبي على الاخر طريق راويد. دونك الحل الامثل والحل البيع على الاخر هو انك تشوف شكون يهبط نفس ثنية كل يوم ويرجع, تخلص وتركب معاه ويوصلك ويرجع, تضمن انك توصل في وقتك تركب وكها. ومعني فمش حل آخر معني, خطر معني توصل لثمانية وتسعة والعشرة مستحيل انك تنجم تركب في نقل ولا تلقى نقل معني. وذي حل بديل للنقل وللكار حتى لين شوفوا معني تلحى الدولة ولا شوف لنا حل في موضوع النقل والكراء كها. وميخسي.
5: السلام عليكم. مزيك فهمتني, والله موضوع مزيان على الاخر يجبتوه. لو بالنسبة لذيه البواتير دراسنية ما نعرفش خاطر مش ثقافة في فرنسا وين فهمتني. لو ريس ريسك واحد نو نطلع مع واحد في كهرباء انا بالتليفون, مجرد انه التليفون عاملينها خدمة, اما ناس ماشي جاي ما عادش معناها في ميتو فهمتني. تو هزي معناها فهمتني راكب مع واحد انا ما نعرفوش اسكو بلكشي حتى برمي ما عندوش نعرفش هويته ما نعرفوش انا شخص نزيد نطلع معاه هنا السوسة ولا الساقس ولا يعني فيها الاختر, فيها نوع من الاختر ونوع من الريسك. صراحة بكل صدق أنا نحكي معكم, إحنا في تونس قبل عنا التطبيقة تاع البولد ونحوها, قالك معناها فهمتني مش ليقال مش قانونية. فما بالك أنا نطلع مع واحد ولا مرتي ولا أختي تطلع مع واحد وين ماشي السوسة الله أعلم مع شكون ماشي غلطة. راه واسمع نظموا روايحنا, أنا بلاد نحبوا لوز ولا حاجة منظمة ولوز ولا حاجة قانونية قانونها. وإحنا فهمتني كل مرة هاو موتور تاكسي هاو موتور بسكليت, المرة زي بيسرقوا بسكليت تاكسي تطلع مع عبد حليم وشادية معناه نطلع معي من قدام بالبسكليت. موضوع شو نقولكم والله يا اخويا عدولي صوتي انا. السلام عليكم.
6: عسلامة مزيك. ربي تحب نتدخل في حكاية الكوفوات يراج هذه رأي كوفوات يراج لو ينجم يكون طريق لبرشا حاجات خايبة, فما دراج يتعدى وفما علاقات خايبة ومتلس مكش مؤمن مكش مؤمن عندي بشتد بلاسي من بلاسة بلاسة مكش مؤمن. السبوار صاحب الكربة يكون في حالة نفسية طيبة وإلا لا السبوار ينجم يكون في حالة في عقله راكح مش راكح معناها دي أريتونية.
7: بالنسبة للإنسان اللي عنده كهرباء كي كان تاعي لو كوفواتي راجي رفعك أنك الشارج زوما معاكم حكم ليسونس غالي برشا وتوني وتبدأ أنت تخدم في تراجيت نافي مثلا نقولوا احنا نتاع 25 كيلومتر برجور فهمتني. تولي تمشي مع بعضهم يمشي ورا بعض الكهرباء مع بعضهم يروحوا مع بعضهم والشارج يزوما مع بعضهم. أي تعاون الزوز أكيد مش تعاوني أنا كمولا كهرباء ولا اللي هو عنده كهرباء أن الشارج مع بعضه.
8: ثم شكون جرب هالذي الكونفوتيراج وعجبته ساعدته فمت ولقاها تجربة به وطول يومين هذا يمشي من حيزور للأكبر الكونفوتيراج هذا.
9: الحقيقة أنا ما سبقتش جربتها جملة الحقيقة نوافق على الكوفواتيراج اللهم ما في صورة ما إذا ما أنت معايا جروب من العباد ما أنت زوز ثلاثة كيكا أني نوافق أني نركب ما أنت كيت نبدأ وبرا ماش خوف وبرا ما تجوز ناخو احتياطي وبرا أيو كيكا ونطنين ما أنت كنا احنا في الشركة قدش من عبد مع بعضنا كل شيء أني معها ما تتنجم أما أني وحدي لي ما أنت
10: الكوفواتيراج هذا أنا نعرف عنده 46 سنة من الثمانينات العباد يخدموا منزب وزلفة بنزرت نابل سفيق سوسة باجة جندوبة العباد يجي واحد بكرابة متوظف يلم ولاد منطقة متاعوا ذوكم يجيوا يخدموا من الخمسة بتاع الصباح يكونوا في تونس 6-7 والعشية 6 يقضوا ربي يروحوا هذه الحكاية تعديت لين يخرجوا للانتريت وهما المعدل اليومي من قبل الكوفواتيراج من قبل ولاد الجهات ما يكريوش في تونس يبدأوا يخدموا في العاصمة ويقعدوا في بلدانهم متوظفين معايا نعرفهم وقديش سنين لين خرجنا نسكن في الانتريت موجودة انا بعد بنتي خرجت من الجامعة ولا تخدم ما عندناش سيارة عامين يعملوا هي واربع بنات هالكوفوات بنية جيت لمهم الاربعة يرحم والديك ووالديها مش حل مش حل حل كبير كبير كبير كبير مخسارة قالك ولا ممنوع ولا مقنن انا في تونس ما نعرفش كيف بثمنها مش بالله العظيم رحمة رحمة خاطر تهريت بالتاكسيات شي تاخذ وقت التاكسي للكرم ب 10,015 دينار يا مدام نندى 3 سنين التالي رانا 14 دينار اللي و 14 دينار رتور اور هما فك البنايات يتلموا كل الاربع ما تجيبش حتى 5000 فرنك الوحده رحمه رحمه كبيره كوفواتيراج هذايا يا ودي الناس يمشوا للسوسه والسيق ارخص من اللواج وارخص وليه ليه تو بالتليفونات وبالرونديفوات شكون هابط يهبط يلم يرحم والديهم شنو حل والله العظيم اكبر حل خليك التقيه اللي عاملوا وك البارد وك اللي عاملوا فينا شعلوا فينا النار كلاونا تبعوا فينا وعشوا فينا يتكيو شويه على جنب حتى عنا تو بنايتنا وليداتنا ما شاء الله بكرههم صلي عند عليهم وحتى من ناحية لبس عليه يقول لك نهز أنا قدش من عابد حتى نبدأ ماشي أنا حتى في التاكسي وليس نقول نلقى مرأة ولا أقول إيش أطلع معايا وين ماشي نهزك وهي ولو أنا مخذ التاكسي على حسابي يقول نعاونك خل نهز حل خير ما اللي عبد مرتنا ملوحة قدش حب الذات يا حتى في التاكسي يحكي ناخذها هنا فما ساعات مرأة قفلي وين ماشي يا مدام هبطني أنا نعرف ولا تعرفني ليه رحمة رحمة عليه عنا رحمة ونحوش مش حكيت إحنا فما اختار فما حاجات هذيك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليك كما يقولوا لا فما الرحمة في البلاد وفما الخير اعملوها الكوفواتيراج وكلكم ترتاحوا من وليداتكم من بنياتكم يقراوا ويخدموا ويوصلوا لبلايصهم ومتهنين عليهم عندكم تليفونات وعندكم الدنيا الكل وعباد معروفة حتى من الحومة حتى من الأقارب انت تشارك انت هابت الصباح هابت الناس كلها معاها وانا التوا عندي
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا توتسويت على 71-113-013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باش فورم باي موزيك اف ام فورم المدي ساعتين للعبة العشية
0: فورم تفاعلاتكم على باج فورم باي موزايك اف ام ولا 71-113-013 بعد شوية نستقبلوا أول تليفونات ثانية معنا وسألك سمعت التيمونياج ديجا فما عديد الجوانب ممكن يطرحوها الناس في علاقة بالموضوع جبدوا ممكن متدخل بكل شوية على حكاية الجانب الأمني ممكن ثم حاجات تصير هكا في وسط كوفاتيراج ما نعرفوهاش يخافوا منها الناس نحكيوا على جانب الثقة يقول لك ما نعرفش مع شكون قاعد نطلع ومرتي مع شكون قاعدة تمشي وتروح وفما زاد كيما حكيت المرة الأخرى الجانب الإنساني في علاقة ممكن نلقى عبد مسكين معناها في الكياس ما لقاش تاكسي ولا ما لقاش كيفاش يتنقل نولي معناها نتنازل أو نقولوا مثال اش هطلع معايا برشا جوانب في علاقة بالكوفواتيراج لكن خلينا ندخلوا من لون نحطوا الأمور في إطارها سنين الكوفواتيراج ظاهرة بدت عندها مدة كبيرة في تونس شنو الأسباب الاقتصادية أو الاجتماعية اللي خلت الناس تتجه نحو الحل هذا
11: ونحن أمام تجربة إنسانية فيها لقاء بين جوانب مختلفة فيها الجانب البشري كي يقولوا الجانب البشري فيما العديد من العناصر تمثلاتنا سلوكياتنا علاقتنا بالفلوس علاقتنا بالبيئة علاقتنا ببعضنا إلى آخره وبعد نرجع بالتفاصيل فما الجانب أو المعطى الميكانيكي يلزمنا ان فيكول يلزمنا وسيلة نقل وعنا البعد أو المعطى الرقمي التكنولوجي للدخل فكانوا لقاء بين ثلاثة جوانب اللي ساهم في تطوير العملية يمكن في السابق مش نعمل أوتوستوب مش نمشي نتعدى محطة الواجهات ربما نسأل الناس مش نتفق مع حد في قهوة فكانوا لقاء أو تضاف العناصر هذه الإنسان يخمم يفكر يحسبها فما اليوم الناس تشكي من غلاء المعيشة، فبالتالي يرى أنه ينجم يقلص من التكلفة. فما الجانب العلائقي، علاقتي بغيري بالناس، غريب مش غريب، نطلع معاه ما نطلعش، نثق فيه، هذه عدة عناصر. فما العنصر الميكانيكي، الكراهة بقاعدة تزيد في العدد. في نفس الوقت اليوم فما صعوبات في التنقل بين نقطة A لنقطة B، وساعات فما ناس الكوريسبوندونش مش سهلة. وفما المعطى الرقمي التكنولوجي اللي سهل العلاقات بين الناس
0: والنجم على فيسبوك.
11: بالفعل عدة عناصر، ونعمل بيبليكاسيون أو غيرها. فكأنه العناصر هذه هي اللي خلقت الكوفاتوراج في الشكل الحالي متاعه، ودعمته وخلته أكثر انتشار. الأمر يختلف ربما حسب الفئات العمرية، يعني نحن ربما بشراو فما فئة عمرية أكثر إقبال على غيرها. فما الناس اللي بتش تعتمدوا يوميا تقريبا، معناتها في رحلاتها المهنية الدراسية أو لقضاء مشاغل، وفما اللي بش يجي موسمي أو ظرفي، الأمر مرتبط بش أنه يروح في عطلة في أعياد دينية أو غيرها. فهذه العناصر تطرح أسئلة، ولذلك فما اليوم سمعنا في الريبوندور فما بين مع وضد، وكل طرف يقدم شنية المزايا متاع الكوفاتوراج، والشخص الاخر يرى الحدود. وكأنه نحن باش نحلوا الموضوع يلزمنا الالتزام بنوع من النسبية، ومش الحكم بقدر ما نحلوا ونفهموا شنو الدوافع اللي تخلي الناس يلتجؤوا اكثر فاكثر الكوفاتوراج، وشنو زاد يخليهم يكون عندهم مخاوف او احكام مسبقه. يعني نحن زاد اللي سمعنا في ريبوندور ساعات يحكي على شخص امور ثقه وامنيه وغيره، اللي هي تنجم تكون في اي وسيله نقل، ان كان ما تنقل عمومي او نقل خاص. ولذلك متى كاين يلزمنا يكون فما نوع من التروي، ويكون نوع من الموضوعيه في تناول هذا الموضوع اللي هو معقد، وفي نفس الوقت يحيلنا كما ذكرت انت جوانب مختلفه اقتصاديه نفسيه اجتماعيه ثقافيه. فمن يحكي اختلاط، فمن يحكي مسائل نتاع الثقه نتاع اني انا ما كيفاش ربما باش نتقلق في بعض الاحيان، او بالعكس باش يحل لي الكثير من المشاكل في حياتي اليوميه.
0: فما نقطه مهمه تدا في ريبوندور في علاقه بالجانب القانوني، يقول لك لازم ننظمها في ساعتنا الثانيه اليوم في فورم على موزايك فهم. باش يدخل معنا الاستاذ المحامي احمد بن حمدان باش يحكينا على الجانب القانوني او الاطر القانونيه الخاصه بالكوفاتوراج هذايا. هل انه الى حد اليوم فماش اطار قانوني ينظم الكوفاتوراج في تونس؟ كيفاش يتعامل القانون التونسي مع الظاهره هذايا؟ في ساعتنا الثانيه اليوم في فورام باش نسمعوا الراي القانوني لهم برشا ناس. مروه 30 سنه من اريانا تقول انه الكوفاتوراج هو حل خاصه بالنسبه للناس اللي ما عندهاش نقل في المناطق اللي تعيش فيها. مروه عسلامه. اهلا وسهلا.
12: عسلامة.
0: شكرا لك على اختيار موزايك فهم. قلت انه او رايك يهم الكوفاتوراج يقول انه هو حل بالنسبه للناس اللي ما عندهاش نقل في المناطق نتاعها، فسرنا اكثر.
12: اي حل على الاخر، وانا بيرسونالمون لقيته معناها حل باهي على الاخر. البلاصه اللي نسكن فيها ياسر ما فماش نقل الصباح، نتعذب على الاخر نبقى بساعتين بثلاثه نستنى. دونك ورغم اللي معناها المسافة ماهيش بعيدة برشا، أما سيركولاسيون وبرشا عبيد، هذي الحل الوحيد أنه نشوف كوفواتوراج نتفاهم وقتاش مثلا يتعدى في السنية ذيكا نركب يوصلني ويخلص معناه مني أنا نستفيد وهو يستفيد. سوى يا إما عن فيسبوك معناها حدها بالكوفواتوراج راني أنا نتعدى من بوان A لبوان B، السنية ذيكا شكون يحب معنا يركب نطلعو ولا
0: يعني
12: العكس.
0: يعني أنت مروة، يعني أنت مروة دخلت الجروب متاع كوفاتوراج موجودين على فيسبوك لسبب وحيد، وأنه عندك مشكلة في التنقل في المنطقة فيها. وين تسكن في أريانا بالضبط؟
12: في جعفر.
0: في جعفر السيركولاسيون كيفاش الانتنسيتي نتاعها؟ معناها قوية برشا
12: في الأخر على الأخر صباح في الشتاء ولا في الصيف؟ خاصة في الشتاء تفوت الستة ونص ما تخرجش قبل الستة ونص ما عادش تلقى، تبقى للتسعة العشرة وانت تستنى معناها توصل روتار تضيع وقت، لا تاكسي حتى تريد باش تعدي تاكسي بابليكاسيون ما يجيكش اصلا معناها.
0: قداش عندك في الكوفاتوراج مروة؟
12: عندي مع عامين يمكن.
0: عامين انت تتنقل للخدمة او لاسباب اخرى؟
12: للخدمة. للخدمة.
0: والخدمة بعيدة
12: على الحل وصل قريبة معناها من الأول كنت فكرة وبعد هنا في أريانا معناها أريانا سانتر
0: مسافة قصيرة يعني.
12: أريانا سانتر صحيت أنا الكوفاتوراج قبل نسمع بها اللي هي بزارة تونس بلاي سبعة
0: في بالك اللي فما كوفاتوراج اللي هو معناها في القريب.
12: كنت أنا في جعفر لقيت كيكا نقل اي قلت خلاوش بلي نلقاش معني كوفاتوراج هكا قريب يا اخي. لقيت معني جروبيت وهكا معنيها هذه الحكايه على الاخر معني.
0: مروة مروة برشا رجال يخافوا على نسهم مثلا في الكوفاتوراج, يقول لك ما نعرفش مع شكون تطلع في الكرهبة اتسيتيرا, من الجانب يعني الثقة والخوف.
12: صحيح هاي مروة يوصلوا معناها. ما
0: صارت لك معناها ممكن حاجة من الحاجات اللي قلقتك في الكوفاتوراج مدة عامين ولا لا؟
12: لا لا لا الحق حتى جملة معني حتى مرة معني ركبت مع حد هكا كلي أنا صيت خسرت على الأخر وريت معناه ركبين معاه هو راجل وجنبه راجل ومرأة من تيلي هكذا ما خممتش ديريكت ركبت خاطر بالرسمي لازمني نوصل وعادي معناه من بعد بعد نمشيت شوي قلت يخي نورمال انا بكشي دوما يطلعوا عبيد اخرين بعد وصلت نورمال ما عادي معناه.
0: هاتيك صحة مروة على الشهادة متاعك, مرسي. شكرا عليك على التليفون متاعك. مش التليفون الثاني معنا أحمد من سكرة. مرحبا يا أحمد.
13: مرحبا
0: بكم. أهلا وسهلا من سكرة, تكلم فينا صاحب مشروع عندك تجربة كبيرة وباهية مع الكوفواتوراج وتقول علاش هي ممنوعة بالرغم أنها تعاون برشا ناس. بس رنا
13: اكزاكتومون بون أنا الاكسبيريونس نتاعي مع الكوفواتوراج من أول عباد بالي 2021 خاطر كان عندي بروجي في سوسة دونك وما حبيتش نعيش غادي طبعا اجون دونك جو فلي لا نابيت من تونس سوسة كل يوم اي جي تروفي لو كوفواتوراج. قلت سي اون بون سوليوشن كو سوسوا بارابور للقلق في الكهرباء معناها ما تبداش وحدك تتعرف على العباد الجدد وكل شيء اي اون بلوس هاكا سايد بارابور الكاربيرون للبياج هاكا معناها سي اون كوتيزاسيون جينيرال.
0: يعني احمد انت عندك كهرباء وتتناقل مع شكون؟
13: أنا عندي كهرباء.
0: أنت عندك كهرباء من 2021
13: من 2021
0: وأحمد يعني ما تعرضتش ممكن ساعات الإشكاليات في علاقة بالناس اللي تجيك أو في علاقة حتى بالجانب الأمني مثلا أنه توقفش دورية تتغى ما تعرضتش حاجة كيما هكا؟
13: ألو غادي كون فيت سايتي بارتاجي من الأول مع العبيد اللي أول ما نطلعوا مع بعضنا نعرفوا تامين الكل باش أوكاو وقفونا دورية ولا بوليسية ومو هاو كان نقولوا طالعين جروب نعرفوا بعضنا فهمتني. بون انا راهو الاكسبيريونس نتاعي من الكوفواتوراج راهو خاطر كنت البرا في مع بلا بلا كار. مع بلا بلا كار معناها كيكه معناها معروفه سي ان بلاتفورم بلوتو اوروبيان ولا انترناسيونال ما نعرفش وين توتي ريغلومونتي معناها تنجم تطلع معاك عباد ما فما حتى قلق معناها
0: منظمة يعني
13: كيد ولا منظمة. يعني طاو كنت نسمع في المرأة اللي كانت معاكم ويشكتو بغابور على السيكوريتي وكل شيء مالوغزمون نحن في تونس ما فماش حاجة فيها قانون فيها قانون معتك اللي غيبريتي شنية معناها معناها لفيت كو انت طاو سيبان كريم معناها باش طلع معاك عباد سيبان كريم اتولي لك اختية 700,000 وينحيو لك وراق الكهرباء وكاريمون تنجم تكون بحر alors que ça a été proposé باش نعملوا une plateforme خاطر معناتها ما فماش كان تونس سوسه يا بوكو دو ريزو معناتها par rapport بلا بلا كار يعاونوا برشا معناتها لي زيتيديون العباد اللي تخدم بعيده كل يوم وكل شيء pour régler معناتها le problème de transport اللي نحكيوا عليه برشا في تونس دونك معناتها دو كريي une plateforme هاكا الناس الكل تبدا ليدونتيتي تبدا عندك دي فيدباك معناتها دي زافي على شكون باش تطلع ولا شكون باش يطلع معاك معناتها سابيت كيلكو شوز دو فاسيل بالعكس حاجة محلاها معناها نو نحن في تونس نو غيان كليغ أي حاجة معناها فيها دي بروبليم ويلزمك تو اسي دو كونتورني لي لوا اوتوماتيكمون معناها العباد الكل باش تولي معناها تو لي سيكتور داكتيفيتي مالوغوزمون سيرتو توا محلول سي داكتواليتي معناها من ماتش تونس وجبدة حكاية الإدارة وبلا بلا بالرسمي خاطر برشا حاجات اللي سون با كليغ في تونس دونك.
0: يعني احمد تقول لي انت اليوم كان ثم بلاتفورم في تونس تكون اول واحد يعمل انسكريبسيون فيها
13: بون انا ما عادش خاطر ساي وليت ريزيدون في تونس والبيرو في تونس معناها ولا مي باغ كونتر معناتها نعرف برشا عباد برشا عباد كونت كو سا معناها ندخل بالكارديون نتاعي نجم معناها جو في ميم دي بايمون اون ليني للسيد اللي في التراجي كيما قلت لك يكون ثم فيدباك تعرف ما شكون باش تطلع تعرف لا كاليتي دو كوندويت نتاعو واش كو يتكيف ولا ما يتكيفش في الكهرباء معناه اسكو لا فواطور اللي كليماتيزي ولا اسكو يجري ما يجريش.
0: احمد كيفاش تختار الناس اللي يطلعوا معاك في السياره نتاعك؟
13: نحكي معهم شويه خاطر جينيرالمون سي دي انونس سور فيسبوك دونك تحكي معهم شويه تشوف كلي لو كوبيل اي ا بارتير دو لا معناتها سواء تقبل سواء ما تقبلش.
0: تخاف ولا
13: نو جامي جامي عباد معناتها محلاهم معناتها عباد باين معناتها جامي يو دو بروبليم
0: الحمد لله. ان توكا
13: الحمد لله
0: يعطيك صحه احمد ميرسي بوكو على التليفون نتاعك. شكرا ليك. هذوما زوز مداخلات منعش مازال على تليفون اخر عندنا ولا فوالا 71 113 1 71 113 1. اعطينا رايكم زين نحبوا نسمعوا الراي والراي الاخر زاد في علاقه بالكوفاتوراج. ثاني زوز تليفونات الاولى اللي جاونا الاول كمستعمل للكوفاتوراج الثاني كهو اللي يقوم الكوفاتوراج ويهز الناس او يتنقل بالناس. زوز تجارب إيجابية في علاقة بالكوفاتوراج عامة.
11: وخذينا لدو بول أو زوز أقطاب، القطب اللي هو يمثل الشخص اللي يبحث عن النقل والشخص اللي ينجح

0: انسكريبسيون كي تعمل انسكريبسيون للبلاتفورم باش تاخذ عليك معطيات الحد الادنى بالفعل باش انه ويكون عندك انت كشخص باش يقدم الخدمه عندك ان دوسي عندك ان كونت. نفس الشيء بالنسبه للكليون او الشخص اللي هو باش يتشارك في هذه العمليه وكانك هنا فما نوع من الحمايه فكاين هكا الثقة واني انا نخاف الانسان فما ضامن ان غارون لهذه المسائل. العنصر الاخر فما الفيدباك فما دي كومونتير فما دي نوت يتعطاو ان كان الشخص اللي هو عنده كهرباء ويقدم فالناس اللي باش يجيو معاه ينجموا يعملوا دي كومونتير والعكس. ونظن هذه زاده تزيد تاكد هالعلاقه التفاعليه وانه نعيشوا في عالم اخر كانه اليوم الوضع في تونس بعيد على اللي قاعد يصير اليوم من تطور التكنولوجي ومن كيفاش الانتيليجنس الارتيفيسيال والذكاء الاصطناعي يتدخل باش يسهل حياه الناس باش انه ذا بقطع نظرها عن الجانب الربحي لانه كاينه واللي قاعد يتقال هنا لحد الان ما قلناش هاني نربح ونخدم في مخي ونتنافس مع قطاعات اخرى وربما نعمل مشاكل وكاينه هذا يزيد العالم الشبابي الرقمي اللي قاعد يتطور بالتوازي من اللي قاعد يصير في البلاد وهذا يعطيك فكره اليوم انه كاينه اليوم فما صوت قاعد يقول للسلطات العموميه تلهوا بينا رانا نحن نجمو اعطيونا فكره هنجيبوا فما اشياء قاعده تصير في العالم وهذا يأكدك ساعة اليوم العالم قرية واللي قاعد يصير في تونس يأثر في المحيط متاحة واللي قاعد يصير في العالم اليوم راهو الناس مش فقط نجم نحكيه على ديار على عدة أشياء بعد على بسيكل الناس خطر اليوم اللي يصير في قطاع معين هذا التطور متاع تبادل الديار أو أني نوفر غدوة نكري دار أو نكري أنا معتها حاجة أخرى راهو غدوة نجم يصير في مجالات أخرى والأجيال هذه الناس أو الصعدة باش تفاجئنا مازالت خاطر كل مره نحن نقول كيفاش صار هذا في العالم يعني ما مش واحد اذا جاء حط في محطه الواجهات باب سعدون وباب عليوه ويفك في الكليونات هذه ناس تتنظم في العالم الرقمي وتلقى حلول للرواحه وحسبوها يقول لك نجم يكون لبعض الكيلومترات لانه عندنا مشكل في الكوريسبوندونس اللي ساعات نحن من نقطة A نقطة B ساعات في إقليم تونس أو حتى في نفس الولاية تصبح العملية صعبة لأنه النقل العمومي ما ينجمش أو ما عنده صعوبة باش يسهل لك العملية حتى في نفس الولاية.
1: ولا هزيتني أنت دجال سؤالك وش تطرحه لك بكر شوية في علاقة بمروة كي دخلت قالت ما نلقاشك باش نمشي للخدمة من المنطقة اللي أنا فيها رغم أنا قريبة الخدمة تتسمى يعني جعفر وأريانا ولا سكرة ولا اللي هو قريبة ديستانس يعني على أقل من 10 كيلومتر
0: اللي هو يصير في برشا في تونس نقطة لازم تمشي لوسط المدينة نحن كي باش نمشي في صفاقس ولا تمشي في سوسة ولا تمشي بلاصة أخرى ساعات لازمك تهبط للسونتر فيل ومن السونتر فيل تاخذ النقل آخر في حين فما الإمكانية أنك أنت لو تلقى هالنقل هذا اللي معناتها البديل أو النقل اللي هو يعطيك الفرصة أنك ما غير ما تمر بالسونتر فيل وسط المدينة ممكن تقوم بهذه العملية ومن بعد تشوف تداعيات وهذا نجم نقلص من التكلفة نربح وقت وربما حتى أني أنا نساهم في الحد من الازدحام المروري وربما حتى أني يكون أكثر صديق للبيئة لأنه أنا باش نقص من التكلفة متاع الوقود فكأنه العناصر هذه اللي قاعدة تتقدم هي باش تغلب خاطر أن أرغيومون كونتر أن أرغيومون الحكاية شنية نحن نشوف لو بور لو كونت الناس اللي اليوم قاعدين يعيشوا التجربة قاعدين وفما عنصر ربما يقول لك قال كلمة نحن في تونس ما قلناش بسهولة قال محلاهم معناتها نظن كي نوصل ساعات الانسان يقول في مكان ضيق الكهرباء نعرفوا شنو المساحة والحجم نتاعها
1: ديما نحكي على معدل أربعة من الناس
0: بالفعل ثلاثة أو أربعة ومش نحن قاعدين في قهوة ولا صالون دو تي مرتاحين معناتها بجنب بعضنا فما القرب الفيزيك للناس وبالرغم هذا كاينه هذايا الناس ما اعتبروش حواجز والحاجه الاخرى فما لاميكسيتي سوسيال اللي فما اوساط اجتماعيه مختلفه فما لاميكسيتي اونتر لي سيكس انه ما احنا هالحواجز هذه بين الجنسين كاينه تنفيت علاش لانه الناس هذو قراو في مدارس مختلطه وعاشوا لفترات طويله في الاختلاط بين الجنسين وسافروا مع بعضهم وتنقلوا مع بعضهم وطلعوا مع بعضهم في مترو فكاينه هالاحكام المسبقه اللي عند البعض اليوم الجيل اللي قاعد يظهر ويتطور كأنه انفيها باش يعطيك رؤية أخرى لتطور العلاقات في المجتمع.
1: أنت ذكرت نقطة مهمة جدا اللي هي في علاقة بالاختلاط معنا في السيارة. نبيلة من المروج تقول لك أنا من طلع معايا كان بنات في أو نساء في الكهرباء هي اللي تعمل كوفاتيراج عندها عامين ونص. نبيلة أهلا وسهلا مرحبا.
2: السلام
1: عليكم. مرحبا بك على موزايكا فام. انت من المروج اطار بالشركه تعمل في الكوفاتيراج عندك عامين نص
2: ومتخيل دو زون
1: يعني ابو بريك وتطلع كان نساء ولا البنات كهو معك؟
2: راهو طلع صوت.

0: صغير فرنسي. تحب نحكي في النقطة دي لكن طلع معي
1: أحكي الحبو ناس ورايك من كل جوانب.
0: فوالا بون بريمو انا الكوفاتوراج ما كنتش نعرفو ان بارون قال لي عليه راه فما كوفاتوراج بديت ليكسبيريونس هنايا فيتها فريمون اكسبيريونس انا عجبتني على الاخر ابار الفلوس وابار سي فري يساعدني انا هكا جو بارتاج افيك معناها الكوم تاع ليسونس في تو سا لي فري تاع الكهرباء ابار سا ولينا صحاب ولات بيناتنا علاقه نعرفو بعضنا نخرج نشبو قهوي مع بعضنا نعدي في ثنيه نحكي على برشا حاجات حتى من على حياتنا pour cela je préfère نهز معايا يكون شي بنات علاش على خاطر ساعات نحكي دي ديسكوسيون انتيم تريز انتيم دونك دو بريفيرونس نلقاو راحتنا
1: يعني مش لاسباب الخوف من الجنس الاخر
0: لا لا لا لا با دي تو با دي تو ما عندي حتى اشكاليه انا بارفوا تذكرها في اون بان ولا حاجه نمشي مع فواتوراج معناها راجل ولا حاجه اما انا جو بريفير خاطر الجروب اللي معايا الكل تو استنسنا ببعضنا بليسكو دو زون ادمي مع بعضنا
1: تبنيت علاقه صديقه
0: أكثر من صديقة ولينا أصحاب بالكدا دي زامي دي زامي أنتي بالكدا زيتها
1: نبيها مازلت تعمل كوفاتوراج
0: بوغ لو مومون مازلت نعمل أنا جروبي ديما معايا ميم حتى باش ناخذ كونجي نعلموا بعضنا وفما فما حاجات في الكوفاتوراج باغ إكزومبل أنت غدوة ماكش ماشي يلزمك تكلمني تقول لي جاي صباح ما نقعدش نستنى فيك
1: داكور
0: احنا عندنا بوان دو ديبار باغ إكزومبل نخرجوا من بوان أ ماشي لبي قل لي انت باش انا نشوف واحد اخر باغ اكزومبل ندخل على لي ريزو سوسيو نشوف شكون باش يمشي يساعدني نفس البوان دو ديبار حتى البوان داريفي شيخو كونجي نعلمهم مقبلة بجمعة باش هما يدبروا على روحهم كوفاتوراج هكاك هي تصير العمليه
1: وانت ديما معناها تشوف اشخاص اخرين في صوره ما ممكن نفس المجموعه تفقد منها عنصر او اثنين
0: اون كاو واحد بدل الخدمه اون كاو واحد بدل مشى لبلاصه اخرى بيان سور لا واش امينه ديما جو بريفير الكوفاتوراج كوتيديان سا فو دير كوتيديان معناها ديما يمشي ويجيو معايا جينيرالمون نمشيو الصباح مع بعضنا نمشيو نروحو مع بعضنا لنستانسو ببعضنا
1: من اول ما بديت اعمل الكوفاتوراج طلعوا معاك كان نساء والا من بعد في وقت من الاوقات
0: والله بدأت. انا ديل ديفيو بصراحه مع معرفه راجلي قال لي قلت له شنو نعمل كوفاتوراج اللي تي كونت قال لي فك عليك شنو معناها طلع معاك عبيد ما تعرفهمش وسي ان بو ريسكي قلت له خلينا نجرب قال لي باهي رجل لي دونك انا كي نهبط انونس نكتب اونيكمون في
1: وتلقى تجاوب كبير
0: نعم
1: تلقى تجاوب كبير
0: على الاخر ولينا صحاب بالكدا
1: نفس الاشخاص اليوم اللي يطلعوا معاك ولا ما عاملين نص
0: نفسهم حتى كي ساعات وحده تاخذ كونجي بجمعه نلقى شكون اخرى تعوضها عرفت سورتو بيريود دي ستوديونت لنوليو صحاب ساعات هي تبعث لي تقول لي غدوه عندك بلاصه ديسبون ونوفر الروتور ولا في اللي ولينا نعرفوا بعضنا ما غير حتى اللي ريزو عندهم نميرو التليفون نكلموا بعضنا
1: نبيله يعني من عامين ونص وانت تعمل في الكوفاتوراج مع البنات كاو قداش ولا عندك من صديقه توا يعني
0: برشا اللي قراب قراب اللي قراب قراب تبغي نقولوا نتاع سي سيت اللي صاحبه
1: دو جروب دو جروب
0: فوالا ابار سا الاخرين ما نتقابلوا وليت نعرف برشا عباد كي نمشي نخرج في بلاصه ندور الا في المروج ما كنتش نعرف حتى حد خاطر نخرج الصباح نمشي للخدمه نروح العشاء تو كي نخرج على السلامه وينك شنحوالك مام حتى هما اللي معايا عملوا صحاب عن طريقي انا
1: اوكي اوكي كنت سبب انت باش تصنعت علاقات نتاع صديقه
0: لا باش عندهم دو غولاسيون
1: نبيل اليوم حسب رايك سلون على لي بروفيل اللي قاعدين يطلعوا معك في الكهرباء نتاعك سورتو نحكي على نساء تعرف شنو الاسباب اللي خلاهم يعملوا كوفاتوراج ممكن نحي وممكن الجانب نتاع النقل العمومي او الاكتظاظ او غيره فما حاجه اخرى اكثريت
0: النقل العمومي اكثريت النقل العمومي فريمون c'est l'enfer اكثريت النقل العمومي اون بلوس تقول لك انا نمشي في كهرباء سي فري اكثر شويه تقول لك انا نمشي في كهرباء ما نقعدش هابطه للمحطه انا جاي بريسك الحومتها تفهموا لو بوين دو ديبار قريبه وين هي تسقط بيع مش باش نجيها الدار صافي نورمال اما هي ساعده ونهبطها قريبه للدار هذه بريمو سكوندو ما تقعدش تجري على اللي انت تعرف لي مو ترونسبور نتاعنا اي تام تاعهم كاتاستروفيك في تونس لا فيريتي أبغى سأل وقت ما هو مش بانكتي بالنسبة لي نحنا نقوله سبعة شكر سبعة فمش لو ترى قليل سبعة ودقيقة ودقيقتين بانكتي المفهمين بعضنا إذا كهي البوان أو بلوش تمشي في كهرباء كليماتيزي مرتاحة
1: واضح
0: هذا مهم هذا
1: واضح نبيل سأرى بدوم عشرتكم في كل الأحوال يعطيك الصحة. ميرسي بوكو على تليفونك. من مروج نبيلة 45 سنة تربي الشركة. كنت تسمعون أتذكر أنه حكيت على الكوفاتوراج 8 نقاط ممكن نوتيتها باش نحكي عليها بعد شوية. محمد من منزل بورقيبة 65 سنة يعمل كوفاتوراج, جاتلو معه بنات وأولاد وساعات حتى كي يبدأ تعب ما يمشيش بالكهرباء, وكمان هو زاد يعمل كوفاتوراج بسيارة أخرى. هكا ولا سي محمد؟
2: وي هذاك اللي صاير نحن سنين عندنا روكي معنا مش اليوم برك صافي لونطو معنا كنا ساعة أربع من الناس أربع أصحاب أنا وياهم صحابي أربع كراهب عندنا كل واحد يمشي نهار في الجمعة في الشهر يمشي خمس أيام.
1: لحظة سي محمد دقيقة ساعة سلامة ومرحبا بك على موزايك. مرحبا بمازن بورقيبة الكل ما استقبلتكش كوم يلفو معنا. حبيت تقول لي أنتم مجموعة من السيارات وتعملوا كوفاتوراج لرواحكم؟
2: نحن كنا من الاول كنا على اول ما بدينا اربع من الناس اربع اصحاب كنا نعملوا نبات في التراب.
1: اوكي
2: ضرنا عندنا كراب نمشي وكل نهار يخرج واحد بكرابه معناها في الشهر تاع الخمسه مشيت في المشي.
1: اوكي
2: خرجت انا رجعت وقتها ولات عندنا باج في مازن بورقيبه باج دو كوفواتيراج وباج بنزرت واحد ولينا دخلنا في الباج هذيك نطلب انا نحط نعبد انونس في الباج نتاعنا يكلموني بنات ولاد فلام دا يقرا وانا نخدم خاطر في مون بليزير يعطوا معايا انا ساعات كي نبدا تعب ما نعرفش ناس كرامتي ناخذ كوفواتيراج ندخل للباج نلقى شكون مهبط كوفواتيراج نمشي معاه نحن مرتاحين والله وحتى الناس الكل مرتاحه لو كانت تسال اي واحد يعمل كوفواتيراج فرحان ومرتاح خاطر تنهزك من وسط البلاد وتعبت على الخدمة وفرحين شايفين. والله مرة صارت لي طرفة هي بنتي أول عام تقرأ في تونس صار عندي يكون عامين الثالث تو بشر يتخرج ماشي معايا هم بتكوفاتي راش كلمتني البنية عمي ماشي قلت لها ماشي وين جيت حاصل البلاصة وين تسكن هي بل ما تطلع أنا نستنى فيها وحاط تليفوني كيف نسلمها وجاني راجل أنا طفلة كلمتني وش راجل قال لي ليه عمي هو خايف مسكين قال لي راي عندي البنية بنتي هي اللي كلمتك وهي أنا وأنا مكتعر خايف قلت له أخويا كن متني راي عليك من الله يولي أخي كيكا وشاف من أخرين جاي ماشين معايا ومن وقتها أخذت نمرويا ولا يطلبني هو خاطرية تعبت تروح بالجمعة وترجع توت للأندي اللي توت فيه يكون عنده عام خاطر بدلي فكر معاش يتخرجت ولا كيفاش ولا معاش يطلبنا ما كنا ديما اللي ولينا أصحاب أنا وياه وناس كل وقت يقول عنا عد من الناس والله نحن نبدأ تاعه ندخل الباج كاتر خدمة اللي نمشي أنا من داري نعمة المحطة الواجهات وبعد نمشي الباب سعدون باش ناخو تاكسي ساعات ما تلقات ناخو البنتويت تربوني باش ناخو لتنا المونبليزير والله إن شاء الله إن شاء الله الدولة تقنى فيها حل وكاو
1: دولة شو الدولة تقنى فيها حل واضح
2: أنا واحد من الناس خويا فرحانين به ومش مسألت فلوس مش مسألت يعني نتعاون الناس الكل وكذا.
1: يعطيك الصحة سي محمد, شكرا لك على التدخل نتاعك من منزل بورقيبة. ثم نقطة في نبدأ بالتليفون الأخراني قبل ما نرجع للمدام نبيلة اللي حكيت معنا بكل شيء من المروج. سي محمد 62 سنة العمر ساعات مهم جدا متاع سائق السيارة. ساعات ما تخوف من الجون مثلا مش كما عبد عمره 62 سنة يقول لك عبد معناها نجم يكون ثقة عبد رزين في الكياس عبد منظم تتبني علاقة حتى مع الأولياء مع الطلبة أو التلامذة اللي يطلعوا مع الجانب متاع العمر ذي مهم بالنسبة للكوفاتوراج
3: وفي التمثل وفي التصور مهم يعني تبقى ما كيما هو ذكر ما تفهم الناس حتى قبل كان موجود اما ما كانش يستند لكل ما هو ديجيتال يعني العنصر في السابق في بعض المناطق الناس كانت خاصة اللي بعاد على تونس 50 60 70 كيلومتر نحكيه بالاساس ولايه بنزرت
1: نابل سوسة
3: نابل هذو حتى سوسة بعض الحالات كانت الناس ما الناس تسمع بعضها حد يوصي حد ساعات يتقابلوا في اطر معينه ويطوروا هالعلاقه هذه ويقعدوا لمده سنوات يقوموا بالكوفا تيراج ما غير ما يتم الاستناد الى المعطى الرقمي. المعطى اللي تدخل اليوم هو هالمعطى هذا بتاع ديجيتال اللي سهل الكونيكسيون والربط بين الناس والناس تلقى الوقت والبوان ا بي بسهولة أكبر لأنك ميكفيش إذا باش تمشي من منطقة إلى أخرى بعد ساعات ولي تلوج أكثر القرب باش تقول راني أنا في النقطة بعينه هو ذكر مون بليزير أو مو باش خذوا واحد مون فلوري ولا يمشي للاك أو غيره. ونظن هذا اللي قاعد يتقال لحد الآن كينو صوت الناس يعني كينو وربما من المفارقات يبحثوا عن إضفاء المشروعية الناس حاسين رواحهم أغلى الوا في حين هو يحكي لك على التجربة إن كان في علاقته باللي يطلعوا معه علاقته بالعلاقات اللي تطورت بالعشرة وساعات كينو العنصر المالي الاقتصادي
1: يضعف مهمة.
3: يعني في حديثهم اللي يمشي هو نسهله على بعضنا نونسوا بعضنا طورت العشرة والناس تولي تعرف تجارب بعضها خاطر البقاء في فضاء ضيق والناس تتقاسم المسافة مش يولي يعرف حكاية غيره انك انت شنو حوالك شنو امورك والناس بالتعود وبالعشره كاينهم اليوم يبحثوا عن المشروعيه هي من المفارقات انهم اليوم يطلبوا كاينهم الدوله القوا لنا حل رانا نحن ما مشنا مخالفين من
1: وما نحبوش نخالفوا اما نضمنوا
3: بالفعل وكاينهم يبحثوا عن هذا الحل القانوني اللي يعطيهم هذه المشروعيه لانهم في اعتقادهم هو يسهل لهم في حياتهم وهنا كاينه المشرع يلزم يلقى الحل لانه كاينهم هما بالنسبه لهم هذا امر يعطيهم الامكانيه باش يتنقلوا ساعات عندهم المسافات باش تولي رحله انسانيه فيها العلاقه الانسانيه الناس باش تتعرف على بعضها باش يعرفوا تجارب بعضهم وباش يتفاهموا بعضهم وكينوا اشكال التآزر والتضامن والتعاون باش تغلب المعطى المادي لو واحد قال ما اتفقناش في السوق او هبطني في بلاصه مش انا ما طلبتها او حسيته معناتها قلقني فكينه اللي يغلب هو هذا انه الحل الساعه الناس عندهم ان بيزوان حاجه للتنقل وبعد تجي العلاقات الانسانيه اللي هي الاهم ونظن هذه اللي طغى اليوم في الخطاب اكثر منه الجانب المادي ولحد قال يمكن حتى يتحرج باش تقول قداش يخذ عليك وهل انت تعتقد هو قاعد يربح منك او قاعد فقط تتقاسمه في تكلفه التنقل خاطر احنا كاين واللي تقال في الريبوندور الناس عملت كوميرس في حين اللي قاعد يتقال هو تقاسم مصاريف تجربة إنسانية علاقات تعرف على أشخاص وساعات تعرف حتى على أشخاص من مناطق نفسها خاطر ساعات يعيشوا في نفس المنطقة
1: مثلا
3: في نزرت ولا في ناب الفرصة متاع التنقل هي اللي خلقت منهم هذي والناس هذوما اللي يجمعهم وخاصة اللي يتنقلوا كل يوم تجمعهم تجارب إنسانية هو وصلوا مع بعضهم عملوا ان سيستم متاع جمعية أربع كراهب كل واحد
1: يمشي
3: عند شكون وطعم عملية تنظيم وتخطيط وبرمجة وصديقتنا معناتها مدام نبيلة تقول لك انا راني لازم نطلبهم نهار مش نمشي مسبقا
1: وكانه ثم نظام معين ولا اليوم
3: فما البعد الاخلاقي متاع انه تعاشرنا وانا ولينا تقربنا وعندي التزام تجاه الناس هذوما ربما انت في رحلة عابرة مش باش يوصل الشوفير متاع كار ولا متاع الواج باش يطلبك في ان لان هما كانوا تحط روحك في بلاصة غيرك وتقول غدوة انا يلزمني نلتزم لو اني انا باش نعمل روتار او ماشي نطلبه ونعلمه مسبقا باش اني انا غدوة ما يخليهش هو في وضعية اللي هو يستناني وما ينقليش وظن هذا كانوا الجانب الاخلاقي مهم خلاف اللي يتقال في الريبوندر وساعات اللي كلام في ريبوندر هما ما يعيشوش تجربة لأنهم اللي يعيش تجربة هو باش يوصفها لك في حين الشخص اللي من برا ربما عنده أحكام على الناس على قلة ثقة على المفاجآت غير السارة إنه هو ساعات يرى
1: على الكونسيبت في حد ذاته يعني ممكن.
3: بالفعل في حين الكونسيبت هذا معناتها لما نشوفوا ناس ساعات تعطي ديارها لأنه في العالم اليوم ناس تمشي لديار ناس تعطي كرهبتها فما اليوم ان سيستم في العالم تنجم انت تجي للسفرة وباش تعمل سياحة في بلاد تمشي لدار شخص ما تقابلوش وهو يعمل
1: بينو ابليكاسيون
3: يعطيك صح وهو يمشي لدارك وانت لداره وكل واحد يستعمل ادوات وتجهيزات نتاع الطرف الاخر وهذا ياكد لك انه اليوم كاينه العلاقات الانسانيه ما عادش مش قادره باش تحترم القواعد الكلاسيكيه نتاع اني انا حاجتي ما تتمسش وخاصه نحن الكهرباء راهي سيتاني سباس بريفي معناتها انت معناتها الناس ساعات تعتبره سي لا كونتينيتي نتاع داره معناتها اللي كي يطلع واحد في كهربته يعتبره فضائي ومكاني وعلى ذيك الساعات فما التونسيون اللي في الشارع كانه واحد كي يدوبل عليه عليا ويزم كانوا دخل داري، في حين انك انت زاد كنت استقبلت واستضفت، ونظن معناتها الشهاده نتاع صديقنا منزل بورقيبه كانه مش فقط يسافروا مع ناس، يستقبلهم ويامن لهم السفره وكان لازم يتفهم انه الولي يوصي على بنته.
1: ثم نقاط اخرى زاد ممكن في علاقه بالكوفاتوراج وعلاقه في الديفينيسيون نتاع الكوفاتوراج، يعني اليوم انا كي نهز مثلا ثلاثه من ولاد حومتي مثلا اكزامبل يسكنوا بحذايا ويطلعوا معايا في كهرباء ماشيين مثلا لبلاصه معينه اللي انا ماشي لها مثلا في نفس الثنيه، يتسمى كوفاتوراج. العباد اللي تمشي للاستاد مع بعضها وما يعرفوش بعضهم ويلموا بعضهم وكذا يمشيوا للاستاد نتفرجوا يتسمى كوفاتوراج. وقتاش معناها كيفاش نجموا نفرقوا ما بين الكوفاتوراج ومش كوفاتوراج؟ الاخر يقول لك انا لازم نعرف اسامي العباد الكل اللي معايا باش نقول في وقت من الاوقات اللي العباد اخرين تطلع ناس للكهرباء معاها يكونوا ولاد حومه، رغم انه يدخل في خانه الكوفاتوراج زاد ويعاقب عليه القانون.
3: هو العنصر الأول يظهره هو التقاسم تكلفة السفر ما غير ما يكون عندي هدف ربحي، معناتها الفكرة الأولى على الأقل اللي أكثر راوها تداولا في العالم واللي تخدم عليها البلاتفورم إنها هي تقاسم تكاليف السفر اللي تنجم تكون كاربيرون أو تنجم تكون زادة بياج بالنسبة للبعض أو باش تدفع حاجات أخرى، ما يكونش عندك الغاية الربحية خاطر وقتها ولينا في منطق بتاع كلانديستان وذا يتنافس مع الفكرة الأخرى. ونظن باش يقول فكرة أنه نعرف أساميهم هي للحماية من إمكانية التثبت من قبل السلطات الأمنية
1: وحتى النفس زادة
3: بالفعل. والفكرة الثانية اللي البلاتفورم خاطر ما عندوش بلاتفورم هو ما تنجمش تحميه، يعني كأنه الشخص اللي هو يسوق اللي لازم تكون عنده كهرباء، تكون عنده رخصة سياقة، تكون عنده كهرباء أسيوغي، يزيد أنه هو يقوم بالعملية التثبت اللي في بلدان أخرى كأنها البلاتفورم هي اللي تقوم بها. لأنك أنت غدا باش تسجل في بلاتفورم باش تستعمل الكوفاتوراج يزم تعطي الهوية متاعك وتعطي الميل متاعك وتعطي كان لازم نور التليفون متاعك، واللي هو يعطيك الحد الأدنى من الضمانات اللي باش تساعد الناس تلقى الكونكسيون بين بعضهم.
1: 71 113 1000 نحب نسمع راي تاكسيست ولا لواجيست في الساعه الثانيه، لانه اليوم المداخلات نتاعنا الكل تحكي على الاشكال في التنقل، معنا في النقل العمومي او ما ثماش ترونسبور ما لقاوش تاكسيات. نحب نسمع راي تاكسي ولا لواج في علاقه بالموضوع هذا، وانه الكوفاتوراج بالنسبه لي هو ينقص عليه شويه حمل وشارج نتاع العباد اللي ممكن ساعات تبدا تطلب اكثر من من اللازم، او العكس هذا. نحب نسمع راي تاكسيست ولا لواجيست ان شاء الله في ساعتنا الثانيه على 71 113 1000. في الريبوندور في اول ساعتنا سنيم كنا سمعنا مداخله في علاقه ب ممكن يقول لك عنده مواد مخدره او مواد كحوليه نجم يكون موجود معه في السياره وهذا يقلق. طارق من تونس 42 سنه يقول صارت له حكايه في الكوفاتوراج مع زوجته وقت اللي طلع كوبل عندهم 12 مشروب كحولي وصارت له مشكله. سي طارق عسلامه.
4: وي اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك على موزايك سي طارق.
4: وبيك يا عايش
1: حكايه. تكونفيرمي لي الموضوع اللي قلته.
4: اللي قلته الكل صحيح. اللي قلته كله صحيح فهمتني.
1: أحكي
4: الحكايه مثلا احنا عندنا عارف في الشاقص فهمتني ماشي طالع انا والمدام وحدنا فهمتني خلينا الصغار عند الوالده هكا ما راني الحقيقه بحكم مرا وبحكم مرا وريك اللي نحكيو فيه هذو من كل مواضيع اللي هي القدره الشرائيه تاع المواطن التونسي طاحت طاح معناها اصلا ولا يخدم في مخه في كل شيء. انا نحكي على روحي يا اخوي انا توا من هنا تونس الشاقص اي صوص وبياج يتكلف فيه فهمتني. قلت طيب برا خنعاور روحي فهمتني والقهراوين فما دي باج راهو دي
1: دونك الكوفاتوراج بالنسبه لك انت معناها سي طارق لاسباب ماديه باش تتعاون شويه على التنقل.
4: صحيح صحيح صحيح صحيح فهمتني. حسيت نلقى باج فهمتني نتاع كوفاتوراج تونس الساقس دخلت حطيت كل شيء تبعثوا لي برشا من الناس حسيت وانا كنت اخترت كوبل. قلت احنا كوبل خلينا نهزوا كوبل معانا ودي جان فهمتني تو انا باش نهزوا معايا باش نقول له اعطيني الصدقه نتاعك مثال ولا هو جاي مع فاليز انا باش نقول بربي وريني شو الفاليز اش عندك في الفاليز حاسيل وما راني طلعتهم حطينا الفاليز في الماء شدينا الثنيه البياج الاولاني لا البياج الثاني
1: هرقله
4: صحيح توقفونا بالزهر كنترول واحنا الادهى في هذا شنو حكمه هي نعرفوها مش قانونيه معناها في ثنيه كامله واحنا نحصلوا في اسامينا بعضنا ورانا اصحاب ورانا فهمتني معناها نعرفوا بعضنا كي وقفنا هو في مخه الحاجه الاولى انا كوفاتوراج ما فهمتش عليه ما فهمتش قلت له رانا اصحاب ورانا هكا ورانا طالعين وعندنا عارف ما رانا قال حل المال حلينا المال حل الفاليز يلقى 12 و 12 وحدهم لا فيهم الحوايج ما فما حد شيء معناها 12 دبوزه موجودين واحد والله كان حطوا حتى حوايج يقولوا ماشيين العرس ماشيين سهريه ماشيين لا يحكي يلقى هو عاد وقفنا على اليمين وبدأت مشكونكم وبدأت حاسينوا الحكاية نحسها تكبر بشوية بشوية بشوية. من الاخر هكا مع شوية تنسيون طلعت شوية، عملت عزيزات وهزنا المركز، ناس كل المركز فهمتني حاسين. من الاخر هنا من الاخر هاي قلت وين اشتقع توا من داخل في المترهات هذية. كي وصلنا المركز غادي وبدأ يبحث فيا في البحار، كنت ميزة قولك حاجة تفضل هاو تليفوني هاي الابليكاسيون هاو كوفواتيراج هاو وقتي شعرفتهم راني ما بقى ليا ساعتين بعثولي هاو كأساميهم هاو كوجوهم هاو ككل شيء. بش الحمد لله سلكت روح ضربوني محضر 720 وليش راح حملهم على وجيهم على كسابة جاي يربع سابوا بفضيح كما يقول واحد خدمت مخي على 45 دينار والمئة دينار إيصال ترسات لي مضروب في
1: 720 دينار
4: 720 دينار بسلكتها بسلكتها بسلكتها ومرقريسة ومرقريسة عاودت طلعت الحقيقة مرة مرة ما عملت مرة نتلاقى مرة أخرى معناها مشينا
1: عاودت الكوفواتيراج مرة أخرى
4: عاودت مش نكذب عليك عاودت معناها وطلعت معايا زوز وقتها بنات أما شنو شنو وقتها وليت الحقيقة
1: تفتش الفاليز
4: لا وليت وريني الفاليز نتاعك فهمهم بدهم يبهتوا فهمتني يقولوا لي شوي لا قلت له سامحني وريني اخويا سبحان الله
1: صارت لي راهو عندي تساوي بخ الموضوع هذا يا لا لا صارت لك كنت مش لا انا عمري ما عملت كوفواتيراج نطلع في النقل العمومي
4: بدك تكون نقل عمومي ما انت تفهم نقل عمومي في البلاد
1: نقل عمومي مش معناه ممكن نطلع في كارنج نطلع في تران مترو تاكسي او سي معناه زاد كيف كيف النقل الخاص
4: معناه غير منتظم مش نقل عمومي فهمتني معناها صدقني وليت اللي نثبت ونشوف وش عندك غادي فهمتني وناخذ جميع احتياطات فهمت
1: دونك ما تجربة هذية سي طارق وليت تاخذ احتياطاتك من جميع ما
4: وليت ما عادش عندي ثقة في حتى حد
1: قلق الناس اللي تطلع معك الموضوع هذية انك ممكن تاخذ اكثر تفاصيل من اللازم على المعروف به في الكوفاتوراج
4: بنسير لا ناخذ جميع ساعة ناخذ لازمك شو راه هو عندي كان تهبط توا تهبط توا طيب بعثولك مينيموم 100 واحد مش عارف الناس قديش هاربة من النقل العمومي إلى إلينا ما أنا مستعرف اللي كانوا مش معاد ناس نقل عمومي في البلاد هذه فماش نقل عمومي شوية شوية على العينين أو عندي خطر عندنا وزارة لازم يعملوا كاس أربع كيرات أما بالنسبة لنا ما فماش نقل عمومي في البلاد هذه مات مش أنت تولي تعمل سيلكسيون ما كلمياني تقول ماذا بيك تعمل جميع معناها معناها لازم نقول لك حاجه بربي حاجه اخرى
1: بسرعه خاطر ما عادش انا برشا وقت
4: مره طلع معايا واحد عاون عاون يا ريت يريد عاون امن دخلت شفت قلت فقط ناخذ اسمه وياخذ اسمي ويوقفونيش وكل شيء فهمتني يعني اللي ما وقفونا فهمتني وقفوا وحاسين وصدقني ما سلكتها الا موجي ولا ثقتي وهو يرحم والدين والدي اكل جدا وقف وشد صحيح فهمتني معناها راوي نقول لك صديقي راوي هذه رحمه وطن نقمه كل صراحه
1: سيف ذو حدين بلا شكرا سي طارق يعطيك الصحة على المداخلة نتاعك 71 113 1713 حنا نسمعوا تجاربكم الكل في ساعتنا الثانية باش دخل معنا الأستاذ أحمد بن حمدان يحكينا على الأطر القانونية في علاقة بالكوفواتيراج اليوم نجموا نفرقوا ما بين ستوب ما بين كوفواتيراج زاد لا مهم جدا الموضوع هذا حنا نسمعوا رأي زاد التاكسيستي اللوجيست زاد كيف يعطينا رأيهم في علاقة بالكوفواتيراج يساعد ما يساعدش يقلق ما يقلقش هذا كل في ساعتنا الثانية من فورم بعد أخبار مادي ثلاثة مع خولة الكعبي هذه موزايكا فان مرحبا

مونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. في متابعة لقضية مقتل المحامية منجية المناعي في منطقة ودليل في شهر أفريل من العام الماضي، ابن الضحية يعترف خلال استنطاقه أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بقتلها، ويوضح أن علاقته بها كانت متوترة للغاية وأنه قرر التخلص منها بسبب تعرضه لاعتداءات متكررة خلال طفولته وفق تعبيره، نافيا تعاطيه المخدرات أو قتلها بسبب خلافات مالية. يذكر أن المتهم طبيب وطلب في الأسبوع الماضي استنطاقه في جلسة سرية للإدلاء بتلك الحقائق، وكانت الدائرة قد قررت أيضا إحالة المتهم على أنظار اللجان الطبية المختصة بالطب الشرعي والإفراج عن طليق الضحية وتحديد جلسة يوم 2 أكتوبر للمحاكمة. المصالح البيطرية تكثف حملات التلقيح المجاني ضد داء الكلب عبر تنظيم نقاط خارجية للتلقيح في عدد من الولايات من بينها صفاقس ومنوبة وبن عروس والمهدية ومدنين، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الداء. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تفيد بأن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الوقاية من داء الكلب والحد من انتشاره من خلال تقريب خدمات التلقيح من المواطنين والرفع من نسبة تغطية الحيوانات الحساسة للإصابة بالمرض. عدد من الفلاحين بمنطقة الخروبة من معتمدية جعفور بسليانة يعبرون عن استيائهم من انتشار ظاهرة التفرقع في حبوب القمح الصلب خلال الموسم الفلاحي الحالي جراء التقلبات المناخية الأخيرة، وعدد من المتضررين يطالبون وزارة الفلاحة وديوان الحبوب بإيجاد حلول عملية للحد من الخسائر ومراجعة بعض المعايير المعتمدة عند قبول المحاصيل والأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية التي تؤثر على جودة المحاصيل. في الشأن الدولي، وزير الطاقة القطري يعلن مقتل 13 شخصا في الانفجار الذي وقع في مجمع راس لفان الضخم للغاز الطبيعي المسال في قطر، إضافة إلى إصابة 66 شخصا، مبينا أن ما وقع كان حادثا وليس عدوانا أو تخريبا. ووزير الطاقة القطري يؤكد أنه من الصعب تحديد موعد استئناف العمليات في المصنع المتضرر في الوقت الحالي، ويشير إلى أن الحادث لم يؤثر على قدرات البلاد التصديرية. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس يعلن أن الولايات المتحدة ستتأكد من أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يمول الإرهاب، موضحا أن جاريت كوشنر سهر الرئيس دونالد ترامب قدم مقترحا لآلية رقابة. وزارة الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني بعد محادثات مثمرة في سويسرا. إيران ترفع كميات النفط الخام التي ترسلها علنا عبر مضيق هرمز إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب، في حين تشهد حركة الشحن في المنطقة انتعاشا. في هذا الإطار، مرصد هرمز يعلن عبور 71 سفينة خلال 3 أيام لمضيق هرمز، بينها 35 سفينة خلال الساعات 24 الماضية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ملك في فراغ.
0: الأولى في تونس. ثغام. ثغام. ثغام. ثغام. ثغام. ثغام. ثغام.

0: هذا اللي ربط على شيء فرا موزايك كافيه. موضوع اليوم نحكيه على الكوفواتوراج. تحية كبيرة لمستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا كما العادة على www.mosaikefm.net. رأيكم زادة على باج فورم باي موزايك كافيه على فيسبوك. بعد شوية نختو شوية كومنتات من الساعة الأولانية 71-113-113-113. حمونا اسمعوا رأيكم في علاقة بالموضوع, وإن شاء الله كان ثم التاكسيست ولا هو جيس معني بكر شوية بيطلب منا. نحبوا نسمعوا رأي زادة الناس اللي موجودة دجا في النقل غير المنتظم. بطبيعة الحال ريبوندور موزايك كافيه على خدمتكم يوميا في فورم موزايك كافيه على 71-113-113.
1: فورم تيمونياج.
2: سما ان فيت حبيت نشارك في فورم اليوم على الكوفواتوراج. دونك جي اون غروند اكسبيريونس في الكوفواتوراج, خاطر كنت كيما نعمل نبات تونس السوسه. حبيت نحكي معنا على علاش سي انترديي باغ لا لوا لوغ كو هي حاجه تعاون برشا عباد. نحن اونطونك عندك كرهبه معناها تعاونك في ليسونس في البياج, اي اون بلوس صافي الامبيونس في الكرهبه. اون فيت خاطر لو برانسيب دو كوفواتوراج مش هكاك هز ووصل عبد, سي بلوس باش تحكي باش تتعرف على عباد. J'ai connu pas mal de personnes hier sur Mahléon. Enfin, hâte le temps en contact, ma barna. Voilà, voilà. Donc, habite un chéri avec Makom. On entendait au Makom.
3: سلامة بربي, حبيت نشارك في موضوع الكوفواتوراج. صراحة حل بي على الاخر للعبيد اللي ما تلقاش بيه النقل بشوشي تخدم. انا نسكن في بلاصة معناها ما فيش نقل, ديما معبي, ديما كار بتبيع معبي على الاخر طريق راويد. دونك الحل الامثل والحل البيع على الاخر هو انك تشوف شكون يهبط نفس ثنية كل يوم ويرجع, تخلصه وتركب معاه ويوصلك ويرجع, تضمن انك توصل في وقتك تركب وكها. ومعني فمش حل آخر معني, خطر معني توصل لثمانية وتسعة والعشرة مستحيل انك تنجم تركب في نقل ولا تلقى نقل. معنيها وذي حل بديل للنقل وللكار حتى لين شوفوا معني تلحى الدولة ولا شوف لنا حل في موضوع النقل والكراء كها. وميرسي.
4: السلام عليكم مزيك, فهمتني؟ والله موضوع مزيان على الاخر يثبتوه. لو بالنسبه لهذايا الفواتير الدراسيه ما نعرفش خاطر مش ثقافه في فرنسا ويا فهمتني. راهو ريسك واحد شنو نطلع مع واحد في كهرباء انا بالتليفون, مجرد انا التليفون عاملينها خدمه. اما ناس ماشي جاي ما عادش معناها في ميتو فهمتني, تو يجي معناها فهمتني راكب مع واحد انا ما نعرفوش اسكو بلكش حتى برمي ما عندوش, نعرفش هويته ما نعرفوش انا شخص نزيد نطلع معاه هنا السوسه ولا الساقس ولا يعني فيها الخطر, فيها نوع من الخطر ونوع من الريسك. صراحة بكل صدق أنا نحكي معكم, إحنا في تونس قبل عنا التطبيق تاع البولد ونحوها, قالك معناها فهمتني مش ليغال مش قانونية. فما بالك أنا نطلع مع واحد ولا مرتي ولا أختي تطلع مع واحد وين ماشية الفلوسة الله أعلم مع شكون ماشية غلطة. راه واسمع نظم روايحنا, أنا بلاد نحبوا لوز ولا حاجة منظمة ولوز ولا حاجة قانونية قانونها. وإحنا فهمتني كل مرة هاو موتور تاكسي هاو موتور بسكليت, المرة زي بيسرقوا بسكليت تاكسي تطلع مع عبد حاليا مشاهدية معنا نطلع معي من قدام بالبسكليت وكاو. موضوع شنقلكم ولا يا اخويا عدولي صوتي انا. السلام عليكم.
5: عسلامة مزيك, ربي نحب نتدخل في حكاية الكوفواتيراج. هذه راهي الكوفواتيراج لو ينجم يكون طريق لبرشا حاجات خايبة, فما دراج يتعدى وفما علاقات خايبة ومتيس ماكش مؤمن, ماكش مؤمن انت باش تتبلاسي من بلاصة لبلاصة ماكش مؤمن. السفوار تاعها بالكهرباء يكون في حالة نفسية طيبة وإلا لا, السفوار ينجم يكون في حالة في عقله راكح مش راكح, معناها هذه أريتونير.
6: بالنسبة للإنسان اللي عنده كهرباء كي كان تايل وكوفواتيراج يرفعك أنك الشارج زوما معاكم حابهم ليسونس غالي برشا وتوني وتبدا انت تخدم في تراجيت نبي مثلا نقولوا احنا تعبان 5 كيلومتر بارجور فهمتني, تولي تمشي مع بعضهم يمشي ورا بعض يكرهوا مع بعضهم يروحوا مع بعضهم ويشارجي زوما بعضهم. اي تعاون الزوج اكيد مش تعاوني انا كمولا كهرباء ولا اللي هو عنده كهرباء انه يشارج مع بعضه.
7: ثم شكون جرب هذه الكونفوتيراج وعجبته ساعدته فهمت ولقاها تجربة به وأول يومين هذا يمشي من حيزور للأكبر الكونفوتيراج هذا.
8: الحقيقة أني ما سبقتش جربتها جملة الحقيقة موافقة الكوفواتوراج اللهم ما في صورة ما إذا ما أنت معي جروب من العبيد ما أنت زوز ثلاثة كيكا أني نوافق أني نركب ما أنت إيه نبدأ وبرا ميش خوف وبرا ما تجوز ناخو احتياطي وبرا أيو كيكا ونطنين ما أنت كنا احنا بتشاركوا قدش من عبد مع بعضنا كل شيء أي أني معها ما تتنجم أما أني وحدي ليه ما أنت.
9: الكوفواتوراج هذا انا نعرفه عنده 46 سنه من الثمانينات العباد يخدموا منزل وزلفه بنزرت نابل سفيق سوسة باجة جندوبة العباد يجي واحد بكرابة متوظف يلم ولاد منطقة متاعه وذوقهم يجيوا يخدموا من الخمسة بتاع الصباح يكونوا في تونس ستة سبعة والعشية ستة يقضوا ربي روحوا. هذه الحكاية تعدت لين يخرجوا للانتريت وهما المعدل اليومي من قبل الكوفواتيراج من قبل ولاد الجهات ما يكريوش في تونس يبدأوا يخدموا في العاصمة ويقعدوا في بلدانهم متوظفين معايا نعرفهم قداس سنين لين خرجنا نسكن في الانتريت موجودة. أنا بعد بنتي خرجت من الجامعة ولا تخدم ما عناش سيارة عامين يعني هي واربع بنات هالكوفوات بنية جيت تلمهم الأربعة يرحم والديك ووالديها مش حل مش حل حل كبير كبير كبير كبير مخسارة قالك ولا ممنوع ولا مقنن أنا في تونس ما نعرفش كيف بتمنها مش بالله العظيم رحمة رحمة خاطر تهريت بالتاكسيات شايتك وقت التاكسي الكرم بعشرة ألف خمستاشن دينار يا مدام نندا ثلاث سنين التالي رانا 14 دينار اللي و 14 دينار رتور اور هما فك البنايات يتلموا كل أربعة ما تجيبش حتى 5000 فرنك الوحدة رحمة رحمة كبيرة كوفواتيراج هذايا يا ودي ناس يمشوا لسوسة وسيق أرخص من اللواج وأرخص وليه ليه تو بالتليفونات وبالرونديفوات شكون هابط يهبط يلم يرحم والديهم شنو حل والله العظيم أكبر حل خليك التقية اللي عاملوا وك البارد وك اللي عملوا فينا شعلوا فينا النار كلاونا تبعوا فينا وعشوا فينا يتكيوا شوية على جنب فتعنا تو بنايتنا وليداتنا ما شاء الله بكرههم صلي عندي عليهم وحتى من ناحية لبس عليهم يقول لك نهز أنا قداش من عابد حتى نبدا ماشي أنا حتى في التاكسي ولا نقول نلقى امرأة ولا نقول ايش اطلع معايا وين ماشي نهزك وهي ولو أنا مخذ التاكسي على حسابي يقول نعاونك خل نهز حل خير مالي عبد مراتنا ملوحة قداش حب الذات يا حتى في التاكسي يحكي ناخذها أنا فما ساعات مراتي قتلي وين ماشي يا مدام هبط لأن أنا عارف ولا تعرفني ليه رحمة رحمة عليه عنا رحمة أنا حوشة مش حكيت احنا فما اختر فما حاجات هذاك هذاك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه كما يقولوا لا فما الرحمة في البلاد وفما الخير اعملوها الكوفواتيراج كلكم ترتاحوا من وليداتكم من بنياتكم يقراوا ويخدموا ويوصلوا لبلايصهم ومتهنين عليهم عندكم تليفونات وعندكم الدنيا الكل وعباد معروفة حتى من الحومة حتى من الأقارب انت تشارك انت هابت صباح هابت الناس كل معاها وانا التوى عندي
1: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام فورم المدي ساعتين للاربع عشية
0: بعد شوي ناخذ لكم موضوع تاعكم على باج فورم باي موزيك اف ام عم نسمع رايكم في موضوع اليوم الكوفواتيراج 71 113 013 نقاط مهمة ما حكيناش فيها في ساعتنا الأولى وخليناها للساعة الثانية وكانوا طرحوها أيضا المدخلين معنا في البرنامج اليوم هو الجانب القانوني في علاقة بالكوفواتيراج. الكوفواتيراج اليوم ولا من الحلول اللي يعتمد عليها برشا توانسة للتنقل وأيضا لتقسيم وتخفيف المصاريف. أما باش نحكيه على الجانب القانوني هل النشاط هذا منظم بقانون واضح في تونس هل عنده إطار قانوني خاص به؟ الإجابة على الأسئلة هذه دخل معنا الأستاذ أحمد بن حمدان.
10: هو قانونيا الكوفواتيراج أو الأصح تسميته مشاركة في التنقل لا وجود لنظام قانوني خاص ومستقل يحمل تسميته أو ينظمه. فتكييف النشاط أو تكييف هذه الممارسة أصح يعني وضعية النشاط في حد ذاته فيها إشكالية لأنه نشاط أو لا، لكن تكييف الممارسة في حد ذاته على معنى النصوص المتعلقة بتنظيم النقل البري هنا خلق الإشكالية، لأنه المشرع قانون التونسي يحكي عن النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ويقصي تماما أي حديث عن النقل الخاص. بمعنى النقل الخاص حر لا وجود للترخيص ولا ما إلى ذلك فيه، بقي لما يصبح النقل عمومي ويترتب عليه مقابل بين غصرين هذا يطرح إشكالية فيما يتعلق بالترخيص، ولذلك عادة وعامة يكيف مشاركة التنقل هذا كنقل غير منتظم غير بدون ترخيص يعني الكلوندستان اللي نشوف فيهم في الكيس. هذه النقطة المركزية في التمييز بين النقل الخاص والنقل العمومي.
0: حسب ما سمعنا الأستاذ أحمد بن حمدان يقول ما فماش إلى حد الآن إطار قانوني مستقل لنظم الكوفواتيراج في تونس، أما باش نفهموا أكثر كيف يتعامل القانون التونسي مع النوع هذايا من التنقل، شنو الفرق ما بين النقل العمومي والنقل الخاص؟ نرجع أكثر بتفاصيل مع الأستاذ أحمد بن حمدان.
10: النقل العمومي جاء المشرع حدد شنو هو نقل عمومي وقال هو كل خدمة نقل أشخاص تنجز بمقابل أو تكون معروضة للعموم، واشترط لتلك الخدمة اشترط وجود ترخيص، بينما في نفس السياق وفي نفس النص اللي هو قانون عدد 53 لسنة 2004 جاء قال أنه النقل الخاص حر ولا يخضع للترخيص ولا تصريح. النقل الخاص هو أنه الشخص ما يستعمل في سيارة، يعني أن يتنقل شخص ما بسيارته طالما عنده بطاقة السياق وطالما السيارة أداتها خالص الكراسه وعند الكاتيجريز وعند الفيزيت وعند الاسيرانس لا وجود لتراخيص اضافيه في هذا الاطار. وهذا ما خلق لاحقا اشكاليه عندما يستعمل شخص خاص او شخص ما سيارته الخاصه تحبط اشخاص اخرين يشتركون او يتشاركون في المصاريف، لانه قياس تلك المصاريف او ذاك التشارك المصاريف على انه مقابل هذا هنا نقطه استفهام كبيره ياسر، لكن للاسف الشديد يقع تكييف تلك المصاريف الى حد الساعه كمقابل لقاء التنقل او لقاء الاصطحاب الشخص من مكان الف الى مكان ب. وهذا الى اليوم المشرع التونسي لم يجاوب عليه، والى اليوم تطبيقيا وواقعيا القانون اللي قاعدين نطبقوا فيه هو قانون النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص على الطرقات، قانون عدد 33 لسنه 2004.
0: سنين اليوم هذا جانب القانوني سمعناه مع الاستاذ احمد بن حمدان، وشكرا لي على التدخل وعلى الوقت نتاعو. اليوم الكوفاتوراج وطالب العديد من الاشخاص ومنهم اللي تدخلوا ومنهم السوجي هذا مش اول مره نطرحوه هوني في موزايك كفام، ونفس الجمله اللي نلقاوها نظمونا القطاع هذايا او الفكره هذه نتاع الكوفاتوراج. اليوم في دول اوروبيه للأسف ديما نقارن روحنا بالدول الأوروبية، ثم يعني تطبيقات موجودة اللي تنظم الموضوع هذايا بمقابلة أو بغير مقابلة وكيفاش ما يهمش هذايا الكل، ولكن منظم ثم وثائق تتحط على ذمة التطبيقة واللي تكون مراقبة من قبل السلطات المعنية، والناس تولي منظمة عندها أبليكاسيون وعندها منين تمشي منين تجي تشوف اتسيتيرا لي بري. وهنا وكأنه القطاع هذايا انضاف إلى قطاع النقل العمومي أو القطاع النقل غير منتظم، وكأنه هنا ولت وسيلة ثالثة للتنقل ولتسهل على الناس التنقل. لماذا إلى حد اليوم رغم أنه عنا دي ستارتاب في تونس موجودين، عنا دي جان قاعدة تخدم في دي أبليكاسيون وبروغراماسيون تاع دي أبليكاسيون خارقين للعادة، وفي تونس اليوم للأمانة قاعدين نمشي بشوية بشوية نحو الرقمنة هذه لمن نصح التعبير، ولكن في موضوع الكوفواتوراج لحياة المانتونية دي كسوة من الجانب المشرع أو من الجانب حتى ومن عش شكون مدخل في موضوع وزارة النقل بالأساس، أنه علاش لا ما يتمش اعتماد أساليب أخرى في نقلوا بشي خفف شوية على النقل العمومي أو النقل الغير منتظم.
11: ومطالبة الناس بإضفاء الشرعية القانونية دليل على اعتراف المواطنين أو على الأقل الناس اللي طالبوا به بمشروعية الدولة وبأهمية أنه الدولة تعطي الصبغة القانونية. فهو بقدر ما أنه هذا يأكد شنو أنهم الناس يراوا أنه الدولة مهم لو تعطيهم هذه الفرصة، لأنه سهل حياتهم، مكنهم من حل مشكل معين، ويقارنوا باللي قاعد يصير في بلدان أخرى كما ذكرت أنت وخاصة بلدان الشمال، وكأنه اعتراف ضمني بأنه القانون في تونس هو محرك التغيير. تعودنا نحن خاصة منذ الاستقلال القانون هو اللي حركنا، القانون هو اللي ساعات يسبق الممارسات والسلوكيات. في بعض المجالات قاعدين نتفطنوا أنه القانون فما فراغ أو معطل أو فما تكييف استعمل الأستاذ الكلمة لقوانين كأنها ما تتلائمش مع التطور اللي حصل في العالم والتطور التكنولوجي والتطور اللي قاعد تعرف وسائل النقل. فهذا يفرض أنه يلزم تلقاء الحل، المطلب أنه هو الحل يتوجد لتنظيم العملية مش للمنع، يعني الناس كأنها انتظارها أنه ألقى الحل الثابت. التغيير والتجديد مش بسهولة باش تقبله، يعني فما قطاعات باش اعتبرها منافسة لها، وربما باش تقول لك انا باش نخسر مع ربح
0: كما تاكسيات مثلا للتاكسي يستعمل في الابليكاسيون
11: بالفعل. وكأنه اليوم معناتها كأنه المجتمع شي يطلب تنوع اكثر، يعني نحن باش نفهم واش قاعد يصير، الممارسات قاعدة تنوع، الناس قاعدة تختلف والناس ما عادش تنجم تحطهم دون سول كاز، معناتها الناس كل تعتمد نفس الأسلوب. الثابت فما الناس باش يقعدوا أوفياء للنقل اللي تعودوا به، إن كان البوس ولا إن كان اللواج أو النقل الجماعي أو اللواج، لأنه يعني يحس روحه أقرب له يشبه له. وفما ناس أخرين ونظن الشباب اللي قاعد يتبع اش قاعد يصير في العالم، اللي يسافر كأنه هو اللي قاعد يحد في التغيير، ومع الأسف كأنه المجتمع هو ظهر محافظ اللي قاعدين يتكلموا على الطريقة هذه. ناس اللي بدأوا في أما يدرسوا أما بداية حياتهم المهنية مش قادرين باش يتوفروا عليهم وسيلة النقل. متى أنت اليوم كي تشوف وسيلة النقل الجديدة في العالم قاعدة تصير، يعني اللي يخلقها شكون؟ السلوك والمشرع يتجبر باش انه يقول لك نظم العمليه
0: وتربى ايضا
11: يعطيك صح، لانه فما احتياجات قاعده تظهر انه من الجمش النقل المتوفر باشكاله الحاليه تلبيه مختلف الاحتياجات المحتمله، ونجم ذي نقارنوهم بعد نحن ان كان متى بكراء المنازل او باشياء اخرى اللي في العالم قاعده تصير الاسباس كووركينج، انه الناس اليوم ما عندوش بيرو، معناته انه شخص ما يحبش يعمل بيرو اما يمشي يكري بيرو، كأنه اليوم البزوان هذا قبل الكوفيد ما كانش حاضر بالشكل اللي كأنه فما ممارسات اليوم قاعدة تخلق الممارسة الاجتماعية اللي قاعدة تصير من انفجار في السلوكيات، يعني كأنه اليوم اللي المجتمع يطالب بمراعاة أكثر التنوع في أولا الاعتراف بتنوع الاحتياجات، والحاجة الثانية التنوع في البروفيل والتنوع في البزوان، وكأنه اليوم اللي قبل يتوفر في بلد معين من قبل الدولة وتنظمه بشكل أوحد ما عادش قادر بالشراعي هذه الاختلافات.
0: لو يتنظم القطاع هذايا اليوم تشوف أنه الظاهرة تتوسع أكثر؟
11: هو فما ناس مش باش يكونوا، خاطر مش الناس الكل منفتحي ربط العلاقات، فما ناس ما يحبش يتعرف على ناس، فما واحد يطلع في بوس ولا في ترا وما يحب يكلم حتى حد، يسمع التليفون نتاعو او بشيء وما يحبش الاحتكاك، لانه الكوفاتوراج يفترض فما قابلية اجتماعية للفرد انه ساعة باش يعرف حد بين ظفرين براني او انونيم، واني باش نحكي معاك في ثنية ونجم حكايتك ما تعجبنيش،
0: مش قابل للعلاقات الاجتماعية.
11: يعني صح، كأنه اللي قاعد يطلبوا فيه هو نوعية من الناس اللي حتى كي باش حطوا في جنينة ولا في قهوة باش يمشي يحكي مع الناس واللي هو كونكتي، فما الناس ما تحبش كونكسيون ونعمل ابليكاسيون واستناني، اللي قاعد في تعامله يرى انه اللي يضمنه له هو السنتري متاع بكري ولا اللواج متاع بكري، واللي يمشي يطلع في اللواج ويشد بلاصته. فكأنه اليوم اللي قاعد يصير هو مش التنافس بقدر هو إمكانية تكريس أو تنويع أكبر لأنماط مختلفة اللي ممكن تتعايش، وفما ناس باش تبقى أوفية للترينو، فما ناس باش تقعد أوفية للبوس
0: تقليدية كلاسيكية، يعني
11: لأنه متى ما ينجمش يرى روحه في هذا النمط، يعني فما ناس اللي هي ترى روحها ثابت ربما الفئة الشبابية تكون أكثر عند قبل، وفما ناس باش تجرب مرة ومش معاش باش يعاودها، لأنه نحن زي كيما ذكرنا فما مزايا ينجم فما ناس باش يلقى روحه غدوة في وضعية مع شخص غريب حبش يحكي معه.
0: لكن نفس الأشخاص سمحني سليم قصت عليك، ثم أشخاص زادة تستعمل التطبيقات باش ياخذوا تاكسي، هاو تاكسي ما تعرفوش معناه كل
11: مثلا الحوار. مثلا لأنه هذا زادة يفترض أنه كانوا فما الإجبار، يعني تو فما ناس باش تمشي، نحن نحكي على ناب الحمامات التاكسي بالبلاصة ما فما، كان في ناب الحمامات وصفيق خصوصا نطلع في تاكسي
0: تطلع عبد أخرين
11: وانا تطلع معاك واللي أربعة واللي واحد طلع واحد هابط، سمحني التاكسي نحن بالكونتور في تونس كي تقول كونتور واضح تاكسي توقف تاكسي وكونتور في مناطق اللي
0: حمامات نابل مثلا بالبلاصة تاكسي
11: يطلع بالبلاصة والتاكسي يطلع ويهبط ويعبي عنده نتينيغار يعملوا
0: تراجي واحدة.
11: الناس اللي من تونس يمشي لمناطق أخرى باش يستغرب، نظن يمكن هي النقطة شنو، حتى المدن والمناطق كينها تحب تعمل أشياء تواتيها ربما ما تمشيش لمناطق أخرى، يمكن هذا بالبلايس مش باش يكون ممكن ولا بالرأس في تونس ينجم يكون ممكن في ناب الحمامات،
0: ممكن حتى في ناب الحمامات. خذينا اكزامبل
11: في سقس موجود،
0: موجود هذا في سقس لأنه تراجي واضح، ناب الحمامات مثلا الكيس واضح أنا هو ليني واحدة وتقول ليني بتاع ترى أما جوست هيك كلام.
11: وش معناته ده؟ إنه ساعات يتم التغافل عن هذا أمنيا لأنه يلبي احتياجات ويخفف على الناس تكلفة التنقل اللي مش الناس كل قادرة بشتغل.
0: ولكن يظهر لي حسمة في بالي في ولاية نابل مثلا بار اكزامبل السلطات عندها فكرة على الموضوع هذا ومتفقين عليه جو بونس
11: نوعا ما، اما ما نجمش تقولوا ادخل للحي هذا او الحوالي، يبقى يتبع الكياس الكبير لتينيغاغ اللي هو المسطر اللي يشبه في الغالب لتينيغاغ متاع حافلات النقل العمومية.
0: هنا ذكرنا تاكسيات بربي نحبوا نسمع رأي تاكسي في علاقة بالموضوع هذا وطلبنا توا 71 113 ألف موضوع اليوم هو موضوع الكوفواجوراج، حابوا نعرفوا رأيكم في علاقة بالموضوع هذا، يسهل ما يسهلش، يخفف شوية المصروف ولا لا، تتبني علاقة الثقة ما بين السيد اللي حاجته بالكوفواجوراج ما بين السيد اللي يعمل الكوفواجوراج. اليوم نعرف بتاتا سمع علاقات تولي حتى بعد يعرسوا بعضهم العباد، الله أعلم شنو التجارب نجم تصير.
11: لا صارت مرة عن تيمونياج جينا انهم زوز تعرفوا لبعضهم في الكوفواجوراج وعرسوا بعضهم.
0: سعاد ماشي

0: 71 113000 موضوع اليوم هو موضوع الكوفواتوراج. كنت طلبت في الساعة الأولى أنه إن شاء الله يتعدى معنا تاكسي ولا لواج، والحمد لله عنا تاكسي وعنا لواج في داخله معنا. سي شوقي 45 سنة من أريانا، عنده لواج تونس سوسة. يقول الكوفواتوراج في تونس في برشا استغلال، سيارات غير مؤمنة، سيارات مأجورة وبرشا كلام من نوع هذا. سي شوقي عاسمة، مرحبا.
1: مرحبا بك وأهلا
0: وسهلا. مرحبا بك، كنت نجم تسكنان الراديو لي بعدك.
1: اي صاي بطل من كرب كونفليت. مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين.
0: مرحبا بك انت يا مو، لبيت الدعوه خاطر حابين نسمعوا زاد راي اللواج والتاكسي. قلت انه الكوفواتيراج فيه برشا استغلال، فاش يتمثل بالضبط
1: الاستغلال في الكوفواتيراج؟ تو في العالم كامل هي شنو؟ اشتراكيه، مجموعه من السفر من نقطه A الى B، يتلموا مجموعه ويتشاركوا ويمشوا يوصلوا البوت سلامات ويروحوا. احنا في تونس يسرلوا فيها بطريقة أخرى. طريقة شنية؟ إنه فما سيارات يتم معدم للكراء ويخدموا بها في مود تهريب، يهربوا بها في السلاع وهكو يغطوا ويطلع معها ركاب ويقصد ربي باش كوم كواهن وبين معتها ناس نظاف ومسافرين من نقطة A إلى B باش بحب يقلق بحد. وزيد ثم حاجة أخرى، سيارات غير مؤمنة، هوية الركاب المسافرين غير معروفين، ما تعرفش شنو حالته النفسية، حالته البدنية كيفاش يسوق، لباس مريض مؤهل للسياقة أو لا. معناتها مقارنة تو مع سواق سيارة التاكسي والواز، احنا عندنا بيانات كاملة موجودة في وزارة الداخلية، ناخذوا بطاقة أمنية، عمروا بطاقة والشهادة الطبية لأنه كون الصحة جيدة للسياقة، وبياناته كل، معناتها المسافر كي ياخذ الواز يبدا مطمن. احنا بينما في الكوفواتيراج ولات لنا مشاكل. أنا على عين المكان، أنا نخدم تو تونس سوسة، شفت عديد الحالات. مرة أنا في الاستراحة سيدي خليفة، هبطوا زوز بنات من اللي جايين مسافرين في سيارة كوفواتيراج وبرامو تحرشوا بيهم ولا شنو صار هكا لبدوا البنات اللي هم مشاو ياخذوا قهوه، كي هبطوا انه يدخلوا جيروا ويتباكوا يشروا الاخر يخدموا كرهبوا وهربوا. معناتها صارت كامره اخرى يطيح حمبان في السنيه، شكون باش يجي؟ ماشي حد يبقوا ملوحينك المسافرين. تو احنا في اللواج كي يطيح حمبان نكلموا زملائنا، مثلا المحطه انت جاي من جربه طالع تونس تحط حمبان على مصوص فقط، يجيك لواج مصوص فقط، مصوص تجيك فقط. معناتها اللواج هي زيادة اللواج ليست تسمى عربة كوفواتيراج، حتى هي اشتراكية في النقل. في النقل هم مجموعة من الأشخاص يخلصوا المجموعة نتاع السفرة هذيك من نقطة A إلى B. أما شنية في اللواج مؤمنة أكثر ومعروفة، السفرة خرجت من محطة على ساعة كذا كذا مع السيارة رقم كذا السائق رقم كذا، وعندنا دي كاميرات سيرفيونس ومحطاتنا كل كاميرا جمهورية، معناتها نعرفوا حتى الركاب وشكون شنو باش اللي جابوا وشنو صاك، معناتها على السلعة ويبدا ندرك حاجة فهمت من التهريب. معناتها الأمور هي دول عكس العالم، في العالم راهي هي منظمة، احنا رانا مجتمع محافظ واحنا عندنا تقليد أعمى، معناتها كي نقلدوا نقلدوا فيهم مش كيما هما بالضبط. وسامحني حبيت نزيد حاجة أخرى، أنهم الحرفاء للكوفواتيراج كلهم بنات، الرجال قليل، وعلاش كلهم بنات؟
0: ما عنيش احصائيات واضحه في علاقه بالموضوع هذا.
1: اي معناتها لا، حبيت انا مش كان فاهم، انا نعطيك المعلومه انه كي انت تتصفح باش تدخل مثلا تريزيرفي في معك كوفواتيراج،
0: يعني طلب من عند نساء يكون اكثر، حاب تقول؟
1: لا مش، لا اللي سوق يلقاك انت راجل ما يعمل لك سير شي كومبلي، وكي تجي تكلم طفل اخرى بعد كل مره يقول هي مرحبا بك.
0: هذا موضوع
1: العملية
0: دخلنا في زاوية أخرى. سيشوقي، سيشوقي أنت الواجهة اليوم، لو فرضنا أنه القطاع هذا متاع الكوفواتيراج تم تنظيمه على طريقة متاع البلدان المتقدمة، ثم تطبيقه بالتعريف، معناه بالبطاقة التعريف متاع السيد بالكارتيكريز متاعه بالأسيرونس متاعه واتسترا، يكون مانع بالنسبة لكم أنتم الواجهة؟
1: لا ما يكونش مانع، احنا تو نخدمه في كونكيروز، احنا نخدمه معنا قطارات ومعنا حافلات، معناتها هات نحن نخدم نقدم جودة للحريف فقط، احنا الجودة. اما تو احنا بارابور ثم دور القانون، واحنا وحضرنا في عدة اجتماعات مع وزارة النقل في الموضوع هذايا، لان الدولة موفرة النقل كامل جمهورية، معناتها في جميع المناطق الحضرية الريفية بين المدن موجود وجهة تاكسي جماعي، نقل ريفي، تاكسي فردي. معناتها احنا ما شفناش فما تعطل انه فما واحد مسافر ما لقاش باش يسافر. انت تحب تهبط تو تهبط سيدي بوزيد تركب تمشي جندوبة الجربة الصفاقط، موجود ترانسبور 24 ساعة. لانه قطاع النقل غير منتظم، احنا في خدمة المواطن 24 ساعة، حتى في العياد نخدم واحد. معناتها العام كامل موجودين في خدمة المواطن، معناتها ما نعطلوش بكل، واحنا الحمد لله نخدموا باحترافية، معناتها باش نربحوا المواطن، نربحوا الحريف الراكب يخدم يركب معنا ويجي. واحنا ديجا هو قداش مرة انه تصير ثم في القطارات ثم اضراب وثم ما هو ثم حنين الراكب اذا كان يتعود بحاجه يبقى فيها، والركاب بتاع القطار كيجونا لنا احنا معناتها يجونا

0: تولي حنين نحن شو يركوا معنا تولي علاقات معنا ويخوك
1: لك لكن وروح. لكن ساعات شوقي فما ضغط على اللواجات يعني ما فورسيمون واحد يمشي لمحطه اللواجات يلقى
0: اي قول اي ضغط صحيح انا هو ترنير موش قام سيد وزير انه قام اضافه عديد الرخص جديده السيد رخص بس ما تكون ضغط اللي انه تو ولا معناتها السيارات اجره موجوده في المحطه كل معناتها زادنا سيد الرئيس وعطى تعليمات النقل انه هو باش ما يتعطلش حتى اي مواطن معناتها احنا تو حتى الركاب يجوا تولي علاقه ما بيناتنا عنده قضيه باش يبعثها تولي ولي فهمتي علاقه وديه مش يبع قضيه يجي قريب للدار نتاع الدار والدار نهزوا معناتها احنا في خدمه المواطن باش نخدموا احنا ونفيدوا غيرنا
1: واضح سي شوقي يعطيك الصحه ما عندك تو مشى لسوسة ولا
0: والله انا فوت البياسه بريك واقف على طرق تكلم
1: فيه لا لا يقول لك اخف على اليمين
0: على اليمين وتحت بشر الظل زاد اخويا مرحبا بكم وشكرا جزيلا
1: تحيه كبيره ليك ولكل اللي راكبين معاك في اللواج
0: عايش شكرا
1: جميعا مستمعيني يا عايشك سفرة طيبة ليك سي شوقي الواجيست من أريانا 45 سنة ماهوش مع إجمالا مع الكوفواتوراج مهدي تاكسيست من فوشان عسامة مرحبا بيك
2: مرحبا أخوي عايش
1: مهدي تقول للكوفواتوراج ماهيش قانونية وفيها ما فيهاش سلامة والأولى تسهيل وتنظيم ماهيش تسهيل ما تنظيم القطاع بتاع التاكسي الفردي أولى حابس حسب رأيك أنت
2: من المستحسن تكون الأمور قانونية في كل شيء خير
1: ابدالي نبدأ بالنقطة A ساعة نحن كما تنقل النقطة A هو الكوفواتوراج شنو رأيك في الكوفواتوراج كتاكسيست
2: انا كتاكسيست ما يقلقنيش انه يخدم على روح يقلقني حاجه انه ماهيش قانوني تو انا تاكسي نخلص في رخصه نخلص في باتين نخلص في سيرون نخلص في برشا حاجات فهمتني يجي هو فهمت ينافس يدخل في الربح خارج بالخسار فهمتني انا ماذا بيا مثال القطاع ذكي تنظم تولي الناس كل فهمتني بوراقها نطلع بأمور قانونية تبدأ الحكاية مستحبة شيء
1: يعني تقول لي أنت يا مهدي
2: ربي. الناس كل قسمة عن ربي
1: يعني تقول لي مهدي أنت اليوم يحب يعمل كوفواتوراج يبدأ ينظم مرحبا ولكن على شرط أنه من يدفع أو الضرائب أو المعرش ليزامبو اللي عنده كما ندفعه نحن
2: هيك الدولة تستفيد باللامبون بتاعه هو وهو زاد يختم والناس تبدأ بأمور قانونية على في كل شيء
1: أبقصى من عرش بالنسبة لتنظيم القطاع التاكسي الفردي فيش مثلا بالضبط بالنسبة لك أنت
2: والله إن شاء الله احنا القطاع قاعد يتنظم بشوي بشوي نزيد وندعموه بشوي رخص تبدأ الأفاق كبيرة الناس كل تخرج تلقى تاكسي موجودة في كل وقت اللي مشي تقتل ما عنده صعوبة في حد شيء فهمتني كي تسهيل عملية التنقل تبدا الناس كل مطمئنه المواطنين تبدا على راحتها الناس كل تبدا على راحتها حتى الناس اللي تسكن تبدا مرتاحه فهمت الضغط ماكش كتنيتي وهاو منا وهاو منا هذوما كل الناحيه
1: فوالا هذا هو السؤال اللي كنت اساله لك سي مهدي انا ديجا
2: كي تكسر الدعم يبدا موجود الناس كل تبدا تخدم الناس كل تبدا متفرهده لا فما الضغط لا عليا لا على المواطن لا حتى شيء
1: هل صحيح اليوم سي مهدي كتاكسيست اليوم ثم برشا ضغط على التاكسيستية وساعات المواطنين
2: ثم برشا
1: يلتجؤوا لي ممكن الكوفواتوراج
2: يحس الجمرة كان اللي يعفس عليه ساعات تبدا انت اقسم بالله تبدا في سيركيلاسيون امبوت مياج نتاع ساعة سيخك ما تنحاش من امبراياج جيست تستنى وقتاش تكمل توصل لك الكليون هذاك باش تمشي في مرحلة نقولوا تخرج على اوتو رود باش تفرهد الدنيا شوية سيركيلاسيون يعاود الكليون اخر يعاود يرجعك في نفس القطاع تنجم وقتها باش مش تولي تقول له ماكش فيتنيت
1: ما الحل
2: خاطر انا حسيت هالحكاية فهمتني
1: اي اما لكن ماهيش في ثنيتي اوكي اما لكن زاد المواطن انت بيدك ما تعرفش من يمشي معناها ولا
2: نعم
1: يعني لهنا زاد مو تجي تلوم تعذر ايضا زاد
2: صحيح صحيح صحيح يعني نخذوا لبعضنا شويه هكا وشويه هكا
1: ولا
2: بتبيعنا احنا في خدمه المواطن انا خارج من الدار اقول يا ربي العمل هيك نمشي نخدم على روح ماذا بيا فهمتني نوصل الناس الكل والناس الكل تمشي فرحانه اللي كل يوم يمشي فرحان ولا نمشي فرحان
1: هو بالعكس احنا لو الكلام هذا معناته نقول مش في ثنيتي مش معناه نحن نقولوا في حاجه اخرى على تاكسيستيه بالعكس احنا نحيوا برشا تاكسيستيه مع السيركيلاسيون اللي موجوده توا ولات فرونشمون حاجه متعبه برشا معناها ولكن كمان اليوم الضغط الكبير على التاكسيستيه ومع السيركيلاسيون الكبيره يخلي زاد المواطنين انهم يلتجؤوا الى اساليب انت تراها مثلا ماهيش قانونيه او ما تكونش مواتيه للقانون سي سا
2: احنا ما نشوفوها ماهيش امور قانونيه هاني قلت لك احنا ماذا بينا تكون امور قانونيه تبدا بوراق وعندك بادج عندك فهمتني. نعرف انا كي نحط روحي مع الشخص هذاك نعرف معش كون حاط روحي انسان قانوني بوراق وفهمتني نعرف هو شكون اموري كل قانونيه سالمه كل شيء موجود
1: واضح.
2: فهمتني انا نطلع مع واحد نعرف ما نعرفش حتى حالته الصحيه ما نعرفش اسمه هو ينجم يكمل بيا السفر هذيك ولا ينجم يقاوم كياس 3-4 سوايع فهمتني ثم اكسبيريونس ثم برشا حاجات تفرض عليك كياس مش سهل فهمت
1: واضح.
2: الناس خبره الناس فهمتني عندها برشا حاجات
1: واضح يا مهدي يعطيك صحه على المداخله نتاعك يعطيك صحه على رايك. تاكسيست من فوشان 45 سنه يقول الملخص لحديثا الكوفواتوراج ما فيهش سلامه سورتو ليتا نتاع يعني الكونديكتور في حد ذاته تكون معناها فما شهاده طبيه الكيس ماهوش ساهل ما تعرفش على الانسان شنو نجم يكون عنده. في نفس الوقت هذا يطالب انه يتم تنظيم قطاع التاكسي الفردي تفاديا يعني كلمه معاش في ثنيتي بالنسبه للمواطنين. شو رايك في المداخلات بالنسبه للواج وبالنسبه للتاكسي
3: وفماش وضعيه مثاليه مثلا تفهموا انه كل قطاع باش يدافع على المصالح نتاعو ويخاف من المنافسه لانه باش يضر بالمصالح نتاعو لكن ينجم زاد ناس لو عملنا موضوع على التاكسيات الواجات باش ياكدوا على بعض النقاط الضعف. فماش قطاع امثل وماذا بينا نحن كل الانواع نتاع النقل تكون جيدة وآمنة وفيها احترام الفرد وتكون السلامة المورية متوفرة وتكون فيها أحسن الظروف. نحن في وضعية أنه تم خلق أو الالتجاء إلى نوع من التنقل البديل لأنه النقل المنظم الكلاسيكي غير قادر على تلبية كل الاحتياجات وما يراعيش كل البروفيل متاع الناس فلقى هذا النقد الثابت ما ينجمش يكون هو المهيمن والإشكال أو الخطر لو يصبح هذا القطاع ما يعطيش ما يفك مكانة القطاعات الأخرى. نظن معناتها في كل بلدان العالم إن كان الرحلة في القطار في المترو في الحافلات متطورة وفي بعض البلدان اللواج مش موجود مثلا. نحن كلمة اللواج في نفسه في بلدان أخرى غير متوفر. هذا اللواج بين البنين لا هي كار كبيرة لا هي كهربة صغيرة لكن افرض روحه في تونس لأنه فما احتياج وتنظمته الدولة لأنها ما تلقات حل باش تلبي احتياجات الناس ولأنه تبين أنه هو يعاض جهود الدولة. الدولة بإمكانيتها غير قادرة باش تعطي كل الفرص للناس باش ياخذوا النقل اللي يساعدهم. فتم النقل الريفي مش تلقاه في كل بلدان النقل المشترك اللي توا معناتها تونس المرسى او غيرها مش تلقاه وساعات يمشي على نفس الخط. فما شركه نقل خاصه في تونس اللي هي تمشي من تونس للمنازه او المناطق معينه تلقاها في مدينه دون اخرى فنظن معناتها ونظن لو نرجع 20-30 سنه راهو نفس الكلام تقال كي وين يجي وسيله جديده فعل جديد عاد الناس مش ترحب به. نظن فما اتفاق انه فما نقاط ضعف في بعض الوسائل يمكن لو تم خلق وسيله اخرى ينجم يساعد انه يتم اضفاء المشروعيه عليه لما لا لانه فما احتياج. نظن اليوم مع التطور الرقمي فما حاجه جديده قاعده تظهر اكثر فاكثر اللي هي تعطي فرصه اخرى للناس. متدخل يحكي يقول حتى نجم نعمل البيمون معناتها بالكارت
1: مش
3: معناتها تراسابيليتي موجوده معناتها زاد نفس الشيء. احنا شنو الخو انك الدوله ماذا بها ان اكثر فاكثر المعاملات الماليه تكون ترانسبارنت وفما تراسابيليتي فهذا ايضا النجم يتوفيره. فنظن معناتها يعني هو ما ينجمش يكون وسيلة مهيمنة بقدر ما أنه يكون وسيلة من الوسائل البديلة اللي ممكن تتطور اللي تعطي إمكاني اختيار تعطي الشواء لأنه من الناس اليوم ينجموا يختاروا أشياء مختلفة. ومثلا نحن نعرفوا في الأعياد الدينية شي يصير من صعوبات التنقل للناس من منطقة للأخرى علاش لأنه فما ذروة والنقل العمومي
1: أيضا.
3: بالفعل والنقل العمومي إن كان الخاص أو العام غير قادرين باش يلبيوا كل الاحتياجات فبالتالي هو ينجم يكون لكن فما هالاتفاق أنه يلزم يكون فما رقابة عليه للحد أو للتقليص أكثر ما يمكن من التجاوزات أو المخاطر المحتملة. لكن نفس الشيء وحتى القطاعات المنظمة حاليا ما فماش ريسك زيرو، هي بيدا عندها بعض الهينات. مهم جدا أنه الناس الكل تخدم باش نحدوا أكثر ما يمكن من نقاط الضعف اللي ممكن تعطل اشتغال أي قطاع نقل اللي اليوم فما حاجة كبيرة، لأنه اليوم الناس تتنقل أكثر، قضيتها أكثر، الدراسة أكثر، العمل يستوجب الناس تتنقل أكثر، وكينو النقل يلزم يتطور مع الاحتياجات.
1: هو ضد الكوفاتيراج لأنه يقول نحن ما نجموش نكونوا كما الغرب في حتى شيء. هكا حسب رايو سيانيس يقول تاكسيست من منوبة. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: سلام عليك سيدي.
4: سبا
1: صحة لباس.
4: الحمد لله.
1: أنت ضد الكوفاتيراج في المبدأ أمتي أوسع؟
4: والله أنا ضد الكوفاتيراج مبدأ أمتي أو بتبع.
1: علش
4: والله احنا من قبل الناس ما تقارنوا فينا بالدول الأوروبية وكذا، احنا لنا بريمو، لنا فرد انفراستركتور، لنا فرد عاديات، لنا فرد تقاليد، لنا فرد حد شيء، إدارة مش كيف كيف. انا شوفوا حتى في الكورة مانيش كيف كيف، مازلنا بعد برشا معنا ما نقارنوش بالدول المتقدمة. هذه أول حاجة. ثاني حاجة ولا نبداو بالحاجة بالحاجة؟
1: مسيرش انا باش ناخذ أفكارك الكل وبعد ممكن نتفاعل معاك على بعض النقاط.
4: هذه ثاني حاجة نحكي وإحنا على كوفاتيراج اللي هو كلوندستان ما جيت معناها مزينينه وكذا. نفس الحكاية بالضبط، كلوندستان واحد يهز عبيد بمقابل من بوان A لبوان B بطريقة معناها هم عبيد أخرين دي كونكيرون في دومين، كل كسوة تاكسي، كل كسوة لواج، كل كسوة نقل جماعي، اللي هم يخلصوا في دي زامبو يعدي في كودي كونكور بش يدخل يخدم، يخلص في أسيرانس اللي هي دفوا فوتروا الكهرباء العادية، اللي هو ومن طوع عنده ديزيم فوكسيون قادر قاعد يخدم هو في خدمة أخرى ويهز في العباد دي مقابل. اللي هي حاجة ما هيش ما متير. يعني أنا نتصور أنا هك ثالث حاجة، أنا نتصور أي واحد أي دومين معناه بشي جيه واحد داخل على الدومين كالكسوة قهوة كنكيري أي واحد يجيب واحد وحديه بش ينافسه بش حاجة ما عندوش لوراق لا قانون لا حد شيء، أي واحد مش بشي عجب الموضوع. ولا إذا هو رأيي أنا
1: في النقطة الأولانية ممكن نتفاعل معاك سيانيس، ما نحبش أنا مش باش نكون الرأي الآخر، أنا هنا مش نسمع رأي، ممكن نطرح أسئلة متاع الرأي الآخر بتاتر. كي تقول مثلا اليوم أنه مانيش بعاد برش على الخارج وما لازمش يتم مقارنتنا بدول الخارج، في وقت من الأوقات اليوم فما تطبيقات ولا يستعملوها في التاكسيستية اللي هي مشابهة للخارج، جاي من تجربة أوروبية ومن تجربة غربية ولا في تونس يستعملوها، علاش ما نجموش نكونوا في الإطار متاع الكوفاتيراج بنفس الموضوع؟
4: والله انا معاك مالي مش متصور تطبيق وتكنولوجيا كذا، نجم نكونوا معناها تسعة تطبيقات، احنا من اكثر العبيد اللي حابوا على تطبيقات توانسة ومن حابوا شكل مع تطبيقات معناها اجنبية وفلوس تخرج البرة كذا. ثانيا انا فور اكزامبل ما نجمش نبعث اختي ولا نبعث امي ولا نبعث مرتي مع انسان ما نعرفوش.
1: دخلنا في الجانب متاع الثقة وجانب
4: الاخلاقية. صحيح احنا كل غرب تربية ثقة كذا، الكل في الكل، كل مربوط ببعض هو معناه. لا احنا مجتمع غربي ولا هم مجتمع كيف نحن، معناه كل واحد وعنده خصوصيته. هذا ايش نشوف معناه ومو انا كنا بنبعث مع تكتي حتى بالابلكيشن ولا باش ابلكيشن كون انا متهني نبدا عارف هذاك الدوله تعرف شكون الانسان هذاك كل شيء متوفر عليه. فالكونتر انا كنت نبعث مع مشروعات مع انسان ما عندي عليه حتى انفورماسيون، ما عندي عليه حتى كوردونيه، ما نعرفوش الانسان هذاك شكون شنيه سوابق وشنيه عامل شنيه هو في حياته. المشكله انا راه مشكله
1: هذا في الاطار الحالي اللي تحكي فيه على الكوفاتيراج صح؟
4: في الاطار الحالي
1: واضح سيانيس عطيك صح وموسى صوتك وصل وصوتك واضح معناها ويظهر لي ما نجمش ياسر نتناقش واضح العمليه يعني اجمالا لتاكسي جوز نقاط مهمه جدا. يقول لك يتم التعامل معنا مع الكوفاتيراج كما يتم التعامل معنا في علاقه بالجانب القانوني في علاقه بالجانب الجبائي ايضا وكيف كيف زاد ثم الجانب اللي حكى عليه توا سيانيس هو الجانب الاخلاقي هو الجانب الثقه مع شكون الكوندكتور هذايا حالته الصحيه هو في حد ذاته شكون ما ثماش ثقه كبيره متبادله مع زوز اطراف. اخر تليفون وبعد ثاني ما نقفل معك سيد احمد من المروج يقول كنت نطلع مع عباد وتو عملت كهرباء وريت نطلع مع العباد والتجربه ناجحه 100%. اهلا وسهلا مرحبا سيد احمد.
5: اهلا بك خويا شنحوالك.
1: الحمد لله شكرا لك على الهاتف نتاعك ونحب نسمع المداخله نتاعك لاخر مداخله بالنسبه اليوم في فروم. تقول انه ما عندكش اشكاليه مع الكوفاتيراج كنت تطلع مع عباد توري تطلع العباد.
5: اي انا بالنسبه لي نشوف الكوفاتيراج احسن حاجه عملها للشباب وكل شيء خاطر برجليه عن النقل في تونس على الحضيض خاصه بين الولايات. انا عندي انا نخدم في تونس والعائله في سويس، دونك لازمني كل جمعه نروح.
1: اي
5: جربت المترو الترام من سويس لتونس، يبدا نصف الليل يوصل كان السبعة ونص ثمانية، وتقعد واقف معبي كومبلي. هذه اول حاجه
1: نقتلولة.
5: عندك اللواجات، تمشي اللواجات تلقى الكونديسيون تاع اللواج لا اراك الله. كيفاش لا اراك الله؟ معناتها تعرف تاكسي جماعي اللي ما غير تكايه من تالي وكل شيء، تمشي بها من صفاقس لتونس ثلاثة سوايع وانت حزينك معوج،
1: تقول يعني مش مريحه،
5: مش مريحه حتى طرف. تخيل معناتها انت مراه كبيره ولا بيبي صغير يكفي هذيك، ومشي ثلاثة سوايع في السخانة توا في عز القايلة، ولي خدم نفس كليماتيزار، والسوفور يتكيف ويقف وين يحب ويجلس وقت ما يحب، فهمت؟ بالنسبة للتنقل في وسط العاصمة، تنقل في وسط العاصمة تفكيك كي تشوف انت في بوانت المترو في المرور في اي بلاصة اخرى تلقاها فوق بعضها، وتلقى البيبان محلولة، وتلقى عباد معناتها تنطر في السيكان وتنطر في في في في في البورتابلوات وتلقى تحرش، فهمت؟ تمشي للمحطة التاكسية تاع الجماعي الخمسة تاع العشية برا، امشي للتاكسي الجماعي تاع المروج، تقعد ساعتين باش تاخذ تاكسي جماعي، فهمت؟ وتلقى العباد ما تلقاش تستنى في التاكسي الجماعي، تستنى القدام في باب عليه وباش تخلط على بلاصة. وجماعة التاكسي الجماعي هذوما بالمعارف، هذا نهزو هذا ما نهزوش، وتبدا عاد المزايدات.
1: تاكسي جماعي بالمعارف
5: اي مثلا هذا ولد حمدي طلع طلع يجي بالتليفون اقعد، فهمت كيف؟
1: العباد تريزيرفي يعني حاب تقول
5: اي تريزيرفي. دونك اللي يقول لك راهو الكوبوتي راس مش سيكيريزي، لا يا خويا سيكيريزي، عندك اربع من الناس تركبهم في ديجا. انا كنت نركب قبل ومش نركب كوبوتي راس، مثلا نطور نمرو سيري، فما كونفرساسيون بيناتنا اي وقتاش يجي اي كيفاش، واتساب تليفون فيسبوك، فهمت؟ انا ساعات نهز مرأة كبيرة معايا ولده يصور نمرو سيري، فهمت؟ يحكي معايا بالتليفون، يحكي معايا قبل ما يحط امه، فهمت كيف؟
1: واضح.
5: معناتها فما بيان سيكيوريتي، فهمت كيف الحكايه؟ مش كما يتوقعوا هما جماعه التاكسيات وجماعه اللوجات يتوقعوا معناتها يكبروا فيه الموضوع، ما نحطش مرتي انا مع واحد ما نعرفوش، هاي انا مرتي ولا بنتي تركب معاك ما تعرفكش، ولا تركب مع اللواج ما تعرفوش، فهمت؟ شتي حتى كي تركب في الواج انت ما بين الولايات، الحاكم يوقف فيك، معناتها كل دوريه وقفك يهبطك يفتشك تقول ندري شنو، معناتها فهمت؟ وبخلافك اللي زفري كان بحذاك، وبخلاف روايح، بخلاف العرب،
1: لا لا ما تدخلوش، لا لا لا لا سيدي عم ما تدخلوش في الجانب هذا من فضلك.
5: اي نحكي لك برا معناتها كثير بيبي ساعات تخنق، معناتها فهمت كيف؟
1: واضح واضح سيد احمد، يعطيك صحة سيد احمد على المداخلة نتاعك، شكرا ليك، ما عادش عندنا برشا توقيت في النقطة هذه في علاقة بالكوفاتوراج، نعتذروا على ممكن يعني كلام ما يتقالش. ملخص الحديث سنين اليوم، ما بين الناس الموافقين على الكوفاتوراج يقول لك منظم وسيكوريزي وسهل حياتي، وفما معناها اساليب تخليك تكون مرتاح وامن في سياره من السيارات، في الجانب المقابل ان نقل الغير المنتظم يقول لك يا اخي انا راني ما ندفع للدوله وندفع امبول الدوله وندفع في اسيونس وكذا ونتعدى بامتحان وتسترى باش نجم نسوق سياره، في وقت من الاوقات يجي عبد اخر اللي هو انسان عادي جدا واللي يمتهن في نفس المهنه نتاعي ولكن في اطار اخر.
3: وثابت الاختلاف حاجة محمودة، لأنه يؤكد أنه فما أراء مختلفة مواقف مختلفة، وهذه حاجة مهمة أنه ما نجموش نكونوا كيف في أراءنا ومواقفنا. موقع الشخص يأثر في الموقف متاعه، لأنه كأنه اللي يدافع عن المصلحة متاع القطاع متاعه مش كما الشخص المستعمل لوسيلة النقل، وهذا أيضا نتفهمه. تبقى في اللي تقال فما نقاط ضعف تم ذكرها واللي هي يمكن تلافيها أو الحد منها لأنها مرتبطة بالأمن، مرتبطة بالتنافس المنافس اللي ممكن تكون غير شريفة، وفما نقاط قوة تم ذكرها خاصة من قبل مستعملي هذه الوسيلة اللي يراو اللي سهلت لهم حياتهم وعطتهم نوع من المرونة وخلتهم يتجاوزوا إشكاليات في النقل. نظن فماش يا أما أبيض يا أما أسود، فما حلول وسطى يمكن، مهم الناس أنها تتناقش، وهذا هو الهدف من الفورم هذا أنه الناس تعبر عن أراها تعطي أراها. ثبت السلطات العموميه يلزمها تاخذ موقف وتنظم العمليه بشكل واضح باش يكون هناك اكثر اريحيه في التعامل مع الموضوع من دون ما يكون هناك هيمنه لطرف على حساب الاخر. مع انه زاد ناكدوا انه اللي قاعد يصير في العالم ما نجموش نبقاو معزولين عنه، لانه السائح نفسه اللي يجي ينجم غدو يستعمل كوفاتوراج وماذا به ساعات يلقى دي روبير يلقاهم في العالم. فتونس كبلد منفتح عن العالم الخارجي، وكيما نحن كي نمشيو لبلدان اخرى نستعملوا وسائل النقل البرة، وكي يجيو الناس من البرة يستعملوا وسائل النقل في تونس، مهم الناس ايضا تلقى نوع من اللغه او الشكل المشترك اللي يسهل لهم الحياه في اطار النقل الامن، النقل المريح، واللي يضمن التعددية، لأن المجتمع مختلف والناس احتياجاتها مختلفة.
1: أتيك صحة سنيم، شكرا ليك، شكرا لكل دخلوا معنا اليوم على موزايك فام. فروم غدو تجعلكم إن شاء الله ليندا في نفس التوقيت من مدي ساعتين حتى للأربعة متاع العشرية. بعد شوية المواد يكون مع أحسن الهمالي كنضايا بعدكم مسلاح دين ساكوحي بشكون موجود من الأربعة حتى للستة في على كل لسان. المواعيد اللي تعودتوا بها كما العادة في ريكاب سبور ولا واحد من الناس ولا كولتور بلس وبنت لفام ولا حتى لنصف الليل مع يسري الجديد. قبل ما نكمل حنقول ألف مبروك لكل ناجحين في بكالوريا 2026، وعندي دو ديديكاس من هنا من الراديو. ويام الحامدي بنت أخت حبيبة اللي تخدم معنا، خالتك اللي تحب تقول لك ألف مبروك نجاح الباك والعقبة للتخرج في الجامعة إن شاء الله. دونك أمك ربح وبوك منصف وأخواتك يحبوك برشا ويقولوا لك ألف ألف مبروك. زهير الدريدي سلم عليه برشا سنيم، ميسالش اسمعني نحبك انت تعمل ديديكاس هذه يا سنيم وخليها تتصور عندك انت يال
3: ميسالش. هو زهير الدريدي مستمع وفي وين نقابله يقول يحكي لي على البرامج تاع فروم والمواضيع اللي نتناولوها. يهني ولده حبيب الله بنجاحه في البكالوريا من دار شعبان الفهري من نابل، وتعرف انت العلاقه نتاعنا زوز بلوطه القبلي.
1: ان شاء الله عطيني تزغرت. شكرا لكم على المتابعة. بعد شوية مواد أخبار الأربعة على موزايك كمان. شكرا غسان كان معي اليوم في الإعداد، ميرسي بوكو أشفاق للإخراج الرقمي، شكرا زيدا بنسير العدنان في الإخراج التقني، ميرسي بوكو الحاج في ستوندر موزايك كفام. متنساو زيدا عندكم موعد مع دقيقة مونديال بعد أخبار الأربعة متى العشية. كان معكم ميريك لوني، طريق السلام للجميع إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لسيكول في الأمان.
6: فورم يتواصل على الباج أوفيسيال موزايك كفام على فيسبوك. فورم الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. إطلاق مشروع أكاديمية الإدماج التابعة لجمعية العمل ضد الإقصاء يهدف لتوفير فرص ل 120 شابا وشابة من خريجي الجامعات لتطوير مشاريع ترتكز على الثروات الطبيعية وإمكانات جهاتهم غير المستغلة وتحفيزهم على تثمين الثروات المحلية، وفق ما صرحت به رئيسة الجمعية زهرة بن نصر لمبعوثتنا هبة الخميري.
2: المشروع فاس اللي هو جي في إطار 10 سنين من خدمة سور تيران، خدمنا برشا على الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، خدمنا برشا على التمكين الاقتصادي للفئات الهشة. دونك ولينا عنا فكرة كبيرة على تيران، فكرة كبيرة شعلنا كم بوتنسيال، شعلنا كم غيشيز. كان لو بيي عنده ثروات كبيرة، غير كو عنا الفلاحة في النور ويست، الغيشيز نتاع الباتريمون نمثلنا في الكيف، عنا لي بيرسبكتيف تاع توريزم في جربة، عنا الانرجي في توز، عنا العديد من الثروات اللي يزلنا نستغلهم. كيفاش نستغل؟ قلنا احنا توا اون فا لونسي معناها لاكاديمي دو لانكلوزيون اللي فيها ميكس بين لو ترافاي دو تيران وبين لي شيرشور سيانتيفيك ديستيني للي جون عندهم ديبلوم دي انجينيور دي تكنيسيان سوبيريور اي تو، باش يعملوا مشروع نتاعهم à partir de la richesse de notre territoire interne pour avoir un projet innovant. Je veux maintenant un yoke de fujiet interne. Et pour nous des leaders, on va les former dans la gestion de projet, dans l'économie circulaire, dans l'intelligence artificielle et dans la communication. Ils seront des ambassadeurs de notre interne.
1: حملات مشتركة بين الوحدات الأمنية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي شملت معتمديات جربة الثلاث وهي حومة السوق وميدون وأجيم ومعتمدية سيدي مخلوف تسفر عن رفع عدة محاضر ومخالفات في الإشغال دون وجه شرعي للملك العمومي البحري والتعدي برمي فواضل البناء. دوليا، وزارة الخزانة الأمريكية تسمح بإنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه وذلك لمدة 60 يوما في خطوة نص عليها اتفاق مؤقت وقعته الولايات المتحدة وإيران في الأسبوع الماضي. وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكين سيزور باكستان غدا الثلاثاء، وصفة الزيارة بأنها فرصة مهمة لمناقشة المساعي الدبلوماسية الجارية في أعقاب الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة. وباكستان تعتبر أن زيارة الرئيس الإيراني تتيح الفرصة لمناقشة المداولات الدبلوماسية الجارية في أعقاب اتفاق السلام. على صعيد جبهة لبنان، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن الوساطة الباكستانية القطرية أحرزت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان، وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في ختام الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا أنهما اتفقتا على إنشاء خلية لوقف العمليات العسكرية بين الاحتلال وحزب الله. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في دقيقة مونديال.
0: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
4: مرحبا بكم في ثلاث دقيقة مونديال. كاتيا غارسيا هي الحكمة اللي باش تزفر ماتش تونس وهولندا الماتش الثالث المنتخب في المونديال، الحكمة المكسيكية هذه بعمرها 34 عام، باش يكون معاها مساعدة ساندرا راميريز أيضا من المكسيك، والمساعد خان ديفيرس من المكسيك، باش يكونوا موجودين طاقم تحكيم مكسيكي لإدارة الماتش هذا بقيادة كاتيا غارسيا. ماتش تونس وهولندا. بعثة المنتخب الإيراني قبل مغادرة حجرات الملابس في ملعب لوس أنجلوس تركت رسالة مكتوبة بخط اليد، شكرت فيها مدينة لوس أنجلوس على حسن الضيافة، وتقول جئنا إلى لوس أنجلوس بفخر وتنافسنا بشرف ونغادر بكرامة. منتخب إيران عمل زوز تعادلات ضد نيوزيلندا 2-2 وضد بلجيكا 0-0، وباش يواجه مصر في المباراة الثالثة في سياتل والإقامة في مدينة تيخوانا المكسيكية. بالنسبة للماتشات على المونديال، مع الستة ماتش الأرجنتين والنمسا، مع العشرة تعليل ماتش فرنسا العراق، الماضي ساعة تصبيح نورفيج سينيغال، والربع تصبيح ماتش الأردن والجزائر. دقيقة مونديال وفيها نخليكم في على كل سنة.
0: دقيقة مونديال عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة. الأولى في تونس.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عارة اللسان على الأولى في تونس. بداية أسبوع موفقة للجميع. مرحبا بكم وين ما كنتوا. مرة رجعنا لموجاتنا نكمل بعضنا حتى نستمتع عشية عن 1000 دينار كاش من أداء الأولى في تونس. عنا 1,000,000 نعم لربح اليوم على 71,000,013. رحبوا بلي كيف الكل. معنا أميمة عليا اليوم في اللوك الصيفي بتاعها في الخرج. شوف خادر المخرج مخبية غادي كتعمل في القيولة بتاعها في الإعداد والعمل الصحفي. مرحبا أميمة. رحبوا بدراكو ملك الجيمينج. أهلا وسهلا بخونا طارق قاعد عشتيتا ومور واضحة. مرحبا سي طارق. قوش عليك قاعد في الشفاري خويا منور يا خويا. تحية كبيرة ليك وتحية أكبر منه هو بحكم معناها المكانة والمقام وأعطاه الله بسطة في الجسم والعقل. خونا دالي أهلا وسهلا كيف الحال شنو الأمور سي دالي. أبو يحيى مرحبا يا خويا. تحية كبيرة ليك. ورحبوا بخونا شكر يستقبل تليفونكم محبة على 71,113,000. رحبوا بصديقنا يونس. أهلا وسهلا سي يونس الفرحي كيف الحال. صباح الأمور طيبة. بديت أسبوع موفقة خويا.
1: ربي يفضل.
0: عامل فيك سخنة
1: شوي شوي
0: بالرسمي
1: كنس كل
0: الحمد لله. لبس لبس أمور واضحة والحمد لله. يلا سيدي وجينا كل عاد كالعادة وهي متوهجة كالشمس أختنا عايدة عرب ما شاء الله.
2: دكتور الشيخ
0: كيف الحال
2: أنت عاد متوهج اليوم حجمة جديدة اللحية والشعر
1: قبرايا
2: تحياتي سيانيس
1: سامي
2: الحجم قرنبالي نسلم عليه ظاهر متاع واحد يستعد الحاجة ما عرفش شنية ما يستعد الحاجة في أهب
0: ربي يوصل بصية
2: في كيفاش يقولوها هي في درش نوع الاستعداد
1: على
2: أهبة الاستعداد
0: على أهبة الاستعداد
2: ولبس القمرايا اليوم
0: والحمد لله
2: الحمد لله فتحت شوية على الأقل من اللوت
0: خيوتي عادي صلي يا حبيبي
2: قعد في اللكحل في اشتر اللوتاني اشتر الفوقاني واللوتاني
0: افتاح اليوم الحمد لله
2: صحة خويا صحة ان شاء الله تلبس وتقطع
0: عيش
2: وعدوك يرقى صحة سيونس بس عليك عسلامة الرقى عسلامة دلول دراكو سلم عليك برشا سلموا على شاكر في ستوندار على كل مستمعات المستمعين وقولوا لهم بداية أسبوع موفقة للجميع وأميمة والله مغطية بدلي لفتنت بها أصلا هلا بيك أميمة سافا الحمد لله
0: هذيك هي قاعدة أمورها واضحة يلا سيدي رحبوا بكم الناس كل وين ما كنتوا تحية لكم هذه على كل سين بعد شوية الموعد يكون معا قالوها اليوم كما عودناكم الهاشتاج يحكي الجود فايب بزغنية لومبوتياج الجيم أوفر رقم رقم على كل سين اسم على كل سين كما تعودنا زد كيف كيف الموعد يكون مع الناس تحكي مع الايتاك ومع روح تربح هذا هو المنيو متاعنا من توا حتى للاستمتاع العشية شكرا لوفائكم بيناتنا ثقة بيناتنا عشرة بيناتنا محبة. Good vibes.

0: كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سن. أنتم اللي تختاروا وأنتم اللي تصوتوا على غنية البوتياج.
0: غنية البوتياج
1: حبينا اليوم نمشي أكثر في الغنيات اللي فيها معناها الموسيقى أفريكانة, من أكثر الغنيات اللي مشهورين والأكثر استماعا إلى ما آخر ذلك. دونك اخترت لكم زوز غنيات تريما في واحدة من اللي هي تنتاع للغناء العويم الأخراني في كالتاون.

افرو هاوس افرو هاوس سيدي، ولا الاغنيه اللي كل ما يجي سخانه كل ما يجي سيف، وطوى ما عندكش فكره قد ايش ضاربه في فرنسا في بلجيكا. علاش؟ على خاطر فما لا كانيكول غاديكا وماجيك سيستم في سي شو سابرول.

0: ça brûle ou elle calme down الكل عندكم انتم صوتوا واختاروا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك فيلم اوفيسيال اون ستوري تلقاو زغنيات يتبراو على غنيه لومبوتياج نسمعوها بعد اخبار الهايتك مع محمد علي فسيفي الساعه الثانيه من على كل سنه
1: قالوها اليوم
0: نحكي ولا مرة هذية على المخدرات وما أدراك ما المخدرات هذا نقولوا مالوغوزمون الخطر الداهم وأيضا هذا الفيروس اللي قاعد يدمر في مجتمعنا التونسي. المكلف بالإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح قال بأنه مختلف المؤشرات المتوفرة تفيد بتزايد استهلاك المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل في تونس، خاصة مع ظهور مواد جديدة يتم حجزها بصفة متواصلة من قبل المصالح المختصة. وهنا فيما يتعلق بالمعطيات الدقيقة، وزارة الصحة باش تنجز سنة والعام الجاي دراسة وطنية حول الإدمان تشمل الفئة العمرية بين 15 إلى 65 عام بهدف فهم الواقع بشكل أفضل وتوجيه السياسات والبرامج الوقائية والعلاجية على أسس علمية. تشير إلى أنه معناها أشار لهنا سي نبيل بن صالح لأنه آخر الدراسات الوطنية المنجزة خلال السنوات 2013-2017-2021 على فئة من التلاميذ تراوحت أعمارهم بين 15-17 سنة أظهرت منحة تصاعدي مقلق لاستهلاك المواد المؤثرة عقليا، وين ضعف الاستهلاك استهلاك القنب الهندي والأقراص المخدرة 4 مرات بين سنتي 2013-2021 فيما سجلت الأقراص المخدرة نسب استعمال أعلى لدى الإناث. أوضح بن صالح بأن تونس تضم حاليا 18 عيادة لطب الإدمان موزعة بين المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية بعديد من الجهات، وأشار لأن الوزارة تعمل على تعميم هذه العيادات لتشمل جميع الولايات بمعدل عيادة أو عيادتين بكل ولاية قبل موفى السنة الجارية 2026. كعايدة هالفليو هذية اللي قاعد يدمر في بلادنا، يدمر في الشبيبة متاعنا، يدمر أيضا في حتى في الكهول اليوم راوة، وما عندكش فكرة اليوم حتى كي تحكي مع أمنيين يقول لك اليوم رانا برشا اللي نشدوهم يا أما تلقاه تحت تأثير الحراب باش هذوم وقال لك كيف تحت تأثير القنب الهندي ذات لما هذوم أكثر زوز مخدرات يتم استهلاكهم في الجمهورية التونسية.
2: هي نون سولمون حسن تحديات كبيرة بالنسبة للدولة التونسية في علاقة بانتشار أنواع المخدرات هذه، والتحدي الأكبر هو أنه التعاطي هذا يجر أو نتيجته أيضا العديد من الظواهر الأخرى وخاصة الإجرام وتفاقم العمليات الإجرامية ونسب وارتفاع نسب الإجرام في تونس بجميع أنواعها. حكينا قديش من مرة على البركاجات، نحكيه على تهشيم الممتلكات الخاصة والعمومية، نحكيه على العنف بجميع أنواع، نحكيه على القتل، توصل حتى للقتل، وهذا فما جزء كبير منه المخدرات عنده يد كبيرة فيه. هوني توا كي تسمع اللي فما معناها نوايا لدراسات معمقة لتحديد يعني فهم هالظاهرة هذية من جميع جوانبها ومحاولة معالجتها، أنا واحدة من الناس نفرح على خاطر على أسس علمية، نفرح لأنه قديش من مرة قلنا حتى في البلاتو هذية صحيح معناها تنجم تعاقب وتسلط العقوبات الآنية وترفع فيها، لكن حسب تقديرينا تقعد ماهيش حل قدام أنك تعالج الظاهرة على المدى المتوسط والبعيد باش تنقص منها، لأنه العقاب هو سلاح ذو حدين. اليوم تعاقب خاصة في صفوف الشباب يونس وقت اللي تعاقب طفل صغير اللي هو أنادوليسون وإلا معناها مازال ماجور صغير لكن صغير مع 18 20 كل باش عاقبوا شنو باش دخلوا الحبس، دخلوا منحرف تخرجوا مجرم تخرجوا غير معناها بخاطر احنا ما عندناش الحقيقه معناها ما عندناش كل اعاده التاهيل معناها لو سيستم ني با ديفلوبي عندنا في بلادنا نتاع اعاده تاهيل المساجين والشبان بعد الخروج من من السجن والى غير ذلك. دونك الحلول الانسب هو انك تعالجها بالطرق العلميه جوست بأنك تدرس الظاهرة هذه بكل جوانبها وأسبابها ومسبباتها وتحاول تلقى الحلول جستمان. ومن بين الحلول اللي هي بدأت تتطبق منذ عامين ظهرلي اللي هي التكثيف في مراكز الإيواء بالنسبة ل
0: مركز عندنا
2: فوالا تعرف كان فما
0: هما ليه هو راهو الحقيقه
2: فما لا لا مش مركز مش مركز
1: فما عيادات غير المراكز
0: لا لا عيادة
2: مش مراكز فما مركز واحد اللي هو هما
1: جبل الوسط
0: لا عندنا فما زوز مراكز
1: استنى استنى فما تاع صفاقس غير مؤهل مازال قاعدين يعاودوا
0: فما الاخرين شوف فما دي سيرفيس
2: في لي زوبيتو اللي كنا احنا طلبنا بهم لينا ثلاث سنوات ولا قداش اللي هما ايزون ايتي كريي داخل المستشفيات لكن المراكز المتخصصه في
1: باش يتم زيادة ثلاثة مراكز أخرى في بيجا في المستير في قفصة ثلاثة مراكز أخرى غير زوز مراكز اللي هو الموجود في جبل الوسط اللي
2: معناها ما عندكش فكرة على
1: شوية بالكل 370
2: باش تاخذ موعد باش تاخذ موعد تستنى أشهر معناها لا طاقة الاستيعاب محدودة جدا مقارنة بشولة عنا احنا معناها مدمنين في صفوف الشباب دونك هالليكور هذوما اللي باش تنجم تحتضنهم مركز مختص لكن تقعد يونس تقعد يونس انه تم انشاء معناها اقسام داخل المستشفيات هي زادة حل راو حل من الحلول لانه مختصين في شيء ذي وهذا احنا قلنا حتى كان ما فماش الامكانيات باش تعمل مراكز وان شاء الله تتعمل في الولايات اللي كنت تحكي عليها في القريب العاجل لكن تقعد العيادات داخل المستشفيات زادة حل من الحلول اللي ينقص الضغط على جبل الوسط ويجعل معناها البيبان مفتوحة امام الاولي لكي يسعفوا صغارهم بهالليكور هذوما وبالعيادات باش نجموا على الأقل يتعالجوا في وهذا هو المطلوب أحسن المطلوب هو العلاج وهو إيجاد حلول على المدى المتوسط ولا الطويل للحد ما كلش حتى القضاء على الظاهرة هذية اللي فريمون وليت خطر لشبابنا وخطر للبلاد خطر للبلاد ولأمنها ولي معناها عدد
0: والحل مش قانوني كما قلت أنت
2: مش كله
0: نحطه في الحبس في الاخر في نهايه الامر يخرج لي مجرم دونك حتى كان يكون مش مجرم تذكروا باغ اكزومبل امينو الله يرحمه معناها كيفاش انه على خاطر شنو على خاطر مانيش نشرع راني انا ضد المخدرات مهما كانت داكوردو دونك اما شفناه معناها على خاطر جونتيت شنو صار له معناها مانيش جو سوي با انتخا دو باناليزي ولكن استهلك القنب الهندي لقى روحي في وسط الحبس من الحبس هو فنان لما اخر ذلك تم عملوا له معناها غسل دماغ بعد توفى مشى مات خسر شباب معناها غيظوا على روحه معناها وغيظ مساكن والديه معناها ربي صبرهم دونك ديما نقولوا كلمه طيبه على خاطر والديه مازالوا احياء وفي الاخر ان شاء الله يكون عبره ودرس احنا مخلينيش انا ما انا باتي غير لي لوسون كما يقولوا فيها سي يونس من الحكايات هذه
1: هو الجديد والحاجة اللي هو أنه ثم تحول جديد في التعاطي مع هذه الظاهرة وفما تحول في سياسة مكافحة المخدرات خاصة على مستوى المقاربة العقابية اللي بدأت في بداية التسعينات مع كوسكوس كونكشن ثم بعد في الألفينات دونك فما تعاطي جديد خاصة كونه في السنوات الأخيرة لاحظوا كان يقول سينابيل بن صالح أنه فما معناها حالة غريبة جدا أنه كيف نحكيه مثلا على تضاعف من منذ 2021 ارتفاع القنب الهندي من 1.5 ل 8% والإكستازي سبع مرات تضاعفت معناها الاستهلاك نتاعها
2: طلب كبير يونس وذا قالوا على المستوى الدولي مش على المستوى الوطني فقط
1: دونك المناعه الاجتماعيه والاقتصاديه اللي نحكيوا عليها وتحكي عليها سيادتك عايده كنت تحكي تقول تراو ياثر مش كاثر على الفرد فقط هو ياثر على المجتمع كامل
2: على كله على
1: لانه خاصه الاداء الدراسي ونحكيوا على الاداء الدراسي من بين ما نحكيوا عليه توا في الوقت هذا بالذات ونحكيوا على البكالوريا وغيره الاداء الدراسي عدم قدره الصغير انه يركز انه يخمم انه غيره ما واحنا نحكيوا المره فاتت على التغير اللي الديموغرافية اللي صارت في البلاد معناها الفئة النشيطة الفئة الشباب اللي احنا نعملوا عليها توا ونعملوا عليها في المستقبل القريب والبعيد هل نشوفوا فيها شنية حالتها كيف نحكيوا على صغيرات بين 15-17 سنة وبين 17-25 سنة هذه هي الفئة اللي معناها اللي تخرج من مقاعد الدراسة بعد تدخل تخدم الفئة هذه اللي بدنا نفقدوا فيها أولا على مستوى الأعداد وعلى مستوى قدرتها الانتاجية دونك الانتباه يجب أن يكون مضاعفا الآن خاصة كونه فما الدولة الوزارة الصحة معنا يعني الحاجة الجديدة أنه فما اختصاص كامل هو طب الإدمان فيه أكثر من 350 طبيب. إن شاء الله هم يقولوا أنه البرنامج بيش لي خمسة مراكز بعد المركز بتاع جبل الوسط اللي هو مش كبير برشا تاخ استيعابه قليلة، ثم إعادة تأهيل المركز بتاع
2: فلا
1: ثم الكيف زاد كيف باجة المستير قفصة واحدة من ولايات الجنوب، يكثروا العيادات يكثروا أيضا المراكز الاحتواء، ومطالبين كما كنت تحكي عايدة أنه إذا كان ندرس المسألة من وجهة نظر علمية معناها يلزم تشريك دي بسيكولوج وتشريك دي سوسيولوج لدرس الظاهرة
2: درس الظاهرة تشريك زادة وزادة تشريك يونس زادة. المسألة هذه محاربتها لا تقتصر على وزارة واحدة، تشريك أيضا أنا حسب اعتقادي وزارة التربية أيضا لأنه الأسلاح التربوي اليوم ولا ضرورة، لأنه المنقطعين عن الدراسة وعددهم الكبير زادة هما دي كونديدا بوتنسيال متاع تعاطي مخدرات أكثر من غيرهم لأنه مشتقام في الشوارع والكل
1: التربية.
2: دونك نربط الدنيا الكل ببعضها ونعملوا الاسلحه التربوي.
1: انا نحكي على شو ثقافي، نحكي على
2: ثقافه ثقافه
1: والشباب
2: تكثيف دور الشباب ودور الثقافه
1: صحيح، معناها الناس هذوما صغيرات اللي عندهم طاقه كبيره بحاجه انهم يخرجوا بحاجه انهم يلعبوا سبور بحاجه انهم يعملوا مزيكا
0: وعندنا تو الاكسبيريونس تاع سينما دور ذيك تاع صديقتنا في حي الليل وكذا،
1: انه عندها برنامج اسبوع هذا عندها برنامج ثري جدا
0: بودكاست باش يتصور ولا شيء ذلك دونك داكور دو هي فما حتى مشكل غدوه بعد غدوه تو يجي مع صلاح بيحاول يقضيو دونك هي في غون بليزير بلاك
1: في المناطق خير في المناطق اللي بين ذا فرنس تسمى مناطق هشه
2: ليه تروفي لي ستركتور اللي باش تستقبل واش تستوعب الشباب هذوما نرجعوا اللي كنا هذوما حاجات كانوا عنا راهو هيك دور الشباب والسينما والثقافه
1: والشطرنج
2: والسبور والرياضه.
0: عايده راهو قبل في كنت في كل حومه يا عايده وانت تعرف كان فما عندك الجردة أميناجي فيها تيران باسكيت وتدهن اللي سيرسو كذا كذا ويدهنوهم والوحدة والكاري يبدأ واضح باللكحل ويدوروا تتذكر ولا ليه
2: كنا
0: هذي الكل وأتوغ دوغول وكانت كيف كيف البطحة هذيك والبطحة هذيك الأخرى اللي متاع الفوت هذيك موجودة معناها دونك أقلوا هن لعبيت تخرج تلقى وين تلعب راوة وبريت ولاد ناس كل تلعب كانت ما عندكش مشكلة معناها دونك كانت الاكزاكت دونك يتفاعل معنا وكان الشارع آمن مش كيما اليوم راو اليوم عايدة قدام بيوت ربي العبيد ما عادش آمنة راوة شوفوا في والناس هذوما تحت تأثير المخدر معناها
1: انخفاف في الأداء العقلي
0: يخلعوا في على تحكي يخلعوا في كراهب قدام جوامع في أوقات صلاة
2: في وسط الجماعة يسقول صباتك
0: تيب انتي هذاك ما قال حد ما نحكي لك صغار دولات كما عصابات معليش يفهميش ما يدبروا فلوس ولا حاجة ولا يهزوا ما يتسرق عبيد طلع على الجلاز قاعدين يرهبوا فيهم زي كيف في النهار وعين القايلة فكر مسار وقت الحالة يرحمه قاسم كيفي دونك الكلهم تحت تأثير المخدرات والكلهم دي مينوغ يا سيونس دونك اليوم هذاك المشكلة الكبيرة
1: السؤال أعمق وأبعد وأكبر سؤال
2: من أنه يكون مقتصر على وزارة واحدة ولا هي سياسة كاملة تشمل عديد الوزارات وعديد السلطات اللي هي يزم تكاتف الجهود بالشبابنا يرجعوا ساعة يقرأوا في أن سيستم في منظومة تربوية اللي هي تليق واللي هي ما تخليهمش ينقطعوا مبكرا عن الدراسة بالآلاف وبعشرات الآلاف ومبعد يقاو في الآن نفسهم دي ستركتور اللي تحتضنهم حتى في أوقات فراغهم باش ما يمشي لكش الحاجات أخرى.
1: المسألة الاقتصادية زاد التنمية لو نحكيه على التنمية ذا كل يدور حول سؤال أساسي اللي هو سؤال الاقتصادي السياسي والاقتصادي كيف إذا كان ما عندكش تنمية معناها نحكيه في الجمهورية الكل معناها إذا كان نحكيه خاطر السلك المخدرات ماهوش مرتبط بتونس الكبرى دونك اذا كان ما عندكش تنميه والناس ما تخدمش بطاله انه يخرج من التعليم قبل كان حتى اللي يخرج من التعليم عنده يمشي
0: يدبر راسه
1: يعني يدبر راسه
0: ما عادش اليوم ما عادش ماله غزمه. راكم يهمنا الكومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام كانت هذه قالوها اليوم
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه
0: كملنا بعضنا حتى لستة متاع العشية بعد الفاصل الموعد يكون مع الاشتاق يحكي
3: على كل لسان. الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. مونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول. بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
3: رحبوا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تمشيوا تتسويت لاشتاك يحكي
2: هاشتاك يحكي.
3: حقيقة شفنا اون فيديو كي سيركولي عند برشا من الناس. تحية الحيدر شيرني، أنا أول ما شفتها عند زميلنا الحيدراني، تحية ليه جيكو شوية خير فيني كاب سبور. فيزيبل مو عنده سيزيام حتى هو دونك هذاك علاش، وإلا بيكنجم يكون تبعثت له تصوير الفيديو. فيديو دار برشا اليوم بداو بناتنا وأولادنا، نحكي 62,450 تلميذ وتلميذة توجهوا اليوم إلى مراكز الامتحانات الاجتياز ونظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026. من بين 213,508 تلميذ ورسمين بسنة السادسة من التعليم الأساسي، ما شاء الله قريب 4 مليون. خويا نذكروا بأن المناظرة هذه بدأت اليوم اثنين، غدوة ثلاث، وبعد غدوة زد كيف كيف من 22-24 جوان يتنافس المترشحين هذوما. ركز مليح عايدة ونعرفك تحب الأرقام. 62,450 يتنافسوا على 3,850 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية. لفيديو اللي

0: حلو على الاخر تنتفرجوا في الفيديو اون فيغ يا مزور خاطر خونا اختار قاعد يفلوت في تصاور في معناه في وجوه الصغيرات ماك تعرف 13 سنه دونك ديما ناخذوا الحذر نتاعنا دونك عايد ما عادش شفت هالفيديو
1: كان احنا عدينا سيزيام ايكول دو باساج معناها بطريقه اخرى عدينا سيزيام
0: كونكور كونكور شنو
1: دقيقه دقيقه مش متاع باش تتعدى للنموذجي ما عديناش سيزيام باش تتعدى كمناظرة باش تتعدى للنموذجي عدينا سيزيام فما ناس تتعدى وفما اللي تدوبل وتثلث ويمشيوا للمهني ويكتسبوا مهنة كمان وتلقاهم في تكوين مهني اللي احنا ولينا نفتقدوه اليوم ما يتلوحش في الشارع وينقطع على الدراسة يمشي تيوا ويمشي تيوجي ويمشي خياطة ويمشي للسكرتاريا ويمشي ويمشي منويزغي ويمشي تكنيسيان دو ميكانيسيان
2: باتيمون
1: العديد من التوجهات اللي يقعد يقرا في شعبة قصيرة ثلاث سنين
2: بعد
1: ومن بعد ينجم يكمل ويزيد يطورها دونك السيزيام كي كان مناظرة كان حاجة هائلة بالنسبة لنا لأنه كان يفرع للناس وما يخليهمش ينقطعوا على الدراسة كانت مناظرة لتقييم المستوى لكن أيضا معناها لتمكين حتى اللي كبار في السن ولا ما عندهمش مش من اللي ما عندهمش معادلات هما اللي هذيا اللي مدوبل ومثلث معناها اللي فاتوا عمر انه يقول لك مثلا باش يعمل يقعد يقرا حتى للباك وكي يوصل الباك يبدا عمره 24 سنه اللي هو من المفروض تخرج هاوكا شعبه قصيره لكن فيها صنعه يحبذ هيك نرجعوا هكاكا اليوم
0: قبل احسن التريه
1: شوف احسن التريه اليوم الدول الاوروبيه نعملت ما بتيت ريشيرش وقعدت نقرأ على ما يحصل في الدول الأوروبية وفي كوريا الجنوبية وفي سنغافورة وفي أمريكا وفي الكندا وفي غيره فماش دول أوروبية تعمل لك مناظرة وطنية لانتقائية باش تعمل 62 ألف ولا ترى قديش باش 3000 بركة منهم ياخذوا بلايس حتى اللي يعملوا معناها ان سيستيم يعمل لك اون سيكسيون انترناسيونال سير دوسيي ولا ريكومونداسيون تاع معلم معناها ما فماش هالمناظره المعناها الانتقال في من الابتدائي للكوليج ولا الاعدادي هو تلقائي معناها ما
2: معناها نحطوا المدرسه النموذجيه البيلوت نحطها بين قوسين نحكي نجم نخمو فيها زاد كيف اسكو تؤدي في دورها اللي تكونت من اجله ولا لا فما شكون يعتبر كونه الليسيات والمدارس هذه ماهيش باهيه برشا بالنسبه للتلامذه لانه تخلق نوع من الديسكريميناسيون معناها تمييز بين التلميذ والتلميذ وخاصه التلامذه اللي ما يقدروش انهم ينجحوا في المدرسه هذه
0: العوده تاعهم للمدارس العاديه نتاع التقييم اليوم في السيزيام عايده شنيه اليوم
1: ما عندهمش بلايص باش نجم انت عندك 18 وانا عندي 1780 يعديوا الخمسه اللي بال18 خاطر ذيك البلايص الموجوده وال1780 90 ما يتعديش يا اخي بلا مش نيه الفرق ما بيني
0: فوالا هذا دو هاو المشكله الاساسيه اللي انا عندي معاها مشكله معناها اليوم قش يعديوا الصغار هذوما يعديوا 5 ماتير منهم ثلاثه لغات عربيه وفرنسيه وانجليزيه اليوم عديوا العربيه والفرنسيه والانجليزيه غدوه يعديوا الفرنسيه وايقاظ علمي ونهار الثالث يعديوا فيه حساب المشكله اللي كوفيسيون نتاعهم الكل كوفيسيون 1 باهي دونك في الاخر انت سور كيل كريتير باش تاخذ الصغير هذا شنو هي المهارات الاخرى وين المهارات الفنيه اللي نجم
2: تكون تعرف وين متوجه
0: وين اكزاكتومون كيما قالت عايده انا معاه انه تولي بالعكس تولي الحكايه بلو اون ديفلوب علاش قعدنا هازبين اش قالت عايده كيما
1: قلت لكم مره الاخرى الارتيكل نتاع سين شنو عملت
2: لا سين معلش
1: بدلت السيستيم ايدوكاتيف نتاعها التعليمي جبنا باش تقلم مع الاي اي بدلت الشعب نتاع التعليم العالي نتاعها الكل لمواكبه العصر وباش الناس اللي تدخل تلقى الخدمه نتاعها غدوه في العصر هذا بالسياقات الجديده بالتكنولوجيات الجديده
0: هذا هو اليوم شوف 62450 تلميذ اللي تباراوا على 3850 بعمليه حسابيه معناها عندك تلميذ على كل 16.2 تلميذ
2: معناها شو تدخل البيلوت
0: معناها واحد على 16 1 sur 16 واضح ولا واحد من 16 من 16 اللي عديو في كلاس فيه مثلا 32 زوز بركه عندهم الحق باش يمشيو. كيما قلت انت شنو هما لي كريتير؟ واليوم ايضا حتى حكايه الامتحانات اليوم هل سي لي ميم كونديسيون اللي قاعدين يتعديو فيهم او سنه على الاقل

0: طول العربية سنة أهون حال أهوك شوية ما نعرفش كان شفتوا الامتحان اللي أهون مفهميش هكو النصوص اللي الركيكة وكالحكايات اللي أهون حال أعطاوهم. ولكن ديما تقعد أنا مشكلتي مع معناه في
1: المعايير
0: في المعايير المتخذة. وهل اليوم من أولى
2: شنو المهارات اللي
0: ما فماش ما عندكش مهارة أنت دجا شو عندك أن سيستيم ديفايون في البريمير قايم على نظام الكفايات والتلقين لقنوا فيهم الصغار لما نعلموهمش راهو في أنك نحكي في النهار السبت مع صديق معلم كي لقيته في الأسواق كبرازار ما في قضيه مقاس مشيت عندي نقضي قضيتي نقضي في قضيتي
1: دونك نفهموا على الكاميرايا ولا
0: داكورد نقضي في قضيتي دونك قعدت نحكي معاه كي قلت له بالله شنو هو الامور قال لي حسن راهو مخك يقف قال لي صغار ساعات نسالوهم على حاجات قراوهم عمني قال لي راهو كان شد صغير اليوم يقرا سنه سادسه معناه ونجم يكون لول في قسم تقول له مثلا مثال تقول له كالصوره الفلانيه مثلا اللي يحفظها راهو
1: يحفظها
0: ما تفكر هيش تقول له مثلا القصيدة الفلانية باغيكزومبل تو كان يقول لك عايد اعطيني القصيدة نتاع بريمير تتذكر لك عيب واضح ولا انت مش حافظ
2: انا الفتى النظيف
0: لا فرضك دونك
2: اسمع نتاع
0: كيفاش
2: كل
0: الخطاف
2: ليه
1: اكل هي هو المحفوظات نتاع الابتدائي اللي لقيتها هنا كلها دمار الارمله المرضعه
2: الارمله المرضعه كيفاش تبدا هذيك
1: لقيتها
2: يا ليتني ما كنت القاها تمشي وقد القى الاملاك وممشي انا حظينا ثواب ورفه والرجل حافيه
1: هي قصيده جميله وباهيه لكن في الابتدائي معناها كنت دمرنا معناها
0: فما كان النص هذاك نتاع الام الثقلة
1: صحيت معناها الكل
0: والله العظيم وكس اسمه الاخر ذيك سقف بيتي حديد
2: اما ليه فيها يونس فيها جانب نتاع امباتي انك تتعلم الامباتي اونفير لي زوت
1: تتعلم طفل عمره عندهم بس
0: هذيك كيفاش هذيك نتاع النهر هذيك
1: يا نهر ولا تسر يعلموا فينا في الحرقه من هنا
0: اي صحيت اي ليه ذيك
1: انني ذاهب معك اي ايوه النهر ولا
0: الاخر هذيك اهل انقطعت على الخرير الحاجه
1: هذيك
2: انا باركونتر فما معلومه فرحتني
0: اللي هي
2: يقول لك العدد المسجل تراجع ب 1608 مترشح مقارنة ب 2025 دونك قلت بالك شي فما اون كونسيونس كي ان تران دو سو ريفيي شي لي بارون اللي قاعدين ينقصوا من مشاركة ابنائهم في المناظرة هذه وبالكش من عام لعام تزيد تنقص حتى تندثر في نهاية الامر تولي
0: والله يقول حاجة انا نقول شو قبل ما تندثر ان شاء الله اليوم احنا نفيقوا في الاصلاح التعليم تاعنا انه نحيوها الهرطقات هذه اللي والله العظيم والله هرطقات بكل ما تحمل الكلمه من معنى هرطقات خليني نقولها انا واعي ما اقول داكوردو حتى كان يمشي يتغشوا خليه يتغشوا هرطقات تعرف علاش خاطر شوف انت صغار هذوما انا تعرف انا شو نخمم اللي فما ثلاثه اسابيع ونص من عمر الصغار هذوما كان نجي يتعلموا فيهم دي سكيلز اخرين شوف الفلوس اللي دفعوا والله يا يونس راهو مين دو غيان راهو اليوم الجمعيات بربي المجتمع المدني اللي يخدم على معناها على التعليم وهو مش برشا مالوغوزمون شوفوا قديش صغير باش يحضر الكونكور سيزيام ولا نوفيام تقسمهم بالله الوالدين يبيعوا لي وراهم واللي قدامهم راهو يتوصل يا عايده راهو سيزيام اني بريمير راه توصل الحصه ب 50 دينار الحصه ب 100 دينار
2: علاش بريمير يقراو في ليتود
0: انت علاش هذا الكل باش يتعلم معناها انه الفعل المعتل والاجوف والمثال والمتعدي سامحني معناها بس دي نابورت كوا معناها هذا الكل يتعلم والا كيف الشمعه والضوء الازرق والله العظيم
1: والاتزال تقريبا
0: فما برشا حاجات اللي بالحق اليوم ان شاء الله نعاودوا نشوفهم نونبيش اني ربي ينجح صغيرات
1: ربي ينجح صغيرات
0: ان شاء الله ربي يجيبهم في السويب على كل حال اون اتوندون دي جو ميور
3: هاشتاغ يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: هذي على كل سنة حتى الاستمتع العشية 71 ميتوش نالف على ذمتكم ورحبوا بكم الناس الكل رحبوا بدراكو هلو كيف
4: هلو
0: الحال
4: كيف الحال صباح
0: شنحوي طيبة
2: أهلا بدراكو
4: الحمد لله شنحوي لكم صباح
0: شنو حاوت فيت اليوم
2: تهبوا جلد اليوم تهبوا
0: جلد بس سمع كلامك أنا غموني
2: أي
0: هذيك عليش هكا هو
2: أسورتي رغم مشاكل السيارة اللي عاملة فيه
0: إن شاء الله يربح لوتو ويشري سيارة الأحلام هذيك عليش وقتها يرتاح
4: نجيبوها باللي كنت راه عليش
1: يشارك في بطولة العالم
0: تاع الوين إن شاء الله إي فوالا إكزاكتومون هذا يلا سيدي نمشيو تو سويت الجيم وبعد ليتس جو

مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالميزانيه وباش نحكيو على منصه ستيم بتبيع عليها اكبر منصه نتاع فيديو جيمز موجوده في العالم. في نفس الوقت باش نحكيو على اغلى لعبه متوفره على منصه ستيم. ماهيش جي تي ا فيكو باش نحكيو عليها من بعد في النيوز الثانيه. ماهيش واحده من اللي تريبل اي المعروفين، وانما فما لعبه اسمها congratulations on your purchase، يعني شكرا او مبروك على الاشام نتاعك. اللي لعبه هذيا تقريبا سومها يوصل الى $1,000 3 ملايين تونسية باش تنجم تشري لعبة على منصة ستيم اللي ممبا نعرفوها على شنية تحكي شنو فيها ولا شنو ما فيهاش. اللعبة هذه خرجت 28 ماي 2026، والسولون ديسكريبسيون متاعها يقول اللي ديفلوبر ما تنجم تعرف قيمة اللعبة او قيمة يعني المساج الموجود في وسط اللعبة الا ما تشريها. الى حد الان ما فما حد بالحق تعرف يتجرأ وحط $1,000 يعني 3 ملايين في اللعبة هذه غيركم باش يشوف يعني هل انه ديفلوبر عنده الحق ولا ليه. اما الحق تعربي 3 ملايين غيرك باش تشري لعبه اللي هما ينجموا يجيبوا لك يعني ببليوتيك كبيره نتاع العاب ومع تريبل اي جيمز يعني بالرسمي دي جو ميزانين على الاخر اللي تنجم تستمتع وتشيخ وتتعلم. ما $1,000 للعبه واحده فقط برجو ليا انا حتى اذا كان جا عندي الفلوس ما نعملهاش. في نفس الوقت نحكيو على محبوبة الملايين جي تي اي او جراند ثيفت اوتو 6 وما ادراك جي تي اي 6 جي تي اي 6 حاجة ياسر مزيانة وين نستناو الحق نتاع ربي في الافيش اللي هبط ما عندوش برشا يعني كلكو جور التالي رينا افيش اوفيسيل نتاع لعبة جي تي اي من شركة روكستار جيمز لاول مرة الحق نتاع ربي راه انونس يعني نحكيو فيها. رينا فيها كانت تريلر وعلى رينو فيها كان لافيش، تلقى فيديو كامل على اليوتيوب، تلقى فيها ريفيل متاع افيش للعبة جي تي اي 6 اول مرة تصير حاجة كيف نكا يعني ايفنمون كامل غياك بتشوف لافيش اوفيسيل متاع لعبة جي تي اي 6 بون حاجة بيزار على الاخر، ولكن عملت ملايين المشاهدات وطيحت حتى على التريلر متاع لعبة سبايدر مان او فيلم سبايدر مان جديد الحق تاع ربي حاجة ياسر مزيانة. و25 جوان يعني نحكيو تقريبا 3 ايام اخرين ونشوفوا السعر الرسمي للعبة جي تي اللي بيشتهبط على الكونسول اللي هي بلاي ستيشن والإكس بوكس، ولكن هنا فما برشة تسريبات تقول اللي النسخة العادية يعني ستارتر باك أو خلينا نقوله النسخة العادية مطالب جي تي اي بيشتهبط بقيمة أو بسعر 90 أورو 89.99 أورو هذية النسخة العادية. النسخة ديلوكس بيشتهبط ب 109.99 أورو والنسخة البريميوم بيشتهبط ب 190 أورو 129 سمحني 129.99 أورو والكوليكترز اديشن اللي سيبوزي يكون معها فيجيرين ويكون معها يعني باك كامل هكا مزيان متاع اللعبة نحكيه على تقريبا 200 أورو خديس 700 دينار بتشري الكوليكترز اديشن متاع لعبة جديا. فما بتاون روا فما بتاون فما برشا دي فيجيرين غاليين ابريتو معناها تقعد ما من اغلى لجو او من اغلى الاصدارات في عالم او في التاريخ متاع الفيديو جيمز. في نفس الوقت اكثر من 13 عام ديفلوبمون $2 billion يعني باش نجمو يعني هي تكاليف لعبة جي تي اي 6 الحق تاع ربي باش يكون بوز انترناسيونال على الاخر. هي من توا ديجا دونكو افيش مهبطيني لها فيديو افيش وحده ديجا تسمى وعامله ملايين مشاهدات تسمى حاجه مش نورمال، ولكن 90 اورو هذا هو باش يكون السعر العادي بتاتر للعبة جي تي اي 6. حط لنا في لي كومونتير شنو رايك، هل انك نجم تعمل بري اوردر لعبة جي تي اي 6 90 اورو والا لا؟

0: بلسان بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: شكرا لك دراكو. شكرا. حبيت نقول ألف ألف مبروك نتخل برنسيس إيا الحميمي بنت خونا الدكتور حاتم الحميمي لحصولها على البكالوريا بمعدل ممتاز وممتاز جدا مونسيون تري بيان. نقولها ألف ألف مبروك يا أيوتا. ديديكاس تري تري سبيسيال لجهة دو لابار دو سا مامون دو لابار دو سون بابا دكتور حاتم الحميمي ومن عند خوها محمد الحميمي. وإن شاء الله نشوفوك يا ربي في أعلى المراكز وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.

ألف مبروك نقولوها زيدا اليوم للأمير الصغير محمد علي. محمد علي عبد الكافي اليوم اللي تحصل زيدا على شهادة البكالوريا. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيه دو لابار دو سا مامون ويداد حسن، دو لابار دو سون بابا سي علولو عبد الكافي، وكيف كيف من عند أخوته اللي يقولولو ألف ألف مبروك لينا ورؤية وياسمين عبد الكافي اللي يقولولو مبروك يا دالية بيهي، وإن شاء الله ربي يعطيك مستقبل كبير وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب.

0: اهداء خاص زاد يمشي من خونا معز محمود لولاد اخته اللي تحصلوا على البكالوريا، صغار اخته نور زاد ونصير سليمان، اللي يقول لهم الف الف مبروك وان شاء الله يا ربي فيما اهم. وأختنا أميمة عندها ديكاز زادة كيف كيف، يلا لشهد البكوش ونقولوا لها ألف مبروك نجاحها في البكالوريا. بوها أحمد أمها شيراز يقول لها فخورين بيك برشا، نتمنيو لك مزيد من النجاحات والتألق وإن شاء الله تشوفوك ناجحة ومتألقة أيضا في مشوارك الجامعي. شهد البكوش ألف مبروك نجاح.
1: وحياة قلبي وأفراحي
0: ان شاء الله سيدي ديما ناجحين، وان شاء الله ديما على موجات موزايك فام ديما الموعد يكون مع نجاحاتكم. وكيف كيف نتمنوا حظ سعيد لبناتنا اولادنا المؤجلين الى دوره الابطال. طرح كيو بعد شويه على الارقام في ارقام البكالوريا، البكالوريا 2026 في الدوره الرئيسيه. يلا نبدلوا الجو ونمشيوا شويه مزيكا في طب توب 3. المرة هذية باش نمشيو البيت بورد توب 10، اختارنا خونا دالي في المرتبة الثالثة. نلقاو في الهاوس ميوزك اكزاكتومون، نلقاو ديسكي ديسكو باونس، نلقاو باي ماتروس، نلقاو في المرتبة الثالثة.

0: يا حسنة كانت تخدك عايدة أخوك يونس في ديسكوتيك يغني بيتزا فطورك يا مدام هذي هي هي
1: وقت يونس شعره لهنين
0: هاي كان شعره كيبوب مارك يا حسنة يلا في المرة الثانية نلقاو Pump Up The Jam.

هذه الموسيقى اللي تسنى فيكم زاد في البرنامج الصافي على موجات موزايك فام. نكونوا سعداء زاد كيف باش نرافقوكم في نفس التوقيت هذا. تقدر تعطيكم اكثر تفاصيل على البرمجه الصيفيه. هذا هو اي افونغو. هذا برشا فريش ميكس وبرشا موسيقى تسنى فيكم. بوكو دو فريشور على الاولى في تونس. يلا اخترنا سمعوكم في توب 3 المرتبه الثالثه توت سويت بيتزا فطورك يا مدام. يلا جو.

0: كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة لستة متر عشية.
1: رحب بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس على 71 مليون طشنال. بعد شوية نلعبوا على 1000 دينار كاش من إهداء موزايك FM. معنا مليون. بعد شوية نربح كارتة تحط في كارتة تبونا على 71 مليون طشنال. فرح بيه بتليفوناتكم. شوية آخر زادة نعرفوا علاش وكيفاش حكاية إضراب البنوك وأيضا مؤسسة التأمين لمدة 3 أيام. تعطلت لغة الحوار بين الطرف النقابي وبين أيضا الأعراف لباترون. دونك لهنا الدولة ما عندها حتى دخل، لأن وزارة المالية دعات في قديش من مرة معناها الأعراف للجلوس مع الطرف النقابي من أجل أنه يحكيوا اليوم شوفوا كيفاش معناها بعد هل قرارة الإضراب هذية اللي بش يكون غدوة ثلاث وبعد غدوة الأربعة وبعد غدوتين الخميس وكيفاش باش تمشي الأمور. تنشوفوا بعد شوية التأويلات ولهنا بين المطالب المشروعة وبين الرفض من قبل الأعراف. نشوفوا اليوم كيفاش نجموا نلقاو حل وسط، من سيدفع الثمن، هل هو المواطن ولا لا؟ هذا الكل تو بعد شوية ناخذوا فكرة على الموضوع هذا. بعد شوية إذا كيف عودة بالأرقام، مع عودة بالأرقام على نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بين الأرقام اللي تعتبر هي تنقولوا عند ناس معقولة جدا، عند ناس أخرين يقول لك هذه أرقام صادمة للغاية، وخاصة وقت اللي نشوفه في بعض الشعب أنه أقل من 25%. نحكي هنا على شعبتي الأدب وشعبة الاقتصاد والتصرف يا سي يونس. بالحق اليوم
2: شعبة الرياضيات،
1: الرياضيات ممتازة جدا.
2: كنا على الجمعة اللي فاتت قلنا راو فيهم فيها مشكلة
1: الرياضيات، كنا راو معناها الأمانة كانت تذكر معناها من عم نيولو تعملي نحكيه على العدد اللي قاعد يتناقص، وقلنا راو هذية راهو معناها ينظر معناها بحاجة خايبة برشا برشا برشا. دونك اليوم مش نحكيه اليوم على هذا الكل. بعد شوية زادة الموعد زادة بش يكون مع الناس تحكي وفي الناس تحكي، بش نحكيه أيضا على الشواطئ اليوم اللي صالحة للسباحة وغيرها من البرامج اللي ما هيش صالحة للسباحة. يلا مش خليكم تتسويت معي، خلي الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة على الأولى في تونس مع زميلنا مراد الدريدي. مراد الدريدي اللي بيجيب لنا كافة المستجدات الوطنية والعالمية. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. خليكم تتسويت مع الأخبار والحديث بقية بعد الأخبار.
0: على كل لسان

على كل لسان. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: مبروك لكل ولادنا لدمين في البال واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
4: حتى 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك، دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بخي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات.
5: مونوبري ديما معك.
6: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيام ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
7: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
8: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن اليوم الاثنين أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موفى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد في خطط تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداد للمواطنين. وأوضح خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات الأقاليم أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15,000 معرف صحي، بما يمهد لإرساء منظومة رقمية موحدة تتيح تجميع المعطيات الصحية المواطنين وتسهيل مسار العلاج والتكفل بالمرضى بمختلف المؤسسات الصحية. وفيما يتعلق بقطاع الدواء، شدد الوزير على أن الدواء يعد من مقومات الأمن القومي، باعتبار أن أي اضطراب في التزود به ينعكس مباشرة على صحة المواطنين وعلى أداء المنظومة الصحية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الدوائي من خلال تحسين حوكمة الشراء والتوزيع ومتابعة المخزون الاستراتيجي ودعم الصيدلية المركزية وتعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء مواد الصحة. وأضاف أن الوزارة تواصل تشجيع الإنتاج الوطني للأدوية ودعم استعمال الأدوية الجنيسة والبيولوجية المماثلة وتطوير مسارات التسجيل والترخيص ومراجعة بعض الآليات المتعلقة بالتسعير، بما يعزز الشفافية ويضمن استدامة التزود بالأدوية. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعلن اليوم الاثنين عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للموسم 2026-2027 بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضحت المنظمة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن هذه المبادرة تأتي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العديد من المستلزمات المدرسية الموردة، والتي باتت تمثل عبئا إضافيا على الأسر التونسية، خاصة مع تزامن فترة العودة المدرسية مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية. في تطور سياسي بارز، هز الساحة البريطانية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يستقيل اليوم الاثنين من منصبه بعد أشهر من الضغوط السياسية وتراجع شعبية حكومته، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة داخل حزب العمال الحاكم لاختيار خليفة له. تقرير خولة كعبي.
9: لم تصمد حكومة كير ستارمر طويلا أمام العاصفة السياسية، فالرجل الذي قاد حزب العمال إلى السلطة وجد نفسه في مواجهة تراجع متواصل في الشعبية وانتقادات متزايدة من داخل حزبه قبل خارجه. وتشير المعطيات إلى أن تراجع شعبية الحكومة وارتفاع منسوب التذمر من بعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية ساهم في إضعاف موقع ستارمر داخل حزبه، حيث طالبت أصوات متزايدة بضرورة ضخ دماء جديدة في قيادة الحكومة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ومع توالي النتائج الانتخابية المخيبة للأمال، ارتفعت الأصوات المطالبة بالتغيير، الأخير داخل أروقة حزب العمال ضغوط بلغت ثروتها خلال الأيام الأخيرة لتنتهي بإعلان الاستقالة التي فاجأت الشارع البريطاني وأشعلت المنافسة على خلافته. وفي أولى تداعيات القرار بدأت أسماء المرشحين المحتملين لخلافة ستارمر تتردد بقوة داخل الحزب وسط رهانات على قدرة القيادة الجديدة على إعادة توحيد الصفوف واستعادة ثقة البريطانيين قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتأتي هذه الاستقالة في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات متعددة من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل هوية رئيس الوزراء المقبل وبرنامجه السياسي محل متابعة داخل البلاد وخارجها.
8: جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول اليوم أن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا أرست أساسا جيدا لاتفاق سلام نهائي على الرغم من التوتر بشأن مضيق هرمز ولبنان. وأعلنت الوسيطتان قطر وباكستان أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خريطة الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما خلال المحادثات التي أجريت في منتجع جبلي سويسري تملكه قطر. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
7: الأولى في تونس
10: على كل لسان.

0: أمينة ساخت هذه لديف على موجة موزيك فيم في اسألوا قلبي وعيني من أحلى ملحن عمار الشريعي وأجواء صيفية بامتياز. هذا هو إن شاء الله يرجع عربيع تونس كيف ما يقولوا ترجع لي ميت الزينة وترجع سهليات المزينة وين نلقاو الأصوات الجميلة. نبدأ بولاد بلادنا بتونس وبعد هي ننفتح على العالم. تحية لكم الله نسلكوا هكا ولا سيونس ما تصحوا صدقة كم دازم من المحل يا أخوي هكا ولا قال
1: المحل اللي استحقوا
0: اللي استحقوا اللي استحقوا من المحل عملت تبارك الله. أنت تشوف الأصوات ما شاء الله معناها كي تجي تشوف أصوات التوانسة تبارك الله عليهم دونك أمورنا واضحة والحمد لله. دونك إن شاء الله نرجع نشوفوا أيضا الأعمال المسرحية والأعمال الفنية الكل في المهرجانات نتاعنا كما جرت العادة فيما مضى
1: كما كان في
0: فيما مضى. هذا هو سيدي. يلا أخويا نمشيو تتسويت للفاصل وبعد الفاصل الموعد باش يكون مع الربح في روعة الربح
2: على كل لسان.
3: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك أن تزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7.5 متاع العشية.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم نجيد في على كل سين وقايت الربح توتويت
2: روح تربح.
0: مرحبا بخونا وليد حكيري من ماتر. مرحبا يا سي وليد. أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا مرحبا بكم.
0: لباس الأمور طيبة
4: بالله بالنسبة لي أنا الحمد لله.
0: الحمد لله.
4: حاجة أخرى أما حاجة أخرى مع المنتخب بلغ غالب
0: الله غالب هذك هذك مغفرتش هزة وليد عم
4: منش لباس
0: منش لباس ربي يقدر خير خويا مغروم بالكورة ذا فيك
4: أكيد أنا أكيد غادي من الكورة برشا
0: غادي من الكورة من غادي يا سيدي يا يلا نلعب على 200 دينار وبعدها هي قد ما بعد ثلاثة أسر نبدأ نطلعوا بالمية بالمية. حاضر خويا
4: إن شاء الله إن شاء الله حاضرين إن شاء الله
0: يلا توكل على ربي. يلا واحد اثنين ثلاثة ويلا شنو هي عاصمة ألمانيا يا وليد؟
4: عاصمة ألمانيا للمحمد رسول الله برلين.
0: برلين تري تري بيان. شكون يقدم فورم سبور كل نهار خميس على موجة موزيكا فيم؟
4: لا لا إله إلا الله
0: سيد محمد رسول الله.
4: كل يوم نسمع كل يوم نسمع فيه. لا
0: لا مش كل يوم عاد هو فورم سبور كل نهار خميس.
4: نهار الخميس ما حد يتبع فيه
0: نهار الخميس. ريكاب يقدم فيها حيدر أي وفورم سبور شكون؟
4: فورم سبور فورم سبور ضيعت
0: يبدأ بالألف. شكون يقدم لنا ديما سبور اكسبريس
4: ذي محمد رسول الله
0: احسن مسكن
4: والله يقسم يقسم بالله من رفع والله
0: من رفع بشي ولي تنفس عاد بشي الوقت عنا الوقت ولي داي طوال ندز معاك نحبك تربح هذاك علاش
5: اللي سميتهم تعود سميهم
4: اي اسكندر اوه
0: وشكون
4: يا محمد رسول الله اسكو حيدر وحيدر من والله من ربطة والله على ربطة. أول مرة أول مرة حكيت
0: حكي في الخدمة وليد ولا خرجت من الخدمة؟
4: لا خرجت خريت توريزاسيون خريت
0: توريزاسيون خرجت مالا خويا شوف اسمعني احنا عايشين في اجواء متاع احتفاليه واجواء متاع صيف خويا مبروك عليك ال 200 دينار كاش مادام موزيكا فام تحيه ليك وليك عايشك خويا سلموا عليك وسلموا على كل اهلنا في مطر وفي ولايه بنزرت.
2: موزيكا فام في بنزرت 106.2 107.8
0: معكم احنا في على كل سين حتى للستة متاع العشية. رحبوا بيك أميمة أهلا وسهلا ومرحبا كيف الحال؟
5: أهلا صباح وسهلا الحمد لله
0: أمور طيبة. يلا نمشيو الاسم على كل سين
2: على كل سين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: في اسمنا اللي على كل سين نحكيه على الجامعة العامة للبنوك أميمة والمؤسسات المالية.
2: اسم على كل سين
0: يهزك بياج دليل
5: حاجة عظيمة. الجمعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن عن تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية يوم 23 و24 و25 جوان 2026. وجاء القرار هذايا بعد فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية، خاصة بعد رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 2025. كما أشارت الجامعة إلى رفض تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 واللي يتعلق بالمجلة التجارية التونسية على موظفي القطاع البنكي. وعبرت الجامعة في بيان عن بالغ الانشغال إزاء مرافق تحذيرات الإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولة للتأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية، واعتبرت أنه هذا يمس من مبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل، ودعت إلى توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتمكين العاملات والعاملين من ممارسات حقوقهم النقابية في كنف الحرية والكرامة، كما حثت منظوريها على الالتزام بالتراتيب القانونية والتنظيمية للإضراب والمشاركة فيه بصفة واعية ومسؤولة وفي إطار احترام الضوابط المنظمة لممارسة الحق هذية. وضحت الجامعة أن الإضراب يشمل عدم الالتحاق بمراكز العمل خلال أيام ثلاثة سواء في المقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات أو مختلف هياكل القطاع، دونك ثلاثة أيام من غير قطاع بنكي في تونس.
0: ثلاثة أيام بدون قطاع بنكي في تونس سي يونس، بعدما تعطلت لغة الحوار بين طرف النقابي وأيضا الأعرف، دونك ليس للدولة لهنا أي دخل. معناها يقول قائل اليوم هالمطالب هذه اللي هي مطالب شرعية دنيا غليت على الناس الكل، الناس اللي عندهم مديدة، ولكن للأسف الشديد سيدفع المواطن الثمن بايضا
6: في كل الحالات. المواطن قاعد يدفع في الثمن
0: والاقتصاد
6: اي بيان سور ثم
0: تبعات كبير بسم الله
6: عليك ثلاثة أيام ثم تبعات كبير في نسق المعاملات المالية والتجارية اللي هي بين الأشخاص بين أفراد وبين ثم شركات وبين دونك فلوس دونك مش تقعد بس المربوطة بالداب وتمشي تجبد ثلاثة دور وكهو
0: حتى كان جبد
6: إذا كان تعب مسألة مزمنة جدا، لأنه يعني نعرفه أنه ديما ثم الخلافات بين الطرف النقابي بين الهيكل المهنية في كل القطاعات براتيكمون. هذه مسألة مش جديدة من 2025 2026 2026،
0: دونك هما يفاوضوا هما يطالبوا هما يقولوا
6: عطينا انقطعت السبل معناها ما عاد فما اتفاق على وبربي فما حاجه ديما خاطرنا كي نشوفوا التعليقات نتاع الناس اللي موجودين يحكيوا على المساله هذه ديما كانوا فما لا جماعه البنوك لبس عليهم ويخلصوا قداش يا ودي ما يخلصوا لما يخلصوش يخلصوا اكثر ناس اقل ناس هذه حاجه ما تهمنيش. الاهم كونوا فما عدم اتفاق فما نكوص في وعود صارت قبل من 2024 2025 2026 دونك يا خويا مهم شويه راه 25000 بين يوصلوا 25000 موظف موظفه في قطاع البنوك يعني والتامين دونك يا خويا اذا كان مره هذه ثلاثة ايام فقط تتعطل البلاد كما كنا المسائل الماليه ما تتوقف حلوا لنا المشاكل في اقرب وقت اذا كان تم زاده حتى فما اتفاقيه مشتركه راي فما كونفنسيون كولكتيف اللي تاع القطاعيه للبنوك هذه تحدد الاجور والمنح والترقيات والترقيات المهنيه في الاجتماعيه بالنسبه للموظفين وموظفات البنوك دونك ما فماش
7: يعني عدم مشكل اتصالي بالاساس
6: مشكل اتصالي ومشكل ما يظل
7: عدم وفاق باتفاقيات
6: وعود
5: في برشا مرات
6: دونك كيف في قطع سبل الحوار كهو دوك يعملوا معنا احنا باش نعملوا ضراب شادين صحيح باش يعملوا ضراب ثلاثة ايام تاعهم والاخرين يقول لك ما عنده. انا اعتقد كون المساله ديما مرتبطه بالفلوس
5: حوار.
6: بالفلوس بالفلوس بالاساس
0: انت كي تشوف
6: نتحاوروا بعد فينا المهم عندناش فلوس اي كاوس سموا معنا كي جات فما فلوس راهي تحلت المشكله معنا
0: تعطيك اي بورتون. اليوم من اكثر القطاعات المربحه في تونس على عكس ما يصير في العالم راه شنو واضحين معنا احنا من اكثر البنوك التونسيه اللي تخدم في تونس البنك دو لا بلاس معنا من اكثر اللي طول يعملوا فيهم معناها واللي شيفخ يعملوا فيهم من اعلى معناها كنت انت كي تجي تشوف يعملوا في 11.9% في عام 2024 زياده في العام هذاك كيف العام اللي من بعده نفس الحكايه. وهنا قاعدين نشوفوا اليوم كل ادخلوا شوفوا رتقى برشا معناها هيت نقول لكم بانه برشا ارقام على موقعنا mosaikfm.net يكفيك في متعمل بيتيت ريشيرش تشوفوا اليوم قداش قاعده تربح
7: البنوك. شوف التوز نتاع
0: تاع شنو؟ تاع القروض.
7: القروض
0: بخل حد لحد اليوم
7: بتو بتاع القروض.
0: إذا قلت حاجة معناها أنت كي تحكي مدام كي تحكي اليوم كي معناها كي يحكيوا معاهم قالوا لهم أنتم عرف اليوم رافضة أنا تحكي مع مع معناها مع المنظورين نتاعها سي سارة يعرفوا يشوفوا في الفلوس تعدى قدامهم أنا يشوف في الفلوس تعدى قدام يشوف في الربح قاعد يتقدم يشوف فينا احنا قداش انت اخبر ايش بدك تخي بونكير
7: شوف قداش يقصوا لك
0: قداش قاعدين يقصوا لك يا عايدر
7: كل اوبيراسيون
0: شوف في قداش يقصوا لك على ان سامبل فيرمون على على شيك على اي بايمون تعال شوف قداش راهو فلايس وفلايس يعملوا كدايس وقاعدين اليوم
6: لكن ديما احسن ديما ضم الناس عندهم حقوق
0: قلتلكش ليه طويلة فاش نحكي لك
6: انا نحكي لك انه المهنية زعما تقعد معاه
0: يا حاج انا قلت قلت اليوم بقدر ما انه البنوك قاعده تفكر على ظهر المواطن معناها الموظف اليوم يقول لك انا جو سوي سوبيي اليوم ما عنديش عندي مطالبات راني نزيد راه فهمت سمعنا كلام برشا كلام شعبوي اليوم نتاع انهم لا ومن الناس اللي تخلص برشا كل شيء خويا سلم قرايتهم اولا والناس تخدم في خدمه معناها انت ساعات باش تحسب زملين فلوس
6: ما تعبهمش ما تعبهمش
0: حتى واضح ولا وخدمتهم فيها برشا ارهاق فيها برشا ستريس فيها برشا اوبجيكتيف دونك اليوم
7: عضو الجامعه العامه للبنوك سمير الدبوسي قال لهم شهريه بنكيجي في تونس ياخذها بطال في اوروبا
0: لا باس او بوان لا هكا نولي و نكزاجير راه
7: هو قال انا ما قلتش
0: نكزاجير هكا لا نشوف سي سونرو
6: انا فما نكوس حتى معناها في الفلوس وحتى على مستوى معناها يعني مساله الترقيه اللي حاجه مهمه جدا معناها في متفقين فيها من قبل يا خويا فما حلول لازم تتوجد حلول خاطر ما تبقاوش هكا كل مره ينقطع هكا ما تفهمناش نقوموا من الطاوله مش يعملوا ضرب على روحك ونعاودوا مره اخرى وتقعد مراكمه عام
7: مشكل
6: عام.
7: الاضراب تداعياته كبيره على العبيد الكل
0: اي تداعي
7: الاضراب في المجالات هذوما بنوك وليزاسورونس تداعياته كبيره ياسر على
6: على الافراد وعلى المؤسسات وعلى الدوله
7: معناها الاقتصاد
6: عندهم مشكل فلوس راهو عايد ثم مكتسبات مهنيه مراكمه ديزاني معناها
0: اي هو راه ولا محاله واليوم ما نحملوش اذا شوف خاطر فما كانوا اتجاه للشيطان تاع العباد اللي يخدموا في البنوك ما نحملهمش المسؤوليه زاد العباد هذوم لانه توا تعرف مع شكون جاي جاي مع الجرايات جاي مع الشهري جاي مع برشا حاجات اخرين معناها انت اليوم كي تضرب لي من الثلاث حتى للخميس وحقهم راهو دونك الجمعه هذه مشيت في خبر كان يلزمك تعدي جمعه اخرى ولا اثنين وانت تصلح فك ثلاث ايام هذاك قال لا لا وشوف وشوف تخلط معناها
6: حكينا عليه راهو عن
5: شهر هو حكي وقعدوا عملوا جلسات وما تمش الاتفاق دونك يتحملوا مسؤولياتهم اذا باش يصير شلل كامل في القطاع البنكي وفي التامين يتحملوا مسؤولياتهم
0: هم يتحملوا مسؤولياتهم وزاره الاشراف كيف يتحمل مسؤوليتهم نتاعها معناها كيف كيف اليوم وزاره الماليه اللي دعات في قداش من مره وقالت معناها كي تشوف انت اليوم معناها باش تلقى مشكله في ليكيديتي في الادا باش تلقى زاد كيف كيف العباد اليوم اللي عندها دي بايمون
5: وعندها
0: دي زونجاجمون عندك اليوم التزامات انت في الداخل وفي الخارج نفس الحكايه راهو ومشاكل كبيره خزينه الدوله زاد كيف كيف اليوم راهو فيما يتعلق بال معناها حتى معناها معناها البايمونات والى ما اخر ذلك كيف كيف باش تلقى مشكله كبيره اليوم في سوق الصرف وجب ربي عنا صرفة وإلى ما آخر ذلك وفيق هذي الكل اليوم معناها فلتنا فرصة encore une fois للحوار ولأنه الحوار راهو نجم ونقعدوا ونحكيه وهما اش قالوا قالوا له كان يعطيونا معناها إحقاقا للحق معناها باش العبيد تفهم اللي تسمع فينا اليوم راهو الجامعة العامة قالت له كان يعطيونا إشارة ضوئية كان ذكر حكينا عليها جمعة ولا جمعتين
6: التالي
0: قالوا رانا احنا نوقفوا للإضراب عطيونا اخويا قولوا لنا ايجي عبرونا
6: استعداد
0: ايجا نحكي معاك انا اخويا ايجا نحكيوا مع بعضنا فهمت دونك هما من الاسف الشديد هذايا الكل ما صارش على كل حال في انتظار ما سأقول اليه الامور هذايا ملف للمتابعه
2: اسم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: على كل سنة نتكمل معاكم بعد شوية الموعد يكون مع رقم على كل سنة
2: على كل لسان
8: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في انتاليا وفتحية كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تودو
9: صيف السينما فيبر

0: بي الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغ تيتي.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
2: مكملين بعضنا احنا فيها على كل سنة حتى لستمتع العشية. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعين, ما تنسوش تصوتوا على اغنية لومبوتياج على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال. نسمع الاغنية بعد هايتيك مع محمد علي السويسي. سينو باش نمشي وتتسويت الرقمنا اللي على كل لسان باش نشوفوا تتسويت اليوم الأجواء وأيضا الأرقام اللي أعطتهم بكالوريا عام 2026.
1: رقم على كل لسان.
2: هلا وين مهيت, نبداو بالنسب وبالأرقام وأيضا ترتيب الولايات.
3: سنقول ألف مبروك للناجحين في البكالوريا في الدورة الرئيسية وحظ أوفر للمؤجلين إلى دورة الأبطال اللي أكيد ما فيهتهم شيء, وهذه فرصة ثانية باش يلتحقوا بالناجحين. بخصوص الإحصائيات, تصدرت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقة سنين ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بنسبة بلغت 55.16% وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وجات المندوبية الجهوية للتربية بصفاقة واحد في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61%, بعدها مندوبية التربية ببندين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25%, وجت المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية في المرتبة الرابعة بنسبة 46.85%. وكانت وزارة التربية أعلنت نهار السبت أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67%, يعني 55,259 تلميذ نجحوا, وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذ, أي ما يعادل نسبة 42%. ويجتاز المؤجلين إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية للدورة هذه أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026, ويتم التصريح بنتائجها نهار لحد 12 جويلية 2026. وذكروا أنه عدد المترشحين اللي يجتازوا دورة رئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغ 162,435 مترشح, ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة, في حين ترشحوا 5% بصفة فردية. وبش نحكي على شعب اللي تصدرت المرتبة الأولى هي شعبة الرياضيات بأعلى نسبة نجاح بلغت 79.41%, بعدها شعبة الرياضة في المركز الثاني بنسبة 70.32%, وجات شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة 44.02%.
2: يعطيك الصحة أميمة. دونك اليوم هالأرقام هذه تتحدث عن نفسها, معناها سي يونس بسنة يقول لك تعوجوا تلمذة في البكالوريا, ولكن هذا هو السيستم تاعنا, هذا هو هذه المنظومه اللي عندنا, اللي هو منظومه تربويه عودنا ذكرنا لا ترسخ, معناها اليوم الذكاء ولا تعطى, معناها ما تعملش على الذكاء نتاع

0: Exactement.
1: Donc تغيير
0: تغييرها تغييرها اليوم revoir اليوم l'économie gestion وانها تولي بازي على معناها اكثر على بلو بوسي معناها
1: تولي مواكبه اكثر
0: ومواكبه
1: اكثر. انا نحكيو قبيله على
0: نفس الامر يتعلق بشعبه الاداب اليوم زاده كيف كيف معناها شعبه الاداب اليوم اللي القى فيها حل راهو اليوم مش معقول راهو معناها 24% اليوم نسبه النجاح في كلا الشعبتين معناها تقول لي فصل
1: الاداب في كل الحالات مش مشكله من قبل الاداب ديما معناها ارقامها
0: حتى الايكونومي جيستيون كيف كيف تطلع عندها عوام دونك اليوم مطالب كبيره وكبيره جدا
1: مطالب كبيره لاعاده النظر في البرامج التعليميه الكل معنا نحكيهم الابتدائي
2: كنا حكينا عليه قبيله اللي كنا نحكيوا قبيله واللي عملته الصين واللي عملوا فيه العديد في من الدول في
1: يا خويا مطالبين باستجابه فوريه سريعه للي باش نواكب نجم نواكب شنو اللي صاير في العالم معناها العالم ماهوش بعيد راهو العالم احنا في وسطه معناها كانه نعيشوا في عالم موازي احنا معناها ها نحكينا الجمعه اللي فاتت على الماتيماتيك وقلنا اللي بدا تضاءل كبير معناها للمهتمين بالشعب نتاع
0: العلميه هي الشعب العلميه
1: خاصه الماتيماتيك
0: خاصه الرياضيات اللي هي الرياضيات
1: راهي شعبه مهمه جدا في الدنيا كل معناها راهي الفلسفه مربوطه بالماتيماتيك راهو الشعر مربوط بالماتيماتيك راهو هاو وشفنا الدليل انه معناها اكبر نسب نجاح صارت سنه في شعب الماتيماتيك ب 79 بس 41
3: اللي عددهم اللي عددهم صغيره
2: صغيره
3: عددهم
2: مش
3: نورمال
1: باش يكون مش عدد
3: لا هي نسبه النجاح
1: نسبه النجاح مش عدد صغير
3: هي مربوط
1: نسبه النجاح عاليه عاليه جدا معناها ودينا الكل راهو معناها نحكيوا انا مش كان تونس راهو مرفيد فرانسيس برك يحكيوا على الماتيماتيك
2: اللي يمشي راهو يحب الحق الرياضيات اللي ياخذ شعبه الرياضيات سي ان باسيوني دو ماتيماتيك
1: وبالنسبه للاداب نعرف من قبل اللي الاداب معناها
0: ديما المفروض باسيونيز واحد بالاداب
1: ما عادش
0: مو المشكله انك اليوم تلقى راهو المشكله في شعبه الاداب يا سي يونس وانت سيد العارفين
1: غرام راهو غرام
0: يا ولدي غير الغرام لا يعرف يكتب لا عربيه
2: ولا لغات
0: اجنبيه معناها وانت تقول له راهو العربيه هذه تبع تاريخ وجغرافي تفهم بها الفلسفه راهو حاجات تضحك راهو
1: يا ودي مش باش تفهم بها العربيه الفلسفه لا باش تفهم لا تفهم بها تراثك تفهم بها تاريخك لغتك لسانك تفهم بها روحك شخصيتك ليدونتيتي نتاعك راهي العربيه مش مساله ماهيش لغه اخرى لغتك الام لازمك تعرفها لازمك تتقنها بون فما شكون بنسير يختلف معايا في الحكايه هذه ولكن اعتقد
0: ليش يختلف معاك
1: اللغه العربيه حاجه انا نحبها اللغه العربيه مش ما
0: يدي معاك انا نحبها شو وخاصه الناس اللي تمشي للاداب اليوم تمشي للاداب نعاود نذكرها تمشي للاداب اليوم
1: يا خويا تمكن من اللغه العربيه ومن بعد تمكن من اللغات اللي تحب تكلم فرنسويه تكلم بالانجليزيه تكلم بالالمانيه تكلم اللي تحب اما عندك لغه
0: عندك لغه اكزاكتو
1: اللي هي اهم انا اعتبرها اهم لغه في الدنيا
0: هي عندك لغه عندك لغه وعندك اليوم كيفاش تحذقها اللغه هذه وكيفاش تطور من مو زيد راهو يونا ماغ نتاع نقراو في المتنبي وامي اللي عدت للباك عام 74 كي نحكيو فيه تاع علاش امي اللي عدت الباك عام 74 خلينا نكمل الفكره ساعه برك خلينا نتعصف عليك ما تعصفوش علي ما تعصف على حتى حد رنين اليوم في 2026 تلقاهم يعديو على المسعدي عدت عليهم يجد اليوم بحفيده معناه يعديوا على نفس وعلى توفيق الحكيم في شهر زيد
1: والمسرح الذائي
0: ونحكيوا على المعري ولا شو اسمه الاخر هذاك اللي تعمل فيلم شحاذ وكذا
1: والسوالكليب
0: سي با نورمال معناها والمعري وكذا وكذا
2: حتى احنا ما عنيش الفكره نتاع ان نطوروا ونحسنوا ونبدلوا برامج التربويه
3: باش نعطيكم رقم تراجعت نسبه النجاح في دوره البكالوريا لسنه 2026 واللي هي 35.67% عمناول كانت نسبه النجاح 37.08%
0: دونك
3: مش راهو باش تتراجع
1: برافو ليسفاكسيون
0: برافو
1: شابو با
0: برافو
1: حتى سفيق 3 و4 و5
0: لا كل عام
1: كيف
0: يعطيهم الصحة دونك اليوم معناها برافو
1: فما إيمان بأنه المدرسة توصلك
0: فما المدرسة إيمان أما أنا مثلا كي نشوف إيش أقول لك حاجة أنا كي نشوف ولاية منارة في العلم وفي التاريخ اللي هي القيروان تتذيل القائمه معناها قلبي يوجع على
1: خاطر وكسرين القروان
3: المرتبه القبل الاخيره
0: القروان ماهوش معقول اليوم الولايات هذه راهو نعاودوا راه اللي يقراو فيها تونسيات وتونسيين بدافع الضرائب كيف كيف
1: السؤال اللي نقولوا فيه ديما يا حسن السؤال الاساسي السؤال السياسي هو علاش ما جينا نسألوا علاش في القصرين وفي جندوبة وفي القروان اللي عندي علاش
2: التمييز الإيجابي اللي نحكيوا عليه.
0: أي هذا هو إلى طن اليوم إلى طن. يلا سيدي كان ذا رقم على كل سنة عاود الهني وبنياتنا وليدتنا اللي تفلقوا في البكالوريا ونجحوا إن شاء الله ربي يعطيهم
3: توفقوا
0: توفقوا توفقوا توفقوا توفقوا توفقوا

0: تفوقوا في البكالوريوس. قلت تفوقوا. تفوقوا. إن أنا أحب الحي المتفوقين. اللي جاب 10 و12 ما عندي من عندي. قلت فوقوا ولا ليه؟ توفقوا.
1: توفقوا. عديها يا حسن.
0: يا أخوي تحية للمتفوقات والمتفوقين في دورة البكالوريا. إن شاء الله يا ربي في الدورة ذي الرئيسية. إن شاء الله بنجاح زادة أيضا للصغيرات اللي باش يعديوا في دورة الأبطال في دورة المراقبة. ما عندي حتى حد سنة في الباك. دونك ما عندي عندي باك فرونسي ان شاء الله نهار اثنين جاي رب سمعنا عليه
2: ان شاء الله يا رب. حتى انا عندي
0: داكوردو انا عندي ما لا باش ما نكذبش عندي بنت صاحبي معناها الدكتور حمامي نحب نهيه اللي قبيلك هنيته
3: وانا زاد نهني الفا حريقه نجاح بنتها هيبه نقول لها ان شاء الله
2: انا زاد فيما اهم ولدي ولد داليس دمك
0: اي فنان عرام ولدنا دالي ارام مبروك عليه
2: مبروك عليه
0: ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي بنجاح وان شاء الله على كل حال كوراج بون كوراج ربي يوفقكم العبيد اللي تأهلت لدورة المراقبة وإن شاء الله على كل حال العبيد اللي ما نجحتش في البكالوريا فما حتى مشكلة إن شاء الله العام الجاي الحي وراوي الحياة ما تقفش على امتحاننا
4: رقم على كل لسان
0: كان هذا رقمنا اللي على كل لسان صوتت واخترت على الكونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال 64% من أصواتكم مشيت اعطينا ماجيك سيستم على موجات موزايك اف ام نسمعوها بعد شوية لكن قبل ذي هذه هاي تيك مع محمد علي السويسي
5: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
4: أريدو طور عالمك
6: هاي تيك أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم جمعة جديدة مع أخبار التكنولوجيا نبدأ مع أرقام ورابور جديد مرة ذي الرابور متاع كاونتر بوينت بالنسبة لمبيعات الساعات الذكية على المستوى العالمي في الثلاثي الأول من 2026 ارتفاع 4% مقارنة بنفس المدة في 2025 الارتفاع هذا ما جابش تغيير زاد بالنسبة للخمس مراتب الأولى شركة أبل ما زالت هي الماركة الأولى بالنسبة لمبيعات الساعات الذكية على المستوى العالمي أبل عندها أكثر شوية من الخمس متاع البار دو مارشي بالنسبة لأبل في الترمستر الأولاني من 2026 عندها 23% بار دو مارشي من مبيعات الساعات الذكية في نفس المدة في 2025 كانت عندها 20% عندها 21% نسبة نمو شركة أبل الشركة اللي تجي بعدها بالنسبة لنسبة النمو هي شركة هواوي اللي عندها 12% نسبة نمو وهواوي هي بيدها تربح في البار دو مارشي السنة في الثلاثي الأولاني من 2026 جات المرتبة الثانية عندها 17% بار دو مارشي عام ناول في نفس المدة كانت عندها 16% بار دو مارشي في المرتبة الثالثة نقاو شاومي عندها 9% نسبة نمو شاومي حافظت على البار دو مارشي نتاعها ما بين الثلاثي الأول من 2025 والثلاثي الأول من 2026 10% كيف إيمو الماركة هذه عندها 2% نسبة نمو عندها 7% بار دو مارشي نفس النسبة كيف قلت لكم من 2025 في الثلاثي الأولاني لنفس المدة في 2026 تكون الماركة الوحيدة اللي حاضرة في التوب 5 واللي تعرف نسبة نمو سلبية شركة سامسونج اللي عرفت نسبة نمو سلبية ب 28% بالنسبة للثلاثي الأول من 2026 سامسونج عندها 5% باردو مارشي عم نقول في نفس المدة في الثلاثي الأول من 2025 كانت عندها 7% باردو مارشي سامسونج في المرتبة الخامسة وقتا نذكروا أنه منذ سنوات سامسونج هي اللي افتتحت الخطوة الأولى بالنسبة للمارشي متاع الساعات الذكية وسامسونج في سفيسة ما خسرت المنافسة قدام السيطرة الكبيرة متاع أبل بالأبل ووتش لكن بالخدمة الكبيرة تخدم فيها هواوي عن طريق السيري نتاعها نذكركم أنه هواوي في الوقت اللي لقات يعني أمبارغو لقات حصار كامل بالنسبة للتكنولوجيات بالنسبة لكل الأكسي اللي خص التكنولوجيات الأمريكية هواوي تعبت برشا في السمارتفون لكن ما رختش بالكل بالنسبة للساعات الذكية وكم تشوفوا في النتيجة هي ثانية على المستوى العالمي كنا نقول لكم قبل انه الصيفيه هذه وما بعد الصيفيه باش يكون المرحله نتاع الجينيراسيون الجديده بالنسبه للسمارت فون بليابل هواوي اللي كنا نحكيوا عليها بكري بركه بالنسبه للساعات الذكيه ورات بروتوتيب نتاع سمارت فون جديد بالنسبه للنوعيه نتاعو بما انه هواوي بعد الميت اكس تي سمارت فون التري فولد الاولاني على المستوى العالمي اللي كانت اعلنت عليه منذ 2024 الشركه تحضر في روحها باش تعلن على تليفون تري فولد يكتب الواحد آخر يعتبره هو الأولاني من نوعه، بما أنه المرة هذه يتطوي على ثلاثة لكن بشكل عمودي. التليفون هذية ماشي في الخط متاع دي سماتفون كما الفليب وغيرهم، لكن يتطوي على ثلاثة لحد الآن. فما يعني بعض الصور اللي ظهرت بالنسبة للتليفون هذية، ولحد الآن فما حتى فكرة على الدات على شنو الخاصيات متاع السماتفون هذا، لكن التصور اللي ظهرت تأكد أنه شركة عندها البروجي هذية، ويمكن يسب يكون واحد من أبرز السماتفون متاع الرونتري من طرف شركة هواوي. كما قلت لكم بكري سيفيت سنة فيها برشة تليفونات بليابل قبل الإعلان على الايفون ألترا أو الايفون بليابل عند الشركة، ومن بداية الصيفية حتى الآخر العام نستناو المرشي متاع السماتفون اللي يتطوي، وبش يكون فيه ضجة كبيرة يسر بالنسبة للإعلانات. إذا وقفتنا اليوم مع هايتيك، هايتيك يتقع على السيت بتاعنا mosaic.net.
7: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
8: أريدو طور عالمك
9: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
10: كرهبتك تعز عليك، رونو تخمم فيك. رونو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابخي فانت، وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول، وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر، وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجون اغري.
11: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي حبوه التوانسة وعشاق الفن، كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج، ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزيك فم.
12: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
13: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220.
14: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سامباتيك. فوريفر بريما.
9: على كل لسان

0: كل زين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: تحية لكم الناس الكل وين أما كنتوا. كنا نسمع في سي شو سابغي على موجات موزايكا فين. مازلنا مكملين مع لي ديديكاس. ونحب نقول اليوم لنوتخ بوتي برانس أحمد ذي الكسراوية في قطر. أي نعم نجح ذي البكالوريا التونسية في المدرسة التونسية في قطر. حبينا نبارك له ونقول له ألف ألف مبروك. العائلة الكل تتمنى لك إن شاء الله مستقبل طيب. يقول لك ألف المبروك وألف مبروك التميز. دي كاس تخي تخي سبيسيال يجيه من عند ساعة مامي راضية. تقول نحبك برشا برشا فخورة بيك برشا برشا مامي صفية زدي كيف كيف من عند بابي منصف من عند زيدا عم معناها عمومته خالته ومن عند زيدا لي بارون تاعو انيس ونجلة. واحنا نقول له احمد ديال الكسراوي ان شاء الله الف مبروك فخورين بيك برشا برشا ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب. وتحيه من خليلك انت لبناتنا وليداتنا اللي تالقوا في البكالوريا التونسيه في خارج الحدود هذا الوطن العزيز.
2: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك.
1: يلا سيدي نختموا مع هابي بيرثدي لليوم ونقولوا اليوم هابي بيرثدي الياسمين اليوم خالخول اللي تحتفل بعيد ميلادها. دي كاس خير خير سبيسيال جاها من عند تاتا فريال من عند سون بابا ايمن سا مامو ايمان سون فخير ياسين سا سور غاليا اللي يقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حية بالف خير ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب يا ياسمين. هابي بيرثدي ماي بيج برو هكا نخلص معكم اللفان دو على كل لسان. خليكم تتسويت مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني قبلها هي الأخبار الوطنية والعالمية مع عمر الدريدي وقبلها هي وبعدها هي الموعد يكون مع سبور إكسبريس مع زميلنا المتميز فهمي البرهومي. مرسي عايدة مرسي يونس مرسي صديقنا دالي مرسي وميمة مرسي طارق ومرسي صديقنا الغالي أخونا شاكر. أنا نتقابل معكم هذه الجاية أبغتير من غدوة سلحتني ساكوحي مشكور مش يقوم بتعويذي. خليكم بدنا نرو بدنا نهدى شوي يلا في

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا
0: بد من روح وعلى بعض نروح
2: على كل لسان.
3: بداية البنك تحفلها صيف سناب الليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرونسيال على الكرهب الالكتريك وليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70131800.
4: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب على صحة، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
3: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
4: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
5: مع بيك اب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين، وفي أكثر من لون. البيك اب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
6: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيار ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع عش بنديريس عيش جو المونديال.
7: كل صيف يتعدى يوصي خوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
8: ياو في بالي
7: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
9: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحير تجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك ابعث فلوس للعزيز عليك سون فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصلوا في ساكاش عند اي اجنس بارتنير ولا على اي كونت بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 يورو على اول ترانسفير يبدا من 100 يورو. نفنف الصيف واعمل كيف.
10: الكورة صيف السنة تعمل الكيف، في النهار افلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
11: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر خلال اجتماع اليوم الاثنين بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب وريم بودربالة إحالة 4 مشاريع قوانين إلى اللجان المعنية مع طلب استعجال النظر، كما قرر إحالة 12 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. كما تداول مكتب البرلمان في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وقرر إحالته إلى كافة اللجان القارة التي يتم النظر فيه ومناقشة الوثائق المرفقة به في إطار جلسات موحدة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيها تشفع بتقرير تأليفي حوله يتم عرضه على المكتب وإحالته للجلسة العامة وفقا للمقتضيات الإجرائية في الغرض. رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة الفنية المنضوية تحت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت فتحي شوشانة يحذر من تداعيات تطبيق شروط الاعتماد الجديدة على المؤسسات النشطة في قطاع المراقبة الفنية، مؤكدا أن عددا كبيرا من المكاتب مهدد بالتوقف عن النشاط بداية من 26 أكتوبر 2019 في حال عدم إيجاد حلول عملية لتجاوز الصعوبات الحالية. وجاءت تصريحات شوشان على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في الوضعية الحالية التي تمر بها مؤسسات المراقبة الفنية التابعة لكونكت والاستماع إلى مقترحاتها بخصوص الإشكاليات المطروحة.
3: منذ تأسيس المجمع من عام 2023 وإحنا دخلنا في مناقشات وعديد اتصالات بعديد الإدارات وخاصة إدارة السلامة وزارة الصناعة باش يبسطون الإجراءات وباش نجموا وتبديل كراس الشروط. إلى حد الآن ما زلنا ما لقيناش حل، هذاك علاش احنا جينا لجنة بالمجلس النواب وسمعونا بارك الله فهم، قدمنا المقترحات نتاعنا للسيد رئيس اللجنة واللجنة وسمعونا وان شاء الله مش يعاونونا باش نقعدوا نخدموا على ارواحنا، خاطر احنا عندنا ان اولتيماتوم احنا في 16 اكتوبر 2026 يعني عديد المكاتب المراقبة المنضوية تحت كونكت غير المنضوية تحت كونكت راهو عندهم ان اولتيماتوم في 16 اكتوبر مش ينقطعوا على النشاط ومش يبقاو كالك بيرو اللي هما عندهم لاكريديتاسيون اللي هما مش يقعدوا ينشطوا وحنا مش نخرجوا من المنظومه. وهذا معناها بسبب شور ولا القانون اللي صدر في ديسمبر 24 اللي هو حدنا 16 اكتوبر 26 كحد اقصى باش يكون عندنا الاعتماد، وحنا ما نجمناش نعملوا مكاتب مراقبه تحت كونكت يعني الاعتماد لعديد الاسباب او لو كو تري اكسيسيف. ثاني حاجه الوقت معناها وعدم تبديل كراس الشروط اللي هو العائق الوحيد تنجم تقول.
2: سيتم يوم 25 جوان الجاري الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتابة التونسي الرقمية الجديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب التونسي وتيسير الوصول إليه واقتناءه عبر شبكة الإنترنت. وستوفر المنصة فضاء رقميا مخصصا لاكتشاف الإصدارات التونسية والتعريف بها إلى جانب تمكين القراء من اقتناء الكتب بسهولة، بما يساهم في دعم الناشرين والمؤلفين التونسيين على مدار السنة خارج الفترات المرتبطة بتنظيم المعارض والتظاهر الثقافية وفق ما أفاد به معرض الكتابة التونسية. في أخبار العالم، الولايات المتحدة تكشف اليوم الاثنين عن تعليق عقوباتها على النفط الإيراني لمدة 2 شهر مؤكدة موافقة إيران على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد جولة محادثات في سويسرا. قالت واشنطن أنها أرست أساسا جيدا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبوت إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك.
6: سبور إكسبرس مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني والجامعة ما زالت مخطط حتى قرار رسمي أو أصدرت موقف رسمي من المشاركة الهزيلة للمنتخب بالمونديال زوز هزيم قبلين 9 أهداف. الأمر مؤجل إلى ما بعد مباراة هولندا بحسب آخر المعطيات، والمنتخب يلعب الماتش هذا نهار الجمعة مع نص الليل المقابلة الأخيرة لي في المونديال. تكون الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا اللي باش تزفر الماتش هذا بين تونس وهولندا. غارسيا 34 عام. في المونديال حاليا ماتش الأرجنتين والنمسا المازال كيف انطلق تقريبا نحكيه على 5 دقائق و 6 دقائق لعب ونتيجة 0-0. مع 10 فرنسا العراق، مضي ساعة ماتش النرويج سينيغال 4 الصباح، مباراة الأردن والجزائر. في النادي الإفريقي الحارس غايث اليفرني مدت عقده لمدة مواسم الموافقة جوان 2028. أيضا تم تمديد عقد المدافع المحوري ياسين أبو عبيد ب3 مواسم حتى الموافقة جوان 2029. مدافع الملعب التونسي مروان الصحراوي توصل اتفاق رسمي مع إدارة الترجي، والمنتظر في الساعات القادمة الإعلان على الإمضاء وانتداب الصحراوي في الترجي التونسي. كانت هذه 3 نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونات. نخليكم على كاب سبور.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك.
1: موزايك فام، لا راديو 100% تيوب.

0: سعيد الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فم. معكم اليومي مع ركاب سبور، عود على آخر وأهم المستجدات وتركيزنا الكبير بنسبة 90% على المنتخب الوطني التونسي والمونديال، في متابعة زيادة النتائج الأخيرة المنتخبات العربية والمنتخبات الكبرى في هذه التظاهرة العالمية. 4 من أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم يتعلق بهم خبر مهم، زوز أعضاء غادروا المكسيك وعادوا إلى تونس أو في طريق العودة إلى تونس، وزوز أعضاء ألغوا فكرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحضور للمقابلة الثالثة ضد المنتخب الهولندي. ماذا وراء هذا الخبر؟ تحدثوا اليوم زاد على الماتش الأخر ضد هولندا، أي هدف من هذه المقابلة وأي روح وأي انتظارات لاعبية؟ تقريبا نحكيه على شوت ليبر ذهنيا وبدنيا وحتى فنيا وتكتيكيا، كيف شكون المواجهة هذه؟ شكون اللاعبية اللي آبت اليوم باش يلعبوا مقابلة من هذا النوع ضد منتخب عملاق وزيد بهدف انه يترشح في المرتبة الأولى؟ شفنا مليح شنو عمل في المنافسين في هذه المجموعة. دونك شكون ينجم اليوم يحفظ وجه المنتخب الوطني في المقابلة الأخيرة في المونديال؟ كيف سويت لهذا نتحدث، ولأنه اليوم فما لاعبية انتهت رحلتهم مع المنتخب الوطني بنهاية المشاركة في هذا المونديال ولا لا؟ التفاصيل والمعطيات الكل بعد لحظات. يكون معنا زاد عادل زامول، تحدثوا على الحكمة اللي تم تعيينها، الحكمة المكسيكية اللي تم تعيينها لهذه المواجهة بين تونس وهولندا في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات من المونديال. دونك رفقني اليوم على امتداد 50 دقيقة في ركاب سبور المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا بها.
2: مرحبا بك حيدر، تحية ليك، تحية لمحمد لخيانا معنا هنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك نادر، رحب بمحمد سلامة.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بالكابتن، جميع المستمعين والمشاهدين والولاد الكل.
1: رجل الأعمال والمحلل الفني، أهلا وسهلا محمد.
2: كل الصفات
3: بدون أعمال. اسمع، رجل أعمال بدون أعمال.
1: رجل توجي مهم، أنت حط في قلبك وكذا. رحب عدنان يا أخوي، نورتنا عدنان في ركاب سبور، مرحبا بك. وسيم في الإخراج الرقمي، وعدالة ينتظر فينا بعض لحظات في آخر مسار وآخر أخبار المنتخب الوطني والمونديال بعض لحظات.
4: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
5: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
4: آخر مسار.
1: آخر مسار وآخر أخبار المنتخب الوطني جينا من عند مبعوث موزيكا فم الخاص أحمد عدالة. لو سهل أحمد، مرحبا.
6: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا توا صوتا وصورة هوني مباشرة من مدينة مونتيري، وين المنتخب الوطني التونسي بالطبيعة باش يواصل إقامته لهوني حتى الغدوة. غدوة باش ينطلق إن شاء الله إلى كانساس، وين باش يفوز مباراة الثالثة طبعا ضد المنتخب الهولندي. نحكيه على حصة تدريبية اليوم باش تكون تقريبا في حدود 5:30 هوني بتوقيت مونتيري، نزيدهم 7 سوايع باش نعرفوا التوقيت نتاع تونس. من بعد غدوة العشية ينطلقوا إلى كانساس باش تقولها احنا ليه تقريبا الأمور الفنية الخاصة بالتحضيرات اللاعبين وتحضيرات المنتخب لمواجهة هولندا القادمة، كل اللاعبين عزم انتصار السنة.
1: به شو نجمو نضيفه من أخبار ومعطيات بالنسبة للناس اللي تبع فينا وتنتظر آخر الأخبار بالنسبة للمنتخب الوطني؟ الأمبيونس اليوم مثلا، واحد من أكبر الأسئلة، الفيرونار باش يلعب آخر ماتش مع ليكيب ناسيونال ولا شنو الأصداء؟ مفماش تأكيد رسمي في هذا الموضوع. هل اليوم معناها وباش نتحدثوا فيه فنيا بعد شوية مع أنت، إذا كان فما إكسترا معناها بأي وجه معناها اللاعبين قاعدين يحضروا، لكن قول بأي وجه نقصد معناها الاستعداد الذهني والبدني المقابلة هامة وكبيرة ضد المنتخب الهولندي؟ هامة نحكي على مستوى اسم المنافس مش الرهان، لأنه الرهان تقريبا المنتخب الوطني خرج من أي رهان.
6: هو الشلانج كان بين المباراة الأولى ومباراة الثانية هو التحضير الذهني والنفسي للمباراة الجاية. حتى بيرفيرو نار يبدو كانوا شلنا في التحضير الذهني ولا نفسي للمباراة هذه، وشلنا في تجاوز مخلفات المرحلة اللي سبقتها والمباراة اللي سبقتها. اليوم الشالنج من نوع آخر، هو كانوا تخلي كل اللاعبين كونسنتري على المباراة هذه، خاصة كانوا ثم اللاعبية تحس رواحها خرجت كريمو من الكومبيتيسيون وانتهت مهمتها سواء بالكومبيتيسيون هذه ولا حتى قصتها مع المنتخب الوطني التونسي. فما أكيد لاعبية هم عاد معناها منتابع مستحيل ما يوم مش يعلنوا اعتزالهم الدولي، نتصور كانوا ثم على الاقل زوج ثلاثه من لاعبين يعلنوا اعتزالهم الدولي. دونك الشالنج اليوم ما هو التحضير الذهني والبدني للمباراة الجاية، زاد التحضير للناس اللي ماهيش كونسنتري على المباراة. اسكو اون فالي ديتكتي باش نحاولوا بعدهم شوية على الجروب، ولا باش نحكيوا معاهم باش نقول لهم لا يلزمك تقعد كونسنتري لاخر دقيقة لدقيقة 90 كيما يلزم وماهيش مزية واجب. دونك هذا الشالنج الاولاني. الشالنج الثاني على الامور الادارية. نعرف حيدر اللي احنا تكلمنا وقت اللي الناس كل ساكتة، توا خليه الناس تتكلم كل واحد يبدا بدلوه، لكن اذا تم معلومات تتعدى سوفورت لكم حريه التعليق من بعد. الناس كل تسال فينا من الصباح دوسنا موزايك، لازم تعطي المعلومه وما تتسترش. مانيش نتسترها مره نتسترها من اول نهار.
1: الناس احنا ما نجاوبش تفاصيل هذيا.
6: باش نبروا
1: على امشي انت للروائع الاعمال الفنيه، تتلقى الاف ديسلايك وتتلقى تعليق على خدمه مع موزيكا مثلا عمرها 80 سنه ولا انجاز علمي كبير، تتلقى الناس كاتبه شنو هذا. معناها شوف الفو دو تو بور فير اموند، معناها الطرف اللي ما عجبهم حتى شيء واللي كذا وديما يهزوا فيها في الاتجاهات السلبيه وكذا، ميم با يستحقوا باش نجاوبوهم. دونك احنا نقولوا اللي لازم يتقال فقط ما غير ما نبرر حتى حد ولا نفسره.
6: اي وساعات زاد وقت يتولي المواضيع كلها متداوله بطريقه ولا اخرى، نترفوا احنا شويه ونخليوا الناس تعطي في رايها وتدلي بدلوها. الزوز معلومات اللي يلزم نحكيوا عليها، خاطر الناس كل تسال فينا السؤال هذايا، فما شكون حتى يحملنا المسؤوليه يقول يلزمكم تحكيوا. هل سيستقيل المكتب الجامعي؟ ما عندناش المعلومه بالطبيعه، لكن من الوارد والوارد جدا باش يتم اعاده توزيع المهام داخل المكتب الجامعي. يعني ثم اسماء ستغادر منصبها وتاخذ بلاصتها ناس اخرى، وثم اسماء من هذا مكتب منتخب مش باش تجي تنحيه ولا باش تقول له قدم استقالتك. هذا التوجه في انتظار طبعا الايام القادمه شنو باش يصير. ما زاد بعض الاخبار شكون روح شكون جاء، ثم شكون سافر، ثم شكون ما سافرش، هذاك كله معلومات ما نطورش تم ياسر للمواطن ولكن الناس تحب المنتخب. ولكن باش نعطي المعلومه اللي انا نراها هكا مهمه، ثم زوج اعضاء من المكتب الجامعي رفضوا كونهم يجيو يحضروا المباراه الثالثه هوني في الولايات المتحده الامريكيه، هوني في المكسيك او في الولايات المتحده الامريكيه الماتش الثالث.
1: بالضبط. خليني اخذ معاك شويه نبض المشجعين التوانسة، كسوا اللي غادي سور بلاس في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يتنقلوا من أماكن بعيدة، شو انتظاراتهم الماتش هذا يا أحمد؟ مشاركتنا السابقة هل قل كان فما انطباعات باهية بكيركو بار ما منعرفش أنا قطر نول مع الدنمارك وكذا اعتاروا حتى أمبلور، خلى الناس تقول لك يا أخوي الله غالب نبني والمستقبل عملت لي بريستاسيون باهية مقبولة الماتش الثالث هاني معاك. اسكو اليوم الناس تخمم بنفس في نفس هذا الاتجاه ولو كانوا الناس هزت يديها ويأست من المنتخب؟
6: ثم زوز نقاط مهمة لهنا. ثم ناس زيادة صرفت فلوس مش تعيش اكسبيريونس، مش باش تزيد سامحني في الكلمة تنكد على روحها في آخر الفياج وتولي الفلوس اللي صرفتها كأني مشيت هباء منثورا. دونك في الاخر يقول لك نعيش الاكسبيريونس للاخر، وابريتو انا جاي باش نشجع تونس وباش نشجع المنتخب الوطني التونسي في امبورت تكون الاسماء. ومن دوري انا كفان وكمشجع وكاللي تحب عليه انت يزني نقعد معاهم دقيقه 90. ثم ناس انا بالظهر نزلي في برشا توانسه، مش برشا، في عدد محترم جدا من التوانسه، فيهم شكون مشى لكانكون ما بين ماتش الاول والثاني، وفيهم شكون رجع، فيهم شكون مشى ديجا لكانساس من البارح، فيهم شكون مشى لمكسيكو سيتي ساعه ونص من هنا بعد يعمل نهار وبعد يمشي للولايات المتحده الامريكيه. دونك معاه زاده ما تنساش احكيناها برشا مرات في في في في في موعدنا الرياضيه، الناس اللي تعيش برا ياسر متوحشه تونس، تحب تشم على ريحه تونس على اي حاجه معنا. دونك ديكو صرفت وقت ساكر ماهوش يضفقني ليه. ثم ناس
1: لا والله احمد مثالش، خلينا نسرق منك ثواني في هذا وانا معاك 100%. نزيد حويجه والله صاروا لي اتصالات مع برشا اصحاب اللي يعيشوا برا وكذا، يقولوا لي راهو انتم في تونس معناها الكلكم توانسه، مع كتفيق الصباح بعد خساره وانت خاسر بالشكل هذاك معناها باش تقابل تونسي في الثنيه في سيركولاسيون توانسه تخدم مع توانسه كذا، وين المشكل بالضبط؟ كي تمشي تخدم مع شقاء عرب مثلا وكذا، وخينا المغاربه والمسارو اللي نباركوا لهم ونفرحوا لهم كل تاكيد، مش قد تونس اما نفرحوا لهم وخينا هما في نهايه الامر. يقول لك راهي هذيك السوفرانس معناها هذيك المعاناه بالرسمي كي انت تلتقي مع ناس من جنسيات اخرى، على ذلك هما يحسوها برشا الحكايه هذه، ويحس انه هك الرابط مع تونس اللي هو ليكيب ناسيونال تمس شويه معناها بالخساره. هو الحقيقه راهو رابط اقوى ياسر من مجرد ماتش كوره، ما في الاخر عندها زاد عندها الوقع نتاعها، عندها الوقع نتاعها. كامل معاك احمد ونعتذر انه فكيت لك الجمله هذه.
6: لا بالعكس هذه تكمل اللي كنت اقول فيه ولخص لي على الاقل دقيقه ونص صغر حديث. اما جيت نقول لك حاجه، راهو ريت حتى البارح اليوم الصباح الحقيقه ما شفتش، اما للبارح مثلا في الليل وفي العشيه وقت اللي ديما نمشيو لوسط الجاد وانت تلم الجماهير بمختلف جنسياتها بمختلف الوانها، نشوفوا راه ونشوفوا في الناس لابسه مالو المنتخب الوطني. نعطيك حاجه، ثم شكون من من من اليابانيين البارح الى انسيتي باش ياخذ من عندي مالو المنتخب الوطني التونسي، انا باهت وهو باهت معناه، فهمت، عطيته انا مالو المنتخب الوطني التونسي بكل راحه بالصدر، ما عندي حتى مشكل. اما او بوان اللي الناس ولات تحشم باش تحرك في الشارع بمريول تونس، الحقيقه ما ريتهاش الحق نتاع ربي، معناها عبيت الفينا قلت لهم انا ما ريتش الحق. شفت ناس يجيك يقول لك هارد لاك الله غالب، معناها مش الله غالب يقولوا هارد لاك، دونك يقول لك ما هذاك هو، معناها هذيك هي كره القدم، مازال عندكم ماتش بور سورا ترابي باش ترفعوا رايه تونس، باش ترفعوا العلم تاع تونس. في الاخر ما هي كره قدم، هما شنو هو في الاخر؟ فرحه وشيخه. وكنا قلنا لهنا راهو هذوما ناس زواولي يحبوا الصاريات ويحبوا الجو ويحبوا كي راهو ناس اخرى، حتى كان يحكيو كان اسبانيول يحكيو معاهم باي طريقه كانت حتى بالاشارات، لقينا المورا وتونس مش بدلها ماتش ربح ولا خساره، والناس ديما تبقى فرحانه. اخر حاجه باش نختم بها، سالتني على التوانسه، التوانسه باش يكونوا عددهم اكبر متوقع، اكبر من المباريات اللي فاتوا على خاطر اللعبه المره دي في كانساس، وكانساس في الولايات المتحده الامريكيه، وعندنا جاليه كبيره برشا في الولايات المتحده الامريكيه. تقول لي بيتيت ثم ناس كان جاي من كندا بطلت، تقول لك بيتيت، اما الناس اللي تعيش في امريكا نتصورها ساعتين ولا ثلاثه فول وماهوش مكلف برشا اللي هما حسب ليفو دفي، ما نعرفش انا كل واحد قداش عنده فلوس قداش يخلص فلوس، لكن نتصور كون العدد باش يكون اكبر. وتوزيد ناكد من الشيء هذايا وقت اللي نمشيو لكانساس نكونوا غادي ان شاء الله غدو بقدر الله.
1: هذا هو، شكر كبير ليك احمد عدالة، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. كنت معنا مباشرة من مونتيري، واخر اخبار المنتخب الوطني والاجواء قبل المواجهة الاخرى ضد المنتخب الهولندي. شكرا لي احمد عدالة. عندكم تعلقوا في الاخبار هذه ولا نتعدي؟ تفضل.
2: هو اول ملاحظة انه بعد 37 ساعة من نهاية المباراة مازال ما خرج لنا حد من ذو باع ضاعي للحوار اللي خرج لنا وقتها.
1: كان احمد مازال موجود ويحب يحب يكمل يعلق معنا، مرحبا في بالنا باش نكملوا على خاطر
2: ذو باع اللي خرجوا لنا يهللون ويكبرون بقدوم رونالد، الى حد الان ما عاود خرج حتى واحد قال لنا حتى كلمه على مباراه وفضيحه المقابله الثانيه مع اليابان. ما نعرفش شنو قاعدين يعملوا، شنو قاعدين يستناو. نتفاجئ تو الناس كل تستنى شنو القرار الثوري، قرار التاريخي اللي مش ياخذوه، هل مش يتثبشوا في الكراسي او مش يشوفوا لاول مره في تاريخ الرياضه التونسيه ناس تتعفف وتتكبر وتقول انا كومام خدمت، خليت فرصه، عملت سنه ونص، عملت بطوله عربيه، عملت بطوله افريقيه، عملت كاس عالم، والنتائج الكل كانت سلبيه. ما نحكيش على الشباب، وبالتالي انا استقيل. وهذا تقريبا تحسوا في وجوه الناس كل
1: اما في انتظار انه يتاكد اخبار اعاده توزيع الادوار، يعني انه مازال فلو شويه ماهوش مؤكد.
2: انا مش نعلق على احمد، كي يقول لي احمد ذا يمكن ثم فكره اعاده توزيع الادوار، يعني كانه مش واعيين، هما كان مش حاسين بالكارثه اللي عملوها، يعني ثم حتى وعي واحساس بالجمهور التونسي. انا ما نعرفش هل مازالوا قادرين يقفوا امام اذاعه او مصدح او برنامج تلفزي ويفسروا ويحكيوا. وسمعتهم بديوا يخرجوا هكا شويه في نغمه شنو نعملوا تقييم. تقييم ماذا؟ تقييم كي واحد يجيب 10 12 معدل على 20. انتم عملتوا اربع مشاركات عندكم 5 على 20، تو اللي عنده 5 على 20 ترشحتوا كاس عالم، بطوله عربيه، كاس افريقيا، وكاس عالم مشاركه ربع، جبتوا 5 على 10، وحتى الخمسه جابوهم قبلكم ناس بدات تصفيات كاس العالم. اللي عنده 5 على 10 لا يقيم، القرار يتخذ مباشرة، فماش تقييم، مش تقيم. أي أنت قيمت في سيمي طرابلسي، كيفاش قيمت؟ بالمعكوس، أقلت سيمي طرابلسي يوم 4 جانفي وعملت بلاغ مكتب جامعي ومسرحية يوم 10 جانفي، واستدعيت الإطار الطبي والفني والإداري والإعلامي والمدير الرياضي والمساعد لمدنا بالتقارير اللازمة لكلام قاعد أقول فيه، راني البلاغ حفظته، قاعد نقول في بلاغ الجامعه، وعملوا تقييم. يعني التقييم المفروض نعمل تقييم باش ناخذوا قرارات. احنا خذينا قرارات مسحناها في مدرب، اقلناها خارج حدود الوطن، ومن بعد عملنا التقييم. والتقييم اللي عملناه
1: بالك يكون فما قرار بعد الماتش الثالث، لانه كل شيء الان غامض، ما نعرفوش بالضبط.
2: اي لازم فوق راسي
1: نستنى ونفهموا.
2: لا نستنى، لانه اذا كان تقول لي ما زالت فرصة مش نعاودوا نوزعوا الأدوار ونعاودوا، قالوا لا ما تقوليش نقيمه. ماذا ستقيم؟ هذه فضائح لا تقيم الفضائح.
1: واضح محمد. إذا كان في الأخبار اللي وردت على لسان أحمد عدالة عندك متعلق أو تحب تواصل في نفس
3: اللي شوف هنا أكيد جدا أنه إلى حد الآن فما حتى حد ينجم يتكلم في الفترة ذي، لأنه الكلام والكونتر الكونتراديكسيون بتاعه صاروا ما بين الماتش قبل الماتش الأول وبعد قبل الماتش الثاني. دونك لهنا أكيد جدا الناس الكل قاعدة تستنى في الكومبيتيسيون هذه بشتوفها بما فيهم اللاعبين، أنه الأجواء معناها أجواء معناها خايبة برشة وغادي في المنتخب الحقيقة. نستناو الناس الكل في بش المنتخب وقت اللي يروح شنو بش يصير، لأنه هذه كما قالت معناها تبديل المهام ولا منعرش معناها عدل التشبث بالبقاء. نتصور لازم قرارات ثورية وقرارات كبيرة في الجامعة وخاصة في الهيكلة الكبيرة معناها متاع كرة القدم ولا متاع الرياض.
1: لا هو موضوع أنا كنت باش نحكيه باش نعملو بيلون كامل وكذا، وكنت مبرمج باش نحكيه فيه بروشينمون، ما ميساج خلينا نعملو أفونغو باهي. وبالله الناس اللي تسمع فينا تعطينا رأيها في الموضوع هذا مهم ياسر، على خاطر مسألة تهمنا الكل معناها دون استثناء. وبالله ونسيب وميزي ومن العركة وفلان مشي، بالله ركزوا في الموضوع هذا واعطيونا بروبوسيون خلينا نفهموا روحنا به. ما احنا اليوم الجامعة التونسية مهما كان اختصاصها باسكت فولي فوت هوند، الأصوات تقريبا تباع وتشترى. الفوت الهوات اللي هما كذا بعشرة كور ورمضوا معناها حكايات حقيقية قصص حق بعشرة كور يعطي صوتهم بعد للقائمة إكس أو إجريك. الديفيزيونات الأخرين والكبار وكذا حط لي متاعي معاك سينون لا الآخر حط لي، والكل بنفس التفكير وبنفس الطريقة دون استثناء، الجميع دون استثناء. معناها فكرة الانتخابات باش تعاود تنتج منظومة عندها عشرات السنوات، معناها في الآخر بالكل تلم الناس وتخدم على الأندية الهوات والأقسام الأخرى وكذا وكذا، وتلم أصواتك وتطلع لبرنامج لأهداف لا طموحات لا محاسبة ولا تقييم، وباش نقعد نعيشوا في نفس الفكرة. وكان عنا تجربة قبل أيامات الأنظمة القديمة قبل 14 جانفي، كان فما التعيين هذا ولد النظام ولا كذا، يشدنا الجامعة هذه يشدنا النادي هذا كذا كذا. وأحيانا مشيت هذه لأنه في وقت ملقات وقت صار يشاك كبير تم تكليف ناس معينين كما سي حمودة بن عمار اللي هز ليكيب ناسيونال والفيدراسيون من نيفو آخر بعيد ياسر وهزينا كوب دافريك 2004. اليوم الانتخابات بتعاود تعطينا تقريبا نفس الأشخاص شيمنا في الأسامي، لأنه تقريبا كلهم معناها ما ريناش مشاريع حقيقية معناها خلينا من الاسم شنو ما ريناش مشاريع حقيقية لكرة القدم التونسية. دونك الانتخابات الاحتمال الأكبر تعطيك نفس الشيء، والتعيين ما عادش موجود. شنو الحل بالنسبة لكرة القدم التونسية؟
2: نعملوا حل هجين
1: بالله الناس اللي يسمعوا فينا شنو نعملوا؟
2: نعملوا حل بين الاثنين
1: إبريد.
2: أنا مع إبريد هجين نرجعوا للتعيينات، لكن بأنه يكون ثم ديوان فيه مستشارين مختصين في الرياضة يتبعوا رئاسة الدولة رئاسة الحكومة وزارة الرياضة، وهما اللي يعرفوا الكفاءات الرياضية، يعرفوا اللاعبين القدامى، يعرفوا المدربين، يعرفوا المسيرين اللي يسيروا واللي عندهم مستوى وحتى أدنى من الثقافة والدراية العلمية والإلمام بكرة القدم.
1: أي ما كيفاش الفيفا تقول لك نظم انتخابات؟
2: نظم انتخابات
1: سورية باش تعمل
2: معناها يا اخي قبل احنا مكانش ثم انتخابات كيف ثم انتخابات
1: معناها تنظم امورك اما معناها كيفاش
2: اذا
1: وباش بطريقه انه يفيق بيك حد
2: طالما وليت انت كيما هكا انت ارجع للقائمه هذه يا اخي طلعت مع شكون القائمه هذه؟ يعني انا كي نشوف القائمه هذه ما فيها حتى لاعب قديم او رياضي او مدرب، والقائمه الاخرى اللي معاهم ما نعرفهمش حتى لو استقبلت تقول لي شكون ما نعرفش. نذكر القائمه فيها كريم حقي
1: ليه البعزيزي
2: وبعزيزي وبدرة به أنا مخير نطلع القائمة فيها هذم الثلاثة، وأقسم بالله العظيم لا نعرف الأسماء الأخرين.
1: لا لا قل لي تنقل لي كما
2: ما نعرفهمش اللي لا
1: لا لا قل لي
2: اللي مع رياض اللي مع حقي ما نعرفش
1: يشمنا في الأسامي يشمنا في الأسامي
2: ونطلع قائمة أخرى اللي ما فيها حد هذه اللي طلعت ونمشي نعمل زوز انتدابات متاع مدير رياضي ومدير رياضي مساعد ونعطيهم عقود وراتب شهري عاد ما نطلع نذبح أنا ديزونان ونطلع قائمة فيها رياضيين ياخذ القرارات وهما
0: ينتمون إلى المكتب الجامعي.
1: باقي ما مشيناش للهدف. أنا في بالي باش تقولي إن طلعوا قائمة عندها مشروع حقيقي لتطوير كرة القدم التونسية.
0: حتى هذا ما عندنا مشروع.
1: مسينا القاع. لا لا مشروع حقيقي. سمعت حقيقي. سمعت حقيقي. نعم. خير ما كلهم يعملوا مشاريع. نحكي على مشروع حقيقي. محمد شاركنا.
0: يجيبوا لك على ورق. يجيبوا لك مشروع.
1: لا حقيقي يعني رياليزابل معناه كي تقراه وتشوفه فيه طموح ويمكن تحقيقه.
0: مش انت تحسبهم بعد
1: معناه ما تحكيليش على مشروع متاع بلاد فيها 10 تيرانات اولمبيك وانا عندي تيران واحد ما نجمش ما يقابلش بعضه ماهوش غير قابل للتطبيق.
0: هذا هم يجيبوا لك مشروع حقيقي ويخفوا المصادقه عليه من النوادي كما قلت انت ويهزوا لهم الورق الخضراء لاسباب كما قلت انت.
1: هذا حكي نتاعي هذا وجيب هذا
0: بعد. من بعد يحاولوا يثاريهم فكر 4 سنين كالنوادي كان يستحفظ عليهم قبل بعام من تجي المرحلة الانتخابية الجاية يعرفوا ما حقوا حد شيء في برنامجهم يعاودوا نفس الشيء الاتصال بنفس كالنوادي وإعادة كذا ولا توصل
3: هو
0: حتى
3: هو الـ يعني
1: دونكيتي الفكرة أغلبية ناس نعينوهم وناس
3: أغلبية المشاكل صايرة من طريقة الانتخاب كسوا لي مومبر فيديرو معناها اللي فيهم دي مومبر انفليون وجابوا الاصوات وبطبيعه كي يجيب هو الاصوات وياخذ عنده بارتي من الاصوات يطلب شي يكون ياخذ مكان حساس ويكون عنده دور في القرار. وثاني شيء حتى الجمعيات الجمعيات كل واحد عنده الريبريزونتون نتاعو الريبريزونتون هذاك باش يولي يضرب 100% على المصالح نتاع جمعيته وعلى الجوارات نتاع جمعيته والمنتخب.
1: وباش الناس تفهمنا ساعات يبداو زوز 3 قائمات الجمعيه تحط ريبريزونتون في كل قائمه باش ينجح يتعدى معناها راهو باش تفهم معناها كيفاش وهذا راهو ينطبق على الجمعيات الكل
3: كل كل كل ماناش نحكيو الكل الكل كل السيستم صاير هكاك. وولينا اغلبيه القرارات كسوسوا حتى في كل في تاجيل مقابله في رزنامه في كل شيء ماشي بالكوبيناج بالمصالح بهذا جمعيه هذو منتخبوني لازم هكا في الناسيونال بي في الطلوع في الهبوط هذوما نتاعنا وهذوما مش نتاعنا. والى حد الان القرارات معناها لي بورسونتاج تاع الانتخابات قاعدين مؤثرين برشا على كره القدم وعلى القرارات في المكتب الجامعي.
0: هذو معلومه هيك علاش يمكن حاليا
1: نكملوا بها
0: اي وزاره الشباب والرياضه هي اللي خذت على عاتقها توا انتداب وتعيين كذلك طلبت من كل الجامعات الرياضيه بدون استثناء فتح مناظره للتقدم للحصول على منصب مدير فني في الجامعات الرياضيه الكل منهم كره القدم. والبلاغ خرجت يوم 9 افريل وهناك 8 ملفات تقدموا منهم عده زملاء تقدموا مثلا في الجامعه التونسيه لكره القدم مشاو للوزاره. ويوم الثلاثاء سيكون هناك انترتيان بالعربي شنو حيدر مش يكون هناك
1: انترتيان قول
0: اي ولا
1: انترتيان
0: مش يكون مش تقريبا مش يقابلوا لخيان هذوما الكل اللي ترشحوا للمنصب هذا يحكيوا معاهم على البرنامج العمل اللي قدموه لانه كل واحد قدم برنامج مستقبلي لتطوير كرة القدم لانه الوزاره عندها قناعه أنه التحسين مش يجي من الإدارة الفنية. خلينا نكمل لك
3: هل المشكلة توا في كرة القدم في الإدارة الفنية
0: في طبعا
3: كيفاش
0: طبعا الشباب
3: سي منذر ما عندوش
0: سي منذر ماهوش مدير فني
3: مال شنو
0: مدرب وطني مسؤول على المنتخبات أنك تلقاه غادي مع المنتخب الأول الله أعلم كتداخل في الأدوار. حاليا هناك قناعة في الوزارة أنه البناء والتحسين لسنوات القدام أن يكون يا محمد من الإدارة الفنية وتكوين المدربين وانتقاء المدربين وكذلك اعطاء قيمه لبطولات الشبان. يا محمد انت تعرف انه في الشبان نلعبوا ماتش ونرتاحوا جمعتين ثلاثه ومن بعد تحب تمشي تلعب في الايدوسيت مع ضد المغرب مع ملاعبيه في الايدوسيت يلعب في الريال وفي البي اس في وفي برشلونه وكذا دونك الفوارق كبيره. دونك هذه مثلا من الحاجات اللي في ظرف جمعه 10 ايام تجب تحسن. وتعليق اخير على الزوز اعضاء جمعين الذين غادروا والزوز الذين لم يلتحقوا وكأنه معاذ المستيري وذم الجاوي حاولوا يقدموا استقالتهم كأنهم ما نجموش ولا ما لقاوش أذن صاغية اكتفوا بأنهم يعودوا لأرض الوطن وبعد نستناو القاعدة نتاعهم. واللي ما مشاوش ما فات ما فات
1: ما ما
0: ما فات
1: ما فات
0: ما هف
1: ما هف جمع ما هف
0: انت اليوم سيل طيف هو في الأصل هي بالإيفنت دوا إنسان محترم عقلا والله ما نعرفه لا صيف لا وجها لا شخصا كان مع الإيفنت دوا في التورنوا ومكلف كذلك محمد بالمسابقات هكا ولا وك علاش معز المستيري عوضوا فيه تنظيم الدوري النهائي ومعاه شكون سي بحسن بالصمد لاهي بالاجازات وتاهيل اللاعبين انت اللي كتدير التليفون
3: توريد حاجه
0: اسمع
3: نكمل
1: انت اليوم ما عادش عندي
0: وقت محمد في 10 ثواني نادر كتدير التليفون وتكلم بحسن بالصمد تقول له علاش ما مشيتش تو يعطيك قاعده عامه يقول لك تحب تعيش في جامعه كره قدم في تونس عندك حاجتين تبعد عليهم
1: وعلاش قلت هكا بصوت نتاع رعب حاجتي تبعد
0: عليهم هي تجي كان هكاك خاطر نتاع واحد قاضي درسو نصحوه مف
1: شو ريخ نحاله تابيج
0: جاء خبرة نتاع 30 سنة رغم اليوم ما خدمش برشا لكن المستقبل ليه سي بالحسن ما تقربش لا للفلوس الأمور المالية في الجامعة
1: ولا للقرار
0: ولا للمنتخب الأول هذم الاثنين ما تقربهمش تقعد لاباس عليك في كنف السعادة والهدوء والاطمئنان
3: طيب شفت

0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جمارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
2: حكي وعيني سحرك نداني
1: بمساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك افام.
3: سيف السنين عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
4: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين.
5: أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.

0: واصلين في ركاب سبور. طبعا احنا الليكيب الايفان اللي عنا مش عنا دي تالون وليدات محريهم اللي متكونين لبرا وكذا, يعني ايش مرهنوش على ذوكم نادر نجي ونقول واحنا ونحن ديما نقولوها للجمعيات المفروض انه رئيس جمعيه يخرج ويصارح يقول ما لعبش تيتر السنه والعام الجاي نكون في جمعيه والناس لازمها تفهم وتستوعب كي يكون عنده شوية فلوس وكذا ما نجمش يلعب تيتر اللي يتكلف كمان باش تجيب لاعبية كبار وكذا. علاش احنا ما نعملوش حاجة كما هكا, معناها يكيب لوفان لوفان تروا وتخدم عليهم وتوفر لهم كل ما لازم باش يتطوروا ويتحسنوا. علاش لا, علاش نقعدوا ديما نعانيوا فيها وما فماش ها وكذا ها الملاعبيه ما نعرفش معناها الحقيقة ما نعرفش اذا كان توافقوا
1: فيها. لازمها مدرب ورئيس جامعة صحيح كاسبر جاكا كالعام في 96 جاء نحى جيل كامل وهز كيب أخرى
0: صحيح.
1: الناس كل قالت مهبول فاش يعمل باش يجيب وصل فينال كوب دافريك في جوهانسبورغ دونك لهنا لازمها قرار صحيح ولازمها مشروع انترنير كي صح. لان احنا انترنير كي صح نبدا نستنى وقت باش يتنحى معناها لازمها واحد عارف روحه باش يخدم على مدى طويل عام عامين باش بعد عامين ثلاثة يلقى جمعية حاضرة ويلقى جمعية
0: بالضبط بالضبط. باهي خلينا نمشي ونبداو نتحدثوا على مقابلة هولندا رهانها الملاعبية اللي نجم يكونوا حاضرين الماتش من نوع هذا كيف نسألوا هل انه فهم اليوم لاعبية باش تغادر المنتخب وانتهت مرحلتها مع المنتخب الوطني من قبل. تم تعيين الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا لإدارة هذه المقابلة. عادل زامول معنا لتقييم هذا التعيين. عادل اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا بك حيدور, اهلا بجميع المستمعين والمستمعات. كاتيا غارسيا مندوزا عمرها 33 سنة وانترناسيونال من 2019 من المكسيك, هي عاملة

0: الحقيقه راه كي تشوف عامله كوب دي موند بنات عامله في دو ماتش في 2023 2024 عامله لي جوز اولمبيك في باريس عامله ماتش بين فرنسا ونوفيل زيلاند عامله زاد كيف كيف 2025 توا كاس عالم يو 20 لولاده عامله 3 ماتش ايطاليا عامله كولومبيا عامله فرنسا جابون معناها 3 ماتش كاسحين الحقيقه عامله 71 ماتش في كاريرها من 2019 اللي ديناميك الحقيقه مغرومه بروحها برشا معناها الكونديسيون فيزيك نتاعها تتبع في البيرفورمانس نتاعها في الكونديسيون فيزيك هذه الكل تلقاه حتى في لي ريزو سوسيو معناها ناشطة جدا معناها مغرومة بروحها الحقيقة فمني طفلة محلاها تزفر تاخذ القرارات
1: محلاها شو علاقتها بالماتش عادل ولا بالبرستاسيون نتاعها على تيرا
0: محلاها ديما انا نبدا في
1: شبيك
0: شبيك حتى راجل شبيك هكذا إليغان الإليغانس عندها امبورتونس كبيرة برشا
1: تعطينا باللي نعملوا حتى تعادل مع هولندا نحن
0: من انا اخويا عيني كبيرة نحب الراء معناها مي معناها باش تكون في الكوب دي موند هما زوز بنات واحدة الأمريكانية توري دي كاسحة الحقيقة وكاتيا الأربيتر أول مرة باش يعطيوها
1: يا عادل الإمكانيات متاع الحكمة الإدارة هذه في كاسحة ومحلها يا عادل يهديك البرنامج موجه
0: شوف البرفورمانس اللي تو باش نحكيوا عليها بين هولندا وتونس يقول الناس الكل نعرفوا اللي احنا روحنا معناها وماتش معناها ما عنده حتى انجو زي الكل كيما الناس الكل راهو تعملوا راهو كيما هنا في تونس كي يولي فمني ماتش معناها اخر جورني وما في حد شيء نحط انا درساف نحط فهمت معناها هكاك راهو سيبا معناها حاجه ماشي متاع لو نيفو
1: مع تقديرنا للحكم درساف القنواتي وامكانياته وكذا
0: درساف
1: اي باش ما يتفهمش ليكزامبل بالغلط اي
0: اما معناها ما فيش انجو ماتش ما تنجمش ان نحط درساف انا كلوب ليسبيرونس مثلا فهمت كان جيت تونس فهمني موجوده في التروازيام جورني هادي عندها علاش تلعب ما تلقاش معناها تلقى اربيتر فهمني معناها من لي زاربيتر الكبار جيبو فهمني معناها الطفله هذيا باش تعمل للليكيب نتاعنا اللي بالحق معناها ما عندنا علاش نلعبوا ما فيش انجو تشبه لنا الحقيقه تشبه لنا
1: ما فهمتش وين وجه الشبه الحقيقه ما اوكي واضح
2: والله عاد والله
0: احنا ما عندنا علاش نلعبوا هي معناها هذيك الليميت نتاعها ما تنجمش البو با جيري كنت تتفرج وجيت نبعث لك لي فيديو نتاعها البو با جيري لو نيفو خاطر هي كي عملت في لي جوز اولمبيك بين فرنسا ونوفيل زيلاند هاربين بها الحقيقه راه
1: معناها الفيفا زاده ولا لجنه التعيين نتاع الفيفا عندها زاده الحسابات هذه ماتش ما فيهش رهان كبير نبعث حكم متوسط ولا
0: شيء من الجيو لوحو الاربيتروات معناها في ماتش ما يشبهلوش معناها كل الاربيتر يشبه له راهو الماتش نتاعو وقت اللي يبدا ماتش معناها بين دو ناسيون معناها كبار برشا باش تلقى اربيترواتك الكبار اللي عندك معناها في التورنوا هي بيسكو معناها هما زوز بركة بنات اوريزمون القاولهم معناها تروح القاولهم تونس روحت من جمعة اللي فات ما عندها علاش تلعب تاخو الماتش شي ما فيه معناها ويواتيها الحقيقة يواتيها أما إذا كانوا هما بالحق يقولوا برواحهم يوريوا اللي هما فمني آخر مرة اللي باش يلعبوا فيها كوب دي موند فمني يوريوا اللي هما ينجموا معناها يجريوا
1: واضح أما فقط تصحيح صغير أي درساف القنواتي كانت في الفار في دربية جوست باش نذكروها
0: فار أخي قلت كان باش تجري هذه تزفر راهو تزفر يا حيدر راهو تزفر توتافي معناها ديفيرون بين اربيتر معناها فار وبين اربيتر نتاع فيرا
1: صراحة شوف
0: درساف على راسي وعيني
1: ما نزيدش تسال
2: لا
0: مي فما دي ماتش ما تنجمش تعمله علاش نخبيو عين الشمس هذه زاد كيف فهمني الاربيتر المكسيكان ما تنجمش تخلط
2: يا عادل والله المقاربة اللي عملها عادل والتشبيه رائع جدا بالحق.
0: اما البيرو فيدرال مش يتنحر وحتى بالقانون نتاع الواحد هما مش خارجين مش سايبوا البلاصه ثمني معناها زيد
1: هاي المعلومات هاي المعلومات
2: نشفيك على الحكم
0: وانت بحق يا حيدر. اقوى كلمه قلتها البروبوزيسيون اللي عملتها. مو احنا ديما كي نعملوا الكريتيك لازم على الاقل نعطيوا الحلول. الحل اللي قلت خراني نتاع ليكيب ناسيونال يكونوا U17 U20 U23 ثمني وفسخهم الاخرين وعندك ان انترينور كيما هذايا ونخدموا على 2030 ونخدموا معنا للمستقبل.
2: فسخوهم الاخرين شكون؟ فسخوا الجوالات ولا الجامعه؟
0: فسخوهم اللي موجودين توا نفسخوهم.
2: الجوالات
0: اللي الجوالات اي
2: الجوالات والجامعه لا
0: الجامعه شو تعمل لهم؟ هذا قانون
2: يا تعجبني كي تولي قانون جي. على كل انا حبيت نشكرك على المقالبه لانه كلامه صحيح عادي.
0: اما ليه قال لك كي تولي برشا تحكي يوليو يمشي شي زاد. انا نعرفك راه واسع نعرفك
1: يا عادل. خلي كامل راهي وكاهه
2: المقالبه اللي عملها حلوه برشا. وفعلا احنا حتى حكام شبان نتاعنا كي نحبوا نعطيهم فرصه في ضبط المحتفى الاولى في الجوله الاولى الاخيره قبل الاخيره كي يبدا مقابلات بلاش رهان لا نتسقوط لا طلوع نعطيه الحكم شاب او حكمه دونك اللي قالوا بالضبط. وهذه تونس عطات الفرصه كيما اي تي زاد كيف نسوي حتى الماتش الثالث تاع اي تي ولا بتاع تركيا تنجم تلقى فيه الحكمات هذوما. يعني التشبيه والمقاربه جات يعني بالضبط بالعربي يعني جات فرصه انه حكمه يعطيه مقابله غير مؤثره هذه بالنسبه ليهم. هولندا في طريق مفتوح.
1: باهي بعد شوية هنحكيو في الموضوع هذا. فقط نعطيكم السكور الآن في ماتش الأرجنتين والنمسا 1-1 بونتو ليو ميسي 39 دقيقة لعب وكان ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 9 دونك 1-1 الأرجنتين ضد النمسا. إذا كان فما تطور في المقابلة هذه نقول
3: لكم عادل مازال معنا
1: لا انتهى عادل وانتهى دوره فقط. شكرا لعادل زامون. بعد شوية نحكيو على مواجهة هولندا. شكون اللاعبين اليوم اللي حاضرين باش يخرجوا ماتش محترم ضد المنتخب الهولندي الكبير؟ حاضرين رو مانيش نحكي على نحكي خاصة ذهنيا باش يواجهوا منتخب بالقيمة هذية واحنا جايين من زوزها زايم كبيرة الحقيقة. نتحدثوا في هذا بعد لحظات وزادا نسألوا شكون اللاعبين اللي انتهت مرحلتهم مع المنتخب الوطني.

0: مواجهة أخيرة للمنتخب الوطني في المونديال. نبدأ معك محمد سلامة. بعد زوز هزائم كبار من هذا النوع وما رافقهم من كلام وانتقادات كبيرة وانتقادات في محلها الحقيقة بعد أداء مخيب جدا للأمال، ارتقى لكلمة فضيحة. شكون اليوم الملاعبية حسب رأيك اللي نجم يكونوا حاضرين المقابلة؟ أوكي رهانة بالنسبة لتونس صعب جدا، صعب بالنسبة لهولندا هو المرور في الدور في المرتبة الأولى. شكون الملاعبية قادرين يعيشوا عنجو كي معك؟
1: والله شوف حيد الحقيقة معنا مقابلة صعيبة برشا، شفنا في اللي دو ماتش مالوريزمون وغريبة ما قينا حتى لاعب معناها في النيفو متاعه ولا قدم مقابلة به. دونك أنا معاه أنك تعطي الفرصة للناس كل معناها مقابلة ثالثة، اللاعبين اللي ما لعبوش مقابلة الأخرين يلعبوا ويشاركوا الناس الكل باش ما تظلم حتى حد. الحقيقة لهنا منافس صعيب، عمل مقابلات سورتو مقابلة ثانية كان في مستوى عالي جدا، معناك تشوف خاصة وسط التيران تاعه اللي هو تيجيني ريندرس وديونغ غرافنبيرك ومن بعد سامرفيل كي هبط معناه الشوط الثاني معناه كان أو سوبر فورم لتاكام تاعهم كيف بروبي اللي عدى مقابلة محترمة جدا. نحن الحقيقة خاصة أنا كل مرة نعود نقولها وأنا حتى كي برش عباد أنا قالوها لي اللي يطر الحاجة ما لقيناهاش حتى التفسير. نحيو جانب التكتيكي ونحكيو الفورمة ونحكيو الجانب البدني، معناها المنتخب هل ما حذرش؟ هل التحذير كان خاطئ؟ هل المعد البدني معناها ما عرفش كيفاش يحذر الفريق؟ هل احنا هذاك مستوانا؟ لأنه على المستوى البدني معناها ضعف كبير وكبير برشا في المقابلات الودية والاثنين مقابلات رسمية. غدوة نفس الشيء معناها الريتم مش يكون عالي، اللاعبين لو بدنيا معناها بش ما همش بش يكونوا بنفس المردود تاع المقابلات الاخرى نفس الشيء نستنيو باش ناخذوا معناها سكور كبير. لهنا الحقيقه حسب راينا معناها الجروب الكل ما فما حتى ديفيرونس ما بيناتهم، كل سؤال يلعبوا اللي ما لعبوش غدوه، اللي ما لعبوش نعطيهم الفرصه، ولانه
0: قدام هولندا اللي ما لعبوش
1: حتى قدام هولندا ما فما لانه
0: ما
1: شفناش حتى
0: تخسر ولا على خاطر انت عندك بالك فكره النجم يعطيه حاجه اخرى.
1: الاثني مع اول حاجه ما عندك ما تخسر، وثاني حاجه نعطي فرصه للناس الكل باش اوكي معناها اللي جاوا الكل خذوا فرصتهم، لانه ما عادش عندنا حتى رهان نلعبوا عليه ولو ما لي في ومعنا ما نخسروا.
2: انا نحب نجاوب محمد ونتفاعل معاه على حكايه التحضير البدني. هذا في المنتخب في فتره لما يكون فتره قصيره هذا ما ثماش تحضير بدني. ما نجمش ناخذ وطني ياخذ لاعب من النادي نتاعو ويقول لك انا مش نحسنه بدنيا او نجهزه بدنيا، هو يجيك جاهز من النادي نتاعو عنده نسق المباريات او يجيك ماهوش جاهز. والمنطق انه الملاعبيه اللي مش جاهزه واللي ما تلعبش في المباريات ما تكونش في المنتخب. احنا من سوء حظنا وهذا قلناه، اغلب اللاعبين الاساسيين في المنتخب نتاعنا اللي يلعبوا تقريبا 90% نتاعهم ما همش لاعبين اساسيين ويلعبوا في 90 دقيقة في الفترة الاخيرة، وبالتالي هيك علاش قينام في الحالة هذه. زد على ذلك العمل اللي كان مع المدرب السابق اللي ما نعرفوش شنو اللي صار فيه، لكن كذلك نقيموه بالعين اللي قاعد نشوف بها العمل شنو صار. شاهدنا لاعبين بدون ردة فعل، شاهدنا لاعبين ما بدون روح،
0: لانه في المجموعه هذه فما ملاعبيه قادرين يردوا الفعل نادر.
2: والله يتول في الوقت
0: بلاش نسالكم سؤال. الماتش في الكاليبر هذا محمد
2: مخيف.
0: قداش من ملاعبي فالابل من 26 اللي عنا فالابل للماتش هذا
2: في العادي ولا في الوضعيه اللي
0: في المجموعه اللي في المجموعه اللي عنا
1: المشكل
0: لا بظروف الان بالضبط. بظروف زوز هزيمه كبيره مش في المطلق.
2: هاي
0: قداش باش يكون عندك من ملاعبي فالابل الماتش كي معاك تنجم تعمل عليه وراكش تعمل الرول هذا وباش تقف هنا وباش تمشي هنا؟
2: هيك علاش قلت لك مسؤوليه الملاعبيه، هيك علاش هذا حتى اللي حكيناه الكل ثم مسؤوليه نتاع ملاعبيه. انت البارح كي تشوف مصر مازالوا دقيقتين واللاعب المصري خرج، جاء الطبيب قال له مراك باش تتضرر، قالوا لا نلعب
1: اللي فيه ضرب في عينه
2: اي قالوا لا نلعب
1: دخل في سبعة دقائق ربح 100% للديول
2: لا في الاخر نحكي في لما جاء محمد صلاح شوف قيمه كم لما يكون لاعب كبير مؤثر قائد. كي جاء محمد صلاح قالوا لا ما تقدرش خليك نكمله حتى ناقصين لاعب هو انت الاجواء العامه هي المشكله حيدر. انت اليوم العابدي بعد التصريح وبعد ما اتهم الجامعة وانتقد خيارات الجامعة في إقالة مدرب في أنواع ثم لاعبين كانوا موجودين في التصفيات مش موجودين، كيفاش التعامل تو مع الجامعة؟
0: هو انتقد الجامعة علي العابدي في التصريح بتاعه
2: طبعا لما يقول لك
1: علاش المدرب
2: علاش نحاول المدرب ثم ملاعبية عملوا التصفيات وكانوا نجموا يعاونونا يكونوا معانا ما يجيش منه أن نبدلوا منتخب كامل وملاعبية نلعبوا في ماتش وإحنا ما نعرفوش بعضنا، هذا شنو؟ هذا قاعد يشكر في الجامعة ويثمن في قراراتها، هذا لاعب حس باللي أنه صارت عدة أشياء في القائمة في الأجواء العامة، يخرج لك المستوري يقول لك صارت برشا حاجات خايبة في الستاج
1: صحيح
2: هذا ملاعبية وشايد
1: ديزانديس هذوما ديزانديس مع دي فلاش عطاهم للجوار،
2: لكن نمشي مع محمد عليش لأنه إذا كان الأساسيين اللي في بالنا احنا أساسيين وضعنا هذا الوجه الشاحب والمردود الهزيل، لأنه زاد هذا وتنجم أنت في ظل هذا الكل لموا بعضنا ملاعبية ونهبطوا ونكونوا أفضل ونكونوا هذا الكل ما ديناهش. دونك أنا منافيه ما عادش ثم فرق بين العابدي ومتضبن والناس، بين فاليري والنفاتي، بين الطالبي في الحالة اللي هو فيها ولا لعب عروس، فماش فوارق أو حتى القدام يشوف الفرق تو أنت بين تونيكتي وسعد ومستوري كلهم بعضهم كل كيف كيف. دونك بدل ما تنساش حاجة، ثم كلمة قالها صبي لابوش كبيرة ياسر بعد ماش النمسا قبل بلجيكا كي خلى خمسة لاعبين يلعب، هو غلط أنه لعب 90 دقيقة ماش النمسا، عابدي وفاليري وحنا بعد وبن سليمان وخذيرها وقتها كي تسألنا بعد المقابلة يفسر قال رام بعد ما عملوا 90 دقيقة مع النمسا ثم شوية ديبتي بيبان ثم تقلقات ثم إحساس بتعب بإرهاق ببعض بوادر إصابات. دونك إذا كانوا لاعبين يلعبوا ماتش بعد خمسة أيام تلقى خمسة منهم ما يقدروش يعودوا ماتش آخر، باش تعرف الحالة اللي جاوك فيها الملاعبية والقائمة والجاهزية. دونك
1: فما برشا جايين كومبيتيتيف معناتها مثلا الطالبي 29 ماتش لعب سيزون هيك
2: لا لحظة بك الطالبي الطالبي أفريل كان مرتاح في مارس ما كانش موجود معنا
0: كان بلسي
2: مارس ما جاش المعسكر وفي أفريل ما لعب حتى ماتش، لعب ثلاثة مباريات 2 ماي 10 ماي 17 ماي ثلاثة مباريات محمد، كيما يكون لاعب جايك هو كل جمعة لاعب ماتش وديجا يبحث عن العودة من الإصابة وعن سقط المباريات، أنت الطالبي هذاك هو الطالبي متاع العودة صحيح
1: من أكثر لاعبين اللي معناها بارابور للفالور متاعه المردود الحقيقة معناها يطرح عدة نقاط استفهام والأخطاء اللي
2: صحيح
1: الأخطاء اللي معناها اللي غلطهم متاع بدن ما يجاوبش راه ما همش متاع متاع بدن ما يجاوبش ما هوش متاع فالور تكنيك
2: مش بدنه
1: ما هوش قاعد يجاوب.
2: علي العابدي الستة مباريات الأخيرة بين مارس ونهاية الموسم
1: يلعب في ميتون
2: زوز مباريات لعب أساسي
0: هزتوني معناها للموضوع اللي كنا باش نكملوا به الماتش كونتر هولندا ينجم يكون ماتش الأخر أو على الأقل من المقابلات الأخيرة لعدد من اللاعبين في الإكيب ناسيونال اللي بتتر ما عندهم شبلاسة أو العمر أو منتهت رحلتهم على المنتخب فما ملاعبية هكا
2: شوف كان نحكيه على العمر هذا هو المردود والأداء والإضافة اللي تعطيها لي قبل العمر ثم لعبية في 33-34 ويعطيك أداء وإضافة وخبرة والأسماء عديدة في الدول العربية يعني نجم يعطيك أفضل من 20 ومن 25 ومن 28
0: أكونديسيون هو يكون عنده الرغبة ويكون مازال نجم يضيف لك
2: طبعا أنت اليوم ثم لاعبين تولى رجعنا نحكيوا عليهم
0: كما العيزوني فما ملاعبية لازم توفى رحلتهم على المنتخب ولا في تقديرك أنت معني
2: والله تقديري أنا نشوف العمر أول حاجة اللي حكيت عليه اللي ما هوش مقياس لكن شكون مثلا صغير 32 سنة
0: العابدي خذيرة
2: 33 العابدي وي أنا خذيرة نتوقع ما عادش بجي للمنتخب
0: ولا ما عادش عايتول
2: توقعاتي لا ما عادش يجي هكا توقعاتي نشوف لكن هذوما لو عندك بعد سنة حيدر العام الجاي عندك كوب دافريك أنت استنى نجم لاعبين تعتزل دوليا تفشلك وحدهم أما لو 32 سنة حيدر تو في الكورة بالتقدم العلمي والعمل كي يبدأ لك لاعب منضبط ولاعب خدام مازال
0: يبدأ منضبط وخدام
2: تقول لي كوب ديمون بعد 4 سنين موضوع آخر
0: هي نحكي على شيونس كبيرة
2: في 36
0: اللي كان قريبة مع الكوب ديمون دي جاية إن شاء الله
2: كوب ديمون دي جاية ثم لاعبين ما كشف تلقاهم أكيد خضيرة سخيري عابدي مرتضى بن والناس هذوما الكل وقتها يوليو في 36 في 37 دونك صعب صعب جدا يكون موجود. أما الكأس الأفريقية القادمة
0: خلي لي دقيقة محمد
2: الكأس الأفريقية القادمة اللي يلعب مع ناديه
1: شكون موجود
2: مرحبا بي
1: بالضبط لهنا هل فم عبيد معناها باش تختار هي معناها تعتزل دوليا نتصور فم بعد المشاكل اللي صارت معناها سواء قبل الكوب دي موند ولا في وسط الكوب دي موند وبعد شفنا اللي بعد لي زانترفيو نتصور فما جوار ولا اثنين ما عادش باش يجيو هما من منطقه نفسهم للمنتخب العمر كما قال الكابتن
0: معناها كيما شكون محمد
1: نعم
0: كيما شكون
1: فما تو كيما المشكله نتاع علي العابدي والجامعه ما نتصورش معناها كان تقعد الجامعه هذه وعناها علي العابدي عاود يجي ما نتصورش ما نتصورش لانه وكما قلت انت معناها معلومه بعد الكوب دافريك معناها قلت صارت اجتماع وعيطوا اللي طرفني وعيطوا للطبه وتقارير وتقرير حسب المعلومات اللي عندي عيطوا اللاعبين عيطوا اللاعبين معناها باش يسالوهم نفس الشيء على موضوع المدرب وكل شيء وفما لاعبين
0: بعد الكوب دافريك اللي تعدى
1: في المغرب حاميوا على المدرب ولاموا على بعض العناصر الموجودة في المنتخب وقالوا لهم من فلان ومن فلان وسموا الأجواء
0: وظائف إدارية
1: موجودين في المنتخب الاثنين
2: إدارية وفنية
1: بالضبط واللاعبين قالوا ما صارش تنحيتهم فهمت يعني لهنا كما قلت لك الأجواء راهو الداخل ما هيش كلينا 100%
0: بالضبط هو عديد الأخبار اللي توصل لكن مش كلها يتقال الحقيقة لأنه فما مستوى ما نجموش نتيحوا تحته في كل الحالات دونك
2: أكيد أنه فما
0: ما عادش عندي وقت 10 ثواني فقط
2: ثم سمعة داو
0: بيان سور
2: ردوا بالنا داو ثم سمعة متاع كرة القدم التونسية ثم نتائج تقعد في التاريخ للأزل ردوا بالكم ردوا بالكم الهمة
0: تعال شفت التوانسة البابليك التونسي كانت عمل له نيول مع هولندا وأداء محترم ينجم يرضى ينجم يرضى ربح ينجم يرضى جدا أقل من هكا لا
2: رونالد قال لك يجب المحافظة على كرامة المنتخب التونسي
0: هذا
2: رجل يحكي على كرامة وبالتالي اللاعبين أعملوا ضد الدفاع ليهديكم بأخف الأضرار لا للنتيجة الثقيلة رحمونا يرحم والديكم
0: شكرا نادر داود يعطيك صحة شكرا لمحمد سلامة نكونوا كملنا هكا مع ركاب سبور شكرا عدنان كان معنا في الإخراج اليوم وسيم ويسري في الإخراج الرقمي جوكم ورا توتسويت في الأخبار
3: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج، ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بنجمع موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزايكا فام.
2: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون تونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الاثنين جلسة استماع مشتركة إلى رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء وعميد المهندسين التونسيين، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج والتباحث حول سبل تعزيز التواصل مع الكفاءة التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتهم، إلى جانب بحث آليات التفاعل مع ظاهرة هجرة الأدمغة. واستعلى رئيس اللجنة رياض جعيدان الجلسة بالتأكيد على أن النظر في مقترح القانون المتعلق بأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج يندرج في إطار السعي إلى إرساء هيكل فاعل يعزز التواصل بين مؤسسة الدولة والجالية التونسية بالخارج، ويسهم في التعريف بمشاغلها ومتابعة الإشكاليات التي تواجهها، فضلا عن تثمين دور الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج والاستفادة من خبراتها في دعم مسارات التنمية الوطنية وفق بلاغ للبرلمان. المطالب المتعلقة بتعزيز الخدمات الصحية في الجهات والارتقاء بالبنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية العمومية تهيمن على تدخلات النواب اليوم الاثنين خلال جلسة عامة حوارية مع وزير الصحة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأجمع النواب على أن تحسين نفاذ المواطنين إلى العلاج يمر حتما عبر تطوير طب الاختصاص وتدعيم الموارد البشرية وصيانة التجهيزات وتحديثها. وعبر النواب عن انشغالهم العميق إزاء تزايد الضغوط على المستشفيات العمومية، خاصة فيما يتعلق بنقص أطباء الاختصاص والإطارات الطبية والشبه الطبية، إلى جانب تراجع جاهزية بعض الأقسام نتيجة اهتراء التجهيزات أو تعطلها المتكرر، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية في عدد من الجهات الداخلية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفطي يجري لقاء مع نظيره الجزائري أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي تحتضنه الأردن. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي والاستعدادات الجارية لعقد لجنة المتابعة التونسية الجزائرية خلال الشهر المقبل، وتم بالخصوص التركيز على القطاعات المتصلة بالتجارة والصناعة والطاقة، بالإضافة إلى الإجراءات ذات العلاقة بالشؤون القنصلية وكل ما من شأنه أن ييسر حركة التنقل والإقامة بالنسبة للمواطنين التونسيين والجزائريين في كلا البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. في أخبار العالم، مصادر هندية تقول لوكالة رويترز الأنباء أن حكومتي نيودلهي وأبوظبي تجريان محادثات قوية لبيع منظومات دفاع هندية الإمارات في ظل تكثيف الدولة الخليجية لمشترياتها العسكرية بعد الحرب التي شهدتها المنطقة. ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر هندية لم تسميها أن من بين المنظومات الدفاعية التي تسعى الإمارات لشرائها من الهند الصاروخ براهموس الأسرع من الصوت. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.
1: واحد من الناس، واحد من الناس. سبعة لثمانية تحليل. شاكر بسباس.
4: ثم تسمع في واحد من الناس على موزايك إف إم. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للخميس من سبعة لثمانية. قضية اليوم وحديثنا اليوم في واحد من الناس وتساؤل واحد من الناس على الماء، على الاستثمار في الماء، على الصراعات اللي تقوم على الماء في العالم، ونحن في تونس كيفاش نجموا نكونوا برمجنا لهذا الموضوع. سعيد باستقباله مختص وباحث في السياسات المائية الأستاذ حسين الرحيلي. مساء الخير، مرحبا بك.
5: تحية لك شاكر وإلى كل مستمعات ومستمعين موزايك إف إم.
4: شكرا لك أنت على قبول الدعوة. بعد شوية نحكيو في هذا الموضوع، فخليكم معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، اكتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل، كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم. واحد من الناس. واحد من الناس. أستاذ حسين الرحيلي مختص وباحث في السياسات المائية، كيما نحكيه على الأمن الغذائي، على الأمن بصفة عامة، ثم مصطلح الأمن المائي في العالم.
2: طبعا
1: شو مقصود به؟
2: هو من نجموش نحكو على الأمن الغذائي إذا كان معناش أمن مائي، باعتبار أن الماء هو أساس إنتاج الغذاء، هذا في العالم الكل. ولعل اليوم المخاوف الكبرى على المستوى الدولي، وذايا المخاوف جت عن طريق تقرير منظمة المتحدة، جامعة المتحدة، اللي صدر في 20 جانفي 2026. ولأول مرة التقرير هذا يتخلى على نتصور أو العناوين المطمئنة إلى إقرار بأن العالم دخل فعليا مرحلة الإفلاس المائي.
1: الإفلاس المائي،
2: الإفلاس المائي لأول مرة يقع استعمال والإفلاس المائي بمعناه هو أنه الحدود القصوى الآمنة لاستنزاف المياه تجاوزناها،
1: أجهدنا
2: كل. علاش؟ لأنه الناس في العالم إذا ما تعرف حاجة مهمة جدا البشر، أنه كمية المياه في العالم أكثر من 3/4 هو ماء. هك الماء ذاك 97.5% منه مياه مالحة. المياه العذبة اللي هي تحدد وجود الإنسان وغذائه ونشاطه لا تمثل إلا 2.5%. إذن هنا نفهم قيمة الموارد. فك الموارد العذبة 2.5%، 79% منها موجودة في الكتلة الجليدية.
1: ذكى ليش اليوم ثم الصراع على
2: اثنين، المياه السطحية هذه نتاع الأنهار والبحيرات، المياه العذبة لا تمثل إلا 1%، والمياه الجوفية بكل مستوياتها تمثل 20%. إذن لعبة الماء أنه أولا 2.5% فقط مياه عذبة على سطح الأرض، ارتفاع الطلب، تحسن عيش الناس، الطلب على الغذاء هذا مع التحولات المناخية، اتساع رقعة الجفاف وديمومته أثر مليح في 30 سنة الأخرى. علاش نقول 30 سنة الأخرى؟ لأنه العباد يتصوروا أنه نحن في تونس بدينا نحسوه عام 2023،
1: صحيح.
2: رغم أنه في تونس صنفنا عام 95 من ضمن 27 دولة في العالم اللي دخلت الإجهاد المائي. إيش معناها؟ فك الفترة ذيك عام 95 بداية التسعينات نحن في تونس ولينا نجبدوا مياه الجوفية أكثر من طاقة تجددها، لأنه من بداية التسعينات بدت تغيرات صغيرة المواطن العادي ما يفيقش بها، لكن بالتراكم لقينا رواحنا بعد 30 عام اون بلان شح مائي.
1: وهذا اللي فسر القطاعات اللي صارت نتاع الماء، في خاصه في الصيف نتاع والتعمناول واللي قبله.
2: قرار 30 مارس 2023 اللي هو اول اقرار من السلطه بانه هنالك مشكله ماء، لانه عندنا مشكله في تونس انه رسميا لا نقر بوجود مشكله نتاع ماء. نحول الوضع الكل انه ثم ناس متشمته في التوانسه باش يقصوا عليهم الماء، رغم انه معناها العالم الكل يعيش على الوقت هذا. وكذلك اليوم تقارير للمنظمه الامميه، تقرير 2024 يقول انه 2.2 مليار من السكان عندهم مشاكل في العلاج للوصول الامن للماء. ايش معناه؟ راهم مش ديما متوفر لهم الماء على الاقل في 6 شهور. علاش؟ لأنه توا في تونس احنا كنشوفه نلقوا رواحنا الصيف 6 شهور، تبدأ السخانة من مارس أفريل إلى حدود آخر سبتمبر بداية أكتوبر. إذا في الفترة هذه في العالم 2.2 مليار منهم التوانسة عندهم صعوبات في الوصول إلى استدامة آمنة للمياه الشرب، لأنه المهم في الإنسان أولا هو مياه الشرب، ثم نجول المياهات الأخرى. إذن الوضع الدولي بشكل عام والتطورات الحاصلة والصراعات الجيوسياسية تؤكد أنه الحروب اللي قاعدة تصير أو قاعدة باش تصير راهي بالطبيعة باش تكون على مصادر الماء، أمام التراجع من ناحية، ارتفاع الطلب، وعدد السكان باش يكبر. 2050 نحن مرشحين 10 مليار. الزوز مليار هذوما منين باش ياكلوا؟ منين باش يشربوا؟ في ظل انه المياه نتاع الكتل الجليديه كتذوب امام ارتفاع درجه، وين تمشي؟ مش تمشي للموائد الجوفيه، تمشي للمحيطات.
1: وقاعدين نشوف فيها سي حسين الصراعات هذيا من هيك نشوف الولايات المتحده الامريكيه حربها او سعيها انها تلقى مثلا في جرينلاند ولا
2: هيمن على جرينلاند هيمن على اكبر كتله جليديه نتاع مياه عذبه. اثنين في اواخر 25 كي جاء ترامب فرض على المكسيك وهذا الناس ما حسش به كل عام تضخ 320 مليون متر مكعب من المياه العذبه من الموائد الجوفيه المكسيكيه الى الى الولايات المتحده الامريكيه بضغط. اليوم نلقوا صراع كبير ما بين الى وصل حرب ما بين الهند والباكستان رغم انهم عندهم اتفاق في نهر السند من 1960 ولكن ديما تقريبا الاتفاقيات الوحيده منذ اواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين لم تنجح في تطبيقها هي المتعلقه بالنفط وبالماء باعتبار هذوم الزوز الماء والطاقة هم المحركات الأساسية لأنه قاعدة عامة من يملك الماء يملك السلطة.
1: وصراعات اللي بين مصر وإثيوبيا كيف كيف
2: اليوم سد النهضة هذايا اللي يمثل بالنسبة لإثيوبيا تقريبا التحدي الأكبر باعتبار باش يوفر لها 75% من الكهرباء. الدولة فيها أكثر من 150 مليون مواطن هي دولة المنبع اللي باش يتأثروا من سد النهضة بطبيعة هما دول الممر والمصب اللي هي السودان ومصر مصر. وأعتبر مصر أنه أي مساس بحصتها باش تكون قضية حياتها وموت.
1: وتحدث على تدخل عسكري
2: خطة ضرب السد جاهزة باعتبار أنه اليوم مصر بالنسبة لها المصر هي هبة النيل تجي أنت تقطع أصل وجود لأنه القاهرة راي تأخذ القاهرة وبعض المدن المصرية في العام تنجم تصب مرة واحدة راي مطر. إذن الحياة كلها على شريان النيل ومصر حصتها في النيل ما بين 15 إلى 20 مليار متر مكعب في العام ستادير سنك خمسة مرات إمكانياتنا المائية نحن.
1: وهذا سد جاي بشي
2: يحدد وخاصة أنه بشي يخدم أربع توربينات. الأربع توربينات هذوما ينجم يكون عندهم تأثير كبير على منع كميات من المياه اللي كانت تمشي للسودان وتمشي لمصر. عنا الشرق دول الشرق الأوسط وتقريبا نهر الأردن
1: كيان الصهيوني اليوم قاعد
2: يضرب الليطاني خمسة سبعة جسور الليطاني يحب حدوده مع لبنان كأمر واقع تكون حدود مائية حدود المائية مع الأردن في نهر الأردن معناها بحيرة طبرية اللي تعتبر شريان الحياة وأساسها تقريبا في شمال فلسطين ولبنان. اليوم ثم حرب سموها الحرب الأيام الأربعة والناس نستها وكانت تعتبرها هي حرب من أجل اتفاق كامب ديفيد ما بين القذافي وما بين مصر. حرب الأيام الأربعة ذيك ظاهريا سياسية ولكن في العمق هي على المياه الجوفية نتاع الكفرة المائدة الجوفية الحفورية اللي جزء من النهر الصناعي يجبد منها ومصر اعتبرت أنه مساس بأمنها المائي معناه على مستوى حدودها مع ليبيا و النزاع أربع أيام مسلح مش حتى ولكن هنالك تدخل من الجزائر آنذاك والولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف ثم وقع تسوية الأوضاع على مستوى الانتقال من مائدة الأحفورية ذي الكفرة شرق ليبيا إلى القار الوسيط اللي ما بين تونس والجزائر وليبيا
1: ونحن أيضا نعيش فيها الصراع
2: وهذا نحن الصراع هذا صراع خفي لأنه مجمل الصراعات المائية معناها تقريبا صراعات خفية اليوم ما بين تركيا والعراق وسوريا نهر الفرات تقريبا واضح أنه يمثل شريان الحياة تركيا دول المنبع لأنه يطلع في جبال طاروس جنوب تركيا وبالتالي عملت سدود عملاقة من الاستفادة أكثر ما يمكن وبالتالي اليوم نتذكر 2023 ثم مناطق في الفرات في العراق شحت لأول مرة في تاريخ وبالتالي اليوم راو نهر الفرات أو وصوله ترجع لخمسة مليون عام معناها النهر هذايا اللي جاب حضارة بابل كما الفراعنة عملوا حضارات عن النيل كما الأمازون حضارات كاملة على حضارات المايا والبرازيل إذن نهر السنغال نهر النيجر إذن الأنهار طبعا نتصور مناطق الشرق الأوسط لو لم تأتي تلك نهر الأردن وطبارية والليطاني والعديد من مصادر الماء ما نتصورش إذن الماء يدخل في إطار الاستقرار الإنسان ونحن كي نرجع لتونس وأنا نتذكر في أول حصة في واحد من الناس معاك سي شاكر قلت لك أنه كي نتبع التراث والمادي لتونس توا نلقوا وين نلقوا أثار نلقوا مصدر للماء وبالتالي الإنسان كان دائما يمشي بحذر لأنه هو الحياة واليوم نعيشه لحظات مفصلية وتغير خارطة جيوسياسية على مستوى الماء وعلى مستوى الطاقة. ويمكن الماء أكثر علاش؟ لأنه حتى كان انتقلنا إلى الطاقات البديلة بين ظفرين أو المتجددة والطاقات النظيفة، فأنه بدون ماء لا نستطيع أن ننتج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية، ولا يمكن إنتاج طاقة نظيفة كما يسموا بالهيدروجين الأخضر. وبالتالي يقعد الماء هو الأصل، هو الحياة، هو التحدي الكبير للتنمية نتاع الشعوب.
1: ورجوعا للموسم الأول من واحد من الناس سي حسين، وانت حكينا في هذا الموضوع، قلنا التونسي القديم كان يفكر جيدا في إدارة وحسن إدارة المياه، والدليل كما قلنا الشواهد التاريخية، تلقى الفسقية وتلقى الحناية وتلقى كل الشواهد اللي أنه التوانسة القدامى خموا وفكروا جيدا في إدارة وحسن إدارة المياه، لأنه كنا زاد عنا ندرة المياه في تونس منذ زمان. منا
2: طبعا تاريخيا نحن تونس، حتى كي نرجعوا للمنطق الجغرافي، نحن تقريب مناخ شبه جاف إلى جاف، معدل التساقطات 400-450 مليمتر على المستوى الوطني، وبالتالي معناها معناش بايع مكمل. والإنسان كي جاء، نرجع حتى للحضارة القبسية 4200 عام، كي نمشوا إلى القطار وين الأرطس، نلقوا الإنسان حافر أحواض في الحجارة، كي تصب الماء تتعبك الأحواض هذيك، الأحواض المائية الرومان أحواض قفصة، فيش يلم المورد يجي من العين يطلع، يقع استعماله في الاستهلاكات، ثم يوصل إلى الواحة، وذاك علاش واحد قفصة على مستوى الأرض هي أول واحة في تونس، معناها وارتباطها بالماء. نلقوا الرومان أله الماء، معبد المياه، وتعرف حضارة كي المصريين كانوا يقدمون قربان أجمل جميلات مصر يقدموها في فيضان النيل. إذن دائما الميت هذية عندها بعد سبيريتويال الماء في حياة البشر. عملنا معبد المياه في زغوان، نقلنا المياه، وهذه في مرة كارتاج بسبعة سنوات عجاف جفاف، والإمبراطور آنذاك قرر نقل المياه، وتبنت الحناية لين توصل لكارتاج، ثم جو المسلمين وصلوها إلى باردو. الفسقيات الإنسان في الجنوب كان يعرف مليح، تصبوا مرة لا ونشوفوا الفسقيات، نشوفوا الماجل، نشوفوا كل الطرق، أنه تأقلم الإنسان، وهذه قدرته على أنه يتكيف. اليوم نحن على الغالب اليوم المواطن مشال السهولة، أو خلقنا له ثقافة السهولة، ما خليناش وما ساعدناش باش يتكيف. جيل كامل، احنا جيل التسعينات أنا نسمي فيه، وسميته حتى في إصداراتي جيل الرفاه المائي، هذا الجيل ولد في التسعينات، تلقى الشوف بان ولقى البانو والروبيني حلها تلقاها، فك الوقت ذاك نحن كمية المال اللي عنا أكثر برشة من طلباتنا. اليوم نلقى روحنا مشكلة في الجيل هذا، باش تجي تعوده عمره 30 وعمره 28، باش تجي تقول له اتنسيون، يزمك تعمل ليبون براتيك، كي تجي باش تغسل فمك، كي تجي باش تغسل شعرك، كي تجي كذا، هذا ما صعيب ياسر، وهذا هي المشكلة اليوم.
1: كيف نستطيع تونسي يا حسين؟
2: نعم،
1: ما هذاك علاش تونسي ما قبلش وقت اللي بدات الانقطاعات نتاع الماء في البلاد، يقص الماء في الصيف أكثر من مرة، ذاك التونسي ما قبلش فكرة أنه هو يزمه، ما نقولش يتعود، لكن على الأقل يمشي لحسن التصرف.
2: علاش التونسي ما قبلش؟ لأنه السياسات كلها ما مكنتوش باش يتكيف. معناها نحن بنينا مجلة عام 31 مارس 1975، ابنيناها على العرض، الماء موجود، وكتبني نص قانوني كامل على العرض توم في 75، وي 75 توانسة كان يدوشوا مرة في الأسبوع، وأنا الوالدة تلمنا الكل في قصعة وتهز لك يلا ها. دونك اليوم التونسي يدوش كل يوم، التونسي عنده الإمكانيات، إطار العيش ارتفع، الطلب نحن نورمال مو الطلب هذايا، نبنوا عليه نصوصنا القانونية ونجد الترسانة القانونية الكل بطريقة أنه نساعد المواطنين باش في كل المجالات. رأوا نحن قاعدين مركزين ياسر على مياه الشرب،
1: ثم السياحة والاقتصاد والصناعة
2: في العالم تمثل 10%، نحن أبين 12%، لكن اللعبة في الفلاح. وبالتالي اليوم على قد ما نخلق الثقافة من الصغير من الروضة، يجب نبدو بالأجيال هذه، ثم أجيال فات فيهم الفوت روزاف عندنا صحيح، ما عادش نجم تربح منهم برش،
1: جيل الرفاه،
2: جيل الرفاه. أما هات نبدأ اليوم على الأقل كان نرجعوا للكليات الحقوق، نحن لا ندرس مجلة المياه في الجامعة التونسية
1: صحيح،
2: ولا ندرس مجلة الغابات، وبالتالي الوعي المائي مش موجود حتى في برامج الدراسة. اليوم نقروا في ما يسمى بدورة المياه، الدورة الماء التبخر وانتهى، المطر جايتنا،
1: كان مسألة بديهية،
2: مسألة بديهية. وكذلك كي تدخل في ثقافة الثقافة لترمال أنه الماء من المسائل ليترنال، كيفاش تقول لي الماء مش موجود، ماء من عند ربي، وانت تقول راهو
1: ما عندكش. إذا حتى التونسي كيرا مثلا من غير ما نسميه كيرا بلاد كيما تونس، ونحكيو فيها على ندرة المياه، ويرى شركات المياه المعلبة والمعدنية اكثر من 10 قداش من 10 11 12 شركة، تتسائل سي حسين تقول منا كيفاش عندنا قداش من شركة ونحن في بلاد فيها ندرة مائية؟
2: عندك 28 شركة،
1: 28 شركة سيدي،
2: وعندنا 32 نوعا تاع ماء.
1: ايش قولك انت؟
2: لكن هذوما الكل اش يمثلوا من كمية المياه المستهلكة بشكل عام؟ ما يفوتوش 5 مليون متر مكعب معبرة، حتى نكونوا واضحين.
1: خاطر هو التونسي ما عادش يشرب من السبالة يا سيدي.
2: علاش؟ لأنه المشكلة مش في الشركات، الشركات التعليب استغلت وضع
1: صحيح،
2: جت نتيجة ما هو تعرف منطق السوق العرض والطلب، وقت لي أنا كدولة منذ التسعينات أو أواخر نتخلى عن دورنا في توفير مياه ذات نوعية جيدة وبشكل مستدام، عندما ما نستثمرش في تحسين جودة مياه الشرب، عندما نتأقلمش مع التغيرات، لأنه اليوم أبينا أن كرهنا منين نشربوا، احنا نشربوا من السدود، السدود وقت اللي فيها تبخر كبير، وكذلك نحن عندنا السدود الكبرى هي موجودة في أمباسان سموه نحن تريازيك، فيه دي كونتيتي جيبس، الماء يولي مالح، كل ما يجيك مالح انت عديه تروى ومع الواحد الصونات قد ما تبذل مجهود باش تخليه في حدود 1.4 1.5، وقت السنة مثال في جان في فيفري مارس حسينا نوعية الماء تحسنت على الأقل، اللي يشرب الماء واحد كيفنا نتبع، اي انا كنتبع انا نتبع معنا نحس علاش؟ لانه كمية المياه في السدود ارتفعت، وبالتالي الملوحة باش تنخفض، وبالتالي الصونات باش تقدم. كذلك عندنا مشكلة اخرى، نجم يكون المياه جيدة في غدير القلة في المعالج، لكن في قنوات عمرها 30 و40 عام.
1: وانت تحدثت الموضوع ذيل نعم. أكثر من سنوات،
2: وقلت راهو خلينا نستثمر في القنوات، وراهو ما ثماش قناة إيترنال، وراهو القنوات راهي تنجم تأثر بشكل سلبي على نوعية الماء. الشيء اللي خلينا اليوم في التوانسة، وانا عملت دراسة 2018 حول العدالة الاجتماعية وبالحوض المنجمي، خذيت إشانتيون لبلو انا اعتبرتهم اكل الناس هذوك الاكثر ضرر ليهم سنوات، مش توا علاش مع انا صغير مرديف نعرف نجيب الماء نقل عليه، والصيف معناه يعتبر حرب لماء الشرب، ورغم لانه الدوله ما استثمرتش في، وهنالك تنافس بين المواطنين وبين الفوسفات وغيرها من غير ما ندخل في الا 70% من الناس هذيك ما تشربش مياه الحنفيه، اما تمشي تشري مياه مجهوله المصدر، وهذه عندها تاثيرات صحيه كبيره، وهي مسؤوليه الدوله بكل اجازتها.
1: اللي شركة مش شركاتك، الناس اللي تخدم،
2: يبيعوا المتجولين، باع مصادر غير او اللي الطبقه الوسطى تمشي تستنزف امكانياتها. وراو كي تحسب، كي تلقى في فترات ارتفاع درجات الحراره عائله باربعه وخمسه معدل على الاقل نقول استكمام في اليوم، معدل
1: اقل حاجه دي.
2: اقل حاجه 4500 في 30 135 الى 140 دينار. في المواصفات العالميه مياه الشرب ما يلزمش تفوت 3% من دخل العائله. اليوم نلقوا رواحنا احنا في تونس نصرفوا بخلاف الصناد، فاتوره الصناد نصرفوا في 150 على مياه المعلبه، اذا ولا في قل. وهذاك علاش قلت انا دور الدوله ما تزيدش الشهريه، ولكن تحسن لي في الماء نربح 100 دينارا
1: على الاقل حاجه
2: الاقل. وهذايا نحن وزارة الفلاحة تؤكد أنه عندنا 20% من قنواتنا عمرهم أكثر من 50 عام، معناها تقريبا نصف قرن.
1: حتى السونات في تقريرها معناها
2: تقرير رسمي. وبالتالي اليوم المياه المعدنية ولت سوق، تستثمر في المياه المعدنية في تونس خير ما تحفر بير بترول، ولوجيك لأنه بأي. وكذلك عندنا خلط في تونس، وهذا يلزم الناس تفهموا، الناس كل تعتبروا مياه معدنية،
1: ما هي مياه معدنية؟
2: لا، مياه معلبة تنقسم إلى مياه معدنية ومياه عيون ومياه طاولة، لأنه إحنا عنا مياه نجبدو من ناب ديركت.
1: معناها في المياه المعدنية،
2: في المياه المعدنية
1: نفرقوا بين ثلاثة سياسين،
2: في المياه المعلبة،
1: في المياه المعلبة
2: عنا مياه. المياه المعدنية هي المياه كي نعملوا تحليل على امتداد عام لا تتغير التركيبة الفيزيوكيميائية للمياه. هذايا في تونس عنا 3-4 أنواع فقط بدون إشعار،
1: ما غير ما نسميه
2: واضح.
1: اما ثم تفرق بين الماء اللي تشريه
2: مال،
1: شو الفرق باللي خلينا نفهمه؟
2: الفرق هو ان يديك مياه اكثر توازن على مستوى الاملاح، ما فيهاش مثال النيترات، ثم اللي فيها اصلا ما ثماش نيترات، دونك هذه مياه متوازنه وعلى امتداد العام عندها نفس التركيبه، هذيك مياه معدنيه بالتركيبه بالتصنيف العلمي. ثم نجو المياه العيون معيون تختلف نوعيتها حسب السنوات ممطرة حسب سنوات اللي تتغذى العيون
1: طبعا.
2: ولو دوناب العادي معناه كيما مياه من من في زغوان مياه زغوان ثم مياه في في في شيرة بنزرت وغيرها في سليانة في جبل البرق وفي العديد هذيك كل ولكن كلها مياه معلبة هنا حتى ضمان لحماية المستهلك الدولة تقول اتنسيون راه مش كل ماء معلب ماء معدني وهذا يدخل في ثقافة المستهلك باش يعرف علاش يصرف وهذاك علاش قلت لك الثقافة المائية أو ما سميتنا مرة الثقافة المواطنية للماء غائبة في النصوص القانونية غائبة في سياسات الدولة وبالتالي النتيجة باش تكون غيابها على مستوى المواطنين لأن المواطنين بعبارة أخرى هم ما هم إلا محصلة السياسات العمومية ونتصور أن الماء وأنا قلتها منذ سنوات لولا الإعلام بكل أصنافه اللي حول قضايا الماء إلى قضايا رأي عام حقيقية رانا اليوم مش نحكو على الماء
1: واللي زاد اليوم ولات الاحتجاجات حتى الاحتجاجات الاجتماعية نعم. مبنية على طلب الماء فأقعدوا معنا الأستاذ حسين الرحيلي مختص وباحث في سياسات المائية ضيفي في واحد من الناس على موزايك FM
3: واحد من الناس
4: Tonight.

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلاف فام من الاثنين للجمعة من 9-1 الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. واحد من الناس واحد من الناس
1: مواصلين في واحد من الناس على موزيكا فام. الأستاذ حسين الرحيلي مختص وباحث في السياسات المائية. و قبل الفاصل سي حسين حكينا على فكرة مهمة, لأنه زاد الصيف وبرشا استهلاك الماء على الأقل للمياه المعلبة, نحن نقولوا مياه معدنية, مش كلها مياه معدنية
2: لا.
1: وهذه الفكرة الأساسية
2: لا.
1: رأوا اللي بيش يشري الماء المعدني يزمو يرد باله,
2: اللي يشري المياه المعدنية هو يختار حسب يعرف يقرأ وكل دبوزة في الغلاف فيها التركيبة
1: به,
2: وهنا ينجم هو يمشي يستشير, وهذه مسؤولية الدولة من خلال الإعلام العمومي, يجيبوا ناس تشرح وتبسط الماء هذا ش يعني, الماء هذا شنو فايدته, الماء هذا شنو فايدته. مرات يجيبون هاي خلط دبوزة هذه مع هذه, ولا هاي هذه تعطي كل شيء نوع من الإشارة التجاري. نحن نتجاوز الإشارة التجاري للثقافة المواطنية للماء, نولوا عارفين احنا وين مشاكل مياه الحنفية. نعرفوها مشاكل المياه الحنفية, هي انه كي تشرب الماء تحسه ثقيل
1: صحيح, ولونه خايب
2: زي إيه ما هو اللون ذاك من من من من, من الكوندويت القديمة. رانا نحن كن نبذلوا مجهود في 5 سنين الجاية نصرفوا مليار دينار على تجديد جزء عنا 57,000 كيلومتر قنوات, كان نصرفوا مليار دينار رانا في 5 سنين نربحوا 3,000 مليار من جياب التوانسة على الماء.
1: بربي ثم

0: 44 لتر للفرد في السنة مياه معلبة. في فرنسا 167 لتر للمواطن في السنة.
1: فيتين فرنسا ب...
0: طبعا فيتين فرنسا فيتين ألمانيا في... نحن رابع دولة في استعمال أو استهلاك المياه المعلبة بالمقارنة بعدد السكان. وبالتالي اليوم هامش كبير، وهذه مسؤولية الدولة. أنا ما عنديش مشاكل مع الشركات، الشركات لاقيين سوق يخدموا على رواحهم استثمارات، لأنه هو شبيع لك، يبيع لك في الأمبلاج ريال ما، مش يبيع لك في المال، لأنه سعر الماء من غير ما نقوله قداش الكونسيسيون الدولة تعطيه. هذاك علاش اليوم أنا نقول الاستثمار في الماء خاصة مياه الشرب راهو استثمار في الحياة، استثمار في صحة الناس. راهو اليوم عندنا أمراض قاعدة تنتشر بشكل كبير، هي أمراض الكبد. علاش؟
1: علاش؟
0: لانه الناس يتشرب في المياه اللي مش متوازنه على مستوى الاملاح المعدنيه، وقت يدار مياه ناقصه املاح البدن باش يكومبونسي الاملاح، يولي يبذل طاقه ضخمه باش يجبد الاملاح من لي سيلول، وهذيك مهمه الكبده باعتبارها هي السنترال تيرميك، هي محطه الطاقه في البدن. وبالتالي وقت اللي السنوات والكبده قاعده تمارس في ممارسه تتجاوز طاقتها باش تجيب الاملاح الناقصه في الماء، وبالتالي هنا نشوفوا أنه من مياه نلقوا مشاكل صحية، نلقوا أدوية، نلقوا عملة صعبة. هذاك علاش هالتصور هذا، علاش قلت أنا ديما الماء مش مجرد مسألة تقنية كما تصور وزارة الفلاح حاصرينه في حلقوم وبومب وضوء. الماء استراتيجية، الماء تصور، الماء صحة، الماء معناها نجم نقول أنا كون استثمر شوية في الماء طو نطيح 20% من الأدوية اللي مربوطة والأمراض المربوطة بيه بالمياه.
1: ويعطيك ساعة الفكرة سي حسين، لأنه مثلا التوانسة ما عندهمش ثقافة أنهم يسألوا على المياه اللي يشريوها، يشريوا في الماء على اسم الماركة متاع الماء.
0: لا قدامه المتوفر عند العطار هو اللي يحدد لك الدبوزة ماء.
1: تفضلي. وهي فكرة غلطة برشا، لأنك أولا الساعة يزمك تشرب مياه متناسبة مع طلبات بدنك.
0: واضح.
1: والأفضل أنك
0: مع سنك،
1: مع
0: الصغار والكبار السن يلزمهم نوعيا تاع ماء تخليهم يرغوا بالقداء وما تسبلهمش تضعفات،
1: اللي هي زيرو نترات.
0: نترات مثال النترات، مياه مهمه جدا، ماء ما فيش نترات راهو مهم جدا للصغار
1: والكبار في العمر،
0: كبار في السن. هذايا دونك ثقافه سهله ياسر، انا نعملوا في برامج على التجميل، احنا نكثر ونبيعوا في الكراك صارن علاش ما نعملوش برامج تثقيفيه في اطار خلق ثقافه مواطنيه للماء؟ الدوله هي مسؤوله عليها، ورانا في الاخر كمجتمع اللي نربحوه. راهو هذاك السيكومبتابيليز للكونتنت على الاجيال القادمه. هذاك علاش انا ما عادش نسمي تنميه مستدامه، لانه الاستدامه اصلا تاع الموارد ما عادش موجود. انا عطشان باش نفكر في ولدي او حفيدي، اش باش نخلي له؟ انا مش نلاقيه دونك ما نخلي شيء. هذاك علاش خلينا نفكروا بطريقه منظمه، راه كل متر كوب نربحوه رانا رابحين المستقبل، وكل متر كوب نخسروه توا انا موسم مطري وكذا. وانا نذكر في جانفي عملوا علي حمله، مين قالوا لي؟ قلت لهم راهو هذا ما يعنيش، راهي السدود تعبت، لانه بكلها صبت في المناطق الساحليه اللي ما عندناش فيها سدود، وبالتالي راهو الماء كله مشى للبحر. حمله شعوه، انا ما عنديش فيسبوك. كلمني ولدي قال لي قلت له الناس هذه تتخيل تصب في المستير سد سيدي ساني باش يتعب. هذيك غياب الثقافه. لكن علاش ما نطرحوش احنا تو في المستقبل نقولوا عندنا 3 سنوات ولا 4 الفيضانات تجينا في الساحل وفي مناطق الوطن القبلي. مطل قبلي عنا سدود تاع 40-50 مليون، علاش ما يولوش 200 مليون؟ وعلاش ما نعملش احواض اللوطه قبل البحر اون كاسكاد، نعبي اكثر ما يمكن من المياه ونحاول نضخها اما في الموائد المائيه ما يسمى بالتغذيه الاصطناعيه، او اني نبعثها معناها للاستهلاك المباشر في الري. وهكاك انا وما عدتش نعمل السدود اللي هي تو. طبعا التوانسيز يعرفوا انه كل يوم سخون عندنا ما بين 650-700 ألف متر كوب يتبخروا من سدودنا.
1: يعني مش معناها لو صبت مطر في الفترة اللي فاتت راهو
0: صيف. لا لا لا لا، ما زلنا اليوم رجلينا على الأرض، ما زلنا في إطار الشح المائي. التقارير الدولية تقول رمشنا دولة وحيدة، رانا ديجا من ضمن مجموعات. وبالتالي راهو قضية الماء ما يزمهاش تحصر في نهار صبت ونهار لا.
1: ونرجع الفكرة المهمة اللي قلتها اللي هي ثقافة المواطنية للماء، وقت اللي أنت الشعب وإلا الناس اللي التوانسة اللي هم ما همش فاهمين ساعة قبل كل شيء إشكالية ندرة المياه، واثنين حتى في ثقافتهم اليومية ما همش فاهمين شنو الماء اللي يشريوه المياه.

0: شيوش، وساعات تلقى ناس منها تقبل على مياه معدنية بين قوسين مطيشة في الشمس ولا البرة في الشارع ويشريها، رغم انه انت كنت تحكينا في الكواليس انه دبوس الماء البلاستيك اللي تخليها 24 ساعة في الكهرباء رغم ازاي ترجع تشربها على خطرها خطر صافي.
1: صحيح، اتحلت بعد 24 ساعة تولت مياه معناها ما تشربهاش. ليش؟ لانه ديما نحن الماء الجاري، الماء نتاع الصونية دي يجيك جاري لانه ديما ثم بومباج. هذه دبوزة حليتها استعملتها، ماذا بيك تستعملها قبل 24 ساعة.
0: واليوم هل ثم تفكير حقيقي في في في استراتيجية على الأقل للفترة الجاية سي حسين؟
1: والله هو كان نرجع للدراسات وعناوينها نلقوا الاستراتيجية الوطنية تونس 2050 حول الماء ونلقوا الفلوس لكن بكل هذا الطابع تقني ما عندك شك الرؤية مش واضحة، لأنه أنت يلزم الرؤية تكون واضحة. الرؤية باش تعمل لك استراتيجيات، والاستراتيجيات يتحولوا إلى ما يسمى برامج عمل.
0: شو اللي يلزم بالضبط؟ تيجي نحكي معناها أنت الخبير اليوم في المسألة، شو اللي يلزم باش على الأقل نتجاوزوا شوية الأزمة اللي عايشينها في المياه؟
1: أولا نقتنعوا ثم مشكل،
0: وهذه أول حاجة.
1: أول حاجة لو عندنا إشكال حقيقي والإشكال مش مربوط بظرفي، ها والمطر صبت وإلا، معناه إشكال هيكلي. وكي نقولوا الإشكال هيكلي شو معناه؟ ثم ندرة أصلية في الماء، أصلا تونس ما عندهاش ماء. اثنين، خياراتنا الاقتصادية وراهي
0: لازم تتبدل،
1: تتبدل خاصة نحن بنينا كل شيء على الحاجات اللي يستهلكوا الماء والتصدير، قاعدين نصدروا في مانا. نقطة ثالثة، ناخذوا الإجراءات التكيف مع التحولات المناخية اللي ما ترحمش. وبالتالي في ظل هل هالرؤية واضحة توا نمشي ونعملوا كل شيء. النقطة الثانية هو أنه الماء مش مسألة تقنية، مسألة تهم الناس الكل. إذا نحل حوار مجتمعي شامل مع كل الأطراف المعنية بالماء، المواطن والفلاح والمدرس والأستاذ وصاحب النزل وصاحب المعمل وصاحب الحمام، الناس الكل معنيين في كل واحد في مستواه، باش نقولوا احنا هاي تصورنا للماء، هاو شي لزمنا نعملوا به، وهات كيفاش نجموا نخرجوا ببرامج متكاملة فيها اقل عنا هدر كبير نتاع ماء.
0: هذاك علاش قلنا امن مائي هو ما في اول الحصه. اما كيفاش تنجم تقنع قطاع سياحي مثلا لسنوات بني ممكن استراتيجيه نتاعو او خدمته على استهلاك كبير للماء
1: نقول
0: مثلا، كيفاش تنجم تقنع قطاع فلاحي زاد جزء من زراعاته مبنيه على الماء، كيفاش نجم تقنع قطاع صناعي زاد كيف قاعد يغسل بالماء، كنا نحكي على فوسفات وعلى حتى النسيج، كيفاش نجم تقنعهم هذوما وتغير من الاستراتيجية؟
1: هو أولا ثم ثلاثة مجالات. الحاجات المستنسفين للماء ونحن ما تحتاج لهمش يلزم ودفعناهم لسنوات، يلزمهم سياسة تاع مرافقة باش نغيروا لهم أنماط الإنتاج. هذه مرافقة تعاون السيد اللي كان يبني ينتج في الفريز باش يصدره، يلزمني نواكب ونقول له اتونسيون بشويه بشويه بشويه حتى لين تولي تمشي الى مجالات اقل استهلاك للماء، وانت تلقى روحك والمجموعه الوطنيه تلقى روحها.
0: مش نعطي فلوس هذا
1: واضح، هذيك المرافقه شيء نورمال، مالك فاش باش تكيف. اثنين، اليوم قطاع السياحي، قطاع السياحي الناس تعرف انه نمشوا باللي 500 لتر بارلي بار جور، معناها السائح يستهلك خمسة مرات قد المواطن، خمسة مواطنين يستهلك قدهم سرير في التيل. لكن أنا نقول لك برشا وتلة وبرشا مجموعات وتلة وأنا قاعد نخدم معاهم توا يخدموا في خدمة كبيرة برشا باش ينقصوا من فاتورة الماء، لأنه الماء كلفة
0: بتبيع،
1: وكل كلفة هذيك وين ينقص فيها؟ ينقص في كلفة السيرفيس، يكبر من مارج بنيفيسير. إذا أنا مدام بعقليته التجارية وبعقليتنا الاستراتيجية في ترشيد الماء النجم نتعاون وجي نقول له إيجا أنا راني باش نعطيك الكمية هذه، الكمية الأخرى تصرف فيها، تمشي تعمل وحدة صغيرة لتحلية مياه البحر وانت بحذاه، كيفاش تعمل محطة
0: مكلفة سيحسين
1: ميسالش مكلفة لأنه يبيع لك في السرير ب400 ألف علاش أنا نتحمل وما يتحملش؟ هو الماء داخل في الكلفة. أما أنا الماء كمواطن باش نعيش، شفت التصور من قلت لك الرؤية توضح. أنا مياه الشرب أولى، لكن احنا في الصيف الصوناد تقص على الوتله
0: ما تقصش،
1: لكن المواطنين في الحمامات تقص عليهم الماء. ونقول لك علاش، بور دي ريزون بيرمون ايكونوميك، متر الكوب للوتله بدي دينار، المتر الكوب للمواطن 200 فرنك، 10 مرات الكلفه لانه اللي نعطيه نمشي نعطي لانه بور دي ريزون. هذاك علاش الدوله تجي توا هنا باش تعمل نعاونك باش تعمل محطة معالجة وكمية الماء نتاعك في عوض انه الساش يتعدى بمياه الباهية اذاك عالجها وعديها للساش ديريكت ونعمل تجارب نموذجية اذا يتحل شانتي على 5 سنين توا نلقر واحنا صيي او نعطيكم بلجيكا. بلجيكا معدل الامطار في بلجيكا 3.5 متر في العام ما يخدموش بالمليمتر 3500. بلجيكا من 1990 بداية التسعينات ألغت أنه ألغت البانوات في النزل
0: انتهت.
1: نحن يكون في بالك نحن قوانين 74 و75 ماذا تقول؟ نزل مصنف 4 أو 5 نجوم إذا كان 50% مش نابر ما فيش بانو يتسكر. القانون هذا ما زال التو
0: ما زال موجود.
1: إذن شفت التناقض معناها ونحن محافظين ياسر قوانين البيات التو محافظين عليها ونطبقوا فيها حرفيا. إذن أنا اليوم كنجي نخلق ديناميك في قطاع السياحة إيش نجم نعاونك وأنت إيش نجم تعمل؟
0: ليه ونجم حتى نجيك ريكوبيري الماء متاع المطر نعمل
1: كمال
0: شنو نسميهم هذوما اللي يجمعوا بهم مياه الأمطار في سطوحات ولا في
1: أعمل لي باسان. إحنا ما عملنا. أنا ضحكت على آخر مجلس وزارة تعمل على الماء دعوة المقاولين باش يعملوا خزانات لتجميع المياه العمرانية كيد أذايا قرار أمضى ما بين وزارة الفلاحة وزير التجهيز وزارة المالية من 2018 في عوض نسأله من 2018 لليوم ما تغيرتش كرة الشروط نولى قرار جديد هنا كأننا نعيد إنتاج نفس القرارات والتي لا تطبق. علاش؟ لأنه نحن ما قعدناش مع المقاولين. المقاول تقول له ان باسان نتاع 4000 نتاع 200 متر مربع 200 متر مربع يعمل بيه 3 برطمانات البرطمان 200 مليون اضم 600 مليون هاو كيفاش يفكر هو
0: وما شجعتوش
1: انت. يلزم يجي نقول له اجي اقعد معايا اجي جاي باش نتفاهموا اش نجم نعمل لك واش نجم نعاونك وانت اش نجم تعاون وبالطريقه هذه نخلق. وهذاك علاش قلت لك الحوار المجتمعي هو اللي باش يوصلنا الى حلول مشتركه لان قضايا الماء كما قضايا التنميه قضايا تهم الناس الكل مش قضايا تقنيه اربعه من الناس في بيرو يخرجونا من ويل التنميه برامج التنمية. لا
0: وهل المواطن أستاذ حسين رحيلي المختص والباحث في سياسة المائية المواطن اللي هو الصيف تو دخل باش يتقص عليه الماء نورمال مو هكا ولا كيفاش نجم تحكي معاه باش نجم خاطر هو في الاخر وهو الضحية معناها
1: المواطن هو الحلقة الأضعف
0: ثم مناطق راهو في عز الصيف يتقص عليها بالليامات راهو.
1: لا خلنا نعطيكم أنا شاهد حي. أنا عندي أختي في الرديف في الصيف في نجم يقعد بالترواسمان وعندها زوج صغار وزوجها متوفي. آخر مرة مشيت لها متر كوب دو 5 أيام قاس عليها الماء شريت متر كوب تكلف لها 17 دينار. أنا في منطقة الزهرة في تطاوين الجنوبية مشيت إلى منطقة قالوا لي الستيرنا تتكلف لنا ب 300,000 5 متر كوب اعتبرتها أغلى سعر لمتر كوب في العالم 60 دينار. إذن المواطن في الوضعية ذي يعاني الحلقة الأضعف ما يزمناش نحمله المواطن
0: بتبيع.
1: المواطن مطالب منك حد شيء قالك أعطيني ما نشرب لا أكثر لا أقل
0: بسلام.
1: وهي مسؤوليتك الدستورية والقانونية لتوفير الماء بشكل جيد وبطريقة مستدامة. إذن اليوم الناس كانت تتخيل المطر صبت السدود كذا هنا لا الانقطاعات حسب الخارطة نتاع العطش نتاع المرصد التونسي للمياه نتاع ماي عندنا 266 انقطاع والولايات تتصدر الانقطاعات تستغرب ولاية بن عروس ولاية تونس ولاية قفصة طبعا هي ديما الأولى صفاقس المستير. إذن الولايات اللي ما كناش نتخيلوا أنهم ينجموا يدخلوا في مرحلة العطش أصبحت ولايات تقريبا توب 5
0: هذوما 266 انقطاع باش يصيروا
1: شهر
0: في الشهر
1: صاروا في شهر ماي
0: في شهر ماي واللي شهور اللي جايين تو احنا في جوان جويليا وأوت
1: باش وانت تخيل الانقطاعات في ماي بالطريقة هذه جوان وجويليا وأوت الذروة وارتفاع درجات الحرارة
0: باش نعيشوا ممكن
1: تفهم بالضبط. والغريب مجلس وزاري باش يحضر قرارات تتعلق بمياه الشرب والاستعداد لموسم الاستهلاك يتعمل في اخر يتعمل في 9 جوان باش ياخذ قرارات وقتاش تيطبقوا في اكتوبر
0: بعد ما سيتعدى سيزون صيف. الحقيقه معناها ازمه كبيره ويزم نخمو فيها ونفكروا فيها. وانا كل مره انت اشرت لدور الصحافه والاعلام اللي بدا يزمها تكون فاهمه المشكل وفاهمه انه اليوم الامن المائي مساله مهمه جدا ومساله نرجع لفكرتك الاساسيه اللي هي الثقافه المواطنيه للماء لازمها تتبنى عند التونسي وعند الدوله لازمها تحط هالملف هذايا قدام عينيها. والملف هذا يزم يكون مش ملف معناها بلف حقيقي استراتيجي مبني على سياسات مش فقط على التفكير في انه اليوم ثم شكون قاعد يعطل فينا. معناها هذا هو ذا الاساس يا حسين.
1: هو بالطبيعه نحن نقولوا المواطن اليوم انا نقول له راهو عند ما تعطش حد ما يحلك مشكلتك وعند ما تلقى الماء حاول حافظ عليه وعدي الثقافه هذه لولدك من الصغير. والهدر المائي راهو لا يستبين منه أي مواطن. وراهو اليوم ارتفاع أسعار الخضروات والغلال اللي نعاينوا منه في جزء كبير منه مربوط بندرة الماء. وبالتالي اليوم الثقافة هذه كان حتى الدولة ما تحملتش مسؤوليتها على الأقل من خلال هالمنابر الإعلامية. يا مواطنين ابنوا ثقافتكم لوتو كولتور دلو ثقافتكم انتم ابنوها مع عيالاتكم مع اصغاركم. راو كي تسمعوا الماء قص وتعبوا كي يرجع الماء ما تبزعوش وذاك لانه عندك الرفلاكس. احنا هيا الماء رجعت هذاك الرفلاكس اللي يلزم نقاومون. وذاك علاش قلت انه الاعلام قاعد يقوم بدور ولكن الاعلام اذا كان ثم سياسات عموميه منظمه توه كل المجهود يتاثر. والخدمه هذه مش خدمه نتاع شهر, هي السنوات باش تبني المواطنين وباش تبني ثقافه عند المواطنين وباش تبني اجيال تحترم الماء وتحترم اهميه الماء. ونعتبر اني دوله راه ما نحكيش على الامن المائي, السياده المائيه نوتر سوفرينتي ايدريك معنا كيفاش نحافظوا عليه كيفاش نطوروه وكيفاش ما نهدروشو وكيفاش ما نصدروشو فراز ودلاع وبطيخ وطماطم وبعد نجيبوا القمح ونجيبوا الزيوت ونجيبوا الأدوية. ما هذا هو هذاك علاش اليوم منوال تنموي كامل
0: مقلوب
1: يتبدل توا نفهموا بالضبط ما ناش نعملوا به.
0: صحيح. وانا نشكر برشا سي حسين كل مرة انت موجود لهنا حتى نحكيه في الموضوع وكواحد من الناس نفكروا اكثر في المسألة. حسين رحيلي المختص والباحث في سياسة المياه, شكرا لك. شكرا لكم انتم جميعا. شكرا إيهاب يعطيك الصحة في الاخراج الرقمي. شكرا رفيق في الاخراج. وشكرا لخليل العماري البطينة في الاعداد. تحياتي لكم من قدام ميكرو شاكر بسباس. تصبحوا على خير.

مونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. المجلس البنكي والمالي يؤكد في بلاغ أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب القطعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، مشددا على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل. والمجلس يوضح في بلاغ نظره اليوم في رد على دعوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إلى الإضراب لمدة 3 أيام بداية من يوم غد أن جميع البنوك والمؤسسات المالية صرفت الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2026، وذلك تطبيقا لأحكام الأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أبريل من السنة ذاتها. كما اعتبر المجلس أن الدعوة إلى الإضراب تفتقر إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور، محذرا من انعكاساته على مصالح المواطنين والمؤسسات، لا سيما لتزامنه مع فترة صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز مختلف العمليات المالية، داعيا إلى ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي التونسي. وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل أعلنت في وقت سابق اليوم عن تنفيذ إضراب قطعي أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، وذلك بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. في خبر آخر، لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بالبرلمان تصادق إلى جلسة عقدتها على 3 فصول ضمن مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. ورئيس اللجنة صابر جلاصي يقول في تصريح لموزايك أن نص المشروع بات جاهزا في انتظار استكمال التقرير النهائي وعرضه على أعضاء اللجنة للمصادقة قبل إحالته لمكتب المجلس، مبينا أن المقترح يهم المباني المتحصلة أصلا على رخص بناء لكن تم إدخال تغييرات أو إضافات عليها بشكل مخالف لما تنص عليه الرخصة، سواء تعلق الأمر ببنايات سكنية أو جماعية أو سياحية أو غيرها.
3: القانون اللي هو قانون عدد 11 لسنة 2015 والمؤرخ ب 27 أبريل 2015، ويتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. فما 3 فصول، اليوم وقع نقاش حول 3 فصول هذوما ووقعت تصويت على 3 فصول هذوما، دونك اليوم تقريبا عندنا قانون حاضر في انتظار، معناتها حتى التصويت على القانون برمته وقع التصويت عليه في انتظار انه يحضر التقرير نتاع اللجنة ويقع المصادقة عليه او التصويت عليه غدا، معناتها بالتوازي مع الجلسة العامة. هذه المباني التي وقع تشييدها، وهذا مباني كي نحكيوا على مباني معناها مباني معناتها فردية جماعية سياحية صناعية، معناتها كلكو سوا المباني، ولكن هي مخالفة رخص البناء، يعني هي متحصل على رخص البناء ولكن ثم إضافات، وقع إضافات فيها، هذا زاد بلكون، هذا زاد حاجة، وهي مخالفة رخص البناء، ربما يقع تمريره إلى جلسة عامة وربما يقع عرضه على الأكاديمية البرلمانية من أجل إثراء الحوار وإثراء النص.
2: في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم أن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش رئيسية عن الأسلحة لضمان ما وصفها بالشفافية النووية على المدى البعيد. من جانبه، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول أن المحادثات التي تجريها بلاده مع الولايات المتحدة سوف تتوصل إلى النتيجة النهائية بشأن بسط لبنان سيادته على كامل أراضيها، مشددا على أنه لن يتم التراجع حتى تحقيق ذلك. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. ريكاب مونديال. أهلا وسهلا بكم في ريكاب مونديال، مواكبه آخر أخبار المنتخب الوطني قبل المواجهة الثالثة ضد المنتخب الهولندي، مواكبه زادة لآخر أخبار المونديال والنتائج الحاصلة. دونك بالنسبة لليكيب ناسيونال اليوم حصة تدريبية بشكون نصري ونص بتوقيت تونس، 5:30 بتوقيت مونتيري في المكسيك، وغدوة بشكون السفر إلى كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية، رحلة حتى يوصل ويلقى أفضل الظروف المنتخب الوطني حتى يحضر للمقابلة الأخيرة في هذا المونديال. كيف من أخبار الفيدراسيون، زوز أعضاء غادروا والوفد وفي طريق العودة إلى تونس، هما معاذ المستيري وريم البجاوي، وفي الأثناء زاد زوز أعضاء آخرين كان في البرنامج أنه يلتحقوا بالوفد الرسمي، هما وسام الطايف والحسن بسمرة، وعادلوا عن السفر للولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة المقابلة الثالثة. كيف حسب مبعوث موزايكا فام الخاص لتغطية المونديال أحمد عدالة، فما فكرة إعادة توزيع الأدوار داخل الجامعة التونسية لكرة القدم، خبر في انتظار يتأكد بشكل رسمي باش نفهموا كيفاش بالضبط إعادة توزيع الأدوار وشكون باش ياخذوا المهام جديدة، انتظروا شنو اللي يصير بالضبط والخبر يكون في الأثناء. جيو دي المقابلات اللي تلعبت واللي باش تتلعب، ليونيل ميسي الان هو هداف المونديال بخمسة بونت، وبعد دوبلي كان ضد منتخب النمسا مقابلة وفات من دقائق، وانتهت بفوز المنتخب الارجنتيني 2-2. ميسي اللي كان ينجم يخرج بالتريبلاي اليوم ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 9، يعني ما شافش الماتش هذا، ننصح فقط يشوف البونتو الثاني لميسي في 90+5، وكانه ملاعبي عمره 20 عام اليوم. ميسي في العمر هذا تقريبا أفضل اللاعبين في المونديال حتى التو، داير هو الهدف كما قلنا بخمسة أهداف بعد التريبلي اللي كان سجله ضد المنتخب الجزائري. دونك الأرجنتين 3 نقاط إضافية 6 في الجملة بعد الانتصار ضد الجزائر وأوفيسيالمون في الدور الثاني. المنتخب الجزائري في نفس المجموعة هذه يلعب الأربعة متاع الصباح مع المنتخب الأردني، وفي حاجة أكيدة للانتصار المنتخب الجزائري كيكا يخلط على المنتخب النمساوي في المرتبة الثانية بثلاثة نقاط. كيف المنتخب الأردني إذا كان يحب يلعب فرصته الكاملة من أجل الترشح للدور الثاني لازم يحقق ثلاثة نقاط متاعه ويلتحق بالمنتخب النمساوي، كيكا على الأقل يكون عنده شانس كيف المنتخب الجزائري أنه يلعب على المرتبة الثانية أو على مرتبة ثالثة تنجم تهزه إلى الدورة الثانية. نجيو لي بقية البرنامج ليلة، العراق فرنسا انطلاقا من 10 متاع الليل، والسنغال النرويج انطلاقا من مساعة. كملنا مع ريكاب مونديال، جيكم توتسويت سامية والتغطية متواصلة على موزايكا فما. ريكاب مونديال
1: الأولى في تونس. Culture Plus. Culture Plus. كوشيو ملسي نجمع. مثمانية لتسعان تعليل. سامي الحامي.
2: 8:09 دقائق. أسلم ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. من توالي تسعان تعليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لغونديفو 100% كولتوريل اللي تعودتوا بيه هنا على موزايك، وفرحانة برشا باستقبالها بحثنا شوية آخر، هو أن فغي فلاش باك باش نرجع بكم أكثر من زوز عقود ولا أقل شوية. التالي كي نقولوا نجوم الليل هي عرفتوها في دور بلها في نجوم الليل، نسترجو معها ذكريات العمل هذية، ولكن ترجع برشا إنرجي وبرشا موزيكا جديدة دج هكا نكنايم تاعها في الموزيكا. بكل حب نستقبلوها معنا شوية آخر دجلة إدويسي الارتيستة تكون بحضنا هنا في الانترفيو. الفلاش باك بالنسبة لليوم نسترجعوا لحظات من مسيرة فنان كبير فقدته تونس، محمود الأرناؤوت عاشق الخشبة، يحكينا شوية سليم الأرناؤوت ابنه اللي هو زادة موزيسيان وعرفناه في عالم 3D، يسترجع ذكريات والده معنا هنا على موزايكا فام. وكان عدل واثق يجينا أجوندا في أول الأسبوع يعطينا فكرة على الموعد المواعيد الثقافية المنتظرة. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل. معنا معنا اليوم طارق في الإخراج الرقمي, معنا داري في الإخراج, ومعنا الوثق في الإعداد. تودسويت نبدأ مع الموسيقى. هي أرتيست زيدة تونسية, مازلت كبدت في خليني نقول كارير موسيقال مهمة برشا. بوثينة نابولي عرفتها في سينوج, اكتشفتها في مهرجان الحمامات, كانت زيدة على مسرح قرطاج من خلال من خلال كوميدي موسيقال كانت مع سيرين شكيلي ودالي كمون. تودسويت نسمعوا جديدها دوليشا, ونرجو معكم في كولتور بلوس على موزيك فيم في كولتور اكتو. نسمعوا جديد الكل رجعينا.

0: النابولي سيرين شكيلي وقيس المليتي وصلنا حتى الثمانية واربعتاش دقيقة. أنتم معنا في كل جوخ بلوس على موزيك فيم تتفيت وقاية أجندة مع الوثاق. أجندة مرحبا الوثاق.
1: أهلا وسهلا سامي.
0: أنا أسبوع حافل بالتظاهرات الفنية.
1: هي الفترة كلها المقبلة يعني من الأسبوع هذا واللي بعده تكون فيها عدة تظاهرات, ويبدو لي بدأت يعني فعاليات وبدينا نحكيه على برمجة المهرجانات, وأغلب المهرجانات تقريبا في انتظار الإعلانات الرسمية والبرمجة الرسمية اللي باش تبدأ على قريبا مع الندوات الصحفية للمهرجانات. فما مهرجان عريق ومهم جدا يعود مجددا بعد غياب طويل مدته 6 سنين كاملين, نحكي على مهرجان تبرقة للجاز اللي يرجع في دورته 20. كل عام نقوله سيعود هالمهرجان, سيعود المهرجان, أخيرا المهرجان سيعود رسميا من 2 إلى 9 جويلية 2026 في مسرح مزيان برشا في مدينة تبرقة اللي هو مسرح البحر. المهرجان هذا اللي تأسس في عام 1973 هو واحد من أهم المواعيد والعريقة خاصة في الفن والثقافة التونسية. برمجة مميزة جدا اليوم موجودة على صفحة المهرجان, مهرجان تبرقة للجاز. نلقاو عروض مجانية, ستريت جاز هذه الفقرة القارة, كيف كيف في البرمجة نلقاو عدة أسماء من تونس ومن خارج تونس. أنا ندعوكم أنكم تدخلوا تشوفوا البرمجة الخاصة بمهرجان تبرقة للجاز, وأحنا أكيد نعطيكم أكثر تفاصيل في قادم الأيام على هالمهرجان هذه. مهرجان آخر عربي جديد في تونس, شنو تتوقع أنت يكون المهرجان سامي؟
0: مهرج موسيقى مسرح وين؟
1: هو في الموسيقى اتحاد إذاعات الدول العربية اليوم يقرر أنه ينظم دورة تأسيسية للمهرجان أو مهرجان الموسيقى العربية في تونس تزامنا مع الدورة المقبلة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي كانت مبرمجة المفروض في شهر جوان هذية وتأجلت إلى شهر سبتمبر. المهرجان هذية هو خطوة نحو إرساء تظاهرة فنية عربية الجامعة. لحد الآن ما نعرفوش ملامح الفكرة هذية شنو باش يكون فيها, لكنها باش تكون تظاهرة عربية باش توفر فضاء احترافي للتلاقي بين الفنانين والمؤسسات الإعلامية. مهرجان الموسيقى العربية في تونس فرصة لبلادنا مرة أخرى إنه نشوف إنه العرب يفكرون في تونس رغم كل الإمكانات والإغراءات اللي تتقدم من قبل دول أخرى وبلدان أخرى شقيقة. هذا مهم جدا, إن شاء الله يكون هالمهرجان هذا يتنظم في ظروف جيدة ونعطيكم تفاصيل فور توفرها. أكيد نهزكم للكاف, الكاف العالية اللي فيها عدة حفلات واحتفالات هالمدة. يظهر في الويكاند كان فما حدث زادة مهم جدا في قصبة الكاف لأحياء عيد الجيش الوطني اللي باش نلقاو موجود عدة احتفالات بهالمناسبة سبعينية احداث الجيش الوطني في عدة ولايات كيما العاصمة. كيما كل عام يكون فما حفل يوم 4 جويلية, لكن الكاف فما حفل آخر مهم وماذا بيا الناس اللي موجودين غاديك يمشيوا
0: هذيك عبد الرحمن الشيخ
1: هو عبد الرحمن الشيخاوي.
0: نقاش التصوير أجد
1: هو ضيف ضيف السهرة, سهرة حضرة المدينة ناس الكيف, ضيف شرفش يكون عبد الرحمن الشيخاوي نهار 26 جوان 2026 في القصبة. هو يوم كامل من الاحتفالات وحبيت نحكي عليه لأنه الغاية من هالمهرجان هو التبرعات لمرضى السرطان. دونك أيضا زادت توفير كراسي متحركة للأشخاص حاملي الإعاقة. فمرحبا بكم في الكيف في قصبة الكيف, أجواء صيفية والنسمة الكافية مميزة برشا. اللي حبي يغني وحبي يسمعنا صوته ويكون هو ستار يمشي نهار 27 جوان للمسرح الأثري بكارتاج. كارتاج يغني بقيادة كمال العباسي, رحلة موسيقية في أجواء استثنائية. بزيلوا شوية التذاكر يمشي وغني قبل ما يبدأ الصيف باش نسمعوا الفنانين, خاطر الفنانين يحبوا يغني. رامي عايش البارح في الأوبيرا تقريبا الجمهور غنى أكثر من نصف الحفل. الفنان راهو يحب يغني أيضا ويسمعنا صوته. جوست سامي قبل ما نختم سيلو بلاي نحب جوست نقول جوايز أنيفرس الأختي آيات كبرت آيات عملت 18 سنة وإن شاء الله نتمنى لها كل السعادة والفرح. ونحب زادة نهني أخويا مؤيد اللي تخرج اليوم وقدم لنا مشروع مميز برشا في المعهد العالي للأعمال بتونس. حقيقة أنا فخور بيهم برشا وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. مؤيد كنجح في الباك تقريبا 18 معدل, لحب يكون طبيب لحب يكون مهندس, اختار ريادة الأعمال وإن شاء الله يكون
0: مبروك مبروك الآيات. نحب نقول هابي بيرثداي, خلينا نسمع هابي بيرثداي.
1: مرسي مرسي
0: ها هابي بيرثدي وإن شاء الله يا ربي كان صحة وفرحة وخير وبرشة محبة. كيف كيف مؤيد زدنا نقوله مبروك عليك. ونحب كيف كيف نكمل مع خلينا نقول التهاني. حب نقول يوسف الجماعي باك تكنيك اللي كان نجح بمونسيون بيان اللي هما عائلة المغراوي والجماعي وياسمين زد الجماعي تقول لك مبروك وإن شاء الله يا ربي بنجاح أكثر وأكثر. شكرا ليك الواثق ما أنا كملنا مع الفرحة وما زلنا في نقطة فيها نتصور هنا في كولتور بلوس. هذه كانت أجندة بالنسبة اليوم.
2: أجندة كولتور بلوس كولتور بلوس هي جمعة من 8 إلى 9 تاع الليل.
0: هي شوية آخر تكون بحثينا هني بالموسيقى ونحكي وزادة على تمثيل الدج دجلة دويسي لايف كوزون. راجعين معكم في كولتور بلوس.

0: الانترفيو.
1: فرحانة برشا باستقبالها بحضنا هنا في استوديو موزايك فام. هي كانت معنا من تولوز من فرنسا وعدتنا أول ما تكون هنا في تونس أول حوار كلها في موزايك فام. فرحانة برشا باستقبالها دجلة دويسي. مرحبا بك على موزايك.
2: عايشك سنة الحمد لله.
1: نقول الممثلة ولا الفنانة؟ وين مش نمشي؟
2: كما تحب. انا نقول جو سوي ان ارتست مولتي ديسيبلينير دونك سور بلوزيغ ديسيبلين اللي هي التمثيل الغناء اول حاجه بديت فيها. بديت الموسيقى عمري 13 ans مغني ومن بعد التمثيل بشويه بشويه او العمل في التمثيل خدمته سيتي ان بروجي دو فان ديتود في ليزاد مع اون ايتوديانت وقتها اسمها تليلي والميتور ان سين سيتي سي فتحي العكيري. ومن بعد بشويه بشويه خدمت في باب العرش وبعدت على الموسيقى ورجعت الموسيقى ان فيت نعمل كل مره دي بارتي دي زاري ونرجع.
1: وكانت تتصور الشهره الكبيره نتاع دجله اللي هي بلها في نجوم الليل. شكون فينا ما يتذكرش الرول هذايا اللي بقى السنوات في ذاكره التوانسه كل ولا العمل ككل. اكيد المديح بالعيد بقى في ذاكرتنا نجوم الليل عمل مهم. باش نرجع نحكي على تفاصيل هذوما والذكريات دجله قبل هذايا خرجت من تونس تقريبا عندك 12 سنه من توا. في كل مره ترجع شنو تتوحش هكا في البلاد؟
2: نتوحش فما حاجة ما هيش موجودة في شرطو في الغرب الكلام الحلو اللي بين التوانسة. فما دعاوي خير العباد يعطيوهم لك بالحق محليهم. نتوحش زيدا فما حاجات في تونس يعجبوني. ما نعرفش أنا تونس ديجا البلاد التراب عنا اون شانس كبيره بلادنا محليها برشا. وين الدور تلقى بلايص مزيانين وين الدور تلقى حاجات مزيانين. كما قلت فما علاقات بالعباد اللي بالحق في الغربه ينو مانك بوكو ونستحقوا هكا اون سيغتين قرابه من بعضنا وموجوده كان في تونس مالوغوزمون ماهيش موجوده برشا في الغرب.
1: تخمم ترجع؟
2: وي كان ان شاء الله كان ربي سهل عوام اخرين تتنظم شويه الامور ان شاء الله. علاش لا؟ انا من العباد اللي نحب نرجع لبلادي على الاخر بالحق برشا برشا برشا ونعمل فيها برشا حاجات.
1: ودجله خليني نقول بعدت على الموسيقى وبعدت على عالم التمثيل بعدت على هذا كل لظروف معينه خلتك تبعد الفتره. وعندك بيريود كنا حكينا هنا في موزايك طردت من الخدمه غادي في فرنسا ونحسك هكا تمرت نوعا ما رجعت راني موجوده حتى في السوشيال ميديا نشوفك تعارك تهبط في ستوريات هاني هوني.
2: اكزاكتومون نحب ان فيت انا كي عملت اول كونتاكت في لي ريزو سوسيو رجعت موسيقى لقيت ردة فعل كبيره وما كنتش متوقعتها. وبالحق نسيت العباد نسيتني وقلت فوالا معناتها في ساعه ما تنساو لي ريزو سوسيو وكل شيء. كي لقيت ردة العباد وكيفاش العباد بالحق متشوقه ويتمناو لي يعاودوا يراوني في التلفزه وكل شيء عطاتني شحنه باش انا ما نوقفش ونقعد في البيرسيفيرونس اللي جوري دو نعملها قبل. مي هاني جو مغاتراب كوم جو بو.
1: بنا قلب بعدت على الفن.
2: قلب كسحت قلبي على خاطر هو باركور شو نفصله لكم سافي تري رابيد. كيما حكيت لك وقت اللي tu m'as fait la première interview انا خرجت خاطر الشهره ما تاقلمتش معايا من الاول وكل شيء وانا صغيره ما عرفت كيفاش ناخذها ما عرفت كيفاش نعيش بها. وكي خرجت لفرنسا اول حاجه عملتها مشيت عملت une formation de théâtre pendant un an. وفما كيما يقولوا كي تخرج من بلادك وانت ديجا عندك بلاستيك مركزه باش تعاود كل شيء من الاول جديد لقيتها صعيبه برشا. وفما دي ديتاي انا ما نجمش معناتها ما قبلتهمش حتى كفنانة. دونك قلت اسمعني باش نعيش كإنسانة عادية نعرس ونعيش عائلة وكل شيء معناتها. ولقيت روحي غلطة عملتها في حق روحي على خاطر تعبت ديبريسيون كي تبعد على الموسيقى تلقى روحك فريمون فوالا ما حقنيش. اما انا فرحانة برشا اللي رجعت واللي جو غاتراب لو تون بيردو.
1: ورجعت كسحت روحك قلت باش نرجع باش نلقى بلاصتي في السين. رجعت بموسيقى بفيزيون زاد ارتستيك معينه خدمت عليها والدج كيما نشوفوا النيك نيم تاعك على يوتيوب لنا عالم قربت اكثر. وانت اللي بديت من الراب نحس هكا توا بين الزوز كاينك بالبوب راب قاعده تلوج ولا كيفاه؟
2: با دو تو سي انا على باس جو سوي شانتوز ار ان بي Rani Soul ou R&B, où j'essaye de faire un mélange. Mm-hmm. Donc, dans la soul, dans la new soul, l'R&B, pour, mais du coup, je reste toujours dans mon style, dans le hip-hop. Vraiment, le mouvement de l'hip-hop, je tiens à ce qu'on
1: ورجعت بألبوم فما مناش فكرة متاع سبيكتاكل قاعدة تخدم عليها الكتيبة كيفاش كانت تحكي لي الكواليس متاع التحضيرات هذه
2: Alors l'album خرجته في في عامناول خلا en décembre وتوا قاعدين انا محمد حميدة نكتبوا في مسرحية المسرحية اسمها بنت حواء تاو نزيدو vous aurez les détails un peu plus sur les réseaux sociaux بالوقت وكل شيء بدينا نكتبوا فيها عنا برسك شهرين كيكا نحكيوا مع بعضنا برشا على الفيسبوك ولا حتى با واتساب ونعطيوا الافكار كل واحد يزيد الاخر فكرة ان شاء الله زيدا نرجع شي باش نجم نختموها في تونس معناتها نقعد بيريود نحضروا في البرايف وكل شيء وان شاء الله على شلي اون باراليل عندي ان بروجي باش نحضر قاعده جو سونت بريباري ان ايفينمون على الهيب هوب في تونس وعلى الراب يحكي على الراب قبل في 2011 كيفاش الراب في تونس ضيع الميساج نتاعو كيفاش ما عادش عندنا كيما قبل بل كانوا لي رابور انا كبرت وبرشا من جينيراسيون تاعي كبرنا لي رابور يوصلوا في ميساجات يعطيو في الشحنه للعبيد يا اون كريتيك سين اون فادير او سورتو نورمالمون رابور ولا اي ممثل لازم يكون هو قدوه فهمت حاجه اللي ما عادش شوي ديزولي ما عادش موجوده برشا في الراب التونسي الاكтуаل
1: تحكي على راب انجاجي
2: فوالا راب انجاجي وتوا ان شاء الله باش نعمل ان ايفينمون اللي هو باش يخلي العبيد تذكر الحاجات اللي تعملوا في الراب في تونس قبل ونحاولوا نختموا على نوفيل جينيراسيون نختم avec un rappeur de la génération émergente d'ailleurs نعطي تحيه خاطر تبارك الله علي ام سي ريداوي اللي هو من العبيد اللي يزون غاردي سيت ميموار دو راب اللي يعطي حاجه باهين ويعطي الشحنه للشباب باسكو يسمعوا الراب ما يمشيوش لبلايص خايبين
1: اي ما وفما زاد برشا امثله خليني نقول درجة على خاطر على سبيل الذكر للحصر يمكن انت ذكرت بعض الاسماء مازال فما شكون قاعد يعمل في الراب انجاجي في تونس
2: وي انا فما
1: مازلت فما شكون يوصل في الصوت خليني نقول
2: اكزاكتومون مي لا ماجوريتي اللي نسمعوا فيهم توا واللي نحسهم انا حس مريت وين ابري مانيش ديما لهنا
1: اللي كوميرسيال
2: فوالا كوميرسيال وفما سامحني الميساج اللي دوفنو مالسان لو ميساج ما عادش حاجه اني لعبيت باش تعطي كيما قلت لك تعطي اون انرجي بوزيتيف للعباد اللي تسمع فيها توا لينا نحكيو برشا على دروغ على الفساد و جو تروف با تري سام بور لي نوفيل خاطر صغار يسمعوا وصغار يتبعوا في الـ في الـ في لي زيدول نتاعهم دونك كان ليدول يعطيك حاجه خايبه اون فافوار اون جينيراسيون دو جون كي سون ان تو بيتي بو بيردو ان تيرم دو دو شوز بروبر اي سين في الدنيا كو
1: مازلت تكتب
2: وي دايوغ نحضر زيدا في ان شاء الله فما اغنيه باش تخرج جمعتين اخرين ونهاني باقي نكتب كل يوم كل يوم نكتب بالتونسي وبالانجلي كيما جي غاردي مون باركور هكاك
1: والباركور هذا كيما خدمت فيه كيما سمعنا على الموسيقى زاده دجله كيما حكيت تقبير على نجوم الليل اللي هو الرول اللي بقى لليوم كيما حكي اللي بقى في ذاكرتنا اللي حبيناها بل هات زميلنا طارق حطنا التصوير هكا خلينا نسترجع شويه بلها في نجوم الليل حكيت قبيله مع ماجي مجدي سميري سلام عليك برشا قالنا حكينا على غنية اللي هي أليشا كيس قالت نجم تغنيها لك دجلة عندكم دي سوفنيغ مع الموسيقى هذية قالي راي تغنيها مليح مليح دونك نسمعوها ونرجو نحكيو على نجوم الليل
2: avec grand plaisir
1: يلا توت سويت على موزيك FM نسمعو الدرجة

0: فاضي دجلة دجلة الدويسي على موزيك فام. يعطيك الصحة دجلة. مش هذاك هو تنجم تلقاو برشا موزيكا على شان يوتيوب متاعها الدج كما سمعتوا قبيلة لايف جوزون اللي هي تكتبت خلينا نقول في كما قلت قبيلة كلمة تمرد وإلا الثورة ثورت لأنه تظلم قلت لي ما حملتش الظلم فتخبيت وراء الموزيكا رجعت للفن رجعت للبلاصة وين اللي هربت لها أول مرة
1: exactement life goes on هي حياة تستمر تعطي معناها لكل شيء الدنيا ما تقف على حد شيء ساعات نعطي برشا انرجي كسوا في خدمة كسوا في حاجات معينة وكتير لنا ظلم ولا تصيرنا حاجة نجم منتوجع برشا عمل حياتي زي ما دي ما تستمر كسوا لي كونديشن
0: قلت لي الحياة تستمر والحياة تستمرت بعد دور خلى فيك برشا نصور
1: وي tout à fait وساعات كي نتذكر كي نتفرج دايوغ سبعات فما بعد يبعثولي دي فيديو وكي نتفرج بالحق محلية مليمات اكيب محليها مسلسل محلية برشا برشا برشا وحبيت خدمت فيه وسام غير ميمور شبابي سورتو
0: ما نعرفش شنو بقى لك منه شنو بقى بقاولك تيتيك بعد ما كملت صورت
1: خاولي
0: ديتيك من بلها
1: وي وي خاطر انا لاباس ما نحكيش كيما بلها ومانيش معناتها مانيش غارسون مونكي لك الدرجه سي فري كو جافي كنت صغيره جيت ان بو غارسون مونكي مش لك الدرجه وقعدوا لي ساعات هكا الخانيت والا الصدمه بتاع بلها اللي هي على باس ما عنديش معناتها حشيمه وساعات زمين خمم في حاجات وكل ما قعدوا لي دي سيكل دو بلها عشت فيها بلها برشا
0: حبيتها
1: وي حبيتها وحبيت عائلتها وحبيت حومتها وحبيت القوة متاع البيرسوناج اللي هي طفلة صغيرة وتمرمدت كيما أختها مي قاعدة واقفة ومحافظة على كرامة عائلتها كيما نقولوا وخدمت ومحليها كطفلة بلا
0: وين تتلقاو انت وياه؟
1: في لو كوراج بلها سي ان بيرسوناج كوراجو سي ان بيرسون كيما قلت معناتها تبارك عليها تصدم كل شيء انا من الحاجات اللي في الكاركتير نتاعي حتى كي نكون حشيمه ساعات والا ما نحبش لي كونفرونتاسيون كبار مي جو سوي تري كوراجوز وقلبي كيما يقولوا معناتها نصدم في كل شيء وجو بروتيج لي ميان دو تو لي مويان كو جو بو ديما باش نحاول نحافظ على العباد اللي نحبهم ونحامي عليهم ونعطي رايي بكل صدق معاهم زيد
0: خفت منو الدور كي جاتك البروبوزيسيون؟
1: نو با دو تو الدور ما خوفنيش اما اول مره باش نخدم في مسلسل دونك نظره الببليك نتاع التلفزه اللي هي اكثر حاجه معناتها كنت بالحق مربوثه منها شويه والسيزون الاولى كي ريت ردت فعل العبيد وكيفاش بالحق العبيد تقبلوا الدور والخدمه نتاعي وحتى ممثلين كبار معناتها عطاوني برشا انرجي وقالوا لي اللي خدمتي مزينه تنحات الربطه الحق نتاع ربي لا بروميير سيزون وي خفت من ردت فعل العبيد وخفت من روحي خاطر حتى كان خدمت مع عبيد في تورناج يقولوا لك راك تخدم مليح tu es une très bonne actrice ça reste toujours on a toujours des doutes خاطر public زاد راهي البوبليك يهم وكي ريت راهي البوبليك ارتحت
0: شكون الممثل او الممثله اللي كانوا معاك في نجوم الليل وهكا قالوا لك كلمه ما نسيتهاش دجله قعدت فيك قويتك
1: انا في ختمه معانا سي منصف لازار يرحمه
0: الله يرحمه
1: وكل ما نذكره بالحق عناية زغل قال لي تبارك الله عليك قال لي من اكثر الممثلين في تونس حبي

0: وليد ساعات نتمنى وندعي كان معناتها نعاود نرجع بالروك حاني باش نرجع له خاطر نحاضر في مسرحية وديك علاش زربت روحي اون بادير والكاميرا وي جي فريمون تري هات اي جيسبر فريمون ك تصير حاجه على قريب.
1: نشكروا مره اخرى الخدمه في فرنسا اللي طردوك
0: يعيشكم وربحتوا في اجر كبير.
1: هاك الكاميرا شو تقلهم دجله الناس اللي ما في بالهمش بالحكايه يحكينا هكا في ساعه في
0: العباد اللي ما في بالهمش بالحكايه جي طردوني من الخدمه بحثنا هكا كام ظلما وما فهمتش علاش صارت لي الحكايه هذيك. قيمت روحي قعدت بوندون شهرين نقول انا شكون من حياتي مش باش تقف على خدمه في بيرو ووقتها بديت نكتب في لايف جوزون. الوغ انا وقتها هبطت لتونس خاطر انا من العباد اللي باش نحي ديبرسيون تاعي لازم نهبط لتونس شويه باش نجم نحس روحي نعاود نرجع نعيش. ولايف جوزون تكتبت دايوغ عام ناول كيما الوقت هذا في جوان في تونس في دار مميتي وبعد الغناية هذيك بديت نفهم اللي سي مون شومان اي جو دوا ريبروندر ما في لا و اليتي اللي هو التمثيل والفن والحاجات اللي يماليمونت انا كعبد ويخليوني يغذيوني كانسانة ويخليوني نكمل بالحق دون سكو جيم.
1: ونتصور اي انسان فينا قداش يبدا مرتاح كيبدا في الليليمون تاعو دجلة.
0: وي على الاخر فرانشمان ننصح اي عبد فيت لي شوز كو فوز ايمي الدنيا فيها مو ديجا وراهو نجم ونعم اون بو ميلانجي خدمه وباسيون اي سا بو دوني كيك شوز دو جينيال اي كان كل واحد نجم يعمل حاجه كي كان الحياه نجم تعطي فرصه لكل واحد يعمل كي نتصور اون سرا بوكو بلوز هورو بوكو بلو نومبرو ا ايتر هورو في الدنيا هذي.
1: وخذيت وقتك برشا كمان باش فقت.
0: وي هو كمان 11 سنه ابري جي انشيني ثلاث سنين مي التيلي اومي توفيت دونك يا يو دو مومون اوسي دو ركول اي تو سا مي وي وي سي فري كو طولت شويه.
1: الوالده كانت مسانده الباركور نتاع الممثله.
0: أمي en fait نحب نحكي لكم une anecdote alors هي تكتب ديجا في جورنال مي أمي من العباد اللي باش تعاقبني عام 9 تاعي انا كنت نفس عام الليسي وصعدت برشا باش تعاقبني هزتني نعمل موسيقى مع ان جروب ميوزيكال في العام هذاك خدمنا دونك سي سابلي جينيراسيون فوتور لو جروب وخدمنا مع وزاره الشباب والثقافه وكنا نعمل في دي تورني بارتو في تونس وكل شيء وبالنسبه لامي سيتي باش تحصرني في حاجه ارتستيك. امي من العباد اللي كنت هزني نمشي نتفرج في مسرحيات في الليزات تاع لي بروجي دو فان ديتود ومي مغرومه بالسينما برشا وهي اللي كنت الحاجه اللي كنت تحلم بها هي تعملها انا ان فيت جو سوي اون فادير العبد اللي باش يحقق حلمها هي دونك الما بوسي افون وان شاء الله هي تشوف فيا من الفوق وفرحانه اللي رجعت على خاطر كلكو بار رجعت على خاطرها هي خاطر نعرف اللي هي elle a été très déçue اللي انا وقفت الموسيقى ووقفت الفن وجيسبر كيل سرا هوروز لا ولي
1: ان شاء الله ربي يرحمها وربي يفضل الامهات اللي مازالوا. قداش ديما الوالدين درج يعطيونا الانرجي باش نكملوا باش نحلموا خاطر ساعات الحلم تقف ساعات ما عادش نلقاو امل نلقاو فيهم هما الامل.
0: توتافي فريمون وهي اللي كان ديما تقول لي ما توقفش وديما تعطيني بوكو دينيرجي اي جو فيليسيت شاك بارون يعاون ولده ولا بنته باش يحقق الحلم نتاعو على خاطر تصورش قداش ما احلاها كي تبدا الوالي يشجع فيك بالدنيا.
1: شو تحلم اليوم دجل؟
0: نحلم ترجع كاريري كيما قبل نحلم زادا نخدم قاعدة نخدم على كاريري في فرنسا دونك جيساي دو كونتاكتي دي اجانس بور دي كاستينغ ايتترا وعندي حلمة كبيرة وان شاء الله تتحقق اللي هي نطلع على سين كارتاج نغني من لسان اللي تمنيت معناتها نغني فيهم. طلعت على مسرح حمامات مع صاحب الحمار مع فاضل الجزيري
1: الله يرحمه
0: ولا يرحمه ونحب نغني في كارتاج ان شاء الله تتحقق الحلمه نهار
1: ان شاء الله تتحقق الحلمه. وانا نعرفك خدامه برشا درج ونعرف قداش تحب الخدمه والموسيقى ان شاء الله ترجع للسين ان شاء الله ترجع اكثر للموسيقى ان شاء الله ترجع لتونس زاده بلاصتك كما حبيتها ونصور ما فاتك حتى شيء مادام رجعت بعد سنين هذوما الكل الانرجي اللي ساكنه فيك اكيد باش توصل كما وصلت لنصور لاي واحد يسمع فينا تو على موزايكا فيم على سيتنا موزايكا فيم بونيت على كيف فيسبوك وعلى شو آخر تلقاو الحوار هذا كامل على يوتيوب. شكرا ليك دجلة نورتنا
0: على استضافة مرة أخرى
1: باش ترجع بحذانا هنا بالمسرح هيا
0: tout à fait. نحب نعمل petite dédicace avant qu'on finisse. نحب نعمل dédicace ليك انت en premier خاطر انت من اول عبيد عطيتني انرجي وعيطت لي وقيمتني معناتها عطيتني قيمه. نحب نشكر سورتو العبيد اللي وقفت معايا اللي عطاتني موزيكا سيف ام سي ريداوي حبيب سامي شريف محمد حميد زيد من العبيد اللي وقفت معايا ما كوزين زينب خالتي اي توت ما فامي اي ما سور اللي بالحق الاكثر عبيد عذبتهم معايا توت لون دو مون باركور باش عطاوني الانرجي والثقه في روحي باش نكمل في اللي قاعده نعمل فيه
1: وبرافو كامل ونقص المشاكل على انستغرام
0: باهي اوكي سامحوني.

0: درج نهارينا ذو ما قاطع في مشاكل شوية في الانستغرام.
1: والله هي
0: هبلوك الكومنتارات التعليقات.
1: نحب نحط العبيد قدام النفاق متاعهم على خاطر فهم عبيد يسخنت باكونت يوجعوك بكلمة وهما مهمش مهوش بيه مهوش بيه يتسبوا العبيد غراتويتمون سور لي ريزو سوسيو. ما عندكمش الحق.
0: وكل واحد حر في شنو يعمل, كل واحد حر في شنو الطريقة اللي حب يعبر بها. ميرسي انكور كونا كنت بحثينا هنا على موزايك افام ونستناك بالمسرحية. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم. الانترفيو لورين هيل دوب اب كما حبتها الاغنيه هذه دجله ونرجو نكملوا معكم كل شيء فلوس على مزيكا فهمت.

0: بدأت حسيني وصنحة 48 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزايك فيم تتسويت قائد النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك اخترنا أن نبقى مع الحنين والنوستالجيا، هو اسم ما يتنساش يفكرنا بالأيام الهادية، أيام الضحكة الصادقة، رسالة العميقة. غادرنا في 25 ديسمبر، كان نهار مش كما أي نهار، 14 سنة تقريبا تعدت على رحيله، ولكن كي تذكر اسمه يرجع معاه زمن كامل. نحكيه على محمود الأرناؤوط.
1: شو مختار؟ جبت لي القضية اللي حكيتك عليها.
2: سمح لي ما تذكرتكش، أما ذكرت سي شفيق.
1: تيا طولتوها بالحديث، تيسربوا في اللعب.
3: مش مجيبة، مش فهمت أنا وخالك علم بيت بركة يا أخي ترقد من توا
1: ليه؟ أما خالي شد صحيح وقال لي برا حذا عمك حمدة لنقطع شعره.
3: جبل ما عندوش شعر. هيك يجي تفضل سيدي تعشيت.
0: هو اختزال لزمن الحلم، زمن المسرح اللي كان قضية، زمن الفنانين اللي أمنوا بالثقافة قبل الشهرة وبالفكرة قبل المصلحة. تولد محمود الأرناؤوط في باب سويقة في قلب تونس العاصمة، وين الحكاية تولدت في الحوم، وين الناس البسيطة صنعت كبار. عاش طفولة متواضعة، خدم على بكري في عمر صغير باش يعاون عائلته، وما رغم تعب الحياة عمره الفن ما فارقه. محمود الأرناؤوط كان من جيل الذهب اللي صنع ملامح المسرح التونسي الحديث، جيل يحلم بمسرح حر، مسرح جريء يطرح الأسئلة ويقلق الساكتين. ومن أولى خطواته مع شبيبة المدرسية لتأسيس المسرح الصغير ثم المسرح التجريبي، كان حاضر في كل تجربة تحاول تبدل الواقع بالكلمة والفكرة والإبداع.
4: مش معقول، مش مسؤول، مش مقبول، مش محلول، مش مقفول، مش معقول. الفيهان عمرهم ما يمشيوا للجنة، ما نعرفش ليش، ما انا هكا قلبي قايل لي الفيران عمرهم ما يدخل الجنة. برا افهم انت علاش. لا يقول لك القايل علاش لا، واذا كان فيران يا سيد الحكاية هذه ما تدخلش المخ. نعرف فار لا يخبش ولا يدبر.
0: رغم الحياة اللي بعدت سنوات على الركح، عمر الركح ما خرج من قلبه بل بقى فيه. رجع في أواخر الثمانينات من الباب الكبير مع كلام الليل، خلى بصمة في واحد من أهم الأعمال اللي عرفتها الساحة الثقافية التونسية. ومن وقتها ولات ملامح وصوته وطريقته الخاصة جزء من ذاكرة التوانسة. الغريب في محمود الأرناؤوط يمكن أنه ما كانش يسعى باش يكون نجم، أما ولا أكبر من نجومية. كان إنسان قبل كل شيء، بشوش، مثقف، حاضر البديهة، يحب الضحك، يزرع الفرحة في الناس اللي دايره بيه. أما في داخله كان فيه هم كبير على البلاد، على الثقافة، على الفن. وفي آخر سنوات حياته كان يتفرج بحسرة يمكن على المشهد الثقافي وهو يتبدل. كان موجوع على المسرح، موجوع على حرية، دفع هو وجيله ثمن متاعها سنين من نضال، من الحلم، من التضحيات. كان يشوف أحلام جيل كامل تتعرض للاهتزاز ويسكت، أما وجيعته كانت باينة في كلامه وفي صمته أكثر من أي خطاب. اليوم احنا نسترجعوا ذكراه، ما نذكروش ممثل كهو، نتذكروا إنسان أمن بتونس، أمن بالمسرح، أمن بالثقافة، أمن الجمال ينجم يغير الواقع. ربي يرحم محمود الأرناؤوط، الراجل اللي مر من هنا في هدوء أما خلى أثر أكبر من الضجيج. غاب الجسد والضحكة بقات، غاب الصوت وبقات الحكاية، بقات صورة فنان أصيل كبير في أخلاق وقبل فنه، واحد من آخر حراس الحلم الجميل في تونس الله يرحمه. وإن شاء الله تبقى ذكرى حية في قلوب كل إنسان عرفه، عرف قيمته، كل من آمن أنه الفن رسالة وأنه الفن ما يموتش مدام الأثر باقي. وأكيد الأثر باقي زادا من خلال فنان عرفته تونس، هو أول فنان راب كان في تونس، اعتلي مسرح قرطاج، هو اللي كتب، هو اللي غنى، هو اللي رجع بمشاريع كبرى ونور تونس البرة وفي تونس زادا. بكل حب نستقبله معانا ابن الراحل محمود الأرناؤوط، سليم الأرناؤوط. مرحبا بك سليم.
5: السلامة سامية، شو أحوالك؟
0: الحمد لله، شكرا على قبولك الدعوة. طلبت منك باش تكون حاضر معنا في اللوماج هذا لسي محمود، وقلت لي أكيد
5: في أي وقت سامية في أمامها.
0: احنا كنت حاضر هنا قبل معنا في موزايك سليم، نحب نبدا جوست من لي كونساي اللي خليهم فيك محمود الأرناؤوط اللي قبيله في الأوف قلت لي لليوم ما زلت نعيش بهم، ما زلت نتنفس بهم.
5: Alors, les conseils, il y en a tellement, c'est bien. أما باش نعطيك فكرة، مثلا بابا ساعة لا يرحمه كان إنسان صاحب نقطة، الناس اللي يعرفوه قراب منه يعرفوه، وكان إنسان سيريو في نفس الوقت، واللي كونسي اللي عطاهم لي في السيريو في الخدمة، وعطاني دي برانسيب اللي هما دي برانسيب عاديين، معناها بون مالوغوزمون نقصوا هلا يامات، انا نشوف في الناس لي برانسيب هذوما نقصوا مالوغوزمون في الصفة عامة في العالم، لكن عطانا دي زوتي انا واختي، على خاطر كنقول عطانا انا واختي دي زوتي باش نجمو نقاوموا بهم في الحياه الصعيبه هذيا، من غير ما نتعداو على حتى حد ولا نسرقوا ولا، وسورتو الخدمه السيريو والحب، حب الخدمه اللي نعملوها، اي خدمه راهو نحترموا الخدمه، معناها مش لازم يكون هو كان مدير بنك على فكره، ماهوش يمثل برك على خاطر برشا من الناس ما كانوش يعرفوا اللي هو في نفس الوقت مدير بنك، وكانوا بالأمارة تلمو كان سيريو في الخدمة بتاعه، اللي زملائه في البنك اللي ما يعرفوهش يمثل، من غدوة الصباح يقولوا له سي محمود رانا البارح باش نتفرجوا في خوك، يخايبوه خوه التومي على خاطر يضحك في الليل وفي الصباح، كان إنسان معناه ديسيبلين ويحب الخدمة الصحيحة في الوقت وكل، دونك هما ما يفهموش كيفاش السيد هذا يضحك في نفس الوقت ومن الغدوة يصبح يخدم يولي كأنه إنسان آخر.
0: معاكم أنتم سليم كيفاش كان الصعيب، كان كيما عرفناه نحن يمكن في الـ في الـ في المسرح وفي التلفزة، كيفاش كان سي محمود؟
5: صعيب صعيب معي أنا سيختو، أنا طفل أختي ما كانش صعيب ياسر معاها اللي هي أصغر مني، أنا صعيب سيختو وقت اللي بديت نعم في الراب، خاف هو وعلي بوك الراب معناها 93 وحتى قبل دونك إيماجين أنت واحد بنكيجي، بون هو جاب ربي يعمل شوية هكا رجل ثقافة معناها عنده فكرة، لكن يعرف اللي في تونس الراب اللي بوك مش عايش، دونك خاف عليا والعلاقة كسحت شوية، بس كي نورمال راهو رابور سورتو مع الأولاد سي لو كونفلي بير فيس، وهو كان يقول لي ديما يقول لي أنا سليم ما نتهنى عليك إلا ما باش نقولها بالفرنساوي ما تو لو بير، معناها نحكي معناها با فيزيكمون، اما يفو توي لو بير، معناها لو جور وراك تعمل على روحك وما تسمعش كلامي على خاطر بور مو فيغ بليزير ولا تخاف مني، وقتها نجم تهنى عليك اللي انت باش تعمل على روحك.
0: وفيكتيكمون رحل على عالمنا هو متهني عليك سليم؟
5: سامحني ما سمعتكش مليح.
0: قلت لك سي محمود كي رحل على عالمنا كان متهني على سليم.
5: سي محمود مع الاسف انا ما كنتش في تونس، كنت في البرة نعيش، وكانت صدمة كبيرة لي أنا ولأختي زادة، معناتها ويمكن هذاك اش خليني رجعت لتونس على خاطر ما نحبش نعاود نفس الاكسبيريونس مع الوالدة بعد عمر طويل عايش. دونك راح متهني، مش شيء متهني سي سور داير، خلي لي شو نقول لك حاجه ان بو انتيم يمكن ما كانش نحكي عليها، مي وقت اللي رجعت لتونس امي قالت لي هاي فما ورقه بوك خليها لك ما نجمش يبعثها، حبي يبعثها لي بالميل وصيه وفات، قال لي بطل الدخان ورد بالك على مرتك وولدك، فوالا دونك بطلت الدخان ورد بالي على مرتي ولدي، دونك سي تي امبورطون بور مو.
0: ربي يرحمه وربي فضلهم لك سليم، وان شاء الله انت زاده دام ابداعك، وان شاء الله راك كيما تحب كيما تحب ترجع زاده لسان ميوزيكال بقوه اكثر واكثر، وربي يرحمه. حابينك تكون معنا في اللوماج هذايا، هي لمسه وفاء لروح محمود الارناؤوط في الفلاش باك. الفلاش باك كولتور بلس وصلنا لآخر كل شخص بلوس بالنسبة لليوم، أبقى لي كامش أقول لكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل، شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع، شكرا ويتاق كان معنا في الإعداد طارق في الإخراج الرقمي ودالي في الإخراج، نحن نتقابلوا غدوة في موعد جديد مع لو رونديفو 100% كولتوريل هنا على مزيكا فام. شوية آخر موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري، بعد يجيكم يسري جديد يزيد في بنت لفام كالعادة، الفلوس للربح في نيوينينون لينيرجي وبرشا موزيكا بلغ. Merci. هذيك اللي تعودتوا بهم. باي باي، تصبح على خيره.

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من ربحين بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يدعو إلى توظيف أمثل العقارات الدولية وتسريع الإجراءات العقارية الداعمة للمشاريع العمومية والاستثمار والتنمية، مؤكدا ضرورة تحسين هذه العقارات من مختلف الاعتداءات المحتملة وتعزيز دورها في دفع التنمية خاصة بالمناطق الداخلية وذات الأولوية. ووزير أملاك الدولة يؤكد خلال اجتماع عقده اليوم مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بكل من ولايات سوسة وبنزرت ونابل وزغوان على أهمية إيلاء العناية اللازمة لأعمال الاستقصاء والتحديد والتسجيل العقاري باعتبارها من الآليات الأساسية التي تساهم في توفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ودعم الاستثمار الاقتصادي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال جلسة حوار مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم دخول المستشفى المحلي بمعتمدية أسمار من ولاية تطاوين حيز الاستغلال خلال الأيام القليلة القادمة. يشار إلى أن الكلفة الجملية لإنجاز المستشفى قد ناهزت 6.5 مليون دينار ويتضمن أقسام النساء والتوليد وأشعة وتحليل واستعجالية وعيادات خارجية وإدارة، وسيقدم الخدمات لأهالي معتمديتي أسمار وابن مهيرة. المركب الفلاحي بدرونة بمعتمدية بوسانة من ولاية جندوبة يشهد اليوم موسم افتتاح موسم تجميع اللفتة السكرية وسط مؤشرات بتحقيق معدل إنتاج هام مقارنة بسنوات الأخيرة التي شهدتها الجهة. ووفق رئيس المدير العام للمركب باللفتة السكرية بن بشير نعيم غربال فإن الحضارة التي انطلقت اليوم في عملية التجميع ستشمل نحو 1340 هكتارا من اللفتة السكرية، أكثر من نصفها بولاية جندوبة ونصفها الآخر موزع بين ولايات باجة وبنزرت وسليانة والكاف والقيروان وزغوان والقصرين وسيدي بوزيد وجابس. دوليا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبلغ نظيره الإيراني مسعود بازشكيان في مكالمة هاتفية اليوم بترحيب تركيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة وأنها مستعدة لتقديم أي دعم مطلوب للمساعدة في إنهاء العملية سلميا. ونقل البيان الصادر عن الرئاسة التركية عن أردوغان قوله إنه من المهم الحذر من أي محاولات لتخريب المفاوضات وأن الخطوات الجديدة لتعزيز السلام في المنطقة ضرورية ومهمة. ختاما، إطلاق نار وقع في حي يهودي في موريال يسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم المشتبه بتنفيذ الهجوم وفق ما أعلنت الشرطة الكندية. ولم ترد أي معلومات بعد عن دافع الهجوم الذي أودى بشرطي ومواطن وأدى إلى إصابة شرطي آخر بجروح. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فام فونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك. موزايك فام بنت فام. بنت فام الجمعة 9 لنص الليل. يسري جديدي.
2: التسعة واربع دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم هيفي بنت لفام كالعادة معاكم من توا حتى نص الليل. نفتتح الجمعة بالابونيمور بحسن الموزيكا بالربح والكاش زادة اللي يستنى فيكم بعد شوية. سنسنيكم ديما نكونوا موجودين معاكم وسنسنيكم انه كل شيء مضمون عنا هي الفرحة لابونيمور ونخف عليكم النهار الأولاني. النهار الأولاني بتاع الجمعة ما كتعرف مش مشكل تتفاصل أمور مريقلة وجونا به والفايدة انتم جوكم به وديما معانا مستمعينا. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزايكا فام. أكيد نحن موجودين معاكم برشا ربح أكيد. عرفتك نعرفكم تستنيوا فيها الحكاية على خاطر خليناكم على أحر من الجمر على الكنيوتة متاع الليلة. لكن خليني أحكيكم على الموزيكا بعد شوية. لجروب دارن بي أمريكان جاكرد إيدج مع دالي بن أحمد في هوت سيليكشن. لانونس أكيد تكون لانونس على موزايكا فام مع الموسيقى هذيك انه نكونوا موجودين معاكم وسورتو نخليو لكم زاد المعلومات المفيده تكون عندكم. كولتور ديجيتال بعد شويه باش نحكيو على الرادار. ثم رادار جديد موجود في العالم مش كان يتبع الكرهبة برك ليه يتبع الكرهبة ويتبع الشخص ويخلط عليك وين انت كنت يا ودي. ملا جاو
3: او ماي جاد.
2: اي على خاطر راهو الرادار هذايا رادار قوي برشا. اي رادار قوي برشا سورتو تولي المخالفة تخلط عليك انت كإنسان مش كان الكرهبة مش كانت فلاش اللي ماتريكولاسيون. تنعطيكم شنية هالتكنولوجيا ذي وين موجودة في العالم الكل. أكيد سنسنيكم انه نكونوا موجودين معاكم زادا بعد بالطربيات بأحسن الموزيكا الجولد ميوزيك وزادا عن الجميع الأذواق الموسيقية. وكان افتتحوا بكم الجمعة وانتوما زادا تنجموا بعد خليونا لديديكاس متاعكم على 71113 زادا على لغيزو سوسيو موزيكا فام انستغرام فيسبوك كل شيء موجود معاكم. ولكن زادا نحكيو لكم ربح وكاش. الكاش يستنى فيكم وبعد شوية الكنيوتا فيها برشا فلوس.

0: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
1: 3500 دينار في بنت لفام على 71 113 نل، كانيوتا كبيرة برشا الحقيقة وربح مضمون. و اسمعني، اللي باش يربح الليلة على 71 113 نل حياته باش تتبدل.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو هذا يا لطيف؟
1: وبروجرام الصيف الحقيقة مش يتقلب بركة، من اللي يكون نولي حاجة قرابي خفيفي هكا، نولي ونحكيو على فواياجات، نولي ونحكيو على وتلة مش روتين واحد، نولي ونحكيو على ثلاثة جمعات كوجي مش نهارين ثلاثة ولا ويكاند برونجي.
2: عليك لاقو زاهية، عليك بيك لاقو زاهية.
1: لو بالله عليك يلقى قدامه 3 ملايين ونص بيسير خلاقو باش تولي زاهية. وانتو ما زادة بعد شوية اكيد كتكلمونا على 71113 ألف، ان شاء الله اكيد الربح يكون من نصيبكم وخلاقكم تكون زاهية وعال العال. الليلة عندكم فرصة في التحدي نيوينينو بعد شوية، 3 ملايين 3000 دينار في نيوينينو، 60 ثانية أغلى 60 ثانية في تونس. إيه دقيقة تربحكم 3000 دينار بعد على 71113 ألف، تحدي كبير. وسيد الحكم متشبث بك الكنيوتا، أما أنتم تنجموا تجيوا تفكوها الكنيوتا.
3: إيه هيل في كل شيء، اللهم صلي على النبي.
1: هو يشكر فيكم أنت، وما أنا نعرف نعرف شو فما في قلبه. قلك ليه ليه ليه ليه ما فهمتش شكون باش يجي يفك الكنيوتا وأنا باش نضحك عليكم. أخكم بالعكس، بعد أنتم تكلمون على 71113 ألف تدخلوا في القرعة وتفكوا له الكنيوتا. الكنيوتا ما عادش عند سيد الحكم، تنتهي تختفي من عند سيد الحكم. انتم الفايدة تكونوا أموركم مريضة.
2: أو
1: بليش دخلني أنا؟ عنا قواعد لعبة ولا ليه؟ وعنا بعض مستمعين يكلمون على 71113 ألف وليه؟ يتنجم إخويا يجي شكون يفك لك الكنيوتا؟
4: تعرفني تعرف سيستيمي يا عباس وخي، جو مونج كي مونج.
1: أيوة صحيح، أنت طبق قواعد اللعبة وشو. أنا متأكد ثم مستمع أو مستمع الليلة باش يكلمونا وباش يفكوا الكنيوتا باش يكون.
5: حتى وشخت.
1: أي نعم أي نعم، أنتم شخت وأكيد نعرف مستمعينا. سيسر رايحكم طريق السلام عليكم، بعد الكنيوتا ليكم أنتم 3 ملايين 3000 دينار فيني ويني نو على 71 113 ألف. زاد عنا فك بلاستيك اللي فيها نص مليون فك بلاستيك.
6: إن شاء الله بالشفاء والهنا.
1: أيواش الربح موجود من هنا ومن هنا، زوز فرص وثلاثة متبرين، زوز في فك بلاستيك. وشكون زعم سعيد الحظ باش يكون موجود معنا فيني ويني نو؟ الفايدة فك بلاستيك بعد شوية 500 دينار، زوز متبرين يحاولوا يفكوا بلاصتهم بعدين في الميسيون ويحاولوا زاد اليوم يكونوا موجودين ويطلعوا شنو باش نقترحوا عليهم. حاجة سامبل برشا الحقيقة. أي وربحكم
6: الله الله الله الله،
1: مضمون مضمون ربحكم. وبعد السوفي تختاروا انكم تواصلوا معنا والكنيوتا تكون ليكم انتوما في فك بلاستيك 500 دينار بعد شوية على 71113 ألف. اي مازلنا مازلنا على خاطر عنا ليكم الكنيوتا 3000 دينار. لازمني نفكركم ب 3 ملايين في نيمينينات، 3000 دينار ليكم انتم على 71113 ألف. طريقه سهله برشا، كلمونا من توا تلقوائل في استقبال تليفوناتكم على 71113 ألف. تدخلوا في القرعه ووائل خويا اسمعني، وائل نعرفكم تحبوه ديما تحبوا تكلموه. عاد اليكم وائل في بنت لفام وربحكم انا ناكد لكم مضمون الليله. ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ينجحكم في التحدي كيما زاد جماعه الباك اللي فرحنا معاهم فرح برشا برشا برشا اللي نهار السبت. بارتاجينا الفرحه ذي معاكم انتم مستمعينا، وديما ديما اللي ديديكاس نتاعكم يكونوا موجودين في بنت لفام على 71113 ألف ولي ريزو سوسيو موزايك فام على مختلف المواعيد. زادا بعد نحكي وصحه نفسيه.
7: ملا لباس الشريف
8: تعبنا يا دكتور، رانا تعبنا.
1: فسر لي بعد شويه في فسر لي باش نحكيوا على موضوع يهمنا الكل. خاطر ريت كي باش نوصف الانسان هذايا، نعرف برشا منكم باش تلقاو روحكم في الوصف هذايا. هو انسان يعمل كان على روحه، مستحيل يطلب المساعده من حتى حد، يعني كل شيء قد وحده، مشاكله حلها وحدها. حتى حياته العاديه يقول لك انا ليه نعمل كان على روحي وما تفيدني كالروحي. حتى حد ما نجم نعمل عليه نعطيه ثقه يدخل فك السيركل متاعي القريب اللي باش نبارتاجي معه حياتي، يقول لك ليه نفسي نفسي، مش على خاطر غرور ولكن يقول لك ليه انا ما نجم نعطي ثقه في حتى حد، ما نجم نعمل على حتى حد غير نفسي. هي حاجة صحية الفازة هذه ولا ليه؟ يبقى بعد شوية نحكي على فرط الاستقلالية مع الأخصائية النفسية إيناس السلامي اللي تكون موجودة بحثينا كالعادة في فسر لي من الاثنين للخميس معاكم مع الاحداش غير بوعة متاع الليل. موعد الصحة النفسية وانتم تنجموا تشاركوا معنا، تخليونا دي كومنتير على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فام لايف، تلقاونا مع الاحداش غير بوعة متاع الليل وكيد مختلف المواعيد يبدو موجودين. أما زيدا سيد الحكم خلنا نحكي شوية على الكوب دي موند.
5: أنا نحب نطلب رأيك سيد الحكم في شنو وقع وشنو صار في النصور.
9: الكل من الانترنور الجديد طردوا الانترنور الأولاني وجابونا واحد بلغاري كان إيراني في الكامرون اللي كيف دخلها في بعضها ولا لكي نخسروا أربعة بلاش نفرحوا. لا الأولاد اليوم لعبوا بليح ديفونس باي جول باي خسرنا أربعة برك.
10: اللي كيف متاعنا طايحة طايحة كين جيبولها عشرين عزاب
11: أباي لهالدرجة الأمور مضعضعة.
10: خليني سكت بر
5: والله خليني سكت برك. أربعة بشي جيت قد قدكم تسمعوا في حسام ضحكة خرجت من القلب. أربعة بشيء كونتر جابون مش مشكل مالينيش جابون والبيبا واسمعني هذه في الحسبة مش نربحوا البيبا. اسمع قل لك حاجة في بالك قديش لازمنا نربحوا البيبا باش تقعد عنا شانس باش نتأهلوا. لازمنا على الأقل على الأقل فارق أهداف ثمانية أهداف نحن بين زوز ماتشويد كلينا تسعة. به مالينيش مش مشكل خلنا نحكيوا على الكوب دو موند بالحق تاو. عليه عجبوي عليه اي ذي النشيد نتاع جابون والله العظيم فريق يحترم نفسه فريق ما فلت حتى فرصة ماتشويت بسم الله ما شاء الله كونتر البيبا ما خلى حتى فرصة كونترنا نحن وين تجي فرصة للبونتويت يماركي والكورة والجواريت ثم جواريت ماركيت عنا نحن مش كالكورة راو. خلنا نحكيه على باقي الكوب دي موند.
12: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
13: وهدف جميل عالمي يا ولد.
12: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 على الفريكونس لولا في تونس. تبع الكرة وعيش المونديال.
5: جو المونديال مازال متواصل على موزايك فام نعيشكم الاجواء لحظه بلحظه. لايف اكيد مبعوثنا احمد عداله مازال موجود وحاضر وزاد اكيد الاجواء نقلوها لكم على لي ريزو سوسيو موزايك فام انستغرام فيسبوك كونستوري ليريل كل ما يخص كاس العالم فيفا 2026 تلقاوهم عنا اكيد. حضرنا اليوم على زوج ماتشات مهمين ياسر. نحكيوا على مصر اللي ربحت نيوزيلندا 3-1. ها هم رجال هذم الكيبات اللي يلعبوا على الدرابو كيف الأرجنتين وأستريا. نحكيوا 2-2 لصالح الأرجنتين. الأرجنتين اللي كلاسي الأولى في تاريخ الفيفا. وزاد نحكيوا تو على ليو ميسي اللي يعتبر وكسر سيء الرقم القياسي أكثر إنسان مارك أهداف في تاريخ كأس العالم. ليو ميسي The Goat اللي شوف ثم زوز من أكبر جواريت في العالم ليو ميسي وكريستيانو رونالدو. مازلنا نستنيه في كريستيانو نشوفوا البرفورمانس اللي باش تكون في الكوب دو موند. الحقيقة الماتش الأولاني ماريناش حاجة كبيرة ولكن مازل وماتشوات متواصلين وتأهيل إن شاء الله يا رب يكون لبرشا المنتخبات. بعد شوية يستنى فينا ماتش فرنسا والعراق مع العشرة متاع الليل تبدأ التغطية على موزايك. نعطيكم نحن آخر سكورات وكيف تلقاو الأخبار والتشكيلة والديبيو متاع الماتش في سبور إكسبريس مع العشرة متاع الليل مع كامل فريق رياضة. احنا معاكم ونعطيكم التغطية الحصرية والمباشرة لكأس العالم فيفا 2026 اللي متواصلة على موزايك فام الأولى في تونس كالعادة. أو كان عايشوكم جو المونديال ولكن زادة خلنا نبدأو لندي أكيد بالموزيكا.
14: اليوم نعرفنين لا لا لا لا لا لا اليوم نعرفنين لا لا لا لا لا لا اليوم نعرفنين
5: الموسيقى على موزايك فن. بعد شوية نص مليون 500 دينار في فوك بلاستيك على 71 113 ألف نور أم بيور come with me

بيبل يغنيوا على بوني اند كلايد عام 2002 الاغنيه دي عمرها 24 سنه. ديما تسمعوا زيد النوستالجي على موزايك احسن اغنيات والاساطير متاع البوب ديما تلقاهم في بنت لفهم. Something.

الليلة باش نحكيو على تعاون تاريخي ربط بين نجم اليو كي جراج والار ان بي وأسطورة البوب روك، مغنية فيها برشة دراما وهكا عاطفة الحقيقة موجودة. الغنية انتو ما تعرفوا الانترو هذية ونكتشفوها بعد شوية، ولكن الغنية اسمها رايز اند فول لكريغ ديفيد وستين.

أغنية Rise and Fall خرجت عام 2003 من ألبوم كريغ ديفيد الثاني Slicker Than Your Average. الأغنية هذه بالأساس Ballad R&B وهي تحكي على الشهرة والتحديات اللي جي معاها. أغنية فيها صوت ستينغ في الكوريس, أما السر متاع اللحن متاعها وداير هو أكيد جو حزين, وداير سمعناها في أول إكستري يقولك Can you let me show you the shape of my heart. يبقى الأغنية متاخدة من عند أغنية ستينغ قديمة عندها برشا خرجت.

اللحن اللي نسمع فيه فيغنيت Rise and Fall، خاصة الميلودي اللي تخدم عليها الآلات الوترية ان جنرال، أصله جاينا من غنية Shape of My Heart Listing اللي خرجت عام 93 من ألبومه 10 Summoner's Tales. غنية هذه مشهورة برشا بجو الفيوجن جاز فيوجن بوب متاحة، سورتو الأكوستي جيتار ريف داير اللي تسمع فيه الأيقوني اللي يعزفه دومينيك ميلر. هنا كريك ديفيد والبروديوسر متاحة وخذيو الميلودي الأسطورية هذية، زيدوها إيقاع R&B الحقيقة ما كان موزون بالكدي، وحطوا فوقها قصتهم هما مع المحافظة على الصوت متاع ستينج اللي جستمون غنى الهوك بنفسه للغنية الجديدة. السامبل الحقيقة ما كانش سامبل عادي، كان تريبيوت أكثر من كريك ديفيد لستينج، وجستمون عمل معه كولابوراسيون في الغنية هذية. دونك كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

جستمون كم قاعدين تسمع في غنية Rise and Fall الياس لما تاخده جستمون من غنية Shape of My Heart لستينج سامبلينج في كي برشا وزيدا أوماج لستينج اللي شارك كيف كيف في غنية Rise and Fall لكريك ديفيد.

0: سامبلين
1: احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت لافام حتى نص الليل, ولي ديديكاس نتاعكم يوصلوا اكيد على لي ريزو سوسيو موزايك افام. خلينا نبداو بنجيح الباك بالطبيعه. اليوم الديديكاس يجي من عند الفامي مغراوي وجماعي واخته ياسمين جماعي, تقول له ان شاء الله مبروك يا يوسف جماعي, باك تكنيك مونسيون بيان, الف الف الف مبروك يا يوسف.

ان شاء الله ديما ناجحين وان شاء الله ديما متالقين اكيد الكل. وكيما فما زاد ديديكاسات نجاح اللي تنجموا باقي تبعثوهم زاد نحبوا نباركوا الزوز من الناس بالحق ديديكاس تري سبيسيال اليوم هما محرز الرياحي ومرته سلمى العجمي. نقولوا لهم ان شاء الله مبروك تزادت لكم البنيه سيلين الرياحي ان شاء الله يربي تتربى في عزكم ومبروك ليكم انتوما وللعائله الكل.

ان شاء الله يا ربي ديما فرحين وديما الفرحه تكون عنا نحن في موزايكا فام. اكيد ليكم انتوما مستمعينا الكل, واحنا مازلنا مواصلين معاكم اكيد بالابونيمور اللي ديما تلقاوه في بنت لفام. وبعد شويه يستنوا فيكم 500 دينار على 71 113 الف. تكلمونا من توا, تلقاو واقف استقبال تليفوناتكم زوز متبرين باش تحاولوا تفكوا بلاصتكم وتربحوا 500,000. ديما تلقاو جديد زاد عنا جديد وائل كفوري اللي عمل ياسر بوليميك على السوشيال ميديا. سرق لي عمري, تسمعوا توت سويت على موزايكا فام.

ويجز البخت على موزايك فام توصلنا حتى للتسعة 41 دقيقة. بعد شوية 500 دينار ليكم انتوما في فوك بلاستيك زوز متبرين حاولوا يطلعوا شنو باش نقترحوا عليهم الليلة ويربحوا نص مليون. 500 دينار على موزايك فام. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. لديديكاس متاعكم مازالوا موجودين والفرحة نقسموها معاكم أكيد في موزايك فام. باش نبداو ديديكاس من عند أماني اللي تهني صاحبتها مروة بعيد ميلادها. هابي بيرثداي يا مروة. كيف كيف ديديكاس آخر من عند يوسف جلاسي وهجر السعيداني اللي بالحق يحبوا يعملوا هكا خلينا نقولوا كادو كي كادو من توا يبدأ البنتهم الصغرونة إبرار اللي عمرها 5 سنوات. هابي بيرثداي يا

رونا يتحفونا إبرار. كيف كيف من سنة مواصلين معاكم بالديديكاس والفرحة. ديديكاس يجي من عند أمو شيرين وخاله كريم اللي يتمنيولو هابي بيرثداي. هو الصغرون آدم غضبان عمره 3 سنوات عايش في ليون جاليتنا التونسية اللي موجودة في الخارج. هابي بيرثداي يا آدم.

0: الديديكاس بتاعكم انتوما ديما موجودين على موزايك والفرحه نحبوا نقسموها ديما معاكم انتوما. احنا مازلنا مواصلين معاكم اكيد حتى نوصل ليل في بنت لفام. خلينا نحكيوا على الرادار وشنو هو فما جديد في الرادار. تو سويت كولتور ديجيتال.
1: كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال.
0: خلنا نحكيو على التكنولوجيا الجديدة هذه اللي موجودة في عالم الرادارات وقراءة البلاك دي ماتريكولاسيون اللي تنجم تخلي أي واحد فينا يحس بالخوف على الخصوصية متاعو. العادة اللي استنسنا بها أنه الرادارات الذكية تصور نومرو الكهرباء باش تتبع المجرمين وإلا تقيد المخالفات، وأي مجرم ذكي منجم يبدل النومرو ولا يبدل الكهرباء باش يهرب من المراقبة. هذايا جوست شنو نحكيو فيها، ما نشجعوكمش تعملوا حاجة كيما هكا أكيد، خاطر توليو من تكون مخالفة نتاع سرعة تولي عاد تبديلي ماتريكولاسيون وتولي عاد موضوع آخر الله لا يوصلنا ليه. أما اليوم في جوان 2026 شركة أمريكية معروفة اسمها ليوناردو أعلنت على سيستم جديد مرعب اسمه سيجنال تريس. زعما كيفاش الرادار هذا يقرأ الأسرار اللي وسط الكهرباء؟ يا سيدي الحكاية وما فيها انه الماكينات الجديدة هذية تلوج وتلتقط في الاشارات متاع الاجهزة الذكية والكونكتد اوبجكتس اللي مسافرين معاك وسط الكهرباء. السيستم يتبع التليفونات لزيكوتور بلوتوث لسمارت واتش او حتى زيدة البيسيات الموجودة والسنسور متاع ضغط العجل. وصلنا حتى للسنسور هنا، خاطر نحكيو على الخوارزميات او لزالغوريت متاع سيجنال تريس اللي كي تلاحظ انه الاجهزة هذية ديما تمشي وتتحرك مع بعضها ومع نومرو كهرباء معين او لماتريكولاسيون تصنع بصمة رقمية للشخص هذايا. وقتها حتى لو كان السائق يبدل من الكهرباء ولا يبدل حتى لماتريكولاسيون، الرادار يقعد يتبع فيه وين يمشي في الوقت وحتى زادة في الاسباس بمجرد التقاط إشارات تليفونه ولا حتى لزيكوتير متاعو. الشركة الأمريكية هذه تدافع على روحها وتقول لك إنه جمع البيانات آمنة برشا وماهيش هنا تخل بالخصوصية متاعنا، يعني سيستم ما يقراش المساجات ما يسرقش المعطيات الشخصية ولا تصور، أما هو يخدم بالضبط كيما الحاجة اللي تقرأ النوامر، يلتقط المعرفات الرقمية متاع الأجهزة من الفضاء العام أكهو. وزيد يقول لك إنه التكنولوجيا هذه ممتازة لمكافحة الجريمة وتتبع زادة قوافل التهريب. هنا نحكيو زادة على التهريب كاريمون، والمفاجأة إنها زادة ما تخدمش كان في الكيس ستكهوى، ما نجمو ينصبوها مثلا في محطات متعترة المساحات التجارية الكبرى أو ليمول والتظاهرات الكبرى باش يتبعوا بها أي سوسبي خطر. ما يا سيدي الحكاية ذي كيفاش نجم تقلق المواطن العادي في حياته اليومية؟ بو بالرغم من انه الهدف امني الا انه باش نولي ونحس رواحنا كلي هكا مفضوحين تكنولوجيا ولا كيفاش ويتبعوا فينا 24 ساعة على 24 وين ما نمشيو. تخيل روحك هاب التقضي ولا مسافر من ولاية لولاية وفي كل رادار تتعدى عليه حتى لو كان ما يفلاشيكش، راهو السيستم هذاك يقيد انك تعديت انت وتليفونك والليكوتور متاعك والسمارت واتش متاعك وكل شيء ويبني عليك ملف رقمي كامل. الشيء ذا يخلي الخصوصية متاعنا تموت كليا لدرجة انه الاتحاد الاوروبي بقوانين الصارمة ينجم يرفض التكنولوجيا هذية تماما. الرادارات هذوما ورونا انه التكنولوجيا قاعدة تقدم بسرعة كبيرة برشا وهجس المراقبة وليت تتشم ريحة الريحة متاع الاجهزة الذكية اللي موجودة الكل. بورتون ولينا كل نعيشوا بحاجة كلي زاباغي كونيكتي، ولينا مش كان تليفوناتنا كل ولا دي سمارت واتش، حتى شكون تو مثلا قليل انه تلقى شكون ما عندوش مثلا ايربادز معناها او سماعات كسون فيل موجودين، وتخلي هنا الإنسان الحقيقة يعيش من غير خصوصية وحياته كاملة ولات مكشوفة وين ما يتلفت.
1: كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. بنت الفم سي الجرعة متسعة لنصلي
0: 500 دينار فوق بلاستيك على 71 113 ألف. خليكم مع جي لو. Let's get loud.

0: تايلور سويفت بلانك سبيس على موزايكا فام. توصلنا للتسعة واربع وخمسين دقيقة وقيت الربح والكاش.
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك العادة معاكم انتم مستمعينا. اليوم فرصة باش نزوز متفرين يربحوا نص مليون خمسمية دينار كي طلعوا اليوم الشخصية الفنية المناسبة. خلينا نبدأ نسلم على أنيس. مرحبا
2: بك عايشك.
0: شنو حوالك؟ شنو الأمور؟
2: والله الحمد لله وشكرا.
0: يا باهي في فورم الفاي
2: ان شاء الله.
0: يا باهي يا انيس اليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك. رضا مرحبا يا رضا.
3: وبيك عايش.
0: مرحبا خويا.
3: والله الحمد لله نشكر عليك.
0: الحمد لله عايشك ربي يفضلك يا رضا. يلا انيس ورضا سلموا على بعضكم. اي
4: مرحبا انيس. مرحبا انيس
3: عايشك بيك يا خويا. يا اخي عايشك يرحم والديك.
0: ان شاء الله مربوح عليكم انتم الزوز. ان شاء الله مربوح عليكم الزوز يا انيس ورضا. خليني افكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك سهله برشا. 30 ثانيه تحاولوا تطلعوا فيها شخصيه فنيه سهله برشا ومعروفه وفنانين اي نعرفوهم الكل ونسمعوهم الكل ونتفرجوا فيهم الكل. دونك انتم تنجموا تسهلوا على روحكم كي تختاروا انكم تواصلوا. دونك تجيكم الشخصيه الاسهل ليزانديس الاسهل وفرصتكم تكون مضمونه باش انكم تربحوا 500 دينار الليله. زاده تختاروا انكم زوز انكم تواصلوا معناها غدوه ترجعوا تلعبوا معنا على 600 دينار. اللي باش يربح فيكم غدوه يرجع يلعب مرتاح. علاش؟ على خاطر ديجا ضامن اشتر الكنيوتا ربحها 100%. يعني غدوه نلعبوا على 600 دينار فما 300 دينار مضمونين. يا خويا ريت لي فيكم باش يختار انه يواصل ويربح الليله. غدوه كي يرجع يلعب عنده ديجا 300 دينار في جيبه مريقلين كيقول لي على السلامه كهو من غير ما حتى لو كان لا قدر الله ما طلعش باش نقترحوا عليه غدوه يبدا ربح مضمون. مضمونه عندك 300 دينار نقعدوا نلعبوا ونواصلوا كل نهار نزيدوا 100 دينار نوصلوا المليون زوز ملايين والفايده الربح يبدا مضمون والشخصيه تكون او الحاجة اللي باش نختاروها تكون سهلة برشا برشا. ولكن كيما تنجموا تختارونكم ما تواصلوش تقول لك هاو يزيانة فيه ألف بركة اليوم. كان طلعت الشخصية الفنية نربح 500 دينار كان ما طلعتش نروح للأسف في داية فارغة. ولكن كي تختار السوفي واحد فيكم يختار انه ما يوصلش الشخصية تولي أصعب وليزانديس يكونوا أصعب شوية. ولكن ديما تكون شخصية سهلة ومعروفة. الكرة عندكم انتوما أنيس وري ورضا. أنيس تواصل ولا تكتفي؟ تواصل ولا تكتفي يا أنيس؟
3: لا نواصل.
0: بيان به أنيس يواصل. رضا تواصل ولا تكتفي؟
4: اي بتبيع نواصل.
0: اوكي أنيس ورضا اختاروا انهم يواصلوا. الفايدة جس نبعدوا شوية بركة على الحس بالنسبة لأنيس ورضا باش نسمعوا رواحنا بالكدي بالكدي. رضا من عاش كان حطوا بارلور ولا قاعد في بلاصة فيها حس حاولوا نبعدوا شوية بركة على الحس باش نسمعوا بعضنا بالكدي بالكدي وما نفلتوش فرصة ال 500 دينار. خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا. كيف كيف زادة ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3 2 1 انطلاق. يعني اليوم القرعة قالت انه أنيس هو اللي باش يبدا يجاوب الاولاني. دونك يا أنيس ورضا نبداو نعطيو في ليزانديس مش وقتها نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3 2 1 انطلاق. يبدا أنيس وبعد نمشيو الرضا في 30 ثانية تحاولوا زوزة تور دو غول تطلعوا الشخصية الفنية متاع الليلة. واضحين قواعد اللعبة أنيس ورضا؟
4: واضح ان شاء الله.
0: اوكي يلا مالا خليني نبدا لكم بليزانديس متاع شخصية الليلة. هو فنان عربي معروف برشا برشا برشا وفنان قديم وفنان الحقيقة قام من قامات الفن العربي في العالم. ولانديس الثاني يقول أنه الفنان هذايا أصله من المشرق العربي. ولانديس الثالث والأخير هو أنه جال تونس في واحدة من أكبر حفلاته في أول الألفينات. نعود لكم لزانديس هو فنان عربي معروف برشا برشا برشا في العالم الكل. هو أصله من المشرق العربي وجال تونس في واحدة من أكبر حفلاته في أول الألفينات. اليوم شكونوا هالفنان هذايا اللي باش يربحكم 500 دينار؟ نبدأ مع أنيس بعد 3 2 1 انطلاق. يلا عندك كورة أنيس.
3: رغب علامة؟
0: لا ما هوش رغب علامة. أقدم أقدم. عندك رضا؟
4: صباح فخري؟
0: ما هوش صباح فخري لكن ماكش بعيد. عندك أنيس؟ شنية أنيس؟ أعطيني إجابة أنيس.
3: عندي في مخي صباح فخري هذاك أنيس.
0: ها ما حاجة تشبه لصباح فخري. باهي باس نرجع لرضا.
4: عبد الحليم؟
0: لا ما هوش عبد الحليم. أجدد شوية من عبد الحليم. عندك أنيس؟
3: وديع الصافي؟
0: لا ما هوش وديع الصافي. رضا اخر اجابه.
4: هاني شاكر؟
0: ما هوش هاني شاكر. نحكي وعلى ملحم بركات. ملحم بركات صح. هي تقريب الوديع الصافي شويه كمان عليك علاش قلت وديع الصافي. ملحم بركات الفنان اللي غادرنا عام 2016 قامة من قامات الفن في العالم الحقيقة. اليوم كانت شخصيتنا ملحم بركات، للأسف أنيسو رضا ما طلعوش ملحم بركات، ولكن الفرصة تقعد لكم ليكم انتم في فك بلاستيك. غدوة نرجع نلعب ولا كانيوتا، وبعد شوية عندكم 3000 دينار 3 ملايين فيني ويني نو على 71 113 ألف، فرصة كبيرة برشا باش تربحوا. بعد شوية مازلنا مواصلين معاكم، وماتش فرنسا والعراق يبدأ بعد لحظات، التغطية أكيد تكون على مزيكا فيم، وموعد الرياضة بعد شوية سبور إكسبريس. لكن خليكم توت سويت مع سيف الدين المهري في الأخبار.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على مزيكا فيم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يدعو إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق، وذلك خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. وكشفت المعطيات المقدمة خلال الجلسة العمل التي خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي 2026 إلى غاية 22 من جوان الجاري بلغ 396 حريقا. وأكد المشاركون في الجلسة أن أغلبها ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين وفق ما نشر مساء اليوم على صفحة الوزارة على فيسبوك. هذا وبينت الأحصائيات أن المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى وخاصة القمح والشعير و43 هكتارا من الغابات والأشجار الغابية، إضافة إلى أضرار محدودة أخرى طالت 15 هكتارا من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات. معتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت تشهد اليوم انطلاق عملية تسريح الغاز الطبيعي ووضع الأنبوب الرابط بين محطة تخفيض الضغط بمنزل جميل ومحطة تخفيض الضغط بمنزل عبد الرحمن تحت الضغط، وذلك في ظروف عادية ووفق المعايير الفنية المعتمدة وإجراءات السلامة والأمن الصناعية. ووفق ما نشرته ولاية بنزرت تعتبر هذه المرحلة من الأشغال التنفيذية الفنية المنجزة من قبل إدارة التجهيز بالإدارة المركزية لإنتاج ونقل الغاز بتونس تتمة للأشغال المنجزة مؤخرا بكل من معتمدية العالية والمنطقة الصناعية بأوتيك، وهي أشغال تقنية ذات أهمية كبرى ضمن عناصر مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي الجاري تنفيذه بالجهة، ويشمل تزويد 14 منطقة بلدية بالولاية. في الشأن الدولي، محمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، وذلك لتجنب أي صراع أو حوادث في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وفي تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي لدى عودته من محادثات الولايات المتحدة في سويسرا أمس، قليباف يضيف أنه جرى خلال المحادثات الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. ختاما، 18 شخصا يلقون حتفهم على الأقل في فرنسا، بينهم طفلان تركا داخل سيارة مع استمرار موجة حر في أوروبا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أرقاما قياسية في عدة مدن اليوم. وجاءت هذه الوفيات في الوقت الذي أغلقت فيه آلاف المدارس الفرنسية وعدلت جداولها الدراسية، وارتفعت درجات الحرارة في بوردو غرب فرنسا إلى حوالي 42 درجة مئوية لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في شهر أوت. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل. بعشان نحكيو على ميركاتو ترجي تونسي والنادي الافريقي, لكن البداية بالمنتخب الوطني والمونديال. وحصة تدريبية بشكون الأخيرة في مونتيري بعد تقريبا ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة من توا, نص ديل ونص بتوقيت تونس, الخمسة ونص بتوقيت المكسيك مونتيري. وغدو يكون السفر إلى كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية وين المنتخب الوطني يواجه هولندا ضمن الجولة الثالثة. مواجهة صعيبة الحقيقة, معرفوش بالضبط المنتخب الوطني بأي وجه باش يظهر بعد زوز خسائر كبار. ننتظروا شنو باش يصير بالضبط والتحذيرات, انتظروا الأخبار لحظة بلحظة من عند مبعوث موزيكا فامل خاص أحمد عادل. الأخبار هذه لازم يكون واحد وما يجيش في سياق نتائج وترتيب. ميسي هو أفضل هداف في تاريخ المونديال ب 18 هدف في عمر 38 عام. نهار الأربعاء يعمل 39 عام, الأربعاء القادم يعمل 39 عام. ميسي بالدوبلي اللي كان بالتريبلي اللي كان ضد منتخب الجزائري, والدوبلي اليوم ضد النمسا كان ينجم يكون تريبلي, ضيع ضرب الجزائر حقيقة, يصبح أفضل هداف في تاريخ كأس العالم. القوة في الموضوع أنه ميسي دخل المونديال ترتيبه خامس أفضل هداف بعد زوز مقابلات, يصبح هو الهداف التاريخي ب 18 هدف, ويكسر الرقم تاع الألماني كلوزو ميروسلاف اللي موجود في المرتبة الثانية ب 16 بونت, ورونالدو داليما ثالث ترتيب هدفي المونديال ب 15. في المرتبة الرابعة فما مبابي وغيرد مولر اللي عندهم 14 بونت لكل لاعب. دونك ميسي الحقيقة بداية عالمية, بداية رائعة جدا مع الأرجنتين في هذا المونديال. نكمل دونك مع المونديال, ومن 7 دقائق بدأت المقابلة بين فرنسا والعراق والنتيجة هي التعادل السلبي. نعطيكم فكرة على الوضعية في هذه المجموعة الكلاسمون ذي باعتبار الماتش اللي تلعبته. ودونك فرنسا 4 نقاط, نقطة التعادل الآنية ضد العراق 4 نقاط, 3 نقاط للنرويج في انتظار مقابلته الليلة مع السنغال, نقطة للعراق باعتبار النتيجة الحاصلة حاليا, والسنغال في المرتبة الأخيرة بصفر نقطة من ماتش وحيد. دونك الآن 0-0 بين العراق وفرنسا, ما ساعة المنتخب السنغالي يلعب ضد النرويج. كما قلت لكم المنتخب الأرجنتيني يضمن الكاليفيكاسيون للدوزيام تور, وفي حال هزيمة الأردن الليلة مع الجزائر يضمن الكاليفيكاسيون في المرتبة الأولى. دونك ثنين بلاش كان الماتش ضد النمسا دوبلي ليو ميسي مع ضربة جزاء ضايعة من نفس اللاعب دقيقة 9, والليلة أو صباح بكري 4 نتاع الصباح المنتخب الأردني يواجه الجزائر. جيو تولي أخبارنا المحلية, أخبار الميركاتو في تونس. وإدارة الترجي التونسي أغلقت صفحة لاعب حسام دقا, كان فما بعض المفاوضات لكن مبدئيا الآن تسكر الموضوع هذا, والترجي التونسي لن يجدد عقد حسام دقا لأنه زوز أطراف ما توصلوش لاتفاق يرضي الطرفين. بالنسبة للتمارين بين 8 و12 جويلية العودة باش يكون فما تحذيرات في تونس, لكن تربص زادة في تبرقة. النادي الافريقي قرر تجديد عقد عقود زوز ملاعبية هما ياسين بوعبيد وغيث اليفرني. بوعبيد ل3 مواسم وغيث اليفرني ل2 مواسم. اكثر اخبار ديما موجوده متواصله على السيت mosaikefm.net.
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك. بنت الفم من 9 لنص الليل يوسري جديدي.

0: فوزي بن قمرة الأيام ما صافتني على موزايك فام. هذا هو جونا التونسي أكيد اللي ديما موجود في بنت فام. ماتش فرنسا والعراق واحد شيء جاء دقيقة 14 عن طريق كيليان بابي الفرنسي اللي توا في رصيده 15 هدف في كأس العالم, تاريخ كأس العالم. أنا مازال مواصلين بالموزيكا في هوت سيلكشن.
1: هوت سيلكشن باي بلي بن أحمد. Jazzy fizzle, jagged edge, biggie smalls, ladies and gentlemen.

داري بن أحمدي هزنا العالم الـ R&B ان جروب اوريجينير من أتلانتا جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية ان جروب اللي بدأ المسيرة الفنية متاعو عام 93 ان جروب اللي كومبوزي من أربعة من أحسن الحقيقة ما فهم في عالم الهيب هوب في عالم الـ R&B نحكيو على اللي جمو براين ان براندون كيسي ريتشارد وينغن وكايل نورمان الذي كوفيرت كانت من عند أو كاندي اللي من الجروب اكسكيب سورتو خلينا نقوله في متوسط أو التسعينيات فلا السنوات 1990 وقت قدمهم للبروديكتور متاعو جيمين دوبري واللي وقتها دير بدأت الخدمة معاهم وبدأت المسيرة متاعهم وأول ألبوم كان خرج عام 97 في كولومبيا ريكوردز ان جروب كبير برشا اليوم عنده برشا تاريخ يخليهونا اليوم اكتشاف دالي بن أحمد وممكن برشا منكم تعرفوه نحكيه على جاكي راج.

من عام 93 إلى يومنا هذا مازالوا موجودين ومازالوا حاضرين. والحقيقة نفس الجروب هو بيتو قعد معناها لي مومبر نتاعو قعدوا ديما مع بعضهم قعدوا ديما أصحاب. بون بورتون ثم صارت هنا محاولة نتاع كارير سولو نحكيو على جي دي اللي حاول كمل المسيرة الفنية متاعه مع كولومبيا وبش وقتها بعد خلينا نقوله عاود رجع وقعود موجود مرة أخرى مع لوميم جروب عام 2013 الجروب اللي عاود رجع مع دوبري من الانسيان دو سوسو ديف وقتها يزون فتي 20 سنة من المسيرة الفنية متاعهم ان كونسير كبير برشا صار في أتلانتا. اليوم خلينا نسمعو الجروب دارن بي أمريكان جاك ريج. تسع ألبومات ستوديو أولهم عام 97 سيرتيفي ديسك دور جاكيت إيرا عام 2014 جي اي هارتبريك 2 لكن زاد عندهم سيرتيفي دوبل ديسك دو بلاتين جي اي هارتبريك عام 2000 وكيف كيف سيرتيفي ديسك دو بلاتين جاكيت ليرو 3 عام 2001. خليكم اليوم تكتشفوا لو جروب دارن بي أمريكان جاكيت إيرا مع نيلي وير ذا

0: بي امريكان سو هاي على موزايك اف ام. ميرسي بوكو دالي بن احمد اللي عايشنا في لونيفير نتاع لارن بي, لونيفير نوستالجيك برشا الحقيقه نتاع اول الالفينات. جاكيت جان جروب اللي برشا منكم تعرفوه وبرشا منكم زاد يكون لكم ديكوفيرت كي العاده, كيما سنسناكم احسن موسيقى في هوت سيلكشن بن اف ام ثلاثة ملايين كاش اليوم فيني ويني نوع التحدي. تحدي كبير برشا وتحدي خليكم الفرصة لكم انتم مستمعينا باش تكونوا مركزين معانا مليح, باش تكلمونا, باش تدخلوا في القرعة. واليوم السعيدة الحظ هي فايزة. مرحبا يا فايزة.
1: عسلامتك
0: يا فايزة. الأمور يا فايزة؟
1: الحمد لله.
0: فايزة اليوم ثلاثة ملايين لازم تكون في فورمة يا فايزة.
1: يا ربي يا ربي
0: ان شاء الله كهو ان شاء الله ان شاء الله. فايزة انت تكون مركزة يا فايزة. انت مركزة ولا مش مركزة؟
1: خايفة شوية.
0: لا لا لا بس لا بس خليني نفكرك بقواعد. مازال مديناش فايزة امورك واضحة, انت نفكرك بقواعد اللعبة ونفكرك شنو اللي لازم نقولوه واللي مش لازم نقولوه.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا؟
0: لا تكون مريقلة يا فايزة هكا ولا ايه؟ ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله. يا فايزة ليميني نو كالعادة 60 ثانية دقيقة لازمك ترد بالك, لا تقول لا اي لا لا ني ويني نو يس نو ايواه ما الكلهم المرادفات نتاعهم الكل راهم ممنوعين منعا باتا ويخسروك نهائيا يا فايزة.
3: الله الله الله الله
0: واضح فايزة؟
1: واضح واضح.
0: اوكي ثم حاجة أخرى زادة لازمنا نردوا بالنا منها اللي هي الإنذارات. تتحصل على الإنذار يا فايزة وتسمع الصوت هذايا وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع, وقت اللي زادة حتى تعاود الكلام اللي نقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك لباس فايزة تقول لي لباس الحمد لله, وقتها تكون عاودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا فايزة. كيف كيف وقت اللي تحاول انك تطول الإجابة اكثر من لازم يتسمى لونتي جو ذاك وتتحصل عليه على إنذار.
4: عليه مزيبة هي. فما قانون في البلاد راه.
0: فما قانون لعبة. بعد قديش من إنذار يا فايزة نغادو؟
1: ثلاثة إنذارات.
0: ثلاثة إنذارات
5: إن شاء الله بالشفاء والهناء.
1: إن شاء الله لا إن شاء الله.
0: لا لا ركزونهم لباس
1: إن شاء الله.
0: أنا عندي إحساس به يا فايزة.
2: عليك لاقو دايرة.
0: لا لا أنا عندي إحساس لوما فايزة باش تروح بالكنيوتة هك هك قلبي قلبي.
1: يا ربي يا ربي.
5: سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: يا فايزة يلا نبدأ وحاضرة.
1: سيسي مسهلة معي يا سيسري
0: والله. أوكي

0: امين امين.
1: يلا هاي يا ميلا نبدأ. فايزة نيو نينو على 3 ملايين، 3000 دينار اليوم. هل يا ترى تربحهم فايزة وإلا ليه؟ هذا اللي باش نكتشفوه بعد 3 2 1 انطلاق.
2: كيفيك وحشين؟
3: اتونسيون نيو نينو.
1: فايزة
0: نسمع فيك.
1: مليح مليح تسمع فيا.
0: نعم
1: نعم عليه فايز عليه. نعم عليه عليه فايز. نعم عليه عليه فايز. نعم عليه عليه فايز. نعم يا فايز يا فايز يا فايز يا فايز. قلت لي نسمع فيك وبعد نعم وحدها خرجت. ريت ريت 3 ملايين راو لازم تكونوا مركزين. 8000 مية لازم 3 ملايين تكونوا مركزين ومرجلين واموركم واضحة. على خاطر 3 ملايين لازم نعملوا لهم انونس كبيرة برشة. 3 ملايين لازمنا نكونوا مركزين لهم مليح مليح. هذا يعطيكم فرصة غدوة باش تكونوا حاضرين معانا. على خاطر غدوة مرة اخرى على 71 113 ألف عندكم فرصة كبيرة باش تربحوا كنيوتا كبيرة برشا.
3: التحدي. Attention.

0: كاش 3000 دينار وغدوة الكنيوتة الكل في بنت لفان فيها 3,700,000 ركور في الحقيقة ركور 3,700,000 نجمو نتوما تربحوهم كي تكلمونا على 71,113,000 طريقة سهلة برشا دقيقة 60 ثانية تركزوا فيهم مليح مليح مليح والحقيقة أنا نأكد لكم أنه الكاش يكون من نصيبكم سهلة ياسر الحكاية 71,113,000 تكلمونا وتشاركوا معنا وغدوة 3,000,000 يكونوا من نصيبكم عندكم ديجا الفرصة الأولى والأسهل اللي هي فوق بلاستيك 700 دينار غدوة يستنوا فيكم ونيويني نو التحدي فيه 3,000,000 3,000 كاش 3,000 دينار اي مش 3,000 3,000 فرنك ليه 3,000 دينار 3,000,000 يبدلوا لنا بروجرام السيف يبدلوا لنا حياتنا 3,000,000 الحقيقة سورتو 3,700,000 غدوة متوفرين وموجودين لكم انتوما مستمعين على 71,113,000 هذا اللي سنسناهم بيهم في بنت لفهم اي تكلمونا على 71,113,000 طريقة سهلة برشا تربحكم برشا فلوس اي 3,000,000 مثلا شون فوياج فوياج فاموس على بلايا من البرة من البلايا بلايا من البلايات اللي موجودين في مختلف دول العالم سهلة الحكاية اوه 3,700,000 عاد لكم انتوما ربح ربح كبير سورتو تركزوا تركزوا شوية كاو سيد الحكم من نأكد لكم راو طريقته سهلة ياسر مش انكم تنجموا تربحوه سهل برشا تركزوا معاه هكا هو وتكون الربح من نصيبكم انتوما ركزوا معايا مليح مليح غدوة 3,700,000 في بنت لفام اولهم 700 دينار في فوك بلاستيك واني ويني نو تحدي فيه 3,000,000 احنا معاكم ونستناو فيكم وانا نزيدو نتابعو لكم ماتش فرنسا والعراق امطار كبيره برشا توا الحقيقه بدات توا داير الامطار ولكن السكور هو واحد شيء لصالح فرنسا البونتو جاي عن طريق مبابي او نزيدو نتابعو لكم من هنا حتى نوصل لي للسكور واكثر ما وصلنا له في السكور على بنت لفام اكيد الكوب دي موند ولكن توت سويت خلينا نمشيو نسمعو الموسيقى
1: ايش خريطه لينا

0: نايكام أتداوغ على موزايك فام. توصلنا للعشرة وثلاثة واربعين دقيقة. أنتم تسمعوا فيه بنت لفام من توا حتى نص الليل معاكم. وبعد عنا الترابيت, عنا الجولد ميوزيك, الموزيكا متواصلة لابونيمغ. ونسوكم في كرهابكم توتسويت. فسر لي فسر لي. كالعادة في بنت لفام نحكيو على دي سوجي يهموكم انتوما, سورتو انو تنجمو تقترحو علينا مختلف المواضيع اللي تحبونا نحكيو فيهم على لي ريزو سوسيو موزايك فام, او ميساج انستغرام فيسبوك. كما زيدا نحبوكم انتوما تشاركو معنا في الاميسيون. واليوم باش نحكيو على موضوع الحقيقة ما نعرفش, انا بالنسبة لي انا النجم يمثلنا برشا, حتى لو كنت تفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام. يقول لك انا ما نعمل كان على روحي, ما نعمل كان كل شيء وحدي, ما نطلب المساعدة من حتى حد, تو ندبر سي وحدي, توريك الأموري شعليكم فيا, تون تصرف. كلام نتصور برشا فيكم تقولوه. واليوم باش نحكيو على ليبر انديبندونس مع الأخصائية النفسية إيناس سلامي. مرحبا إيناس.
1: أسلامة.
0: ألوغ إيناس, ليبر انديبندونس هذية خلنا نبدأ ونحكيو ساعة بشوية بشوية, خلنا نفهمو شو معناها ها فرط الاستقلالية أو ليبر انديبندونس.
1: نلقاو كيما قلت أنت برشا ناس يقولك أنا نحب نعمل كل شيء وحدي, ما نطلب المساعدة من حد, وما نحبش حتى إذا كان شكون قال لي إجا نعاونك باش نقولوا لا. وفي المجتمع متاعنا الحاجة هذه تنجم تظهر قوة, إنسان يتصرف ما يتكل على حد وكل شيء يعمل فيه وحده. مي هون لازمنا نعرفوا اللي راهو الاستقلالية هذه صحيح تظهر قوة, وصحيح ساعات راهي قوة, مي زادة ساعات هي وسيلة باش نحميو رواحنا. باش نحميو رواحنا من شنو؟ باش نحميو رواحنا من إذا كان نطلبوا مثلا المساعدة من حد والإنسان هذيك ما يجاوبش على المساعدة هي. دونك هوني باش نحسوا لي احنا فما خيبة أمل. دونك هوني بعديك باش نعرفوا أكثر شنو ما الحوايج اللي باش نحميو منهم رواحنا. مي هوني كي نحكيو على فرط استقلالية لازمنا نعرفوا اللي هو فما إكسي. معناتها الاستقلالية راهي باهية, باهي واحد يكون انديبوندون, باهي واحد باش يعلم صغيره باش معناتها يعمل على روحه ما غير ما يستحق انسان اخر. مي هوني اي حاجة فيها اكسي تولي تقلق. الانسان اللي عنده فرط الاستقلالية والا ليبر انديبوندونس تلقاه يلقى صعوبة باش يطلب الدعم كما قلنا, باش حتى يعبر على مشاعره وباش يبين ضعفه. اذا كان يحس عنده ضعف ماهوش باش يوريه لحد حد, وهذايا كيف كيف عنده بعديكا دي كونسيكونس. كي نحكيو على فرط استقلالية لازمنا نعرفوا اللي الانسان من برا يظهر قوي, تلقاه يخدم يتحمل برشا مسؤوليات, يعمل برشا حوايج, من الداخل تلقاه مرهق جنرالمون, وتلقاه حتى يحس بالوحدة متاع هو وحده. على خاطر هو في الاخر لازم نعرفوا لي سيسون شو هو يكون وحده. هون كي نحكيو زاد كيف كيف على فرط الاستقلاليه لازم نعرفوا اللي راهو حتى بعديك كي باش نحكيو كيفاش باش نخرجوا منها, ديما عنا في مخنا اللي راهو مش نقعدوا ديما مستقلين, مش نقعدوا ديما اوتونوم انديبوندون, مي جوست باش نقصوا من هذاك الاكسي اللي نحسوه.
0: داكور, دونك هنا كيما قلت انت لا افراط ولا تفريط, كل حاجه باللي كونتيتي نورمال نتاعها هي مناسبه. ولكن هنا جوستمون نحكيو على فرط الاستقلاليه او ليبر انديبوندونس. ودير كيما قلنا برشا نتصور ممكن حتى نحسوها ولا نشوفوها في الانتوراج نتاعنا الحاجه ذي. ولازمنا نفهموا منين تجيها فرط الاستقلاليه, منين يجينا هالليبر انديبوندونس, شنو الاسباب نتاعها. خلينا نقولوا
1: كيما برشا حوايج جينا من الطفوله ومن التربيه نتاعها. اذا كان صغير يتعلم اللي لازم يحل كل شيء وحده, اللي راه ما فهميش شكون يعاونه, باش يكبر افيك ليدي اللي هو راهو ماهو باش يطلب الدعم من حد. وهون نحب نعاود نركز ونقول اللي راهو مهم ياسر باش نعلمو الصغار اللي هما يكونوا مستقلين. ما فما فرق ما بين جيل صغير برشا في العمر تقولوا دابا راسك وحدك, وما بين توريه المره الاولى كيفاش المشكله تجي تتحل بعد ما هو حاول وحده وما نجمش. فما فرق وين تقولوا لا برا دابا راسك وحدك. هون هذيك السيكوريتي اللي عندك انت بارون تاعك اللي هو في الاخر اذا كان باش توحل عندك لشكون تمشي بشويه بشويه تتنحى. يعرف الانسان اللي في الاخر ينجم يعمل كان على روحه وبوشي على كاباسيتي نتاعو. دونك سي نورمال باش تكبر به الحكايه وباش يولي بعديك ابار كيما قلنا معاش باش يطلب الدعم, باش يعمل كل شيء وحده. وكي يعمل كل شيء وحده هوني باش يتعب برشا الانسان. كيف كيف ما حاجه اخرى نشوفوها في الطفوله اللي هي واحد ياخو عندها ريسبونسابيلتي مسؤوليه اكبر من عمره. تقاه مثلا هو الكبير وعنده خوه صغير يعمل له لي تاش اللي سونسي يعملهم لو بارون، مي لو بارون اذا كانوا يخدموا الا هو بيدو يحس روحه ايبر انديبوندون ما يطلبش من البرا، يطلب من صغير. دونك هوني صغير يتعلم من اجز من اج معناتها مبكر اللي هو يعني معناتها العبيد يعملوا عليه مش هو يعمل على العبيد. كيف كيف اذا كان نقا عنده جد ولا جده مثلا عايشه معهم في الدار وهما اللي لاهين بها، كيف كيف هوني تكبر عنده هذاك الاحساس بالمسؤوليه وبعديك باش يولي ما ينجمش يعمل على العبيد. بالنسبه ليلو مخه يكبتي اللي راهو في الدنيا هذيا تجم تعمل كان على روحك. هوني حاجه اخرى هما لي اكسبيريونس نتاعنا باسي، معناتها التجارب اللي عشناهم. اذا كان فما مثلا تجربه نتاع اباندون نتاع انسان مشى وخليك، إذا كان فما تجربة متاع مثلا صدمة صدمات متكررة تقاه مؤلث تو سامبلومون على قسم ما ينقول اسيون توكسيك، هوني المخش باش يفهم. اذا كان باش نعتمد على الانسان الاخر هوني فما خطر، واحنا نعرفوا اللي كي يبدا فما خطر ندخلوا بعضنا. دونك هوني اي حاجه تصير قبل راه ياسر تاثر على كيفاش احنا بعديك باش نتعاملوا في حياتنا. معناتها
0: اكيد معناها نحكيوا هكا من هنا من الطفوله، معناها تظهر الحكايه هذه سورتو كيما قلت انت انه راهو ممكن نحن نحبوا اكيد صغارنا يكونوا انديبوندون، نحبوا اكيد صغارنا يعملوا على رويحهم يلقاو حلول وحدهم، ولكن ديما لازم من الاول توريه شنو يعمل ومن بعد بشويه بشويه تخليه عمل على روحه، مش هكا ديريكت. يقول لك عرفتك الاكزامبل وراه ديجا يضحك ساعات شويه في الافلام، يقول لك باش تعلم شكون يعوم ملي هو صغير هز رميه ديريكت وحده في تو يتصرف تو يطف. معناها اوكي بالعكس لازم نعلمه بشويه بشويه الانسان كيفاش يعوم باش ينجم يتعلم وينجم يعمل على روحه. دونك هنا فرط الاستقلاليه علاش ممكن ساعات يظهر لنا قوه، معناها الحقيقه انه انسان يعمل على روحه ويعمل كل شيء وحده ما يستحق انه حتى حد يعاونه، مزيدا ممكن حتى اكثر من هكا يقولك انا نعرف اللي الناس تعمل علي انا، علاش يظهر قوه اما اوميمتون راهي حاجه التعب برشا برشا الناس
1: علو الانسان يحس روحه مسيطر.
0: نعم فوالا،
1: واحنا نعرفوا اللي جانا على المفهم برشا عباد يحبوا الكونترول يحبوا يتحكموا. دونك يحسوا روحهم مسيطرين كل شيء نجموا يعملوا وحدهم ما يستحقوا حد دونك سافا لو كونترول عندهم هما. مي بالوقت نتحطوا ساعات في دي سيتوياسيون في حياتنا اللي ما عادش نجموا لازمنا نطلبوا مساعده.
0: بيان سور.
1: دونك هوني باش نحكيوا على لي كونسيكونس ريلمون تاع ليبر انديبوندونس. اول حاجه بيان سور باش نحكيوا على تعب. تعب كي انت تهز اكثر من طاقتك وديما تعمل دونك سي نورمال راه مخك باش يتعب بدنك باش يتعب. هون ناخذ ليكزامبل نتاع البي سي كالعاده لابتوب كي تشارجي اكثر من لازم باللي باش يكون بويسون. هون اون ديسكوت با اسكو الانسان قوي ولا ضعيف، الانسان قوي مي انت كي تنزل على روحك كيما اللابتوب باش يكراش باش يبوغ كيما انت كيف كيف راك تكراش وتبوغ. دونك هذه الحاجه الاولى اللي هي تعب. الحاجه الثانيه هي العلاقات نتاعك. احنا نعرفوا اللي العلاقات الصحيه اونتخ لازمهم ثقه. إذا كان أنت ما عندكش ثقة في البارتنير ولا في شريكك اللي هو باش تلقاه كي باش تستحقه العلاقة ما تنجمش تمشي معناتها الوقت طويل.
0: هو أخذ ورد العلاقات
1: بالضبط. إذا كانك ما تظهرش لي فيونيرابيليتي نتاعك باش عباد يقول لك ما نحبش نظهر انا نقاط ضعفي. راهو نقاط الضعف والضعف في حد ذاته مختلفين. اي انسان عنده نقاط ضعف مهم ياسر باش يوريهم للبارتنير نتاعو. بيان سور اذا كان يكون شريك الحياه باهي زاد اللي عندك مش العباد. والحاجه الاخرانيه اللي هي لو بارتاج. اذا كان ما تشاركش انت شبيك على خاطر كيما قلنا الانسان اللي بير انديبوندون ما ينجمش يشارك هو شبيه وباش قاعد يحس ولا شنو المشكله اللي عادة بها. دونك هذوما ثلاثة حوايج اللي هي الثقة والبارتاج والفيرنيرابيليتي. الانسان اللي عنده ايبر انديبوندونس يخاف منهم. الحاجة الاخرانية الكونسيكونس اللي باش نحكيو عليها اللي هي شعور بالوحدة. تلقاه عنده صحاب عنده عائلة كبيرة ديما انتوري محاط برشا عباد، مي في الاخر اذا كان تشوفه يحس روحه وحده. علاش يحس روحه وحده؟ خاطر فما قناع الماسك نتاع الفورس قناع القوه اللي ديما لابسه ديما ما هوش سبونتاني ما هوش على طبيعته. دونك الانسان كيبدا ما هوش على طبيعته باللي باش يكونوا فما عباد كي لونتور ديما باش يحس روحه سافا با باش يحس بالوحده.
0: وي هنا بالحقيقه شوف كما قلت انت هنا اذا كان نحكيوا على علاقات نحكيوا على اخذ ورد نحكيوا على كيما وراه بون ما نعرفش انا هنا ممكن نجم نعرج على ان بوتي بوين انه الثقه نتصور حتى في ديغولاسيون مثلا نجم يكون ريالمون لو بارتنير نتاعك ليبر انديبوندون ينجم يكون عنده فيك ثقه, اما راهو ستينس معناها هذاك هو سي ليبر انديبوندونس اللي ما تخليهش انه يعطي فيك مش يعطي فيك الثقه, ما زاد يحكي لك ولا يعمل عليك في حاجه ولا كذا, معناها نجم تكون مش وبيان سور انت تظهر لك اللي هي قله ثقه اوكم سني با سا, اما بيان سور الافعال هي اللي توري هنا ناس هكا ولا دونك هنا خلينا نفهم ساعة مادام حكينا وبدينا نفهموا بشوية بشوية شكون هالليبر انديبوندون, خلينا تو نعرفوا كيفاش نعرفوا رواحنا وإلا شكون مثلا نونتوغي بينا ليبر انديبوندون.
1: هنا الحكاية مر صعبة برشا.
0: أول
1: حاجة اللي أنت ما تطلبش المساعدة باللي تكون غارق في المشاكل عمرك لا تقول شكون إجا عاوني.
0: أوكي.
1: حكي نقول عمرك راه عمرك جامي باللي يصير
0: داكور
1: ما تطلبش. حاجة ثانية ما تعبرش. كي تتعب ما تجيش تقول أنا تعب على خاطر كي باش تقول أنا تعب تحس روحك ضعيف هوني دي ما راهو فما مشكله مع القوه والضعف.
0: اي
1: هوني بالنسبه لي كي تطلب المساعده شنو المشكله برينسيبالمون, اذا كان باش تطلب المساعده راني ضعيف وهوني راهو مش بالضروره انت كيفاش العباد يشوفوك. معناتها ما عندكش مشكله فورسيمون مع العباد يشوفوك ضعيف, مي انت تشوف روحك ضعيف. قول انا كي باش نعمل حاجه هذيه ولا كي باش نطلب يعني انا ضعيف بعدين هذا اللي تعديت به الكل كيفاش انا نكون ضعيف, ما يقبلهاش الانسان
0: بالحق.
1: الحاجه الاخرى ما يعبرش على مشاعره وما يقبلش الدعم حتى اذا كان كيما قلنا الساعه جاه شكون قالوا يجي نعاونك انا نحب نعاونك, قول لا تعاونيش. اذا كان يحس للعباد الاخرين قاعدين البروبوز باش يعاونوه كيف كيف باش يشوف روحه هو ضعيف باش يقول يا اخي اش بيهم يشوفوني انا ما نجمش هذاك علاش هما البروبوز الليد نتاعهم.
0: وي هنا مشكله الحقيقه مشكله, وكما قلت انت راهو ديما نعاودو نرجعو راهو ليكسي نتاع اي حاجه ديما ما يكونش حاجه صحيه, معناها الانديبوندونس حاجه باهي انه انسان ينجم يعمل كل شيء وحده, انه انسان يعمل على روحه, انه انسان ريالمون ما يحلش معناها كي يلقى روحه في سيتوياسيون باش يعمل فيها على روحه ما سي بون تو يتصرف معناها تو يتكربس يريق الامور تو يلقى الحل معناها. ولكن ديما هنا داير هذاك علاش الموضوع اليوم نتاعنا هو ليبر انديبوندونس او فرط هنا انه واحد باش نقول لك يا واحد يعمل على روحه ليه هو فرط الاستقلاليه معناها. دونك هنا هل النجم نخرجوا من الفازه هذيا من ليبر ليكسي او الفرط هذيا بالنسبه كي نحكيوا على الاستقلاليه ناس
1: نجم نخرجوا, اما مهم ياسر باش نعرف باش نخرجوا من ليبر انديبوندونس والا فرط الاستقلاليه راه مش معناتها باش نوليو ديبوندون على العباد.
0: اوكي
1: سي ديفيرون باش نقصوا هذيك ليكسي اللي عندنا ما عمرنا ما باش نوليو والا عمرنا ما نشجعوا العباد باش يوليو يل ديبوند من العباد هذه لي دي برينسيبال. هوني الانسان باش ينقص من هذه فرط الاستقلاليه مي باش يقعد قوي يقعد قوي كمان باش يطلب معناتها باش يطلب المساعده باش يقبل المساعده باش يقبل اللي هو عنده نقاط ضعف باش يقبل اللي هو يبين نقاط الضعف هذوما للعباد اللي بيان سور قراب له ويستحقوا باش يشوفوا الفيرنابيليتي هذيا. دونك هوني الانسان اول حاجه لازم يعرف اللي راهو عادي جدا باش تستحق العباد.
0: أوكي.
1: اذا كانك استحقيت العباد هذيك الفكره اللي عندنا اذا كان نستحق العباد راني ضعيف راه ماهيش فكره فورسيمون صحيحه. لازمك تو كيستيون الفكره هذه تسال يا اخي اسكو انا بالرسمي كي باش نستحق شكون ولا باش نطلب مساعده يعني انا ضعيفه. هوني ساعات الفكره نتاعنا ما تمثلش الحقيقه, هي جوست فكره جايه كيما قلنا من الطفوله نتاعنا من التربيه والا من تجاربنا السابقه. الحاجه الثانيه نشوف المخاوف نتاعنا شنو على خاطر باش عبيت يقول لك انا جوست ما نحبش نطلب المساعده ما هو ريال ما يخاف كي نقولوا يخاف ينجم يخاف من الرفض ملي انسان يقولوا لا فما عبيد ما يطلبش ما يطلبوش جوست باش ما يسمعوش هذيك اللي يحبوش يسمعوها. فما عبيد اخرين زاد يقول لك يخاف ملي الانسان يشوفه ضعيف بيان سور. فما الخوف زاد من اللي العبيد يعملوا لهم معناتها يعملوا لهم السيرفيس مي هما ريال ما يحبوش معناتها اللي هما
0: يقول لك فوق من قلبه
1: معناتها يقول لك انا منحب حد يعمل لي حاجه فوق من قلبه دونك انا
0: فوق عليك.
1: دونك انت كي تشوف المخاوف نتاعك غير شنو ما هوني شوف ساعات الخوف نتاعك اكبر من الواقع وريال ما كونت شو دوموند ان سيرفيس راهو هذا الخوف نتاعك الكل هو ديما الخوف الي فاليد مي مش بضروره صحيح. الحاجه الاخرى نبداو بخطوات بسيطه معناتها هوني كي بنحبوا نقصوا لي بار انديبوندونس على خاطر قلقتنا باغ اكزومبل في حياتنا مش ديريكت باش نطلب سيرفيس كبير برشا من انسان. تبدا بخطوه بسيطه تطلب نصيحه تبارطاج حاجه صغيره على الاخر وهوني ديما المخ متاعك كي تعمل حوايج مع ديزاكسيون صغار المخ متاعك باش يفهم بشويه بشويه اللي راهو ريالمون كي تعتمد على عباد الاخرين راهو با فورسي مختار. الحاجه الاخرى اللي لازمنا نعملوها ان فيت كما قلت انت الساعه راهم لي غولاسيون اخذ عطاء. اذا كان انا ديما باش نقعد نعطي وما ناخوش بريميرمون انا نجم نوصل لان سيغتان مومون اللي انا نتقلق علاش انا ديما نعطي ولا نخوش مالغري كو راهو هوني سي لو شوا نتاعي
0: اختيار ولا
1: مش ديما واعي به تقاني. الحاجه الثانيه الانسان اللي ديما تعطيه باش يقول لك علاش انا ديما ناخو علاش انا كون جو بروبوز باش نعاون الانسان الانسان هذاك ما يحبش دونك هوني يحس لي فما مشكله في العلاقه. دونك هوني لازمنا في الاخر نعرفوا الفرق ما بين الاستقلاليه كي نقولوا استقلاليه اش معناتها معناتها راني نجم نعمل حاجه وحدي اذا كانت لازيت والا ولا. اذا كان لازم مي فرض الاستقلاليه اللي هي بعديك تولي عزله اللي هو بو امبورت شنو لو بري ابي راني كل شيء لازم نعمله وحدي دونك هوني الفو فير لا ديفيرونس انت زوج راك تنجم تقعد قوي مستقل وكمان تطلب معناتها تطلب المساعده ولا. كي تستحق.
0: وهنا جوست امور انا مانيش بنطلب المساعده من الناس الكل ومانيش كيما قلت انت معناها هنا نحكيو على علاقات نحكيو على عائله نحكيو على لونتوراج نتاعنا اللي هي معناها حاجه مناسبه جوستمون باش ان كي نستحق ونطلبوا المساعده وزيد راو انك تكون في معناها كادر هكايا كيما قلت انت معناها راو كيما نحبوا نحن زيد ديما نساعدوا الناس وديما نكونوا موجودين ديما نعملوا على رواحنا لانديبوندونس نجم تقعد انتاكت كيما هي اما زيد هاكا نلقاو ديما ثم الانتراكسيون موجوده في حياتنا. ميرسي بوكو الاخصائيه النفسيه ايناس سليمي اللي كنت بحضرنا اليوم لو سوجي هو فرط الاستقلاليه او ليبر انديبوندونس كي العاده تلقاونا ديما موجودين على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام واللايف كامل تلقاوه موجود في بنت لفام باي موزايك فام. احنا موصلين معاكم حتى نص الليل لكن توت سويت نخليكم مع مواد الاخبار.
2: اصبح هو موزايك امين جارة وفريقه يفيقوكم بالاخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا
3: موزايك فام
2: كل شيء باش تبدا نهارك باحسن انرجي صباحكم ديما احلى صباح مع موزايك فام
4: احلى صباح
2: احلى صباح من الاثنين للجمعه من 6 ل 9 على الاولى في تونس
3: موزايك فام الاولى في تونس راديو موزايك فام تونس الاخبار
5: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد وجود إشكال فيما يتعلق بالتزود بالأدوية على المستوى العالمي وذلك بالنظر إلى عدة عوامل من أبرزها ما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها قطاع النقل البحري الدولي وغلاء كلفة المواد الأولية لتصنيع الأدوية. ووزير الصحة يضيف خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنه تم خلال السنة الجارية التقليص من ديون الصيدلية المركزية مشيرا إلى تسجيل نقص في بعض الأدوية رغم خلاص المزودين.
6: ثم مشكلة عالمية في الدواء ثم بعض الأدوية احنا تونس تنتج ما يقارب 75% من الأدوية نتاعها ان شاء الله نوصلوا لأكثر ونخلطوا للصناعات البيوتكنولوجية لكن كما تعرفوا ثم مسارات الاستيراد ثم اللي صاير في المستوى العالم في النقل الدولي خاصة النقل البحري ثم غلاء كلفة الأدوية والمواد الأولية فهذا الكل زاد يفسر خطر مش كان الأمور المالية اللي هي موجودة لكن نجم نأكد لكم أن في السنة هذه الديون تاع الصيدلية المركزية نقصت وثم معناها أكثر استبشار وطمئنان من المزودين خاصة مزودين شركات عالمية اللي نقصنا شهر في خلاص المزودين ونأكد لكم اللي ثم بعض الأدوية اللي هي ناقصة أما المزود تلقاها خالص مسالش تونس حتى مليم لكن ثم أدوية عليها أكثر ضغط تلقى فيها الجينيريك ما تلقاش فيها إكيفالون وإلا تلقى طلب عالمي عليها أكثر لكن ثم تحسن كبير في المخزون تاع الأدوية وسيادة الرئيس يتابع يوميا شفتوا قديش من اجتماع عملوا مع الأطراف المتداخلة.
5: وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي رئيس ومؤسس مجموعة أبو غزالة الرقمية والمفكر الاقتصادي طلال أبو غزالة، صاحب أكثر من 100 مكتب حول العالم في مجال الاستشارات والمحاسبة والملكية الفكرية والرقمية، وذلك بمناسبة مشاركته في الاجتماع الوزاري للدورة المستأنفة 165 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بعمان. ومن جانبه أبو غزالة يعرب عن تطلعه لعقد شراكات مع المؤسسات التونسية المماثلة المختصة في مجال التحول الرقمي والتعليم والقادرة على دعم أنشطة مجموعته وتجسيد مبادراتها. وفي سياق متصل، مجلس جامعة الدول العربية اعتمد بالإجماع تعيين وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلفا لأحمد أبو الغيط، وذلك خلال اجتماعه في العاصمة الأردنية عمان. وفهمي دبلوماسي مخضرم تولى منصب وزير الخارجية المصري بين عامي 2013 و2016، وسيكون تاسع أمين عام للجامعة العربية التي تتخذ القاهرة مقرا لها. في التطورات الشان الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للصحفيين اليوم أنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن. ومحافظ البنك المركزي الإيراني ينفي في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإخبارية وجود أي بند أو التزام قانوني بموجب مذكرات تفاهم الموقعة يفرض على طهران شراء المواد الزراعية حصرا من الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. وفي الختام، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الحرب وقائد الجيش يقولون في بيان مشترك عقب اجتماع أمني إن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على تحييد التهديدات التي تواجه الجنود والإسرائيليين وتدمير البنية التحتية لما وصفوها بالجماعات المسلحة والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: لك بقلبي من الترابيات اللي ديما موجودين واحسن موزيكا ينسمو على موزيكا فريم.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: موسيقى لايف جولد احسن للارتيست واحسن لي فيرسيون اللي مصايب انكم تلقاوها في اي بلاصه اخرى. بعد شويه ستينغ فلوربني ابا، لكن نبداو بكيث اربن someone like you.

لايف على موزيك فم بالنسبة لطرح فرنسا والعراق الما توقف بسبب الأحوال الجوية اللي تدهورت بطريقة كبيرة برشا أمطار، ولكن توا قاعدين هنا نشوف في تحسن. نورمالمون الماتش يرجع بعد دقائق قليلة.

فضل شاكر قلبي عايش. تخلطنا الاخر بالنتلفين بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الاخراج وائل في ستوندار والاكيب ديجيتال. احنا كالعادة نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت في 3 سوايع من بالنتلفين فيهم اكيد احسن موسيقى لابونيمور وبطبيعة الحال الربح والكاش. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبلوا كالعادة نختموا بالموسيقى. مش نرجع بيكم العام 2011 مع الالبوم 21، البوم ليجندير في عالم البوب. كان معكم يسري جديدي، نخليكم مع أداو Love Song. تصبحوا على خير.

0: حياتي. نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس.
2: راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تعلن عن تنفيذ إضراب قطاعي لمدة 3 أيام بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 23 من جوان الجاري، وذلك بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. من جانبه المجلس البنكي والمالي اعتبر في بلاغ أن الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطاعي خلال أيام 23 و24 و25 من جوان الجاري تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية زيادات في الأجور طبقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 من أفريل الماضي، وفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. وزارة الصحة تعلم في بلاغ موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن جلسات اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وهي specialty.mssante.tn، وذلك وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. والوزارة تدعو كافة الأطباء المقيمين المعنيين إلى الالتزام الدقيق بسبع تعليمات في مقدمتها احترام يوم الجلسة كما هو مبين في الرزنامة، وكذلك احترام ترتيب المرور كما ورد في الدعوة المرسلة إليهم. في الشأن الدولي، محمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين يقول أن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، وذلك لتجنب أي صراع أو حوادث في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وفي تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي لدى عودته من محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا الأحد، قليباف يضيف أنه جرى خلال المحادثات الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للصحفيين أن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول حلف شمال الأطلسية في حال طلبت ذلك بعد امتناعها عن دعم العملية العسكرية الأمريكية في إيران. وفي الختام، محكمة ليبية تصدر حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق رئيس الشرطة القضائية السابق أسامة المصري نجيم، الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق بيان صادر عن النيابة العامة. ونجيم الموقوف في ليبيا منذ نوفمبر الماضي أثارت قضيته جدلا واسعا في مطلع العام 2025، إذ اعتقل في بدء الأمر في إيطاليا قبل إصدار محكمة قرارا بإخلاء سبيله وعودته في نهاية المطاف إلى ليبيا بطائرة استأجرتها الحكومة الإيطالية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فام بوينت، والمشوار يتواصل مع توب متى. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس موزيكا فام توب متى. The morning top.